0: علمية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان:
1: تصاعد التوتر على جبهة لبنان، قصف عدة أهداف تابعة لحزب الله ردا على إصابة 3 جنود، زيارة مرتقبة لمبعوث الرئيس ترامب كوشنر للمنطقة وتوقع لقائه بممثلين عن حماس عقب اجتماعه بمسؤولين إسرائيليين، والهدف تحريك ملف غزة. الانتخابات التمهيدية في حزب الليكود غدا، نصف النواب مهددون بخسارة مواقعهم والمعارك الداخلية مستمرة. وحزبيا عربيا في انتظار تصاعد الدخان الأبيض والإعلان عن توافق بشأن المشتركة الثلاثية يتيح إطلاق الحملة الانتخابية. والاستعدادات لافتتاح العام الدراسي الجديد جارية على قدم وساق، وارتفاع أسعار الكتب المدرسية يثقل كاهل الأهالي. هذا والمزيد، كونوا معنا
0: اليوم مع سماح حسن بكري، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس. مكان مع غاني زمان.
2: مقهى الأطلال.

0: في مكان. رانيا إرشيد أبو نمر مجاز. مجاز يبحر في مجال الشعر والإصدارات الأدبية مع رانيا إرشيد أبو نمر.
1: المحبة هي وطن، وطن صغير يسكن في القلب، هي شمس خفية تشرق في الروح كلما مر طيف من نحب، فتذوب في دفئها قسوة الأيام. في المحبة يصبح القلب كحديقة سرية، كل ذكرى فيها زهرة، وكل ابتسامة غيمة مطر تحيي اليابسة من المشاعر. والمحب حين يحب يكتب اسمه في الهواء ويتركه للريح، كأنه يقول للعالم إن قلبه صار سماء واسعة تسكنها نجمة واحدة، لكنها تكفي لتضيء العمر كله. فالمحبة نهر رقراق، إن صدق جريانه سقى الروح طمأنينة، وإن انقطع جفت في القلب أغنيات الريح. لذلك تبقى المحبة أجمل مجاز في حياة الإنسان، فهي مرآة يرى فيها قلبه، وسفر طويل نحو دفء لا ينتهي. مجاز. مجاز برنامج ثقافي أسبوعي يطل عليكم على هوا راديو مكان كل يوم أحد. من خلاله نسلط الضوء على القصائد المغنى والكتابات المميزة والإصدارات المحلية والعربية. معكم في الإعداد والتقديم رانيا إرشيد أبو نمر.

0: قصيدة وأغنية.
1: في زاوية قصيدة وأغنية اخترت قصيدة للشاعر العراقي كريم العراقي، الليل والشباك، والتي غناها الفنان كاظم الساهر. كريم العراقي وولد في بغداد، حاصل على دبلوم علم النفس وموسيقى الأطفال في معهد المعلمين في بغداد. عمل معلما في مدارس بغداد لعدة سنوات، ثم مشرفا متخصصا في كتابة الأوبريت المدرسي. بدأ الكتابة والنشر منذ كان طالبا في المدرسة الابتدائية في مجلات عراقية عديدة. كانت بدايته في كتابة الأغنية عام 74 في أغنيتين للأطفال، الشمسية ويخال للخياطة، واستمر في كتابة القصائد المغناة حيث غنى له العديد من المطربين ومنهم رفيق دربه وصديقه الفنان كاظم الساهر. حصل على العديد من الجوائز، منها جائزة منظمة اليونيسف لأفضل أغنية إنسانية عن قصيدة تذكر التي لحنها وغناها الفنان كاظم الساهر. غنى من شعره عشرات المطربين العراقيين والعرب. الليل والشباك والمطر الشديد، وأنا هنا في عزلتي قلب وحيد. فرجفت لا بردا ولكن لهفة، وسمعت من صح ذهولي فجأة. قم قم يا مزاج الطفل، قم سلم عليها، أنا قلبك الموجوع مشتاق إليها. صالح وحيدتك التي سهرتها، مفتاح قلبك يا مبعثر في يديها. هاتفتها متلعثما، أنا آسف، أنا آسف يا غالية. أنا لا صحيح غالية، ما كان هذا حاليا. يا ظالمي يا حارمي، ماذا فعلت؟ أجب. قلبي يخصك بالسلام، رد السلام، رد رد السلام، ثم اغرقيني بالعتاب وبالملام. ثور غضب اتهميني، أنا سبب الخصام، لكن ما قسما بمن خلق الغرام. عيناك تخفي عكس ما قلته عني من كلام. قم قم يا مزاج الطفل، قم سلم عليها، أنا قلبك الموجوع مشتاق إليها. صالح وحيدتك التي سهرتها، مفتاح قلبك يا مبعثر في يديها. الليل والشباك والمطر الشديد، وأنا هنا في عزلتي قلب وحيد. فرجفت لا بردا ولكن لهفة، وسمعت من صح ذهولي فجأة.

0: من المختارات الأدبية لهذا الأسبوع اخترت أن أسلط الضوء على رواية ردني إليك. ردني إليك للكاتب أحمد آل حمدان هي عمل رومانسي فلسفي يعد الجزء الثالث من سلسلة مدينة الحب لا يسكنها العقلاء. تدور الأحداث حول قصة حب معقدة بين البطل وغيمة، الفتاة التي ينتهي اسمها بالتاء المربوطة، مستعرضة رحلة بطلها في مواجهة الخذلان، الفقد والحنين بين جدة والرياض بأسلوب نثري شاعري. تدور أحداث الرواية حول شاب يعيش قصة حب عميقة ومعقدة مع فتاة يرمز إليها غالبا بالفتاة التي ينتهي اسمها بالتاء المربوطة. يعبر البطل عن مشاعره من خلال رسائل ومذكرات مليئة بالحنين والاعترافات، ويكشف فيها عن صراعه الداخلي بين التمسك بالحب والحفاظ على كرامته. يعيش البطل حالة من التعلق الشديد بالفتاة، يحاول أن يضحي كثيرا من أجل العلاقة، لكن العلاقة تمر بصدمات وخيبات أمل بسبب اختلاف الظروف والقرارات. تتطور القصة لتظهر ألم الحب من طرف واحد، وكيف يمكن أن يتحول الحب إلى معاناة عندما لا يكون متبادلا بالشكل نفسه. في النهاية يواجه البطل حقيقة مؤلمة، أن الحب وحده لا يكون كافيا لاستمرار العلاقة. من أهم الأفكار في الرواية الصراع بين الحب والكرامة، أثر الخذلان العاطفي على الإنسان، قوة الذكريات والحنين، محاولة الإنسان التعافي بعد الانكسار العاطفي. أسلوب الرواية مميز جدا. تتميز أسلوب الرواية بأسلوب وجداني شاعري يعتمد على الرسائل والاعترافات، العبارات العاطفية القصيرة، وصف المشاعر الداخلية للشخصيات، لذلك يشعر القارئ أنه يقرأ مشاعر حقيقية أكثر من مجرد أحداث. الخلاصة، الرواية تحكي عن تجربة حب عميقة مليئة بالحنين والخذلان، وتظهر كيف يمكن للحب أن يكون جميلاً ومؤلماً في الوقت نفسه، مع تركيز كبير على المشاعر الإنسانية والصراع النفسي بين القلب والعقل. عزيزتي غيمة، إني كلما فكرت بالوقت القادم الذي سأقضيه بدونك أرتشف خائفا كقطعة حطب تعلم بأنها التالية في حفرة نار مشتعلة. إن هذا الفراق لا يليق بمثلنا، نحن اللذان بلغنا من الحب عتيا، هل ينتهي بنا المطاف أغرابا لا نعرف عن بعضنا شيئا؟ إني بدونك منطفئ كقنديل نفث من خزانه الزيت، بائس كعصفورة عند الغروب عادت بالطعام لصغارها، لكنها حين حطت على الغصن لم تجد الصغار ولم تجد العش. حزين كشبح عائد من الجحيم لحبيبته فوجدها مستغرقة في عناق شخص آخر. تعالي تعالي واجلبي معك جسور الفرح، أريد أن أجتاز بك هذا الأسى. تعالي وإن كان مجيئك صعبا فابعثي مع الريح قبلة، إني ميت وأريد أن أحيا. ردني إليك.
1: مختارات أدبية.
0: من المختارات الأدبية لهذا الأسبوع اخترت قصيدة نهاك عن الغواية ما نهاك، التي كتبها الشاعر زهير بن محمد بن علي المعروف ببهاء الدين، وكتبت هذه القصيدة في رثاء ولده، وهو شاعر وكاتب من أبرز أدباء عصر الأيوبيين. ولد بمكة المكرمة ونشأ في قوس بصعيد مصر، حيث تلقى هناك التعليم الأولي وتفتحت موهبته الأدبية. التحق بخدمة الملك الصالح أيوب في مصر فقربه إليه وأصبح من المقربين جدا، وظل موضع ثقة وتقدير حتى وفاة السلطان. امتاز شعره بالرقة والسهولة، فاستلطفه الخاصة وأعجب به العامة، وجمع في إنتاجه بين عذوبة العبارة وصدق العاطفة. عرف بهدوئه واعتزاله بعد رحيل راعيه، فقضى ما تبقى من عمره منقطعا في بيته بالقاهرة حتى وفاته. له ديوان شعر طبع أكثر من مرة وترجم إلى الإنجليزية، واهتم به عدد من الباحثين، منهم مصطفى عبد الرازق في كتابه البهاء زهير، ومصطفى السقا وعبد الغني المنشاوي في كتاب ترجمة بهاء الدين زهير.

0: نهاك عن الغواية ما نهاك، وذقت من الصبابة ما كفاك، وطال سراك في ليل التصابي، وقد أصبحت لم تحمد سراك. بروح من تذوب عليه روحي، فذق يا قلب ما صنعت يداك. لقد بلغت به روح التراقي، وقد نظرت به عين الهلاك. فيا من غاب عني وهو روحي، وكيف أطيق من روح فكاك. حبيبي كيف حتى غبت عني؟ أتعلم أن لي أحدا سواك؟ أراك هجرتني هجرا طويلة، وما عودتني من قبل ذاك. عهدتك لا تطيق الصبر عني، وتعصي في ودادي من نهاك. فكيف تغيرت تلك السجايا؟ ومن هذا الذي عني ثناك؟ يعز علي حين أدير عيني، أفتش في مكانك لا أراك. أرى الباكين فيك معي كثيرا، وليس كمن بكى من قد تباك. جزاك الله عني كل خير، وأعلم أنه عني جزاك.
1: وإلى هنا تنتهي حلقة أخرى من برنامج مجاز. نلتقي الأسبوع القادم في نفس الموعد. إلى اللقاء. كانت معكم في الإعداد والتقديم رانيا رشيد أبو نمر.
2: أنتم مع مكان.

أنتم مع مكان. بعد قليل أنا معك مع إيمان القاسم سليمان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. أنتم مع مكان. الآن إعادة لبرنامج أنا معك. الآن مع إيمان القاسم سليمان أنا معك.

جئنا إليكم مجددا في هذا البرنامج الحقوقي الذي نتعرف من خلاله على الحقوق والخدمات وكل ما يمكن أن يساعدنا ويساعدكم في حياتنا اليومية. وماذا في جعبتنا اليوم؟ إنها فترة الرحلات، الاستجمام، الذهاب إلى برك السباحة، الفنادق والأماكن العامة. ماذا عن الحوادث في تلك الأماكن؟ هل يغطيها التأمين وأي تأمين؟ نحن نواصل جهودنا في المساعدة للاندماج في سوق العمل. اليوم سوف نكون أولاً مع موضوع العمل في صناديق الاقتراع من قبل لجنة الانتخابات المركزية. لاحظوا، لا نقصد من قبل الأحزاب وإنما من قبل لجنة الانتخابات المركزية. كيف يتم ذلك؟ لمن يجب تقديم الطلب؟ ومن جهة أخرى سوف نواصل الحديث عن المؤسسات التي تساعد في الاندماج بسوق العمل، واليوم الفنار. نقطة أخرى لفت انتباهنا، دعوة من قبل نجمة داود الحمراء للتبرع بنوع الدم O لأنه ينقص في بنك الدم. سوف نفهم بالضبط أين، كيف، ولماذا هذا النوع بالذات. كل ذلك في برنامجنا اليوم الذي تنتجه حين عزرة، معنا رونين من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان.

0: إذن تعالوا بنا ننتقل إلى ضيفنا الأول في حلقة اليوم، وكيل التأمين السيد إسكندر حداد. أهلا بك أستاذ إسكندر، تحياتي.
1: تحياتي للمستمعين.
0: أهلا بك. بدنا نعمل شوية ترتيب ومعلومات للمستمعين اللي بيذهبوا إلى أماكن الاستجمام في هاي الفترة في البلاد، برك سباحة، فنادق، متنزهات، واللي بيصير معه حادث مين بغطيه؟ أي تأمين؟ كيف لما أنا أروح على بركة أو على محل استجمام أو مطعم أتأكد إنه مثلاً إذا صار لي أي إشي المطعم أو البركة عامل تأمين على الجمهور اللي بيجي عليه؟ فوضح لنا النقاط لو سمحت أستاذ إسكندر.
1: أول شيء بدي أحكي على طلاب المدارس بالأساس. عندهم تأمين إصابات اللي هو بغطيهم 24 ساعة داخل البلاد وبغية البلاد.
0: تمام. فإذن هم مغطيين.
1: إنه مغطيين، بس التأمين هو مش مبلغ كبير، فيه شروط كتير، مبالغ التعويض مش عالية، بس الناس لازم تعرف إنه التأمين بغطي 24 ساعة في كل العالم مش بس هنا.
0: يعني مثلاً لحظة، يعني مثلاً إذا كان عائلة ذهبت مع أولادها اللي هم ما زالوا في مرحلة المدارس وصار لا سمح الله أي حادث، لمين لازم يتوجهوا؟ للتأمين الوطني ولا للبلدية ولا لمين؟
1: لا، بتوجهوا إما للمجلس المحلي أو للبلدية، بعبوا أوراق عن الحادث، بيعرفوا لهم تقارير طبية.
0: نعم.
1: وهي بتحولوا لشركة الوحيدة اللي بتأمن في البلاد اسمها شركة أيلون. وأنا بنصح الناس ما يروحوش عند المحامية، لأنه هذا تعويض واطي والمحامية بياخذوا مبالغ منه. وين شو لوين مع المجالس؟ في بكل مجلس أو كل بلدية في موجود واحد مسؤول عن قسم الحوادث اللي هو بغطين.
0: تمام.
1: الحادثة الثانية.
0: نعم.
1: الشغلة الثانية، كل محل بيكون فيه تأمين، وخاصة محلات يعني اللي عند أكثر مش عند العرب، لأنه العرب مش كتير بأمنه، دائما في شيء اسمه تأمين طرف ثالث. إذا في حق على المصاب، يعني إذا كان في مي مثلا، أجا ولد لا سمح الله وتزحلق كسر إجره، بيقدر يطالبوا بالتعويضات، خاصة لما في نقص أكثر كمان.
0: تمام. هذا في أماكن اللي هي بتكون مأمنة، وإذا مش مأمنة يعني في فرق هون. كيف أنا بدي أعرف أنا رحت على محل عامل هو تأمين ولا لا، غير طلاب المدارس اللي هم مغطيين كل الوقت؟
1: اللي بتصاوب لا سمح الله في أي محل هو بتشكى على صاحب المحل. صاحب المحل بتشكاش على شركة التأمين بالأساس، إلا إذا بيش صاحب المحل بيقول دخله شركة التأمين. ما هو بتشكى على صاحب المحل إذا كانه مطعم أو كانه مكتب سياحة أو مكتب وين ما كان. أي بني آدم مفقود مش عامل هناك في قلب المصلحة، أي واحد يعتبر طرف ثالث.
0: فإذا بس تنتج من كلامك أستاذ إسكندر إنه من مصلحة الأماكن العامة اللي هي بيجي عليها جمهور، مطعم، منتزه، حديقة ألعاب، أي محل اللي هو مفتوح للجمهور، إنه يعملوا تأمين، لأنه إذا كانت إصابات كبيرة عملياً الشخص صاحب المصلحة التجارية رح يكلفه كتير.
1: خاصة كمان في عنا حوادث كتير بالفنادق لما كان في سياحة وننا.
0: نعم.
1: حتى السائح إذا هو بقى بكل أوتيل، هو أنا عندي كم أوتيل مأمنات، فبيقدر هو يتشكى بعدة أسباب، ممكن مي، ممكن حجر محطوط مش محله، ممكن الدرجة مش مبنية حسب القانون.
0: نعم.
1: ممكن في سحسلية اللي هي مش قانونية، لأن السحسلية لازم حط عليها موانع على الأرض. ففي مشاكل بين الناس، والناس كلها مأمنة.
0: اللي عنده مصلحة تجارية، فندق، بركة أو أي شيء، واجب عليه لازم يكون مأمن، لازم يكون عامل تأمين مفروض.
1: طبعاً 99% من المصالح، المصالح اللي مش مأمنة هي المحلات التجارية والأشياء الصغيرة.
0: نعم. أما المحلات، أما فنادق وبرك سباحة وحدائق متنزهات ألعاب ولونا بارك وكل هاي الأماكن هي مأمنة.
1: كله مأمن. مأمن شغلتين، تأمين. نعم. طلاب مدارس، تأمين صاحب العمل، بنعد المصاب طرف ثالث.
0: تمام. إيش الإجراءات اللي شخص لازم يعملها إذا أصيب في مكان عام من هالشكل؟
1: أول إشي بروح للمجلس المحلي أو البلدية. في قسم، أنا من مدينة الناصر، في قسم عندنا قسم الحوادث بقدم الطلب غاب، الموظف المسؤول غاب، بتقدم الطلب لشركة التأمين وبوقت التعويض. في حالة كان في عنده قضية نقص وفي أو مثلا طالب بيشتغل صار عمره 16 سنة وأكل الإصابة، والأغلب بدها محامي، الأغلب بدها محامي.
0: منيح وضحت لنا هاي النقطة، إذا كان طالب عم بيشتغل فإذا أفضل إنه يكون محامي ومش يكتفي في تأمين طلاب المدارس اللي هو عن طريق السلطات المحلية.
1: العامل الطالب هو بغطيه، مش الطرف الثالث بغطيه، شو اسمه مسؤولية صاحب العمل.
0: واضح.
1: مسؤولية صاحب العمل هو بيقبض أصلا من التأمين الوطني 70%، بيكمل له التأمين الوطني 30%، وفي آلام وأوجاع اللي بتفعاش التأمين الوطني بتفعوها شركات التأمين. يعني في قسمين للطالب العامل.
0: إذا كان شخص إذا كان شخص مش طالب مدرسة، عمره بالعشرينات، بالثلاثينات، بالخمسينات، بالستينات، صار معاه حادث في مكان عام مثل فندق زي ما قلنا، بركة أو أي مح، أو حتى في الجيم مثلا، في قاعة رياضة، لياقة بدنية، هدول بيكونوا مأمنين طرف ثالث.
1: هذا كله مأمن،
0: كله مأمن. طب إذا
1: المشكلة
0: كان
1: إذا بيكون في محلات صغيرة، فوت على دكان أو سوبر ماركت صغير، أغلب المحلات
0: مش مأمنة، مش مأمنة،
1: بيعود أغلب طبعا.
0: اللي بيفتح جيم لازم يأمن،
1: بيدفع صاحب العمل.
0: اللي بيفتح مثلا قاعة رياضة، جيم، لياقة بدنية أو غيرها، هذا لازم يكون عامل تأمين، خصوصا أنه هناك بتوقع الإصابات في احتمال لإلها.
1: بيغضروش ما يعملوش،
0: مجبورين.
1: التأمين كمان غالي، بيغضروش لأنه في حوادث فيها.
0: في عندك نصيحة هيك بتقولها؟
1: في محل بالناصر مثلا اللي عنده 5000
0: مشترك،
1: عضو مشترك، إنه هدول 5000 مش معقول أنه يفوتوا على بركة السباحة، أعطي مثلا بركة الحرب جيب الناصر اللي أكبر بركة، مش معقول يفوتوا. التأمين غالي جدا لأنه في حوادث كتير، بتحكي مئات الألاف. يعني
0: من هون بنستنتج أنه هاي الأماكن بتكون عاملة تأمين، وهذا التأمين هو بغطي إذا صار في أي إصابات أو حوادث للجمهور اللي بيجي على هاي الأماكن.
1: بالضبط.
0: بتحب تعطينا نصيحة إذا ممكن؟ بدي لطرفين أستاذ اسكندر. أول إشي نصيحة لأصحاب المصالح التجارية، أصحاب المتنزهات، المطاعم، المحلات اللي بيجي عليها كتير ناس، إيش بتقولهم علشان يكونوا مثل ما بنقولها بالسيف سايد، إنه يعرف حاله إنه هو مرتب أموره في تأمين، لا سمح الله صار إشي للزباين أو للجمهور اللي جاي عنده يكون مغطى، مش يدخل في قضية اللي يخسر فيها كل إشي. فإيش بتنصح؟
1: الأهم من هذا اللي بدي أقول لأصحاب المصالح الصغيرة إنه التأمين مش غالي. يعني التأمين هو أبو 3-4 آلاف شيكل، يعني مش تأمين
0: بالسنة
1: مبالغ.
0: بالسنة 3-4 آلاف شيكل بالسنة.
1: بأمن كمان حريق وسرقة، وبأمن طرف ثالث، وبأمن مسؤولية صاحب العمل، يعني كلها مبالغ صغيرة. مصنع فيها 400 ألف شيكل بضاعة، كل التأمين تبعه 3-4-5، يعني مش أكثر من هيك.
0: اضمن حالك، افضل انه انت تبقى ضامن طبعا حالك انه في لك تغطيه اذا لا سمح الله صار اي شيء.
1: انا حابب احكي لك اللي اصعب من انت بتحكيه، قضيه تامين الخباب والصلاحب.
0: تامين ايش استاذ اسكندر؟
1: تامين الالزامي. في عنا حسب احصائيه انا بعرفها من الاطار تبع البوليس، انه 25% من الناس مش مأمنه. واللي بدي أحكي للناس اللي مش مأمني إنه تأمين الإلزام اللي بسموه خضاء، اللي بيقولوا له خضاء، بس أنا بحبش أخلط بالأبغاني. تأمين الإلزامي التغطية تبعته غير محدودة. يعني بعطيك مثل، قبل 6-7 سنين قلب باص كان معاه سواح في النكب، بعرفش إذا بتذكر الحادثة، قتل 40 واحد، التعويضات كانت نص مليار.
0: يا إلهي،
1: نص مليار شيكل. اليوم أي ولد عنده نخوت 30-40%، تعويضات ملايين، 5-6-7 ملايين. أو إذا بطلع نخي كامل بحكي 20 مليون، 18 مليون، 12 مليون. تأمين الخضاء بكلف 1200-1300 شيكل، 100 شيكل بالشهر. حرام الناس تمشي بلا تأمين.
0: اللي ماشي بدون تأمين إلزامي وصار معه حادث من هالشكل، ساعتها إيش بيصير فيه؟ هو اللي راح يضطر يدفع ولا كيف الإشي راح يتم؟
1: في في اليوم شركة تأمين اللي اللي مش عامل تأمين لأني بدفعه بس بتشكوا على الشوفير. تشكوا على الشوفير لم الحادثة.
0: نعم.
1: يعني لا سمح الله عندك ولد عنده نخوت أو عوضات مليونين في شركة اللي موجودة بإسرائيل احنا كلياتنا المدفع قضاء مدفع لجزء بغطوا هاي الحوادث بس اللي عمل الحادثة بخليلوش بحجزوا عليه أملاكه وعبيوته وسياراته وفي محامية عارف بيشتغلوا بهاي الشركة.
0: يعني لازم الواحد مفضل انه يكون مأمن وإلا ممكن يدخل في مشاكل اللي كتير ينضر منها على الصعيد المالي اللي هو التأمين الإلزامي. بتحب كمان نقاطك توضح للمستمعين وبهمني كمان تتوجه للجمهور أستاذ اسكندر.
1: بدي أقول للجمهور أنه إصابة طالب في قلب سيارة ما غطوش تأمين الطلاب لأنه لازم تأمين السيارة. واللي حصل في الدولة عندنا أنه من 6-7 سنوات اختلف شركات التأمين مع الشرطة بإسرائيل وبطلت الشرطة تأخذ مخالفات. شو الناس فكرت أنه فيش مخالفة معناته أنا بديش أعمل تأمين.
0: فكروا أنه هيك يعني هاي طريقة أنه خلص ما فيش حاجة.
1: ما فيش حاجة بس هذا مش مظبوط. إذا بنمسك بحادثة والقانون بيقول كيف أنا كنت زمان بعرفش اليوم أنا مش محامي فيها حبس 6 أشهر حبس فيها غرامة مادية فيها إسعاف رخصة مغارات مدى الحياة. يعني أنا بدي أقول إذا حدا سامعنا من الشوفيرية انتبهوا يا عمي لتأمين الإلزامي. تأمين الطرف الثالث للسيارة شو بده يصير؟ راحت سيارته 20,000-30,000 هناك تحكي ملايين.
0: في فرق عمليين. كبير بالمبلغ
1: أثناء في مطارات في مطارات كمان مش مأمني لأنه التأمين غالي كتير. بس بدي أقول لأصحاب المطارات إذا سامعيني 40% من المستشفيات الموجودين في المستشفى الموجود بتل أبيب هن شوفرية المطارات
0: لأنه خطير. الدراجة النارية فيش إشي حميك فيش طبعا. هيكل سيارة يحميك. أثناء بالضبط. حديثنا أستاذ اسكندر عم بيجيني كمان أسئلة من الجمهور وبقوله كالتالي. أنت قلت إذا كان في مي وشخص تزحلق ولكن احيانا بنشوف انه لما بيبقوا مثلا عم بنطفوا بيحطوا هاي هيك اللافته الصغيره
1: مظبوط
0: احضر ارض رطبه لانه بيكونوا مثلا عم بيشطفوا عم بنطفوا هاي بتعفي صح من المسؤوليه يعني انه بتنقل المسؤوليه من صاحب الفندق او صاحب البركه للشخص نفسه.
1: بس مع الاسف لانه انا عندي اوتيلات كثير مأمنه مع الاسف قسم كبير من الاوتيلات اللي بإدارة من جماعتنا عن العرب بحطوش هاي اللافتة انه في مي. بس اذا بتنحط لافتة وبيجي ولد او شاب او صبية بتزحلق هذا مش مأمن.
0: احنا منقول اضمن حالك وحط هاي اللافتة على تكون انت معفي من المسؤولية. صحيح فهمتك صح استاذ اسكندر.
1: ايوه
0: تمام. كلمة أخيرة بتحب تقولها وإحنا بفترة الرحلات والاستجمام وإن شاء الله الكل يروح على المحلات الحلوة وينبسط سواء كان مدينة ملاهي محل في ألعاب تعرف كل هاي المنشآت فإيش بتتوجه للجمهور بكلمة؟
1: أنا بدي أفتح موضوع إذا معي كمان دقيقتين.
0: معك طبعا.
1: بدي أفتح موضوع تأمين السفر بهيك البلاد. يا عم تأمين السفر $2 على النهار إذا واحد يطلع هو مات وولاده 40-50 دولار بفوت على الديوتي فري بحط $1,000 وبطلع.
0: صحيح.
1: في ناس عم تطلع بدون تأمين إذا كان شرم الشيخ أو إذا العقبي أو إذا كان يعني بقول لك معنا هي أنا بالعقبي
0: حتى الأردن حتى الأردن أو طابة كل محل.
1: فصافي حادثة منطقة الناصري إنه واحد طلع شهر عسل يمكن سمعتوها عمل تأمين لأسبوعين انبسط هناك مدد أسبوع الله يعني كان موضوع صعب صابوا كيف ليه ومات نقل الجثة $30,000.
0: يا إلهي
1: يا جماعة
0: مين كان متوقع هذا الإشي إنه يتوفى في الخارج؟
1: هذا الحادث من جمعتين يعني منطقة الناصي
0: هاي حادثة مؤسفة جدا.
1: طبعا شاب زلمة شاب صغير يعني 27-28 سنة.
0: بكل الأحوال احنا بنقول كل اللي مسافر حتى لو محل قريب إذا مددت مدد التأمين قبل ما تروح ركز التأمين الصحي إلك لأولادك تكلفته قليلة ولكن بغنيك
1: بغطي الشنطة بغطي إذا ضيع محاشيف بغطي إذا ضيع النكال هذا التليفون اللي عنده
0: نعم.
1: بغطي إذا بتصاوب بغطي إذا بنام بالمستشفى، بغطي إذا بدي أعمل عملية.
0: أهم إشي المستشفيات والعمليات بتكلف كتير خارج البلاد، هناك مش زي هون عندنا صندوق مرضى كوبات حليم وكل شيء بيكون
1: سهل غطة. جدا ينعمل التأمين، لأن كل مكاتب السياحة مع أنه من ناحية قانونية ممنوع يشتغلوا، كل مكاتب السياحة بتبيع هذا التأمين. يعني أنا بشوف أحيانا أنه واحد أخذ عزمة 22 ألف شيكل أوكي، تأمين $100 بعملوش،
0: وان شاء الله ما يحتاج، ولكن ممكن 300 يحتاج
1: شيكل.
0: 300 شيكل
1: في حوادث. يعني انا بدي اقول لك الاقساط اللي بتشبيها شركات تامين من تامين الصف بحدود 700 مليون في 50% حوادث، 350 مليون.
0: مهم جدا هذا التامين
1: اللي بيطلع عسكي، كمان بيطلع عسكي بعملش تامين
0: بالذات هذا، هاي رحلات فيها خطورة، مش رايح بس طبعا يشوف متحف اسكندر.
1: وكمان أهم شغلة أنه مكاتب السياحة، مكاتب التأمين بالإنترنت بيقدر يعملها هو بالمطار، يعني الشباب اللي بيعرفوا يشتغلوا بالإنترنت. وبتحكي على شكليم، يعني أنا استعملت تأمين لواحد هو مدامته لسبعة أيام $32، قديش هني 100 شيكل،
0: وضمنت حالك أنت يا سائح يا اللي مسافر أنه لا سمح الله إذا احتجت أي فحص، وقعت، صار معك أي حادث أي إشي، إنه تكون مغطى من هاي الناحية. اسكندر حداد وكيل التأمين، معلومات كتير مهمة قدمت لنا إياها اليوم، بدي أشكرك وإن شاء الله دائما يكون بيننا هذا التعاون من أجل خدمة الجمهور ومن أجل التوعية. شكرا أستاذ اسكندر، تحياتي.
1: شكرا لك على البرنامج كمان.
0: هلا فيك.
2: أنتم مع مكان.
3: حدي خبر لكم.

في الكام بوكس كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص، اللحظات ما إلها نهاية. كل المضمون تستناكم بمكان واحد على

صباح الخير من مكان. صباح الخير من مكان، طاب صباحكم مستمعين أينما أنتم، أهلا بكم مع بداية بثنا ليوم جديد، اليوم الاثنين 17 من أغسطس لعام 2026. ساعتنا الآن هنا في استديوهات راديو مكان 45 دقيقة بعد 5. إذن مستمعين، بداية يوم جديد كما ذكرت، الاثنين 17 من أغسطس لعام 2026، الموافق 4 من شهر ربيع الأول لعام 1448 هجرية. مستمعين راديو مكان يأتيكم على موجة الإفم التالية في الشمال حيفا، الناصرة، غور، الأردن، وفي الجنوب بئر السبع، إيلات وغزة 92، فارزة 3، شمال البلاد صفد الجليل، أواسط البلاد أورشليم القدس وتل أبيب 88، فارزة 8، حيفا، الناصرة، الجليل، صفد، أورشليم القدس 99، فارزة 3، أورشليم القدس، الناصرة ومحيطها 93، فارزة 7. كما ويمكنكم سيداتي وسادتي الاستماع إلينا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية، وعنوانه makan.org.il. مستمعين الكرام، نحن معكم في كل مكان، وخير ما نستهل به يومنا هذا تلاوة عطرة من الذكر الحكيم، ويتلو على مسامعنا القارئ الشيخ فراس نجل القزاز ما يتيسر له من سورة النور.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. إذن مستمعينا الكرام، مستمعي راديو مكان، قرأ على مسامعنا القارئ الشيخ فراس سناج القزاز ما تيسر له من سورة النور. 52 دقيقة بعد الخامسة، الساعة الآن هنا في استديوهات راديو مكان. مستمعينا، بعد قليل تأتيكم نشرة أخبار السادسة، ومن ثم نلتقي بإذنه تعالى ضمن برنامج صحافة نت لكي نطلعكم على أبرز ما خططه صحافة هذا النهار من عناوين. أما الآن فتعالوا لكي نتوقف مع الصوت السيدة فيروز حتى تمام السادسة. أنتم على أثير راديو مكان.

0: أهلا بكم، هذه عناوين الساعة. انطلاق الانتخابات التمهيدية في الليكود اليوم، ملف غزة على جدول أعمال لقاء يجمع نتنياهو وكوشنير وملدنوف، انقضاء مهلة مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، مصرع مواطن إسرائيلي في حادث دهس في فنلندا، والحرارة تنخفض قليلا.
1: راديو مكان الأخبار.
0: السادسة في أورشليم القدس، معكم كرم أبو مخ، هذه التفاصيل النشرة. يختار منتسبو الليكود اليوم قائمة مرشحي الحزب للكنيست، ويستشف من استطلاع الرأي العام أن 43% من مجمل الجمهور غير راض حتى الآن عن المرشحين في الأماكن المضمونة التي أعلن عنها رئيس الوزراء نتنياهو، مقابل 18% فقط أعربوا عن الرضا منهما، وأدرج 9% من المستطلعة آرائهم تالي غوتليف أدرجوها في المرتبة الثانية بعد نتنياهو، يليها الوزير ليفين ثم رئيس الكنيست وحنا فالوزير إلي كوهن، وأجرى الاستطلاع مع حدو كنتار برئاسة دودي حصيد. وأشار استطلاع للرأي العام نشرته قناة كان الليلة الماضية إلى تعادل بين حزبي ليكود ويشار مع 23 مقعدا لكل منهما، وحصل تكتل أحزاب الائتلاف الحالي على 52 مقعدا، وتغلب أيزنكوت على نتنياهو في السؤال من هو الأنسب لتولي منصب رئيس الوزراء مع 41% مقابل 36%. من المقرر أن يلتقي المفوض الأمريكي كوشنير ورئيس مجلس السلام ميلادينوف اليوم رئيس الوزراء نتنياهو، وتستعيد المؤسسة الأمنية الاحتمال أن تطالب الولايات المتحدة إسرائيل بوقف هجماتها على غزة في إطار ضغوط أمريكية لتنفيذ المرحلة التالية في القطاع. وأفادت مصادر أمنية إسرائيلية لمراسل قناة كان تايب لوميندال أن إسرائيل تصر على أن هذه المرحلة التي تركز على إعادة إعمار القطاع لن تبدأ إلا بعد نزع حماس لسلاحها، وأن الانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأصفر ستتم دراسته بعد أن تتحقق جهة خارجية من خلو المنطقة من بناء حماس التحتية أو عناصرها الإرهابية. أفاد مصدر فلسطيني أن اللقاء الذي جمع كوشنير وقيادة حماس في مصر مساء أمس ناقش شروط واشنطن لدمج الحركة في الساحة السياسية ومشاركتها في الانتخابات المقبلة. وأضاف هذا المصدر لمراسل قناة كان لأورليفي أن الطرفين بحثا آليات تحويل حماس إلى حركة سياسية بحتة بهدف الحصول على الشرعية الدولية. وأفيد أيضا بأن ممثلي حماس طلبوا كوشنير بضمانات أمنية للانتخابات تشمل وقف عمليات التصفية في قطاع غزة ووقف الاعتقالات في يهودا والسامرة، إضافة إلى ذلك طلبت الحركة بانسحاب قوات جيش الدفاع إلى خط يبقي لإسرائيل نحو 40% من أراضي القطاع. تنقضي اليوم مهلة 60 يوما التي حددتها مذكرة تفاهم إسلام أباد للتوصل إلى اتفاق نهائي بين إيران والولايات المتحدة، وتتأرجح التصورات المقبلة بين تمهيد مهلة المذكرة بالتوافق أو المضي قدما في حرب الاستنزاف والحصار الفولاذي الأمريكي، وسعي طهران لربط الفتح الشامل لمضيق أرمز بالرفع المباشر للحظر المالي والبحري. في فنلندا عثر أمس على جثة مواطن إسرائيلي يبلغ من العمر 66 عاما وهي ملقاة إلى جانب الطريق، وبحسب الشرطة المحلية فإن هذا المواطن تعرض لحادث دهس من سيارة مارة عندما كان يركب دراجة هوائية، وتعمل وزارة الخارجية على نقل نعشه إلى البلاد. أسفر حادث سير في حلون ليلة الماضية عن إصابة رجل ثلاثيني بجروح خطيرة، وتم نقله إلى المستشفى للمعالجة. تأهل ليلة الماضية هابوئيل تل أفيف إلى نهائي مسابقة كأس توتو لفرق الدرجة العليا لكرة القدم بعد أن تغلب بالوقت بدل الضائع على هابوئيل كيراتش موناه بهدفين لهدف. ويفيد زميل أحمد عويسات أن هابوئيل سيلاقي في النهائي مكابي تل أفيف الذي فاز على مكابي نتانيا بهدف ثمين.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: تنخفض درجات الحرارة بعض الشيء خاصة في المناطق الجبلية والداخلية وتكون أدنى من معدلاتها بقليل، وبدأ من ساعة ظهيرة يحتمل سقوط أمطار محلية في شرق البلاد بالأخص، وغدا يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وفي يومي الأربعاء والخميس تعود للارتفاع. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة، نلتقي إن شاء الله عين السابعة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل صحافة نت مع أمجد حسين. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الجمعة على قناة مكان
3: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
3: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
4: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في السادسة صباحاً
5: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
6: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
7: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
8: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
1: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في السادسة صحافة نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان. الآن صحافة نت مع أمجد حسين.

ثماني دقائق بعد السادسة، الساعة الآن هنا في استديوهاتنا، استديوهات راديو مكان. طاب صباحكم مستمعين أينما أنتم، أهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج صحافة نتلي هذا الصباح وهذا اليوم، الاثنين 17 من آب أغسطس، الموافق 4 من ربيع الأول. مستمعين معكم هذا الصباح من وراء الميكروفون أمجد حسين، ويرافقني هنا من الهندسة الإذاعية الزميل كوبي مور. بإذنه تعالى سنكون مع أبرز ما خططت لنا صحافة هذا النهار من عناوين أمامي: هآرتس، يديعو تحرنوت، إسرائيل هيوم، ومعريف. اخترنا لكم أبرز عناوين كل هذه أو كل صحيفة على أحدة، وتتصدر صحافة هذا اليوم ملفات سياسية وأمنية متشابكة، في مقدمتها المفاوضات بشأن لبنان وغزة مع تمسك إسرائيل بربط الانسحاب من لبنان بنزع سلاح حزب الله، وتحرك واشنطن عبر جاريد كوشنر لدفع مسار إنهاء الحرب في غزة وسط استعداد إسرائيلي لاحتمال التصعيد. أما سياسيا، يحتدم الصراع داخل اليمين الإسرائيلي مع معركة الليكود التمهيدية البرايميريز وسعي نفتالي بنت لاستقطاب ناخبيه المعتدلين، مقابل محاولة إيتمر بن غفير دفع الحزب حزب الليكود نحو مزيد من التشدد. وفي إيران تتواصل الجهود الدبلوماسية الأمريكية بالتوازي مع مطالب طهران بتعويضات عن الأضرار البيئية في الخليج ومضيق هرمز. أمنيا، تبرز مخاوف حول قاعدة نيفاتيم بسبب إطلاق النار والمباني غير القانونية والطائرات المسيرة، فيما تتواصل الجهود لإعادة مباريات اليوروليج إلى إسرائيل، كما تتناول الصحف الجدل حول التوسع في التعليم الرقمي والذكاء الاصطناعي واكتشاف مجمع أثري عمره نحو 1300 عام في رمات جان، إلى جانب افتتاح مسار جديد للدراجات بين هرتسلية وتل أفيف. مستمعين، بإذنه تعالى بعد قليل سنكون مع كل تفاصيل هذه العناوين، ابقوا معنا لا تذهبوا بعيدا، أنتم على أثير راديو مكان.

15 دقيقة بعد السادسة، الساعة الآن هنا في استديوهات صحافة نت. أجمل التحيات لكل من انضم إلينا في هذه اللحظات. إذن مستمعين الآن إلى أبرز عناوين الصحافة لهذا الصباح، والبداية من صحيفة هارتس وأبرز ما خططه لنا من عناوين هارتس هذا الصباح. وعنوانها الأول: إسرائيل تتمسك بموقفها في المفاوضات وتساعد حزب الله على عرقلة الحل في لبنان. في تفصيل هذا العنوان: إسرائيل تتمسك بربط أي انسحاب من لبنان بنزع سلاح حزب الله ما يعرقل تحقيق اختراق في المفاوضات، هكذا تقول وتخط هارتس هذا الصباح. وتضيف: الحكومة اللبنانية تسعى إلى اتفاق تدريجي يقضي بنزع سلاح حزب الله مقابل انسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية، وتحاول بيروت إقناع الولايات المتحدة بدعم هذا المسار وسط ضغوط وانتقادات داخلية بشأن إدارة المفاوضات. في المقابل يستعد جيش الدفاع حسب هارتس لاحتمال رد حزب الله على الضربات الإسرائيلية الأخيرة في لبنان. ومع تعقد المواجهة في الخليج، يبدو أن أهمية لبنان كورقة ضغط على إيران تتراجع في نظر الإدارة الأمريكية. هارتس هذا الصباح.

أيضا هارتس والعناوين هذا الصباح: بنت يستهدف ناخبي الليكود المعتدلين ويحاول إبراز الفوارق بينه وبين آيزنكوت. تخط هارتس هذا الصباح: نفتالي بنت بدأ حملة جديدة تستهدف نحو 5 مقاعد من ناخبي الليكود، خصوصا العلمانيين الذين قد ينتقلون إلى معسكره. وتشمل الحملة لقاءات مع مؤيدي الليكود الذين يوجهون إليه انتقادات، وتنشر هذه اللقاءات عبر شبكات التواصل الاجتماعي. ويأمل بنت من خلال ذلك في خفض مستوى العداء تجاهه لدى ناخبي اليمين المترددين بين نتنياهو وكتلة الوسط واليسار. وفي حزب معا هنا، والذي رئيسه نفتالي بنت، يعتقدون أن حزب يشار بقيادة غادي آيزنكوت لم يعد قادرا على توسيع الكتلة، وأن المقاعد التي حصل عليها لم تأتي من معسكر مؤيدي نتنياهو. وتطرح داخل حزب معا أيضا فكرة توحيد الصفوف مع آيزنكوت، حتى لو تطلب ذلك من بنت التخلي عن طموحه لتولي رئاسة الحكومة.

من عناوين هذا الصباح: العالم يتراجع عن التعلم المحوسب بينما تواصل إسرائيل اعتماده رغم أضراره. هكذا هذا العنوان في صدر الصفحة الأولى لصحيفة هآرتس. وإليكم التفاصيل: النرويج والسويد وعدد من الولايات الأمريكية بدأت بإخراج الأجهزة اللوحية من الصفوف وإعادة الكتب والأقلام إلى الطلاب، بينما تسرع إسرائيل إدخال التكنولوجيا إلى نظام التعليم. وزارة التعليم أعلنت عام 25 عام الذكاء الاصطناعي، وأطلقت برنامجا وطنيا لتطبيق التعليم الشخصي بالذكاء الاصطناعي في المدارس. ويحذر مختصون من أن الاعتماد المفرط على التكنولوجيا التعليمية قد يضر بتحصيل الطلاب وصحتهم ورفاههم النفسي، إضافة إلى مكانة المعلمين. دراسات تشير إلى أن أداء الطلاب في الرياضيات والقراءة والعلوم كان أقل في الدول التي اعتمدت التكنولوجيا الرقمية على نطاق واسع مقارنة باستخدامها بصورة معتدلة. ورغم أن نتائج التجربة الإسرائيلية لم تكن قد اكتملت، الوزارة قررت توسيع البرنامج إلى 180 مدرسة والبدء بتدريس اللغة الإنجليزية بالذكاء الاصطناعي في المرحلة الإعدادية. هآرتس، هذا الصباح.

من عناوين هارتس الآن نفتح صفحة ديعة التحرنوت لنقرأ على مسامعكم أبرز ما خططه هذه الصحيفة من عناوين ديعة التحرنوت. وعنوانها الأول: معركة بقاء في الليكود، 124 مرشحا يتنافسون اليوم على مقاعد في القائمة. تكتب ديعة التحرنوت هذا الصباح: تصل المنافسة على مستقبل كبار مسؤولي الليكود إلى ذروتها اليوم وسط صفقات سياسية وقوائم إقصاء ومحاولات لإبعاد مرشحين. نحو 80 مركز اقتراع ستفتح اليوم عند الساعة 10 صباحا مع تنافس 79 مرشحا على القائمة القطرية و45 آخرين في الدوائر. وبحسب استطلاعات الرأي الأخيرة وبعد احتساب المقاعد التي خصصها نتنياهو، يتوقع أن يخسر عدد من الوزراء وأعضاء الكنيست مقاعدهم، ويرجح أن تكون الانتخابات التمهيدية محتدمة ومليئة بالتجاذبات والاتهامات المتبادلة والصفقات السياسية التي بدأت خلال الأيام الماضية. وعملياً حتى المكان 30 في القائمة القطرية توجد 17 خانة واقعية فقط، يتنافس عليها 31 وزيرا ونائبا حاليا، ما يعني أن نحو 14 منهم قد يغادرون الكنيست. ديعة التحرنوت هذا الصباح: معركة بقاء في الليكود، هكذا تصف البرايميرز في هذا الحزب، حزب الليكود، 124 مرشحا يتنافسون اليوم على مقاعد في القائمة.

في الصفحات الداخلية لديعوت أحرنوتي هذا الصباح: غزة على الطاولة. نعم، غزة على الطاولة. كوشنر يصل إسرائيل لدفع مسار إنهاء الحرب. المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر يلتقي اليوم رئيس الوزراء نتنياهو في محاولة لدفع تنفيذ الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة. مصادر مطلعة تقول إن واشنطن تشعر بأن إسرائيل تراوغ وأن كوشنر يصل مصمما على حسم الأمور. وكان كوشنر قد التقى أمس في مصر ممثلين عن حماس والوسطاء لبحث الخطوات المقبلة. ممثلي حماس خليل الحي والوسطاء القطريين والتركيين أو الأتراك والمصريين. وبحسب تقرير سعودي، رفض الأمريكيون مقترحا لحماس يقضي بتخزين أسلحتها، وأصروا على إخراج السلاح من قطاع غزة بما يتماشى مع المطلب الإسرائيلي. ومن المتوقع أن تركز محادثات كوشنر ونتنياهو على تحويل الالتزامات الواردة في خريطة الطريق الأمريكية إلى خطوات عملية وقابلة للتحقيق. إذن غزة على الطاولة، وكوشنر يصل إسرائيل اليوم لدفع مسار إنهاء الحرب في غزة.

وإذ عدت يا حنوت هذا الصباح أيضا مسار للهروب من الازدحامات. نعم، مسار للهروب من الازدحامات الخانقة، طريق دراجات جديد يربط هرتسليا بتل أبيب، مقطع جديد من مشروع أوفنيدان يتيح ركوب الدراجات من هرتسليا وصولا إلى شارع روكح في تل أبيب ضمن شبكة تربط مدن منطقة جوش دان بالمدينة. حتى الآن تم تنفيذ نحو 45 كيلومترا من المسارات، ما يتيح مسارا متواصلا تقريبا للراغبين في تجاوز الازدحامات. المشروع يوفر بنية تحتية سريعة وآمنة ومظللة، ويجعل الوصول من هرتسليا إلى حديقة اليركون بالدراجة أسهل، لكن المسارات وحدها لن تكون كافية لدفع السائقين إلى التخلي عن السيارات واستخدام الدراجات، والأمال معلقة على أن تبدأ البلديات بتقديم حوافز لتشجيع السكان على اختيار الدراجات بدلا من السيارات. يدعو تحرنون هذا الصباح.

0: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيف.
1: استاذ في بركه؟
0: لا.
1: في العاب منفوخه؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا كل يوم حكايه جديده، موضوع جديد، اصوات جديده، موسيقى ومفاجآت ومشاركه منكم، لانكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ انا فيش سباحه.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
3: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
4: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
5: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
6: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
2: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: السادسة والنصف، الساعة الآن هنا في استوديوهات صحافة نت. أهلا بكم مستمعينا من جديد، أجمل التحيات لكل من انضم إلينا في هذه اللحظات. قبل هذا الفاصل الدعائي كنا مع أبرز ما خططت لنا صحيفتها أريتس وإديا وتحرنوت، أما الآن سنكون مع معريف وإسرائيل هيوم وأبرز العناوين. نبدأ من معريف هذا الصباح. سياسة الاغتيالات المصرح بها، إسرائيل توازن بين الضغط العسكري والمسار الدبلوماسي. تكتب معريف هذا الصباح: سلاح الجو اغتال أمس خلال ساعة عنصرين في قطاع غزة، أحدهما في مخيم النصيرات والآخر في خان يونس بعد موافقة المستوى السياسي وفق جيش الدفاع. إسرائيل تتبع حاليا سياسة محسوبة في غزة ولبنان بهدف الحفاظ على إنجازاتها العسكرية وحماية قواتها من دون تصعيد قد يعرقل الجهود الدبلوماسية الأمريكية. وتلزم تعليمات نتنياهو بالحصول على موافقة المستوى السياسي على الاغتيالات في غزة وعلى أي عمليات تتجاوز الخط الأصفر باستثناء الحالات التي تهدد فيها القوات أو بلدات غلاف غزة بشكل فوري حماس وحزب الله يحاولان بحسب التقديرات الإسرائيلية جر جيش الدفاع إلى مواجهة عالية الوتيرة عبر هجمات وعبوات وطائرات مسيرة ودفعه إلى كسر قواعد اللعبة. وفي ظل تركيز واشنطن على إيران يضغط ترامب لخفض التصعيد في غزة ولبنان بالتوازي مع إرسال جاريد كوشنر وستيف ويتكوف لدفع المسارات الدبلوماسية في الجبهتين. إذن سياسة الاغتيالات المصرح بها، إسرائيل توازن بين الضغط العسكري والمسار الدبلوماسي. معريف هذا الصباح.

وإيران تطالب بتعويضات بمليارات الدولارات عن الأضرار البيئية في جزيرة قشم في معريب هذا الصباح. يخطون إيران تقول إن الأضرار البيئية التي لحقت بسواحلها ومياه الخليج ومضيق هرمز وخليج عمان تقدر بتريليونات الدولارات، وتطالب بإدراج التعويضات وإعادة التأهيل البيئي في أي اتفاق مستقبلي. وجاءت المطالبة بعد تسرب نفطي وصل إلى سواحل جزيرة قشم، حيث تضرر نحو 32 ألف متر مربع من الشواطئ و90 ألف متر مربع من المياه القريبة وفق بيانات إيرانية. وفي سياق المفاوضات مع واشنطن، أفادت تقارير بأن إدارة ترامب أنشأت قناة اتصال سرية ومباشرة مع إيران بعدما شككت في قدرة فريق التفاوض الإيراني الرسمي على اتخاذ القرار. وبحسب التقرير، حاول الأمريكيون التواصل عبر رئيس إقليم كردستان العراق بارزاني مع قيادة الحرس الثوري التي أكدت دعمها للمفاوضات كوسيلة لحل الأزمة. وتواصل وساطة قطر وباكستان نقل الرسائل بين واشنطن وطهران، لكن الخلافات وعلى رأسها سياسة إيران بشأن مضيق هرمز ما زالت تحول دون تحقيق تقدم ملموس. معريف هذا الصباح.

وفي الصفحات الداخلية لمعريف في هذا الصباح، تحت استادي فينتر في رمات غان، مجمع صناعي وتجاري عمره نحو 1300 عام. نعم 1300 عام، إذ كشفت حفريات سلطة الأثار في جنوب رمات غان عن مجمع صناعي وتجاري يعود إلى القرنين السابع أو الثامن الميلاديين، ويضم شوارع ومرافق إنتاج وأفرانا. الموقع احتوى على شبكة منظمة من الشوارع المتقاطعة وغرف يعتقد أنها استخدمت متاجر أو مخازن، إلى جانب منشآت صناعية وأفران. وعثر أيضا على عشرات الأواني الفخارية ومصابيح الزيت وأدوات مائدة وتجميل من البرونز وأدوات حديدية وعشرات العملات وقطع فخارية وزجاجية محلية وأيضا مستوردة. ويعتقد الباحثون أن الموقع كان قريبا من الطريق الرئيسية التي ربطت يافا بالرملة وأورشليم القدس، وربما كان محطة تجارية وصناعية كبيرة. المجمع استخدم نحو 150 عاما ثم هجر وأعيد توطينه في القرن العاشر قبل أن يهجر نهائيا في أواخر القرن الحادي عشر. إذن تحت استاد فينتر في رمات غان، مجمع صناعي وتجاري عمره نحو 1300 عام، هذا ما كشفت عنه سلطة الأثار في جنوب رمات غان. هذا المجمع يعود إلى القرنين السابع والثامن الميلاديين ويضم شوارع ومرافق إنتاج وأفرانا. معريف هذا الصباح.

ونطوي صفحات معريف ونفتح صفحات يسرائيل هيوم. يا صحيفة يسرائيل هيوم هذا الصباح أبرز ما جاء على صفحاتها من عناوين: بن غفير يحاول التأثير على شكل حزب الليكود داخل الكنيست. وتضيف يسرائيل هيوم: يسعى إيتمر بن غفير رئيس حزب عتصمة يهوديت الوزير في الحكومة الحالية، رغم أنه ليس عضوا في الليكود، يسعى إلى التأثير في نتائج الانتخابات التمهيدية للحزب عبر نشر قائمة بأسماء 10 مرشحين يدعو أعضاء الليكود إلى انتخابهم. ويرى كاتب المقال هنا أن هذه الخطوة تعكس رغبة بن غفير في دفع الليكود نحو مزيد من التشدد وتحويله إلى حزب أكثر يمينية وأقل اعتدالا، مع مواقف أكثر صدامية تجاه الجهاز القضائي. ويقول بن غفير إن 4 وزراء و4 أعضاء كنيسة من الليكود طلبوا منه ضمان مقاعد لهم في قائمة عتصمة يهوديت في حال فشلوا في الانتخابات التمهيدية من دون الكشف عن أسمائهم. ويخلص المقال إلى أن القضية تتجاوز الصراع على مقاعد في الكنيسة، إذ إن السؤال الحقيقي هو ما إذا كان الليكود سيبقى حزبا يمينيا واسعا أم سيتجه أكثر نحو الخط المتشدد الذي يمثله بن غفير. وتحت عنوان إطلاق نار ودرونز تهدد أمن قاعدة نيفاتيم الجوية، كشفت حركة ريغافيم عن وجود أكثر من 1000 مبنى غير قانوني على مسافة تصل إلى 0.5 كيلومتر من سياج قاعدة نيفاتيم الجوية في النقب، بينها 117 مبنى على بعد أقل من 100 متر. وأظهر تقرير مراقب الدولة ارتفاع حوادث إطلاق النار قرب القاعدة، قاعدة نيفاتيم الجوية، بينها حادثة أصابت فيها رصاصة جناح طائرة مقاتلة، فيما يشكل اقتراب السكان والحيوانات من السياج مصدر انذارات كاذبة متكررة. كما تثير كثافة المباني مخاوف أمنية واستخباراتية مع إمكانية مراقبة ما يجري داخل القاعدة وتصوير الطائرات، إلى جانب تزايد خطر تسلل الطائرات المسيرة إلى المجال العسكري. وأكد جيش الدفاع تعزيز إجراءات الحماية وإدخال تقنيات لرصد واعتراض المسيرات، إلى جانب التعاون مع الشرطة وسائر الأجهزة الأمنية، فيما دعت حركة ريغافيم إلى مواصلة إنفاذ القانون وإزالة البناء غير القانوني حول القاعدة. يسرى لها يوم هذا الصباح.

وتحت عنوان الهدف إعادة اليوروليج إلى إسرائيل، تكتب يسرائيل هيومي هذا الصباح: تعمل أندية مكابي تل أفيف وهابوعيل تل أفيف وهابوعيل أورشليم القدس بشكل مشترك لإعادة مباريات اليوروليج إلى إسرائيل خلال الموسم المقبل، رغم أن البطولة لن تنطلق في إسرائيل نهاية سبتمبر. وتأمل الأندية أن يؤدي الاستقرار النسبي في المنطقة إلى السماح باستضافة المباريات مجددا خلال عام 26، فيما تؤكد مصادر مطلعة أن اليوروليج بحاجة إلى ضمانات أمنية واستقرار واضح قبل اتخاذ القرار. وتستند الأندية الإسرائيلية في مطالبها إلى عودة نادي بي سي دبي لاستضافة مبارياته على أرضه، معتبرة أنه إذا كان بالإمكان إقامة مباريات في دبي فمن الممكن أيضا إقامتها في إسرائيل. وفي الوقت الحالي ستواصل الأندية مبارياتها خارج البلاد، هابوعيل تل أفيف في صوفيا ومكابي تل أفيف وهابوعيل أورشليم القدس في بلغراد، وسط أمال بأن تشكل عودة المباريات إلى إسرائيل خلال الموسم تغييرا جذريا للجمهور وكرة السلة الإسرائيلية. إسرائيل هيوم هذا الصباح.

48 دقيقة بعد السادسة، الساعة الآن هنا في استديوهات صحافة نت. أهلا بكم مستمعين من جديد. إذن قبل قليل كنا مع الصحافة العبرية وأبرز ما خططوا لنا من عناوين. تعالوا الآن نذهب إلى المواقع المحلية ونكون مع موقع مكاننا وأبرز ما خطه لنا من عناوين لهذا الصباح. استطلاع تعادل نتنياهو وأيزنكوت وتراجع قوة كتلة اليمين في تفصيل هذا العنوان. بحسب الاستطلاع الذي نشرت نتائجه الأحد، فقد تراجع حزب الليكود بمقعد واحد ليتساوى مجددا مع حزب يشار برئاسة أيزنكوت، حيث حصل على 23 مقعدا لكل منهما. في المقابل شهد حزب بيحد أو معا برئاسة نفتالي بنت تعزيزا لقوته بمقعد إضافي ليصل إلى 14 مقعدا. كما أظهرت النتائج تقدم حزب عصمة يهوديت برئاسة بن غفير، والذي حصد 10 مقاعد بزيادة مقعدين عن الاستطلاع السابق، وجاء ذلك على حساب حزب الصهيوني الديني.

كان لهذا الصباح والشريط الإخباري، نتنياهو يحث الناخبين على اختيار قائمة تمنع تشكيل حكومة ضيقة مع العرب. فتح صناديق الاقتراع لانتخابات الليكود التمهيدية بمشاركة 140 ألف منتسب، سحب الذهبية من تلميذ بأولمبياد الحاسوب لإشهاره علم إسرائيل، كوشنر يبحث مع قيادة حماس بمصر شروط دمجها بالسياسة والانتخابات، وكوشنر وميلادينوف يلتقيان رئيس الوزراء نتنياهو اليوم، الجيش اليمني يعلن استهداف تجمعات لميليشيا الحوثي بمحافظة الجوف، إصابة رجل بجروح خطيرة إثر حادث سير في حلون ونقله للمشفى، والعثور على جثة إسرائيلي مسن ملقى جانب الطريق في فنلندا. كانت هذه أبرز عناوين موقع مكان لهذا الصباح.

إلى الحالة الجوية، تشهد البلاد اليوم أجواء غائمة جزئيا وانخفاضا طفيفا على درجة الحرارة، مع احتمال هطول رذاذ وأمطار محلية خفيفة في الشمال والساحل حتى ساعة الظهيرة. في المقابل، حذرت الأرصاد من موجة حر شديدة وخطيرة في غور الأردن وشمالي العرضة، خصوصا بين الظهر والمساء، مع أجواء حارة في مناطق الشرق. غدا يستمر الانخفاض الطفيف على درجة الحرارة على أن ترتفع تدريجيا اعتبارا من الأربعاء، وتزداد حدة الحر يوم الخميس في الجبال والمناطق الداخلية، وتتواصل درجات الحرارة في الارتفاع الجمعة والسبت، ولا سيما خلال ساعة الليل، ما يؤدي إلى اشتداد العبء الحراري وصعوبة النوم لربما بلا مكيفات. كانت هذه حالة الطقس خلال هذا اليوم والأيام القادمة. ماذا عن أسعار صرف العملات لهذا الصباح؟ الدولار الأمريكي يصرف مقابل 2.95 أجورا، اليورو الأوروبي مقابل 3 شواق الفارزة 41 أجورا، الدينار الأردني مقابل 4 شواق الفارزة 16 أجورا، والجنيه المصري 0.058 أجورا.

مستمعينا، مع هذه الأنغام ننهي برنامج صحافة نت لهذا الصباح وهذا اليوم الاثنين 17 من أغسطس. كان معكم من وراء الميكروفون أمجد حسين، ورافقني هنا من الهندسة الإذاعية زميل كوبي مور. مستمعينا، نتمنى لكم نهارا جميلا مشرقا وأكثر من شرب المياه، خاصة في المناطق التي ستشهد أحمالا حرارية عالية. نتمنى لكم كما ذكرت نهارا مشرقا وجميلا. في أمان الله.

0: شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
1: دقيقة حبيبي بس شوي.
2: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
1: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
3: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.
4: مكان 99.3 92.3 93.7 88.8 FM.
3: غدا على قناة مكان.
5: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
3: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
6: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي وأنا عارف إنه الطبيب هناك قال إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
7: كان بده يناولني شغلة بوست إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
3: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
3: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية.
9: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
10: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
11: أهلا بكم، هذه عناوين الساعة. لقاء يجمع نتنياهو مع كوشنير وميلادينوف اليوم لبحث ملف غزة، انقضاء مهلة مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، مراكز الاقتراع في البرايميرز بالليكود تفتتح بعد حوالي 3 ساعات، والحرارة تنخفض قليلاً.

0: راديو مكان الأخبار.
1: السابعة في أورشليم القدس. السلام عليكم. من المقرر أن يلتقي المفاوض الأمريكي كوشنر ورئيس مجلس السلام ملادينوف في أورشليم القدس اليوم رئيس الوزراء نتنياهو. وتستعيد المؤسسة الأمنية لاحتمال أن تطالب الولايات المتحدة إسرائيل بوقف هجماتها على غزة في إطار ضغوط أمريكية لتنفيذ المرحلة التالية في القطاع. وأفادت مصادر أمنية أن إسرائيل تصر على أن هذه المرحلة لن تبدأ إلا بعد نزع حماس لسلاحها، وأن الانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأصفر ستتم دراسته بعد أن تتحقق جهة خارجية من خلو المنطقة من بناء حماس التحتية أو عناصرها الإرهابية. تنقضي اليوم مهلة 60 يوما التي حددتها مذكرة تفاهم إسلام أباد للتوصل إلى اتفاق نهائي بين إيران والولايات المتحدة. ونقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين مطلعين قولهم إن الحرس الثوري الإيراني استغل حالة الهدوء التي أوجدتها هذه المذكرة لتهيئة الأرضية مع الميليشيات الحليفة في أنحاء المنطقة من أجل تكثيف الهجمات عند الضرورة. وأشارت إلى أن طهران أرسلت مستشارين إلى العراق واليمن ولبنان لمناقشة الخطط. هذا وقال قائد الجيش الإيراني إن أي إيراني يتمكن من اعتقال جندي أمريكي معتد أو قتله سيحصل على مكافأة تبلغ نحو 30,000 دولار. وأضاف أن بلاده بدأت عمليا تنفيذ قرار طرد الأمريكيين ولم يعد مسموحا لهم بدخول الخليج الفارسي وبحر عمان ومضيق هرمز. أفاد مصدر دبلوماسي لصحيفة نداء الوطن اللبنانية أن اتصالات رفيعة المستوى جرت بين بيروت وواشنطن بهدف لجم التصعيد، وانتهت إلى صيغة تقضي باكتفاء إسرائيل بما نفذته مقابلة عدم رد حزب الله على تصفية القياديين. وأشارت مصادر أمريكية للصحيفة إلى أن سياسة واشنطن تجاه لبنان تتسم بنهج عملي يركز على دور الدولة مع الحفاظ على هدف واضح يتمثل في تفكيك البنية التحتية العسكرية لحزب الله. تفتتح بعد حوالي 3 ساعات مراكز الاقتراع في الانتخابات التمهيدية لليكود، ويختار منتسبو الحزب وعددهم 140,000 تقريبا قائمة المرشحين للكنيست. ويستشف من استطلاع للرأي العام أن 43% من مجمل الجمهور ليسوا راضين حتى الآن عن المرشحين في الأماكن المضمونة التي أعلن عنها حتى الآن رئيس الوزراء نتنياهو، مقابل 18% فقط أعربوا عن الرضا عنهم. وفي بيان أصدره نتنياهو إلى الناخبين أكد ضرورة اختيار قائمة ستضمن عدم قيام آيزنغوت وجولان بتشكيل حكومة ضيقة مع الأحزاب العربية. سحب منظمو أولمبياد علوم الحاسوب الذي أقيم في أوزباكستان من تلميذ الصف 12 الميدالية الذهبية التي فاز بها بعدما أشهر علم إسرائيل على منصة تتويج الأولمبياد بخلاف قواعد المنافسة. يشار إلى أنه تم إبعاد الإسرائيليين عن الحدث بحيث شاركوا بصورة مستقلة وليس كممثلين على الدولة من قبل وزارة التربية والتعليم، وحصدوا 3 ميداليات ذهبية وميدالية برونزية.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: تنخفض درجات الحرارة بعض الشيء خاصة في المناطق الجبلية والداخلية وتكون أدنى من معدلاتها بقليل. وبدأ من ساعات الظهيرة يحتمل سقوط أمطار محلية شرق البلاد بالأخص، وغدا يطرا انخفاض آخر على درجات الحرارة، وفي يومي الأربعاء والخميس تعود للارتفاع. وهذه مستمعين الكرام درجات الحرارة العظمى المرتقبة: أورشليم القدس وجبال الجليل 29، تل أبيب 31، حيفا 30، الناصرة وبئر السبع 33، الجولان 34، في اللد 32 درجة. بهذا مستمعين الكرام تنتهي النشرة، ونلتقي بإذن المولى عز وجل عند 8.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن في مكان، جولة الصباح مع محمد بكري.
3: الآن وفي كل مكان.
4: أسعد الله صباحكم أيها السيدات والسادة في كل مكان، أهلا بكم إلى جولتنا الإخبارية لصبيحة هذا اليوم الاثنين المتواصلة حتى الثامنة. معكم في الإعداد والتحرير محمد سلام، من البث المرئي والإنتاج أحمد عوسات، كوبيمور هندسة إذاعية، في التقديم يرافقكم محمد بكري. إلى أبرز عناوين التحرير: كوشنر وميلادينوف يلتقيان اليوم رئيس الوزراء نتنياهو لدفع المرحلة الثانية من خطة ترامب بشأن قطاع غزة. حركة حماس تؤكد موافقتها على خارطة الطريق للمرحلة الثانية من خطة ترامب، وثمان دول عربية وإسلامية تندد برفض إسرائيل وثيقة مجلس السلام بشأن غزة. انتهاء مهلة 60 يوما ضمن مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة دون التوصل إلى اتفاق. وجيش الدفاع يستعد لاحتمال اندلاع جولة قتال في لبنان تستمر عدة أيام. في جولتنا لهذا الصباح، حزب الليكود ينظم اليوم انتخاباته التمهيدية وسط تقديرات بخسارة نحو نصف وزرائه ونوابه الحاليين مواقعهم في القائمة. واستطلاع لقناة كان 11 يظهر تعادل آيزنكوت ونتنياهو في المقاعد مع 23 لكل منهما. أهلا بكم مستمعينا في كل مكان. بداية هذا المشوار مع محرر الشؤون السياسية شمعون أران، كي يتطرق إلى أبعاد سياسية كثيرة في مقدمتها لقاء نتنياهو وكوشنر هذا اليوم. هناك حساسيات لهذا اللقاء، تحفظات إسرائيلية لأن كوشنر التقى بحماس في مصر. هذه بداية هذه الأبعاد. محرر الشؤون السياسية شمعون أران، صباح الخير.
5: صباح النور لكم جميعا يا محمد.
4: قلق من عدم الإصرار حيال حماس للتخلي عن سلاح، وهناك تحفظات من كوشنر كما أسلفنا.
5: نعم بالفعل، لقاء حساس وهش يعقده رئيس وزراء اليوم مع جاريد كوشنر مبعوث الرئيس ترامب وبمعيته نيكولاي ميلادينوف مدير عام مجلس السلام حول تطبيق خطة ترامب في غزة. يجب الخطة يجب على حماس التخلي عن السلاح كشرط للتقدم في خطوات، ولكن هذا اللقاء يوصف بأنه حساس لأسباب عدة. أولا، هناك غضب إسرائيلي حيال كوشنر الذي التقى بمسؤولين كبار مباشرة مع حركة حماس، مع تذكير بأن الولايات المتحدة تعتبر حركة حماس حركة إرهابية. خليل الحية كان المخطط من كبار المخططين لمجازر 7 أكتوبر. ثانيا، هناك غضب واحتجاج من طرف إسرائيل تجاه الإدارة الأمريكية التي توصلت إلى اتفاق مع حماس بدون إبلاغ أو مشاركة إسرائيل في هذه الاتصالات التي أنجزت الاتفاق. كما يعلم الجميع محمد بأننا وأننا في خضم معركة انتخابية، قيام إسرائيل بمطالب هذا المجلس مثل السماح لقوات الاستقرار الدولية بدخول قطاع غزة أو انسحاب إسرائيل من القطاع أو كذلك السماح ببدء أعمال إعمار غزة أو بناء حي جديد في منطقة رفح كما هو مخطط، كل هذه الخطوات الإسرائيلية المطلوبة من إسرائيل ستحظى في الائتلاف الحاكم ووزراء الكابينت، لا سيما لدى نقيبي الليكود بمعارضة وانتقادات لاذعة، لذا نتنياهو قد يتردد في تطبيقها. نتنياهو يعود ويؤكد بأن إسرائيل لن تنسحب إلا بعد تفكيك حماس من السلاح. كوشنر نذكر ناقش مع حماس أمس مصر ضرورة تخلي حماس عن السلاح، وأكد للحركة بأن واشنطن ستتهم بضمان ستهتم واشنطن ستهتم وستعمل لضمان قيام إسرائيل بتعهدها والتزاماتها في حالة قيام حماس بالتخلي عن السلاح، وهذا هو حيال حماس. هناك شكوك إسرائيلية كثيرة تجاه حماس بأنها ستعمل في هذا الاتجاه وستتخلى عن السلاح. محمد،
4: ما يقيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في رده على مطالب كوشنر هي الانتخابات كما جاء على لسان الكثير من المحللين؟ شمعون أران، مطالب حماس تجاه إسرائيل والأسرة الدولية في اللقاء في القاهرة مرفوض من قبل إسرائيل، ما السبب؟
5: نعم بالفعل، وفق خطة نقاط 15 منذ أن أوقفت إسرائيل التصفيات قبل 10 أيام في غزة، كان لزاما على حماس وقف التزاود بالسلاح، وقف التصفيات، وقف التدريبات العسكرية، إعادة قواتها العسكرية. كل هذه الأمور لم تحدث من قبل حماس، بل العكس، حركة حماس استغلت الهدوء من الطرف الإسرائيلي لتصعيد الميدان أمنيا، بما في ذلك إطلاق تهديدات على إسرائيل. هذا الأمر دفع بجيش الدفاع للقيام بعمليات تصفية ضد عناصر حماس. مجلس السلام وافق على الأرجح على هذه التحركات العسكرية الإسرائيلية، معرفة منه بأن حماس لا تنفذ التزاماتها في الاتفاق. نحن نذكر بأن إسرائيل استهدفت أمس إرهابيين، أحدهما من الجهاد الإسلامي والآخر من حماس في منطقة نصيرات، ذلك بعد أن خطط الاثنان لارتكاب اعتداءات إرهابية تمت تصفيتهما من الجو لإزالة هذه التهديدات، بخلاف ما قررته الأسرة الدولية محمد بأنه لن يكون لحماس أي دور في القطاع حركة. وهذا من المطالب التي طرحتها الحركة أمام كوشنر وميلادينوف يوم أمس في مصر. طالبت الحركة بأن يسمح لها بالمشاركة في الانتخابات التي ستعقد قريبا في نوفمبر، ووقف تصفية عناصرها، ووقف الاعتقالات في يهودا والسامرة ضد عناصر حماس، بغية السماح لهم بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقررة في شهر نوفمبر. كما طالبت حماس بانسحاب إسرائيلي حتى خط ستسيطر فيه على 40% من القطاع، مع تذكير بأن حاليا يسيطر جيش الدفاع على حوالي 60% من أراضي قطاع غزة. هذه المطالب نشير ستكون مرفوضة رفضا باتا من طرف إسرائيل، لأن إسرائيل كما قلنا تطالب بتخلي حماس عن السلاح. وذكر وتم تأكيد مجددا مرة تلو الأخرى بأنه لن يكون لحماس أي دور في مستقبل قطاع غزة. يجب على حماس نقل السيطرة إلى لجنة لإدارة قطاع غزة برئاسة علي شعث. كل هذه الأمور ستكون كما يبدو في صلب المحادثات بين نتنياهو وكوشنر وميلادينوف اليوم محمد. كوشنر وميلادينوف اقترحا على حماس أيضا لتخزين، رفض كوشنر وميلادينوف عفوا اقتراح حماس لتخزين الأسلحة في القطاع. طلبوا الحركة بتسليم جميع أنواع السلاح، نقلها إلى خارج قطاع غزة. كما طلبت حماس بتفكيك البنى الأساسية الإرهابية لحماس. يبدو بأن حماس لن تقوم بكل هذه الأمور. إذن لقاء هام اليوم لنتنياهو وميلادينوف ومندوب الرئيس ترامب ومدير مجلس السلام في قطاع غزة. سنتابع كل هذه التحركات لنرى ما الذي سيتمخض في نهاية المطاف عن هذا اللقاء، وهل ستقوم.
4: شكرا شمعون، شكرا ضاق الوقت يعني شمعون أران، شكرا جزيلا لك.
5: شكرا.
4: هذا ونددت 8 دول عربية وإسلامية، وهي مصر، الأردن، الإمارات، قطر، إندونيسيا، السعودية، تركيا، باكستان، برفض إسرائيل وثيقة النقاط 15 التي طرحها مجلس السلام بشأن غزة، محملة إسرائيل مسؤولية عرقلة جهود السلام في قطاع غزة والمناطق الفلسطينية. في بيان مشترك اعتبرت الدول الثمانية أن رفض إسرائيل الوثيقة يهدد بتقويض جهود الرئيس الأمريكي ترامب الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، ودعت الدول مجلس السلام إلى اتخاذ خطوات فورية ملموسة في إطار صلاحياته لضمان الحفاظ على الخطة الشاملة ومنع أي طرف من عرقلة تنفيذها. 8 دول إسلامية تندد برفض إسرائيل وثيقة مجلس السلام بشأن قطاع غزة. الآن تعالوا بنا إلى الشأن الإيراني. انتهاء مهلة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة دون التوصل إلى اتفاق بين الجانبين. محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم، صباح الخير.
6: صباح النور لك محمد ولعموم المستمعين.
4: بعد أن أصبحت المذكرة بحكم الملغاة، يعني يبرز السؤال حول ماذا سيحدث الآن وسط يعني غموض حول مصير العلاقات الثنائية العلاقات بينهما.
6: ضبط محمد في الواقع استبعد حتى أن يراعي أحد الأطراف انقضاء هذه المهلة نظرا للجمود جمود الموقف على كافة الصعد بين واشنطن وطهران. من ناحية محمد، عدم رغبة واضح من الرئيس ترامب في العودة إلى حرب شاملة أقل من 3 أشهر قبل الانتخابات النصفية الأمريكية، ومن ناحية أخرى إبقاء مظهر تفاوضي معين من الرئيس ترامب مع الجمهورية الإسلامية، الأمر الذي تنفيه طبعا الأخيرة بالمطلق. مع التذكير بالنبأ الحصري المنشور فقط أمس في موقع أكسيوس حول اتصالات سرية بادرت إليها إدارة ترامب مع الحرس الثوري عينيا، وذلك عبر وساطة رئيس إقليم كردستان العراق البرزاني، الهدف كان التأكد من أن الحرس يدعم المواقف الإيرانية الرسمية في المفاوضات السابقة. إذا الصفر النتيجة البائنة والواضحة، ما قد يحدث محمد في المرحلة القادمة هو حاصل أو آخذ بالحصول عمليا توجه إدارة ترامب نحو شد الخناق الاقتصادي على إيران كحل وسط بين تفادي الحرب والمفاوضات العالقة، واعتبارا من واشنطن أن هذه الضربة الاقتصادية كفيلة بتحريك المياه الراكدة في مضيق هرمز. استمعنا في الأيام الأخيرة محمد إلى تصريح رئيس ترامب أنه قد يعلن قريبا عن شريان النفط العالمي أرضا أمريكية، وأكثر من ذلك نحن بانتظار إعلان الخزانة الأمريكية فرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة وفقا لاصطلاح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت على الجمهورية الإسلامية، مع توقعات أن تفرض هذه العقوبات وتشمل الشركاء الإيرانيين في التعاملات النفطية تحديدا الصين وروسيا. ريتما يتم كل ذلك محمد، نحن أمام ربما قضيتين بارزتين ترسمان المشهد الميداني. أولا، تضارب الأنباء حول مجريات الأمور على متن حاملة الطائرات إبراهام لينكولن. إيران تحرص في الأيام الأخيرة على نشر أنباء وأفلام قصيرة تدعي بأن معنويات الملاحين على متن إبراهام لينكولن منخفضة جدا، وحتى أن بعضهم أقدم على القصد منها إذا أردت الظروف وقلة الطعام ومياه الشرب. القيادة الوسطى في الجيش الأمريكي تنفي بطبيعة الحال هذه الأنباء، ولكن حاملة الطائرات جورج بوش في طريقها لاستبدال إبراهام لينكولن الموجودة عدة أشهر في المنطقة. ثانيا، التهديدات المتصاعدة من إيران تجاه دولة قطر باحتجاج ثلاثة طيارين إيرانيين كانوا شاركوا في هجوم سابق خلال الحرب السابقة على إيران على قطر الدوحة تنفي طبعا هذه الأنباء، تقول إن الطيارين قتلوا عمليا في خلال هذا الهجوم، وأنها بادرت في إلى الاتصال مع الجمهورية الإسلامية بهدف إعادة جثمهم. ربما ننفت ختاما محمد إلى ما تنشره هذه الليلة صحيفة واشنطن وورستيد جورنال بالاستناد إلى أجهزة مخابرات إقليمية أن إيران تستعد عمليا لتوسيع الحرب، ولكن هذه المرة عبر وكلائها في المنطقة لسيما الحوثي في اليمن والميليشيات الشيعية الدائرة في الفلك الإيراني في الجارة العراقية. محمد،
4: شكرا لك شمعون بن نعيم. تعالوا بنا نطلع ماذا يحدث في لبنان. مراسلنا للشؤون العسكرية إيال ليما، صباح الخير.
7: صباح النور محمد،
4: أهلا بك إيال.
7: نعم،
4: من المقرر أن تقعد في روما جولة أخرى من المفاوضات، نريد أن نداخلك إيال بين إسرائيل ولبنان مطلع الشهر القادم، لكن جولات التصعيد متتالية في جنوب لبنان، يعني تبعد احتمالات التوصل لأي نتيجة.
7: نعم، بلا شك هذا هو الخطر الأكبر. يجب الإشارة إلى أن الجانب اللبناني حضر مؤخرا بأن عقد جولة المحادثات القادمة بين إسرائيل ولبنان في روما قد يكون مشروطا بوقف أعمال الهدم والتدمير المبرمج التي تواصلها القوات الإسرائيلية في أراضي الجنوب اللبناني. إسرائيل من جانبها تصر على مواصلة عمليات الهدم للبنى التحتية وما تعتبره المنطقة الصفراء أو المنطقة الأمنية على امتداد الحدود الإسرائيلية اللبنانية، هذه لهذا الشريط الذي يمتد على حوالي 600 كيلومتر مربع احتلتها إسرائيل من الأراضي اللبنانية. ولكن ما من شك بأن مرتفعات علي الطاهرة في منطقة النبطية قد تكون نقطة الامتحان الحقيقية للمسار التفاوضي بين إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة. إسرائيل تصر على تدمير البنى التحتية لحزب الله، حيث لا يزال عشرات من عناصره محاصرين في شبكة الأنفاق والمواقع التحت أرضية في هذه المنطقة التي تبعد حوالي 10 كيلومترات من الحدود الإسرائيلية. إسرائيل اتهمت في نهاية الأسبوع حزب الله بخرق الاتفاق، وذلك بعد إطلاق مسيرة مفخخة أسفرت عن إصابة 3 مقاتلين أو مجندين من وحدة الهندسة الخاصة في مرتفعات علي الطاهر. ولكن من جانبها إسرائيل تواصل بشكل مستمر ويومي نشاطاتها في هذه المنطقة. وفقنا للتقارير اللبنانية فإن القوات الإسرائيلية تتقدم بشكل بطيء وتواصل على نطاق ضيق تدمير البنى التحتية العسكرية التي بناها حزب الله في هذه المنطقة بتمويل وبمساعدة إيرانية. وحزب الله من جانبها يعتبر هذه النشاطات استفزازا له، ويحاول بكل طريقة منع مواصلة هذه الأعمال وكذلك نقل المساعدة لعناصره المحاصرين في الأنفاق والمواقع تحت الأرضية. حساسية الأوضاع في مرتفعات علي الطاهرة قد تؤدي إلى تفجر وقف إطلاق النار الهش في جنوب لبنان كما قال مؤخرا مصدر عسكري، وهذا يبرر التقارير حول استعداد إسرائيل لأيام أخرى من القتال مع حزب الله والإصرار على تدمير البنى التحتية العسكرية في هذه المنطقة. في مثل هذه الظروف فإن على خلفية معارضة حزب الله لاحتمال التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل، ومن الجانب الآخر إصرار إسرائيل على تدمير البنى التحتية لحزب الله في الجنوب اللبناني وخاصة في مرتفعات علي الطاهر دون إبداء أي نوع من المعارضة، في مثل هذه الظروف فإن احتمال تحقيق أي انطلاقة في المحادثات بين الطرفين يبدو مستحيلا. محمد،
4: يبدو مستحيلا، شكرا لك إيال عليمة. ولنا هذه الوقفة التحليلية باستضافتنا الأستاذ فراس ياغي محلل سياسي. صباح الخير.
8: صباح الخير يا محمد، وصباح الخير للمستمعات والمستمعين.
4: أهلا بك أستاذ فراس. نبدأ من غزة. ضغط كوشنر في أول اجتماع بحضور ميلادينوف وبلير في مصر على حماس لنزع سلاحها وتفكيك بنيتها العسكرية من أجل أن تستلم حكومة التكنوقراط مقاليد الحكم مقابل تنفيذ انسحابات إسرائيلية. هناك شكوك من قبل بعض الدول، من قبل بعض الجهات في يعني جدية إسرائيل في تنفيذ هذه المرحلة، ما رأيك؟
8: يعني أولا يجب أن نشير بأنه كوشنر أشار بشكل واضح بأنه الرئيس الأمريكي معني بتطبيقه في قطاع غزة، ولقاءاته في القاهرة مع الوسطاء ومع حركة حماس بشكل مباشر هي في محاولة منه للتأكد من موقف حركة حماس واستعداد حركة حماس لأن تذهب باتجاه نزع سلاحها في داخل قطاع غزة. وأشار في حديثه بأنه المسألة ليست لتغيير بنود في الخطة ولا لإنقاذ خارطة الطريق، وإنما من أجل كيفية التنفيذ بهذا الخصوص. وقال بأنه هو الولايات المتحدة الأمريكية هي التي سوف تضغط على إسرائيل من أجل أن يكون هناك نوع من التزامن. ولكن كما يبدو يعني في الحديث اللي جرى يبدو بأنه يعني كان يريد معرفة جدية حركة حماس بهذا الخصوص، وأعتقد أنه يعني أصبح في صورة بأنه حماس مستعدة لأن تذهب باتجاه مسألة نزع السلاح وباتجاه حصره من أجل أن يكون هناك انسحاب متزامن. لكن هل الإسرائيلي سيوافق على ذلك؟ واضح جدا بأنه نتنياهو لا يستطيع أن يقوم بعمليات انسحابات من داخل غزة
9: على الأقل في هذه المرحلة قبل الانتخابات.
8: نعم نتيجة للوضع الداخلي في إسرائيل ونتيجة لوجود الانتخابات. ولكن من وجهة نظري يعني سيذهب نتنياهو باتجاه تخفيف عدة التصعيد ميدانيا في داخل قطاع غزة الموافقة.
9: يعني هذا ما يقوله بعض المحللين بأنه نتنياهو لن يقبل بانسحابات واضحة وصريحة من قطاع غزة لأن هذا ما لا يريده جمهوره، هذا يشكل عقبة أمامه في الانتخابات. سؤالي لك يعني كوشنر كان قد ناقش خلال اجتماع نشر قوة الاستقرار الدولية، تسريع المساعدات إلى غزة، بدء عملية إعادة الإعمار، واليوم سينتقي مع رئيس الوزراء نتنياهو. يعني رغم هذه التحفظات من قبل نتنياهو، المشاكل التي يواجهها أو الظرف الذي يواجهه، هذه الأمور التي سيناقشها سوف تتأتى أكلها من جانب آخر. نتنياهو لا يريد أن يغضب الإدارة الأمريكية في هذه المرحلة.
8: هذا بالتأكيد، يعني أنه نتنياهو لا يريد إغضاب الإدارة الأمريكية، ولكن أيضا نتنياهو لا يريد إغضاب جمهور اليمين وهو على أبواب الانتخابات القادمة في أكتوبر، وبالتالي أي قرار فيما يتعلق بأي انسحاب من الخط الأصفر من قطاع غزة هذا سيثير انقسام داخلي في داخل جمهور اليمين، وبالذات نتنياهو لديه خطة بأن يذهب موحدا إلى الانتخابات القادمة أمام جمهور اليمين من قبل كل الأحزاب. يعني لا يريد أن يسمع انتقادات من سموتريتش ومن جفير ومن غيره من أعضاء الكنيسة في داخل إسرائيل، ويريد أن يسمع أيضا من المعارضة التي سوف تقول بأن نتنياهو لم يحقق شيئا في غزة وهو بدأ بالانسحاب ولا تزال حماس موجودة في داخل قطاع غزة. أعتقد بأنه سيحاول كوشنر الوصول إلى صيغ وسطية مع نتنياهو بحيث يكون هناك ميدانيا غير التصريحات التي يتحدث عنها نتنياهو، لكن في النهاية سوف نرى الضغط الأمريكي أكثر على حركة حماس منه على الجانب الإسرائيلي. لن يكون هناك ضغط أمريكي حقيقي على نتنياهو لأجل أن ينسحب من قطاع غزة. ما يعني أقرأه من اللقاءات التي تمت في القاهرة بأنه أيضا كوشنر طلب يعني حسن نية من قبل حركة حماس بأن يكون هناك أيضا نزع سلاح قبل حتى الانسحاب الإسرائيلي بشكل كامل، مع وعودات أمريكية بأنها ستفرض على نتنياهو أن ينسحب من قطاع غزة نتيجة لالتزام حماس.
9: دعنا ننتقل إلى جبهة أخرى، لبنان. يعني التصعيد ملاحظ في سوريا، في لبنان، في قطاع غزة شهدت توترا أمنيا. الجيش ربما كما يشار أو كما تروج له وسائل الإعلام ربما يتذرع برد حزب الله بمسيرة على القوات في مرتفعات علي طاهر، ويعني يواصل قصف مناطق في لبنان أو يصعد في لبنان لعدة أيام.
8: يعني الإسرائيلي يريد تصعيد في لبنان، يريد استجلاب رد كما يبدو من حزب الله على التصعيد في لبنان، لأنه يعتقد بأن ذلك أيضا قد يفعل الجبهة الإيرانية التي يعني الأمريكي يحاول أن يصل من خلالها إلى تفاهمات أو استمرارية الحصار الاقتصادي وعزل إيران ومحاصرتها وأن لا يدخل في معركة جديدة. ولكن كما يبدو يعني نتنياهو لا يفكر بطريقة مختلفة عما يفكر بها الرئيس الأمريكي ترامب. هناك خلاف في التفكير ما بين الأمريكي ما بين الإسرائيلي وما بين اللبناني. الإسرائيلي يرى بأن الطاهر جزء من المنطقة الأمنية، وفي لبنان لا يرون بأنها جزء من خط الأصفر، وبالتالي أي استمرارية لأي نشاط إسرائيلي سيبقى برد فعل من قبل حزب الله في داخل لبنان. لذلك نعم جبهة لبنان ذاهبة باتجاه التصعيد لعدة أيام، لأنه نتنياهو معني بأن يحقق إنجاز في داخل لبنان في ظل الانتخابات، وخاصة أنه جمهور كبير موجود في مستوطنات الشمال كلها مؤيدة لليكود تقريبا، يعني الجمهور هناك يؤيد حزب الليكود، وبالتالي هو معني بأن يحقق شيئا في لبنان وبالذات في مرتفعات علي الطاهر.
9: طيب المداخلة الأخيرة أستاذ فراس فيما يتعلق بالعلاقات بين واشنطن وطهران، يعني الانتهاء مهلة الستين يوما ضمن المذكرة التفاهم التي أبرمت بين البلدين على ما يبدو 60 يوما، لم تكن هادئة كما يجب أو كما نص عليها الاتفاق. باعتقادك سوف تتصاعد الأمور، خاصة وأنه اتفاقية نهائية أو اتفاقية مقبولة على الطرفين حتى لو كانت مرحلية لم تنفذ لم تحرز؟
8: يعني أولا لا، يعني الكل يتحدث وكأنه انتهى وقف إطلاق النار في إيران، وهو أصلا لم يكن هناك وقف إطلاق النار. ما شاهدنا يعني ضربات متعددة للولايات المتحدة للداخل الإيراني، لذلك مسألة استمرارية الوضع على ما هو في إيران سيستمر كما هو حتى يتم التوصل إلى تفاهم بين الإيراني وسلطنة عمان في كيفية التعامل مع مضيق هرمز وفتح مضيق هرمز. بعد ذلك يمكن الحديث عن ما هو السيناريو الأمريكي، هل سيذهب الأمريكي باتجاه قصف شديد لإيران، الضغط على الإيراني، أم أن سيذهب إلى المفاوضات؟ لا أعتقد بأنه في نية الرئيس ترامب تصعيد الوضع لا في إيران ولا في الجبهات المتعددة. وفي كل الإشارات تشير بأنه الولايات المتحدة معنية بالاستقرار في إيران واستقرار في سوريا ولبنان وقطاع غزة. المسألة مرتبطة بالواقع الداخلي في داخل إسرائيل والانتخابات، وأن نتنياهو ليس في وارده الذهاب لأي استقرار في أي جبهة من الجبهات، أي أنه لن يذهب باتجاه أي اتفاقات في هذه المرحلة لإنهاء الحروب في الجبهات المتعددة. لذلك قد تتصاعد الأمور بين الإسرائيلي والإيراني أكثر ما أنها تتصاعد بين الأمريكي وبين الإيراني، خاصة أن رئيس ترامب تحدث قبل مجيء كوشنر وقال أرسلنا وفدا من إدارتي إلى الشرق الأوسط لدرجة كارثة قد تحدث هناك، وهو يقصد الوضع في لبنان وتأثيراته على إيران.
9: شكرا لك فراس ياغي على هذه الإضاءات، يعطيك العافية، شكرا جزيلا.
8: شكرا، شكرا محمد.
10: كبسولات نخلة في فيرونا بوتيك كفر ياسيف، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
11: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
12: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
13: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك، مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
9: اثنتان وثلاثون دقيقة بعد 7 ساعتنا الآن في استوديو هذا الصباح. إلى الانتخابات التمهيدية التي ينظمها حزب الليكود هذا اليوم لاختيار قائمته لانتخابات الكنيسة المقبلة، وسط تقديرات داخلية بأن نحو نصف الوزراء وأعضاء الكنيسة الحاليين عن الحزب قد يجدون أنفسهم خارج القائمة المقبلة. لنستمع إلى تقرير سامح قادري.
14: يتوجه نحو 150,000 منتسب إلى حزب الليكود اليوم الاثنين لانتخاب قائمة الحزب للكنيسة المقبلة في برايمرز. قد تغير تركيبة القائمة بشكل كبير مع توقعات بخروج نحو نصف أعضاء الكنيسة والوزراء الحاليين، وتكتسب هذه الانتخابات أهمية خاصة للمرشحين العرب والدروز في الليكود، حيث يتنافسون في أكثر من مسار. ففي خانة القطاع غير اليهودي يتنافس 6 مرشحين، هم رازي أبو كف وسمير زيدان وملا ملا وأسامة نبواني وأيوب قرة وشكيب شنان. وتشمل هذه الخانة مرشحين عربا ودروزا وبدوا، ويحصل الفائز فيها على المرتبة 44 في قائمة الليكود. لكن هذا الموقع لا يعد ضامنا لدخول الكنيسة، فالاستطلاعات الحالية تمنح الليكود نحو 25 مقعدا. أما عفيف عبد فيخوض منافسة مختلفة ضمن القائمة القطرية العامة التي تضم 40 مرشحا على عدد محدود من المقاعد. وكان عبد قد سعى للترشح عن منطقة الجليل والمرج، لكن قرارا قضائيا داخل الليكود أدى إلى إبقائه في المنافسة القطرية. ويشارك أيضا شريف فارس عبد في المنافسة عن منطقة الجليل والمرج إلى جانب مرشحين آخرين. وتجمل البرايمرز في ظل صراع داخلي على هوية الليكود. فرئيس الحزب بنيامين نتنياهو حاول إلغاء الانتخابات التمهيدية والسيطرة أكثر على تركيبة القائمة، لكن محاولته لم تنجح، وفي المقابل تتزايد قوة التيار الأكثر تشددا وتبرز أسماء مثل تالي جوتليف. أما التصويت فيبدأ عند الساعة 10 صباحا ويستمر حتى الساعة 9 مساء، ويمكن للمنتسبين التصويت في مراكز مختلفة في أنحاء البلاد. ومن المتوقع أن تكشف النتائج ليس فقط عن أسماء من سيدخل القائمة، بل أيضا عن مدى حضور المرشحين العرب والدروز وعن الاتجاه الذي سيسلكه الليكود في المرحلة المقبلة.
9: ويطيب لنا أن نرحب بالأستاذ عطا فرحات، عضو مركز حزب الليكود. صباح الخير.
15: صباح الخير لك أخي العزيز وللمستمعين.
9: ساعة الامتحان، يكرم المرء أو يهان، هكذا يقول المثل. هل ستكرم جوتليب وأنصارها أم هناك قوى خارجية سوف تحاول تقزيمها؟
15: أنا لا أعرف هذا التنبؤات، ولكن بالتصحيح اولا بالنسبه لما ذكر في التقرير السابق،
9: اقتبسنا العنوان من واينت يعني.
15: للتصحيح، المنطقه الخانه الغير يهوديه في الليكود هي ليست في المكان ال 44 بل في المكان ال 41، وبعد ادراج يعني. وبعد ادراج النساء في قائمه الليكود هنالك امراه جديده في عده اماكن، فيتم تقديم الخانة الغير يهودية إلى منطقة 38. طيب. فهذا للتصحيح فقط.
9: للتصحيح، مع أنه في 41 43 مش نفس يعني نفس
15: 41 يتم بعد إدخال النساء الجدد تقديم الخانة الغير يهودية إلى منطقة 38.
9: طيب. نتنياهو يريد قائمة قوية مطيعة مخلصة، وعليه طلب أن يحصن 8 أماكن. ما هي وجهة الحزب القادمة أستاذ عطا فرحات كما تستمع من أعضاء الليكود، حزب الليكود كما استمعت من نتنياهو مثلا؟
15: طبعا حسب ما نحن بنعرف والجميع بيعرف أنه في الكنيسة اللي بتطلع السابقة الموجودة حاليا حتى بعد 3 أشهر كان هنالك أناس غير منضبطين بقرارات الحزب، مثل مثلا تالي جوتليف، هي تلعب لعبة وحدوية ليس في الفريق. فهذا هذا لا يليق أن تكون في مكان مرموق في الحزب. لا نقول أننا نريد أن نطردها، ولكن
9: لها أنصار، لها أنصار كثر
15: بلا شك لها أنصار، ولكن نحن نريد أن نعطي خلفية مريحة لرئيس الحكومة لكي يقوم بتأدية مهامه. لا يمكن أن يقوم كل صباح رئيس الحكومة ويجد أعضاء كنيسة يقومون بمعارضة سياسته، وخاصة إذا كانت سياسة موجودة خارجيا أو أمنيا وحتى في الأمور.
9: ولكن هناك أيضا ليس من أعضاء الليكود بل من الائتلاف من سببوا له مشاكل جمة وسبب لنفسه بضمهم إليه.
15: أنا أعرف هذا، ولكن لا يمكن أن نأتي بوعظ للآخرين عندما يكون لنا في البيت مشاكل. فرئيس الحكومة يريد طبعا لائحة متزنة تقوم بإداء مهامها كمجموعة واحدة. طبعا عندما تكون هناك في حزب الليكود هو متعدد الآراء، ويمكن أن لكل عضو كنيسة ولكل عضو في القائمة أن يدلي برأيه، ولكن عندما اتخذ القرار في مؤسسات الحزب وفي الأطر الحزبية والأطر الائتلافية يجب على كل عضو كنيسة أن يتبع وراء سياسة رئيس الحكومة. تالي قلت لي هي ليست منضبطة.
9: طيب عطا فرحات، هناك تنافس شديد بين المرشحين بسبب عدد الأماكن القليلة المضمونة، تقريبا نصف النواب ونصف الوزراء سوف يجدون أنفسهم أوت.
15: هنالك 40 عضو كنيسة يتنافسون على تقريبا ما بين 18 و20 مقعد، نصف القائمة تذهب إلى البيت. هذا بالتأكيد سيكون حتما. هذا ليس تنبؤ بل لأنه منش حل حسابي. فأقول لك أخي العزيز وللمستمعين جميعا، ينتخب في البرلمان في لائحة الليكود في هذه الكنيست من هو كان فعالا، من عاد للمنتسبين، من عالج الأمور، من كان دائما بارتباط دائم مع الميدان، ومن لم يكن كذلك فسيذهب إلى البيت. هذا شيء واضح أخي.
9: عطا فرحات شكرا جزيلا، يعطيك العافية.
15: شكرا، يعطيك العافية.
9: هذا وأظهر استطلاع جديد أجرته قناة 11، كان 11، نشرت نتائجه مساء أمس تقاربا لافتا بين بنيامين نتنياهو وغاد أيزنكوت مع تساوي حزبيهما في عدد المقاعد البرلمانية. بموجب الاستطلاع يحصل الليكود بزعامة نتنياهو على 23 مقعدا، وهو العدد نفسه الذي يحصل عليه حزب يشار بزعامة أيزنكوت. أما حزب بيحد معا بزعامة نفتالي بنت فتعزز بمقعد واحد ليصل إلى 14 مقعدة، كما ارتفع حزب عثمة يهوديت بزعامة بن غفير بمقعدين ليصل إلى 10 مقاعد، وهو نفس العدد الذي حصل عليه كل من حزب إسرائيل بيتينو والديمقراطيين. بينما تراجعت الصهيونية الدينية بزعامة سموتريتش إلى 4 مقاعد، ووفقا للاستطلاع تحصل قائمة عربية مشتركة ثلاثية تشمل جبهة تجمع عربية للتغيير على 8 مقاعد مقابل 4 للقائمة الموحدة حال تحالفها مع عضو الكنيسة السابق يؤاف سيجلوفيتش. على مستوى المعسكرات يتراجع معسكر نتنياهو من 53 إلى 52 مقعدة، بينما يرتفع معسكر أيزنكوت من 56 إلى 57. وفي سؤال الشخصية الأنسب لرئاسة الوزراء، يعود أيزنكوت إلى الصدارة للمرة الأولى منذ نحو شهر، إذ حصل على تأييد 41% من المشاركين مقابل 36% لنتنياهو، كما تقلص الفارق بين نتنياهو وبنت إلى نقطتين مئويتين فقط، 37% نتنياهو مقابل 35% لبنت. وقد أجري الاستطلاع أمس بواسطة معهد كانتر وشمل 1103 مشاركين مع هامش خطأ يبلغ 2.9%. إلى قرار لجنة الانتخابات المركزية، نشر نسب التصويت بحسب صناديق الاقتراع 4 مرات على الأقل خلال يوم الانتخابات مع إبقاء هوية المصوتين سرية، وذلك بعد رفض طلب الليكود إعادة النظر بالقرار. وليد يوسف.
16: قبل حوالي أسبوعين قدم حزب الليكود طلبا عاجلا إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست القاضي نوعم سولبرغ، طلب فيه إعادة النظر في قراره الذي يمنع ممثلي الأحزاب في مراكز الاقتراع من إبلاغ أحزابهم بهوية الناخبين الذين وصلوا لممارسة حق التصويت باعتباره مساسا بالخصوصية. القاضي سولبرغ رفض أمس طلب الليكود، وقرر مع ذلك أنه باسم الشفافية ونزاهة الانتخابات ستنشر للجمهور بيانات التصويت بحسب كل صندوق اقتراع في يوم الانتخابات، في حين ستبقى المعلومات المتعلقة بهوية المصوتين سرية. وأعلن سولبرغ أن لجنة الانتخابات ستنشر في يوم الانتخابات 4 مرات على الأقل يوميا نسب التصويت في كل صندوق اختراع عادي في جميع أنحاء البلاد، وستكون البيانات متاحة لجميع القوائم التي سيكون بإمكانها العمل على حث الناخبين ورفع نسب التصويت دون الكشف عن هوية من قاموا بالتصويت. وأفادت لجنة الانتخابات المركزية بأن الأمر يتعلق ببيانات تجميعية فقط لا تتيح تحديد ما إذا كان شخص معين قد صوت، وبذلك يمكن الجمع بين السماح بحث الناخبين من جهة وواجب الحفاظ على الخصوصية ونزاهة العملية الانتخابية من جهة أخرى. إضافة إلى ذلك، طلب القاضي سولبرغ من الكتل البرلمانية اقتراح وسائل عملية تشجع الناخبين على ممارسة حقهم في التصويت، وذلك مع الحفاظ على المبادئ التي حددها القرار وبشكل خاص حماية خصوصية الناخبين. يذكر أن قرار رئيس لجنة الانتخابات حظر أيضا استخدام تطبيقات محوسبة مثل تطبيق إلكتور لنقل بيانات هوية الناخبين من صناديق الاقتراع إلى الأحزاب، ويضر القرار بشكل أساسي بالأحزاب الكبيرة الممثلة في لجان صناديق الاقتراع بحسب حجمها والتي تمتلك قواعد بيانات راسخة. أما الأحزاب الجديدة غير الممثلة في صناديق الاقتراع فلا تتأثر إطلاقا لعدم وجود ناشطين لديها لإجراء هذه المطابقة. ويتيح تطبيق إلكتور الذي حظر استخدامه التعرف على مؤيدين وإضافتهم إلى قاعدة بيانات الحزب. وفي يوم الانتخابات استخدمت البيانات لتتبع الناخبين الذين صوتوا ولحملات موجهة لتشجيع التصويت ولمخاطبة المعارضين.
17: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
18: أستاذ في بركيه؟
17: لا.
18: في ألعاب منفوخة؟
17: كمان لا.
18: لكن شو فيه؟
17: اسمع المذيع بيقول لك
19: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
18: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
19: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان.
20: ممكن أعطيكم 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
19: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

0: 46 دقيقة بعد السابعة ساعتنا الآن. تعالوا بنا إلى موضوع آخر. موسم السفر الصيفي يشهد ازدحامات وتأخيرات غير مسبوقة في مطار بن غوريون وسط تراجع حاد في الرحلات التي تغادر في موعدها. بالتزامن تستعد سلطة المطارات لاكتظاظ استثنائي في معبر نهر الأردن خلال الأيام المقبلة مع تحذيرات من أوقات انتظار طويلة جدا. خالد دروشي.
1: موسم السفر الصيفي يضع المطارات والمعابر الإسرائيلية أمام ضغط استثنائي، فبينما تتواصل التأخيرات والازدحامات في مطار بن غوريون تستعد سلطة المطارات لموجة اكتظاظ جديدة في معبر نهر الأردن مع توقعات بانتظار طويل للمسافرين. في مطار بن غوريون أقلعت خلال الأسبوع الأخير نحو 1847 رحلة، لكن المفاجأة أن أقل من 10% منها فقد غادرت في موعدها أو بتأخير لا يتجاوز 15 دقيقة، وبلغ متوسط تأخير الرحلات نحو 69 دقيقة من مبنى المسافرين رقم 3 و66 دقيقة من مبنى المسافرين رقم 1، فيما اضطر بعض المسافرين إلى الانتظار لساعتين ونصف لاستلام أمتعتهم. وتصدرت شركة ريد وينجز قائمة الشركات الأكثر تأخيرا بمتوسط بلغ 207 دقائق، تلتها بلو بيردز إيرويز ب 128 دقيقة، ثم توس ب 114 دقيقة. أما بين الشركات الإسرائيلية فسجلت إلعال متوسط تأخير بلغ 42 دقيقة مقابل 59 دقيقة لدى إسرائيل، فيما وصل المتوسط لدى أركيع إلى 100 دقيقة. وتقول سلطة المطارات إن أسباب الاضطرابات المتعددة أبرزها الضغط الكبير في بن غوريون ونشاط طائرات التزويد بالوقود الأمريكية، إضافة إلى الازدحام والقيود في المجال الجوي اليوناني والأوروبي. كما تعاني منشآت المطار من نقص في البنية التحتية ومواقف الطائرات والسيارات ومحطات الفحص الأمني، إلى جانب نقص القوى العاملة والمساحات المخصصة لتسجيل الدخول. ولا تتوقع سلطة المطارات تحسنا ملموسا خلال الصيف الحالي، فيما يجري العمل على توسيع مبنى المسافرين رقم 3 وتطوير البنية التحتية بهدف زيادة قدرة المطار على استيعاب حركة الطيران بحلول عام 2030. أما الازدحام المقبل فلن يكون في الجو وإنما على الحدود مع الأردن، فمعبر نهر الأردن أو الشيخ حسين يستعد للاكتظاظ استثنائي أيام الأربعاء والخميس والجمعة والتاسع عشر حتى 11 من أب أغسطس، بالتزامن مع إقامة 3 حفلات ضخمة في الأردن. وتستعد سلطة المطارات لاستقبال آلاف المسافرين من خلال تمديد ساعة العمل وتعزيز حافلات نقل المسافرين إلى الجانب الأردني، إضافة إلى نصب خيمة كبيرة ومكيفة لاستقبال المنتظرين. لكن رغم هذه الاستعدادات تتوقع السلطات أوقات انتظار طويلة، وتنصح المسافرين غير المتوجهين إلى الحفلات بتأجيل سفرهم إلى الأسبوع المقبل، بينما ينصح من يخططون للسفر هذا الأسبوع بتقديم موعد الرحلة والمغادرة قبل الأربعاء. أما من سيضطرون إلى العبور خلال الأيام الذروة فالتوصيات واضحة: الاستعداد للانتظار، التزود بالمياه، وأخذ الازدحام المتوقع بالحسبان. وهكذا من صلاة بن غوريون المكتظة إلى معبر نهر الأردن، يبدو أن موسم السفر هذا الصيف يضع المسافر أمام خيار واحد: الاستعداد لوقت أطول قبل الوصول إلى وجهته.
0: يطيب لنا أن نرحب بالأستاذ أمير عاصي المستشار الاستراتيجي لشركة أركيع. صباح الخير.
2: صباح الخير لك ولكل اللي بيسمعونا جميعا.
0: أهلا بك أمير. لماذا هذا الضغط والتأخير، التأخير وأنا أشدد على التأخير في موعد إقلاع الطائرات، حتى صار الأمر يعني عاديا وليس استثنائيا؟

0: يعني تخيل الرجل على متن الطائرة الخطأ دخل إلى الطائرة بطريقة ما، يعني كان تحت تأثير الكحول. وفي عالم الطيران هذه ليست مسألة أن كله يعني تفضل انزل يلا من الطيارة، الطيارة ماشية. اضطرت الطيارة إلى العودة والتعامل مع المسافر والتأكد طبعا من كل الإجراءات الأمنية طبعا اللي متعلقة
1: طيب بينها.
0: هاي العملية وحدها أخذت قرابة الساعة. يعني
1: طور روحك أمير، يعني هاي شغلة بتصير مرة كل 150 سنة. احنا بنحكي الطائرات كل طيارة عم بتأخر عن موعد إقلاع.
0: بالأيام الأخيرة عم بصير كثير حوادث. اللي بدي أوصل له إنه عملية من هالشكل بتأخر الطيارة ساعة، ولما عندك ركاب خاصة إسرائيليين صار عندهم شك إنه هذا ممكن إنه حط إشي بالطيارة هاي كمان نص ساعة، النقاش القلق
1: يعني التأخير هو بس بسبب هاي المشاكل؟
0: لا لا لا لا، أنا أعطيتك مثال بس لنوضح إنه في هذا الوقت أصبح الطيارة بدها سلوت جديد. هاي حادثة بدأت بمسافر واحد صعد للطائرة الخطأ صحيح، ولكن أدت إلى تأخير كل الطائرات، فقدان السلوت، تأخير الوصول إلى تل أبيب. وإن كانت هذه الطائرة يعني مقرر كان إنه إلها برضو رحلات أخرى، فهذه الرحلة الثانية تتأخر والثالثة تتأخر، وكذلك الرحلة التي تليها. فمسافر واحد من أمستردام قد يؤثر على مئات المسافرين الذين ينطلون. هذا بالضبط معناه تراكم التأخيرات في عالم الطيران.
1: هذا أثر الفراشة. ولكن في مطار بن غوريون كل إنسان 80% من المسافرين يا أستاذ أمير عانوا الأمرين. شو السبب؟
0: لموضوعنا، نحن أمام صيف استثنائي في حركة الطيران. صحيح أنه أشهر الصيف يعني بشكل عام مزدحمة، ولكن هذا العام اجتمعت عدة عوامل في نفس الوقت. أولا إقبال كثير على السفر، طبعا يعني أثار صفرات الكورونا، الحرب على غزة، المواجهة مع إيران، يعني الناس جوعاني للسفر. وكذلك أيضا عدم عودة جميع شركات الطيران الأجنبية، هناك مكس في شركات الطيران. يعني إلى جانب أيضا الازدحام في الأجواء الأوروبية، وكذلك أيضا الضغط التشغيلي بالمطار اللي هو وجود واستفحال الطائرات الأمريكية في أرضية المطار يؤدي إلى يعني إلى مشاكل تشغيلية. يعني ما نراه اليوم هو مش مشكلة واحدة ولا سبب واحد، عدة أسباب وضغط على منظومة كاملة. يعني الأرقام مش عادية. التأخيرات في بن غوريون يعني بالأسبوع الأخير من مجموع 1847 رحلة، يعني حوالي بس 10% اللي طلعت في الموعد المقرر لإلها، وكانت تأخيرات وصلت من
1: طيب ما فيش حلول إدارة المطار، شركات الطيران، لأنه عم تزداد حدة هذه الظاهرة، ظاهرة تأخير إقلاع الطائرات.
0: الازدحام الشديد هو كان يعني بدنا نتحدث عن الطائرات كان باتجاه اليونان وقبرص بالأخص، في وجود أيضا قيود على المجال الجو، كان في هناك رحلات الأركية اللي وصلت تأخير لمية دقيقة، هذا يعني للمسافر هذا كذا. ولكن في هناك بعض يعني التأخير في ساعات الصباح كان أقل. يعني إذا ننصح المسافرين يختاروا أرض بيت أيضا.
1: طيب معبر الشيخ حسين سوف يكون هناك ازدحامات في اليومين المقبلين، حفلات في عمان، كيف تتعامل مع القضية؟
0: مع الإشارة أيضا أنه معبر الشيخ حسين لا يعمل أيام السبت، ويعمل بساعات الأيام العادية حتى ساعات الظهيرة، فهذا أيضا بسبب غير أنه الأعداد كبيرة جدا اللي بتسافر من عمان. طبعا بقول اللي يستطيع أن يسافر مبكرا هذه أفضلية، ومش دائما إحنا بنقدر نعرف شو سبب التأخير، غير انه يعني هناك مشاكل تشغيلية في طواقم الموظفين اللي بعدها ما عادت كلها. يعني المسؤولية هي مش فقط على على على على على شخص معين، يعني لا يمكن مقارنة
1: ظروف مجتمعة. يعطيك ألف عافية أستاذ أمير عاصر، ضيق الوقت نكتفي بهذا القدر، شكرا جزيلا لك. شكرا أحمد عوسات مع زاويته الرياضية.
2: تأهل ليلة الماضية هابوعل تل أبيب إلى نهائي مسابقة كأس التوتو لفرق الدرجة العليا لكرة القدم، بعد أن تغلب بالوقت بدل الضايع على هابوعل كريات شموني بهدفين لهدف، سجل دابا مرتين. وسيلاقي هابوعل بالنهائي مكابي تل أبيب الذي فاز على مكابي نتانيا بهدف ثمين سجله فاريلا. وضمن مباريات الترتيب يطبع

0: الليلة الساعة 8 مكاب حيفا وهبعول أورشليم القدس ويلتقي هبعول رمات جان وبطار أورشليم القدس.
1: أبو فاخيم كدو طوب لدور بيرز وعشان باريلا لباد باريلا خيام لكبوش كبش شار كان بنتانيا 1-0 لمكابي تل أبيب مكابي تل أبيب ولا لجمار كبيا توتو.
0: أوروبيا للمرة الأولى في تاريخه حصد الليلة الماضية لانز لقب السوبر الفرنسي لكرة القدم بفوزه على باريس سان جيرمان بهدف نظيف، وتوج أرسنال بلقب الدرع الخيرية الإنجليزي للمرة 18 في تاريخه بعد أن هزم مانشستر سيتي بثلاثة أهداف دون مقابل حمل التوقيع ريكاردو كاي هافيرتس ومارتن على استاد ويمبلي في لندن.
2: أرسنال بطلا لدرع المجتمع الإنجليزي للعام 2026.
0: من أبرز النتائج التي سجلت الليلة الماضية في المباريات الودية تحضيرا للموسم الوشيك، سحق برشلونة بازل السويسري بخمسة أهداف لهدفين، وبعد المباراة أعلن البارسا ضم أفضل لاعب بالمونديال الأخير وهو رودري لخمس سنوات قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي، وهزم ريال مدريد شالك الألماني بثلاثية دون رد، بينما تغلب ليفربول على كومو الإيطالي بهدفين نظيفين. في المقابل أحرز لاعب المنتخب الإسرائيلي مانور سولومون باكورة أهدافه مع فريقه الجديد ويستهم بالتعادل أمام بيرلي بهدفين لكل منهما ضمن دور البطولة الإنجليزية الشامبيونشيف.
3: على كاف كانتي مع بيغة روخف مدو سولومون خسر للشامبيونشيف إن كدو برشن.
0: ويستضيف الليلة الساعة 10 ديفيرتو فيلا كورونيا إلشي بالدور الإسباني.
4: الآن وفي كل مكان
5: هذه تحيات طاقم البرنامج في الإعداد والتحرير محمد سلام، من الإنتاج والبث المرئي أحمد عوسات كوبيمور، هندسة إذاعية، وفي التقديم رافقكم محمد بكري، إلى اللقاء.

0: غدا على قناة مكان.
1: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
2: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي وأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
3: كان بده ينولني شغلة بوست إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
5: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت لويس علم الجش. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
6: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
7: خذ حبه فصفصها كل اللي بكب القشر وعيد.
8: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
9: أهلا بكم، هذه عناوين الساعة. اتهام قاصر وشاب بقتل ياسر أبو الهجة في طمرة الشهر الماضي. انطلاق البرايميرز في الليكود بعد حوالي ساعتين. الوزير الليكودي يلكن يقول إنه من باب الخطأ التواصل مع حماس. اتصالات للجم التصعيد في لبنان والحرارة نحو الانخفاض.

0: راديو مكان الأخبار.
1: الثامنة في أورشليم القدس، معكم كرم أبو مخوى. هذه تفاصيل النشرة. أعلنت الشرطة صباح اليوم فك لغز جريمة قتل ياسر أبو الهيجة في طمرة في السابع من الشهر الماضي، وقدمت إلى المحكمة المركزية في حيفا صباحا لائحة اتهام بحق قاصر في 17 من العمر وشاب آخر تنسب إليهما الضلوع في ارتكاب الجريمة. وجاء في اللائحة أن المتهمين خططا لقتل قريبيهما أثناء حلاقة شعره، لكن هما قتل الحلاق أبو الهيجة عن طريق الخطأ. أورد هذا النبأ مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب. اعتقلت شرطة يافا صباح اليوم شابا عشرينيا من سكان المدينة بشبهة إلحاق أضرار في كنيسة القديس أنطون بالمدينة الليلة الماضية، بعد أن أسقط عددا من التماثيل ما أسفر عن كسرها، كما قام بكسر صلبان. أعرب المتحدث باسم الليكود جاي ليفي عن أمله في أن يختار الحزب اليوم قائمة منتصرة، وأضاف أن المنتسبين وعددهم يقارب 142 ألفا سيحددون ملامح القائمة التي ستقود الدولة في السنوات المقبلة، وستضمن استكمال المهام والانتصار في كل الجبهات غزة ولبنان وإيران. ومضى يقول إن هذه القائمة ستمنع إقامة حكومة تعتمد على الإخوان المسلمين حسب وصفه، وتفتتح بعد ساعتين مراكز الاقتراع وعددها 500 في 107 مدن وقرى. عقب الوزير الليكودي إلكن على لقاء بين المفد كوشنير وممثلي حماس، وأعرب عن شكوكه الكبيرة في إمكانية أن تغير المنظمة الإرهابية طريقها. وفي حديث لإذاعة كان ليلة الماضية قال إنه من الخطأ التواصل مع حماس إلا إذا غيرت نهجها وتجردت من سلاحها بشكل حقيقي. ورأى إلكن أن ذلك لن يحدث لأن عقيدة حماس تسعى إلى تدمير دولة إسرائيل ولن تتغير. ومن قرر أن يلتقي كوشنير ورئيس مجلس السلام ميلادينوف في أورشليم القدس اليوم رئيس الوزراء نتنياهو، وتستعد المؤسسة الأمنية لاحتمال أن تطالب الولايات المتحدة إسرائيل بوقف هجماتها على غزة في إطار ضغوط أمريكية لتنفيذ المرحلة التالية في القطاع. أفاد مصدر دبلوماسي لصحيفة نداء الوطن اللبنانية أن اتصالات رفيعة المستوى جرت بين بيروت وواشنطن بهدف لجم التصعيد، وانتهت إلى صيغة تقضي باكتفاء إسرائيل بما نفذته مقابل عدم رد حزب الله على تصفية القياديين. وأشارت مصادر أمريكية للصحيفة إلى أن سياسة واشنطن تجاه لبنان تتسم بنهج عملي يركز على دور الدولة مع الحفاظ على هدف واضح يتمثل في تفكيك البنية التحتية العسكرية لحزب الله. أوعز الرئيس الأمريكي ترامب إلى البنتاغون بتقليص حجم المناورات العسكرية السنوية المشتركة مع كوريا الجنوبية بصورة كبيرة قبل ساعات من انطلاقها. وعدد ترامب الأسباب لذلك، ومنها تكلفة التمرين وعدم تقديم كوريا الجنوبية أي دعم في ملف إيران.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: تنخفض درجات الحرارة بعض الشيء خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وتكون أدنى من معدلاتها بقليل. وبدأ من ساعة ظهيرة يحتمل سقوط أمطار محلية في شرق البلاد بالأخص، وغدا يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وفي يومي الأربعاء والخميس تعود للارتفاع. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة، ونلتقي بإذن المولى عز وجل عند عقرب التاسعة.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل على الأجندة مع إيمان القاسم سليمان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الجمعة على قناة مكان.
3: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
3: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد، الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
4: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
5: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
6: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
7: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
8: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.
9: الآن في مكان إيمان القاسم السليمان على الأجندة.

امرأتان أم وابنتها مالي وليالي هالومي سافرتا إلى خارج البلاد، وبعد بضعة أيام توجهت العائلة إلى الشرطة، شرطة إسرائيل، في أنهم فقدوا الاتصال بهما كليا ولا يعرفون مكان تواجدهما، وهناك قلق عليهما. دخلت الشرطة إلى الصورة وبدأت عمليات التحقيق والبحث والفحص، الدخول إلى مواقع، إلى الهواتف الخلوية، إلى المكاتبات، إلى تحديد المكان والوضعية للهواتف، فحص الأمور المالية والمصرفية. كانتا في النمسا، ذكر أنهما انتقلتا إلى ألمانيا، ثم ذكرت تشيخيا، ثم التوجه إلى الشرطة الدولية التي دخلت هي أيضا إلى عمليات البحث إلى جانب جهاز الاستخبارات والموساد. أما الصحافة الإسرائيلية فواكبت عملية اختفائهما لحظة بلحظة، والجمهور تعاطف وتضامن خشية أن تكونا قد تعرضتا لعمليات قتل أو اختطاف. النهاية كانت أنه تم العثور عليهما سالمتين بوضع اعتيادي للغاية في باص في أمريكا الجنوبية، وما نشر لاحقا أن الموضوع هو طلاق الأم من زوجها ورغبتها في فتح صفحة جديدة في حياتها خارج البلاد وابنتها معها. وعلى فكرة عمليات البحث كلفت خزينة الدولة مليون شيكل. حسناً أنهما بخير وأن الموضوع ليس شيئاً أصعب أو أخطر من ذلك، لكن طوال متابعة هذه الحادثة تبادر إلى ذهني السؤال: إن كانت دولة إسرائيل والشرطة والأجهزة الأمنية والاستخباراتية قادرين جميعاً على الوصول إلى امرأتين قامتا بعملية تضليل للهروب من إلقاء الهواتف الخلوية، نشر صور غير آنية، التنقل من موقع إلى آخر بسرية وبأسماء مختلفة، هل يعقل أن جميع هذه الأجهزة غير قادرة على فك لغز جرائم القتل في المجتمع العربي؟ عمليا هل هما غير قادرتين من أن يقوما بما يجب أن تقوم به هذه الأجهزة، ونحن نتطرق إلى أحداث تحدث هنا في إطار حدود الدولة؟ هل يعقل أن مئات القتلى دفنوا ومئات القاتلين المجرمين يتجولون أحرارا ولا أحد قادر على الوصول إليهم؟ هل يعقل أنه لا تبذل جهود كافية وأموال كافية لوضع حد لجرائم العنف في المجتمع العربي؟ هذه الأجهزة بعظمتها وقدرتها الفائقة وإنجازاتها الخارقة عالميا ودوليا، حتى تكاد تعتقد أنك تشاهد فيلم هوليوود بهذه القدرات، هي غير قادرة على منح الأمان لمواطن عربي يعيش هنا في هذه الدولة الصغيرة، في مدينة أو في قرية، في الجليل، في المثلث، في النقب، أو حتى في المدن المختلطة؟ يا للعجب. جئنا إليكم برنامج على الأجندة على مدى ساعتين، نكون مع الأحداث، الأخبار والمستجدات. بداية الطاقم، تنتج هذا البث معي حين عزرة، معنا أحمد عويسات من الراديو المصور، درور روتشتين يرافقنا من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. أينما كنتم أتمنى لكم يوما طيبا خيرا وآمنا، هيا بنا ننطلق.

0: أرحب بضيفي الأول في حلقة اليوم الدكتور إحسان خلايلة، ناشط اجتماعي وسياسي، عضو في حزب الديمقراطيين. أهلا بك إحسان، تحياتي.
1: أهلا أخت إيمان إليك ولجميع المستمعين.
0: كمان أنت هيك تبعت هاي الدراما، البحث عن امرأة وابنتها اللي بالآخر اتضح أنه عادي موجودات في باص في أمريكا الجنوبية، طلع كل اللي بدهم إياه إنه يبتعدوا، ينعزلوا عن كل إشي، تبدأ حياة جديدة، وشفت قديش جهود بذلت من أجل الوصول إليهما إحسان. شو فكرت طبعاً من متابعة كل هذا الموضوع؟
1: نحن نحترم الشعب اليهودي ونحترم كيفية البحث عن أفراد من هذا المجتمع، لكننا نصدم بأن هنالك شباب وفتية عرب مخطوفين وأكثر من شهر ولم يبحث عنه أي إنسان. نحن نلاحظ بأن هذه المجتمعات التي تبحث عن الأمل وتبحث عن السلام وتبحث عن أن تأتي بابنها المخطوف أو المفقود في آخر الدنيا، ولكنها لا يمكن أن تبحث عن مواطنيها المخطوفين أو المفقودين في داخل الدولة. هذا بطبيعة الحال يأتينا بأننا نعيش في زمن صعب وفي زمن فقدت البوصلة وفقدت الديمقراطية والأمل والأمن والأمان للأسف.
0: أنا شاهدت يائير جولان في ما قمتم به في الناصرة من إطلاق حملة الحزب في المجتمع العربي، وأتى حامل عدد من قطع السلاح. ما القصد من هذا الأمر؟ طبعا مش أتى عشان يستعملهم ولا فرجاهم أمام الكاميرات، إنه هاي هي الأسلحة اللي في المجتمع العربي تنفذ بها جرائم القتل. فإيش كان
1: طبعاً
0: القصد؟
1: يائير جولان وجميع مجموعتنا في داخل الحزب والفاعلين في الحلبة السياسية في الكنيسة، من نعمة لزيمي أو جلعاد كريف أو إفرات رايتم، كلهم يقاتلون يوما ونهارا وليلا مع جلعاد كريف من أجل المجتمع العربي. ونحن نلاحظ هذا ليس فقط للصحافي، ونلاحظ أنه من اليوم الأول الذي اعتلى رئيس الحزب يائير جولان على رئاسة حزب الديمقراطيين، نلاحظ أنه ينادي بالشراكة العربية واليهودية، وكذلك ينادي بمحاربة آفة العنف في المجتمع العربي التي أصبحت كابوسا على دولة إسرائيل. لا يمكن، وأنا تحدثت بالصحافة العبرية في العديد من المقابلات، إن الذي يحدث في المثلث سينتقل إلى كفر سابا، وإن الذي يحدث في الشمال سينتقل إلى المدن اليهودية. نحن نخاف من السلاح لأننا نحب الأمل ونحب السلام. نحن نخاف من الرعب والعنف المستشري في داخل مجتمعنا.
0: ما هي خطتكم إحسان؟ هل لديكم خطة، برنامج عمل، شيء معين للقضاء على الجريمة في المجتمع العربي؟
1: أعتقد بأنه رئيس الحزب يائير جولان أعلنها وبصراحة أن حزب الديمقراطيين في حال أنه ستتكون مركبات الحكومة القادمة سيطالب بحقيبة الأمن الداخلي من أجل محاربة العنف ومن أجل إرساء المبادئ للشرطة، لأننا نلاحظ بأن هنالك العديد من الأمور التي حدثت في الأسبوع الأخير في المجتمع العربي من أحداث معينة سببها الشرطة، من العرض في أم الفحم ومن المشكلة التي حدثت في البعين انجداد مع القاصر والعديد من المشاكل. نلاحظ بأن هنالك يد لم تصنع بين مجتمعين، مساواة بين مجتمعين، إنما الشرطة فقط موجودة لفض نزاعات وليس لمحاربة العنف والجريمة والسلاح الذي يتطاير. أنا تحدثت في إحدى المقابلات مع إحدى كبار الشرطة في المقابلات اللغة العبرية، وتحدثت أن هنالك أكثر من 300 ألف قطعة سلاح موجودة في مجتمعنا. صلحني الأخ وقال إنه 600 ألف قطعة. هل هذا تفاخر أم هذا جنون؟ أنا لا أعتقد بأنه هذه الكميات التي توزع وهذه الكميات الموجودة في المجتمع الذي أصبح ينادي بالأمن والأمان. نحن لا ننادي بعملية واتفاقية سلام بين الدول العربية، نحن نريد السلام الداخلي. نحن لا نطلب حلول معينة أو ميزانيات، نحن نريد أمن وأمان لأطفالنا. طلع يعني الشيء الذي لا يمكن أن يقبله العقل في دولة ديمقراطية. نحن نؤمن بأن هذه الدولة وتحت قبة هذه الدولة أردنا العيش بأمن وأمان، أردنا العيش بأننا يجب
0: هل
1: أن
0: هل تخشى على سخنين إحسان خليلي؟ لأنه يعني أنا أتابع حتى قبل يومين كان هناك مناشدة بخصوص أيضا إطلاق نار ومحاولات ابتزاز وخاوة. إيش عم بيصير بسخنين؟ سخنين اللي في سنوات طويلة أصبح فيها ازدهار اقتصادي، أصبحنا نرى انتعاش أمان. هل تخشى على المدينة؟ هل عم بيصير إشي فيها في الفترة الأخيرة اللي عم بيدخلها إلى القائمة، قائمة البلدات اللي في فيش فيها أمان؟
1: سخنين بلدي كسائر البلدان العربية، مرض الخاوة ومرض العنف أصبح ينخر في عظامنا، هذا شيء يعني يندى له الجبين. نحن نتحدث عن مجتمع أصبح مفك، نحن نتحدث بأنه هنالك لجان شعبية تتدخل وهنالك لجان إصلاح في سخنين تتدخل، لكن هل مجتمعنا بحاجة إلى لجان إصلاح؟ لأنهم فقدوا الأمل في القوى الأمنية. نحن نعيش مراحل الهاوية والعنف، ونحن نتحدث، أنا كشاب عربي أنتمي إلى اليسار الإسرائيلي وأنتمي إلى حزب الديمقراطيين، أنا أبحث وأتحدث مع حزبي وأتحدث مع القيادة في حزبي أننا في الحكومة القادمة يجب أن نقاتل وأن نعمل على أن يكون مجتمعنا آمناً وأن نجح. والعديد من الأشخاص الذين ينتمون لهذا الحزب يؤيدوني، لكننا اليوم نحن أخت إيمان نستصعب بأن نصل إلى أن نبني أملاً ومستقبلاً لأطفالنا.
0: أنت تقول الحكومة القادمة، الحكومة القادمة اللي إذا كنتم أنتم جزء منها.
1: نعم.
0: مش واضح بالضبط إحسان خليلي حتى هذه اللحظة. أولاً نرى إنه الأحزاب بينها بين بعض ما أجمعت على دعم مرشح واحد ليكون بديل نتنياهو، بينما في المعسكر الآخر أنت شايف كلهم ورا نتنياهو. فإيش اللي راح يصير غير إنه في أحزاب لن تمر نسوة الحسم، في أحزاب جديدة مش عارفين لسه هاي إيش راح يكون وضعها، خيلي تروبر، كل قضية يولي أدلشتين وجلعاد إردان، بني غانس كمان أصبح قريب من نسبة الحسم. فإذا الوضع في الأحزاب الأخرى مش هالقد مبين إنه راح تستبدلوا هاي الحكومة 100%، فيش إشي لهلأ محسوم 100%.
1: طبعا في المعركة الانتخابات هنالك مفاجآت، وأعتقد بأنه الأوراق تخربطت في على الطاولة، لكننا نحن نؤمن بأننا سنغير. والعمل البرلماني أو العمل السياسي في الفترة الأخيرة نلاحظ بأنه هنالك مشاكل وهنالك تخبطات وهنالك صراعات داخلية كما يحدث في مجتمعنا العربي الذي لم يتوحد كأحزاب عربية. ونحن نلاحظ بأنه هذه الأوراق المبعثرة هي أوراق طبعا تضرب بمصالح كبيرة، ونحن نؤمن بأنه يجب أن نغير، لأن السياسة الإسرائيلية وأن التخبطات الموجودة في داخل الدولة وأن العنف المستشري وأن الإرهاب اليهودي الموجود في الضفة الذي تحدث عنه رئيس الشباك والقوى الأمنية هو أصبح قاتم وأصبح صورة سوداء لدولة إسرائيل في خارج البلاد. نحن نريد أن نؤمن بأنه هنالك سلام، نريد أن نؤمن بأنه هنالك شعب يريد السلام، نريد أن نؤمن بأنه هنالك أناس تريد أن تغير من أجل أطفالها ومن أجل مجتمعها. أختي إيمان، أكثر من 200,000 متظاهر كل يوم ثبت يخرجون في شوارع تل أبيب من أجل السلام ومن أجل الشراكة ومن أجل الأمل ومن أجل المستقبل. هذه هي الأمور التي يجب أن نبحث عنها ويجب أن نقاتل.
0: حدثني عنكم أنتم العرب في حزب الديمقراطيين، أنا بذكر في البرايمريز كان عدد كبير منكم مرشحين، في النهاية طبعا كل واحد أخذ موقع معين، اللي الأقرب هي سمية بشير، أنت أيضا كنت من المرشحين صحيح إحسان؟ يعني
1: نعم.
0: هذا ما أذكره. ماذا نعم. الآن ماذا ستفعلون الآن؟
1: طبعا هنالك رئيس حزب وهنالك أجندة لحزب الديمقراطيون. نحن نتواجد، أنا أخت إيمان أكثر من 27 سنة أنا موجود في هذا الحزب منذ أن كنت في لجان الطلبة، واليوم أنا
0: قبل أن يكون ديمقراطيين، أنت تقصد لأنه هو عبارة عن دمج بين العمل وبين ميرتس،
1: قبل أن يكون كل الموجودين في المرشحين صدقا. لكن نحن نؤمن بأن هنالك طريق رابع، طريق السلام، طريق الأمل. نحن نقاتل من أجل مجتمعنا، نقاتل من أجل أن هنالك أناس تريد أن ترى مجتمعا مشاركا، مجتمعا فعالا. وأنت تلاحظين والكل يلاحظ، والمجتمع الإسرائيلي يلاحظ، والصحافة العبرية تلاحظ، والحزب الوحيد في داخل دولة إسرائيل الذي نادى بالشراكة العربية اليهودية ونادى بالأمن والأمان والسلام وحزب الديمقراطيين، والكل كان يعني يحاول أن يتلعثم بالكلام أو يتهرب من السؤال هل ستجلسون مع الأحزاب العربية في الحكومة القادمة. الحزب الوحيد والأعضاء الكنيسة الوحيدين الذين يتحدثون بجراءة كاملة هم أعضاء حزب الديمقراطيون. لكن اليوم نحن نتحدث عن صراعات داخلية، نتحدث عن مشاكل. اليوم نحن نريد أن نصرخ وأن نوصل صوت هذا المجتمع الذي ينزف يوما إلى الأروقة الكنيسة وإلى المجتمع الإسرائيلي.
0: فإذا أنت مكمل إحسان، أنت مكمل كونك لم تدخل إلى العشرة لأكثر حظا لدخول الكنيسة، هذا يعني أنك متابع مع الحزب ولا بدك تنفصل ولا بدك تغير طريق؟ إيش ناوي تعمل؟
1: طبعا من يؤمن بطريق أكثر من 28 سنة في حزب العمل أو حزب الديمقراطيين لا يمكن أن يترك الحلبة السياسية ولا يمكن أن يترك السفينة. نحن نؤمن بطريق معين وبأيديولوجية معينة وببناء مستقبلي. لذلك أنا ابن هذا الحزب وأنا سأكمل طريقي. الانتخابات أو البرايمرز أخت إيمان هي مثل لعبة الفوتبول، يوم لك يوم عليك، بس الحمد لله إحنا نؤمن بطريق. أنت تعرفين أنني رجل سلام وأؤمن بالسلام وأنا ستحدث السلام حتى يوم الأخير من حياتي. هذه طريق، هذا نهج. أنا أقاتل من أجل مجتمعي، أقاتل من أجل مستقبل أطفالنا العرب واليهود، وأنا أتحدث بالسلم المليان أنه نحن يجب أن نصرخ من أجل أن يكون صوتنا مسموعا. لا يمكن أن نبكي ولا يمكن أن نكون نجلس في البيوت وأن نتلعثم في الكلام. هنالك أناس تطالب بالسلام وهنالك أناس تطالب بالعنصرية وتطالب بالها. يجب أن نقف ندا عنيدا من أجل مستقبل أطفالنا. أنا لا توجد لي دولة أخرى، أنا ابن هذه البلاد وابن هذا المجتمع الذي سيقاتل من أجل أن يحصل مجتمع على الميزانيات. وأعتقد بأن حزب الديمقراطيين يجب أن يعطي الأمل والأمن والأمان لمجتمعنا، وهذا بطبيعة الحال الحل الذي الأمثل لنا. وأتمنى أن يحل السلام بين الشعوب وبين أرجاء المنطقة إن شاء الله.
0: الدكتور إحسان خلايل ناشط اجتماعي وسياسي عضو في حزب الديمقراطيين، شكرا جزيلا لك إحسان. شكرا تضيومك.
1: شكرا لك عزيز.
0: تحياتي.
1: شكرا لك.
0: هلا. ونبقى في السياق السياسي، وينضم إلينا الآن الصحفي والمحلل الأستاذ تميم أبو خيط. أهلا بك أستاذ تميم، تحياتي.
2: أهلا بك الزميلة إيمان وبالمستمعين.
0: أهلا. سمعت أنت إحسان خلايل اللي قال هو ما دخل في العشرة الأوائل الأكثر حظا لدخول الكنيسة، ولكن هذه السياسة. اليوم هناك الانتخابات الداخلية البرايمريز لحزب الليكود، 124 مرشح على يعني خلينا نقول 25 مقعد مثلا، فواضح انه مش الكل راح يدخلوا، واضح انه راح يكون في كتار اللي بيخيب املهم، عدا عن انه 8 في اللي هم محصنين لرئيس الحكومة. كيف ترى هذه الانتخابات الداخلية اليوم التي تجري اليوم في حزب الليكود أستاذ تميم، قبل ما ننتقل طبعا إلى الأحزاب العربية؟
2: واضح انه ما يجري في حزب الليكود هو رسم من نتنياهو يحاول أن يرسم ما يهمه وما يجلب مصلحته، ولكنه يتخبط ولا يجد الطريق الصحيحة بسبب ضيق المحلات وكثرة الأماكن التي سيطر عليهم.
0: وترى أنه يعني تالي غوتليب مثلا هي اليوم الوجه الأبرز، هناك استطلاع جرى يبين أنه يقولون هي الأنسب لأن تكون رقم 2 بعد نتنياهو. كيف ترى تأثير ذلك على صورة حزب الليكود؟ حزب الليكود هذا اللي كان حزب بيني بيجين، روبي ريفلين، دان ميريدور، أسماء اللي هي كانت مختلفة عن الوجوه التي نراها اليوم. كيف بتشوف هذا التغيير الذي يجري على حزب الليكود كحزب أستاذ تميم؟
2: حزب الليكود لم يكن حزبا كباقي الأحزاب، وهو اختلف عن ما أسسه جابوتينسكي وما استمر به بيجن. حزب الليكود الآن يقترب من الفاشية وليس من الديمقراطية، والتغييرات الكبيرة التي حدثت عليه هي الابتعاد بالأساس، الابتعاد عن الديمقراطية والتفرد، محاولة التفرد بالسلطة.
0: هذا الذي حدث بيولي إدلشتين وجلعاد إردان للذهاب وتأسيس حزب آخر، فإذا كيف ترى احتمال النتائج التي ستكون اليوم 9:00 مساء، وكيف ستؤثر على قوة الحزب في الشارع الإسرائيلي، وأقصد بالذات لدى أعضاء الليكود اللي يمكن يشوفوا قائمة اللي هي مش القائمة اللي هم كانوا بدهم يشوفوها كمرشحين للكنيسة؟
2: أكيد أكيد إنه النتائج أنا أراها في صالح نتنياهو كما يريدها نتنياهو، ولكنها طبعا ليست لا في صالح الليكود ولا في صالح البلاد. النتائج هي رجال نتنياهو الذين يريدوا أن يضمن تحكمه بهم وتحكمه بالليكود، وهذا سيكون ضد مصلحة الليكود وضد مصلحة الدولة.
0: بس بتعرف اللي مأيدين نتنياهو بيقولوا احنا مركنين عليه، هو شاطر بيعرف كيف يرتب القائمة بطريقة اللي الليكود يقدر يفوز بالانتخابات. مش الكل معارضين لإله، في مأيدين لإله بداخل الحزب أستاذ تميم.
2: طبعا هذا يدل على أنهم غير ديمقراطيين بالمرة، هذه سخافة أن تعتمد فقط على رئيس الحزب، هذا يعني أنه لا لزوم للبرايمرز أصلا.
0: طب ننتقل إلى الأحزاب العربية، عندك إيش جديد بالنسبة للقوائم العربية بالنسبة لقائمة مشتركة ثلاثية؟
2: واضح أنه حتى الآن لا يوجد أخبار جيدة بالنسبة لقائمة ثلاثية. المضبوط أنه هناك ظلم للطيبي وللحركة العربية للتغيير، ليس بعدد المقاعد فقط ولكن بالأساس بطريقة المعاملة، حيث جرى الاتفاق جانبي بين الجبهة والتجمع، ووقع على اتفاق وجابوا للطيبي وقالوا له يعني بما معناه هذا هو الاتفاق، وقع تيكت أور ليفت. وهذا الاشي جدا مؤسف، وما ظنيش حتى الآن يعني ما ظنيش نقدر نحكي عن مشتركة رغم كل المفاوضات. المشتركة الثنائية لا تسمى مشتركة أبدا.
0: من التجمع والجبهة وصلنا بيانات بالالتزام بما توصلت إليه لجنة الوفاق، ما هي الخيارات الآن الموجودة حسب رأيك أستاذ تميم؟
2: الخيارات هي أن ينضم الطيبي بهذه الشروط، لأن هذه شروطهم ولا يريدون أن يتزحزحوا،
0: وألا يذهب كما نشر مع حزب آخر مثلا لكل مكان وخوض الانتخابات بقائمة أخرى.
2: هذا أحد الخيارات، أحد الخيارات أن ينضم إلى الثلاثية بشروطها، والخيار الآخر هو أن يتحالف إما مع الموحدة وإما مع لكل مكان.
0: هل ترى ذلك ممكنا؟
2: نعم ذلك ممكن، خاصة بعد انضمام أبراهام بورج لحزب لكل مكان، حيث ذلك يعزز الشراكة اليهودية العربية ويعزز مكانة الحزب الجديد في هذه الانتخابات ويعطي إمكانية للضم الطيبي أيضا.
0: تعرف أنه فيها مجازفة، نسبة الحسم هالمرة راح تكون فوق 160 في يعني بعض الدراسات بتقول يمكن تكون 170 ألف صوت لاجتياز نسبة الحسم. كيف بتشوف التعامل مع هاي المجازفة؟ هاي الأرقام أستاذ تميم
2: صحيح، ولكن حزب لكل مكان أعلن بصراحة أنه إذا لم يكن متأكدا أنه سيجتاز نسبة الحسم فلن يشارك بالانتخابات. هذا يقال ليل نهار لجميع الأطراف.
0: وإذا لم يبقى الطيبي في إطار مشتركة ثلاثية مع الجبهة والتجمع، كيف تتوقع أن يكون رد فعل المواطن العربي؟
2: المواطن العربي في السابق دعم التجمع لأنه وقع في نفس الموقع، فأعتقد أن ذلك سيأتي بنفس النتيجة، المواطن العربي سيدعم الطيبي أكثر من دعمه من قبل.
0: حسب رأيك شراكة مع الموحدة إشي منتهي؟ فيش أمل إنه يكون مشتركة رباعية؟ لأنه البعض هون في البرنامج لسه قالوا إنه في عندهم أمل إنه يكون مشتركة رباعية. أستاذ تميم،
2: التجربة علمتنا أنه حتى موعد تقديم القوائم الساعة 12 في الليل كل شيء ممكن وكل شيء معقول،
0: مفتوح
2: يعني. مفتوح نعم.
0: كيف تتوقع تكون نسبة المشاركة في الانتخابات بالمجتمع العربي؟
2: أتوقع أن ترتفع نسبة المشاركة، وهناك الكثير من الخطط والأعمال لمحاولة رفع نسبة الحسم، وهذه الانتخابات ليست ككل الانتخابات، هذه الانتخابات ليست
0: لرافع نسبة التصويت أنت تقصد؟
2: نعم نعم نسبة التصويت. هذه الانتخابات هي انتخابات وجودية وليست مصيرية فقط.
0: لها الدرجة كل انتخابات تميم كنا نقول هاي انتخابات مصيرية، في اشي مختلف هاي المرة بحيث انه الكل عم بيقول هاي انتخابات مصيرية؟
2: نعم، الشيء المختلف هو الاتجاه في اليمين نحو الفاشية. فإذا قام نتنياهو بالنجاح بإقامة حكومة، هذه الحكومة ستكون فعلا خطر على ليس فقط على المجتمع العربي وإنما على الشعب الفلسطيني كله.
0: الأستاذ تميم أبو خيط، صحفي ناشط سياسي واجتماعي ومحلل، شكرا لك أستاذ تميم. شكرا طاب يومك، تحياتي.
2: شكرا، سلامات.
3: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيص.
4: أستاذ في بركيه؟
3: لا.
4: في ألعاب منفوخة؟
3: كمان لا.
4: لكن شو فيه؟
3: اسمع المذيع بيقول لك
5: صيفوا معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
4: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
5: صيفوا معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا، كل الصيف على راديو مكان. غدا على قناة مكان.
6: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكثر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
5: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
7: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
8: كان بده ناولين شغلة بوست إيده، سحب إيده قال له إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا.
5: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: برنامج على الأجندة، مستمرون نحن معكم في مواكبة الأحداث والمستجدات على راديو مكان. وينضم إلينا الآن الدكتور جمال زحالقة، رئيس لجنة المتابعة العربية. أهلا بك دكتور جمال، تحياتي.
1: صباح الخير.
0: هلا بك. أود أن أسمع رأيك دكتور جمال ودوركم أنتم كلجنة متابعة في عدة أمور حاصلة في المجتمع العربي. واسمح لي أن أبدأ بموضوع الانتخابات. أنت كنت عضو كنيسة على مدى سنوات ويعني تدرك أهمية هذه الانتخابات يمكن حتى أكثر من غيرها. هل لديكم الآن أي دور وأنت ترى أنه الأمور اللي كان متأمل فيها المواطن العربي، متذكر في مسيرة سخنين مشتركة رباعية، لم تحدث دكتور جمال؟
1: يعني للأسف يعني لم تحدث، ولم يكن بالإمكان تشكيل المشتركة الرباعية، لأنه هناك طرف أعلن أنه يريد أن يخوض الانتخابات لوحده، هو القائم الموحد. ولكن باعتقادي أنه ستكون هناك قائمة موحدة أو مشتركة ثلاثية رغم الخلافات الموجودة، لأنه يعني أعتقد أن جميع الأطراف تتحلى بالمسؤولية الكافية لعدم تبذير الأصوات والعمل على تحقيق ما يريده الناخب العربي، وهو إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو وتقوية التمثيل العربي في الكنيسة.
0: بأي صيغة ستكون هذه القائمة الثلاثية؟ وحضرتك ذكرت ومدرك دكتور جمال إنه في إشكالية، وبالأساس قضية إنه الجبهة والتجمع راضين ولكن العربية للتغيير غير راضية. صحيح أنت طبعا عضو كنيسة كنت وما زلت من أعضاء التجمع، ولكن إذا حاولنا أن ننظر إلى الأمر بشكل مختلف كرئيس لجنة المتابعة للجماهير العربية.
1: يعني أولا لجنة المتابعة لا تتدخل في موضوع الانتخابات، لأنه كما تعلمين هناك أطراف في لجنة المتابعة تعارض الانتخابات.
0: صحيح، هي لا تؤيد المشاركة أصلا في كل هاي العملية.
1: بالضبط. فيعني نحن كان بشكل رسمي متابع الموقف الرسمي أنه ما خصنا في الموضوع. الأحزاب السياسية المكونة في يعني المكونات لجنة المتابعة معظمها تشارك في الانتخابات، والسلطات المحلية و الأحزاب السياسية التي تخوض الانتخابات. ف يعني طبعا أنا أتحدث مع الجميع وأدعو إلى الوحدة. أنت بتعرفي والمستمعين بيعرفوا أنه أنا ميول وحدوية، يعني حقيقة يعني طول الوقت دائما أدعو إلى الوحدة، وأنا باعتقادي أن الوحدة يجب أن تكون بالتراضي بالتفاهم بالاتفاق، وهذا ممكن.
0: بس حاسة أنك ما دخلتش للصورة. على سبيل المثال اللجنة القطرية للسلطات المحلية متمثلة برئيسها مازن غنام، وأيضا هناك عدد من أعضاء رؤساء السلطات المحلية دخلوا إلى الصورة ويحاولون حل الإشكالية للوصول إلى الانتخابات بشكل يرضى عنه المواطن العربي من ناحية وحدة. شاعر الدكتور جمال أنك مش عم بتحاول أنك تدخل للمشهد بشكل قوي. أنا فاهم عليك إنه في مكونات أصلا هي ما بدها تنتخب، ولكن في مكونات كبيرة في لجنة المتابعة هي في خضم وداخل السياسة الكنيسة والأحزاب التي تذهب إلى التصويت.
1: يعني أولا يعني إن كثر الطباخين بتخرب الطبخة، يعني ما في هناك أطراف تعمل، واللجنة القطرية وضعها مختلف لأنه هناك إجماع في اللجنة القطرية على المشاركة في الانتخابات والدعوة إلى التصويت. لجنة المتابعة مثلا لن تدعو الناس إلى الخروج للتصويت كلجنة متابعة، لكن لا. كل مكونات لجنة بما فيه أنا أدعو الناس للتصويت، لكن ليس باسم لجنة المتابعة. يعني يعني هذا السبب، يعني وجود أو عدم وجود إجماع داخل لجنة المتابعة في موضوع المشاركة في الانتخابات، يعني يجعل لجنة المتابعة تنأى بنفسها كلجنة عن المشاركة في المفاوضات وإلى آخره. ولكن أنا أعرف أنه الكثيرين يعملون من أجل ونا اتصال معهم، يعني مش ليس جميعا، لكن من يسألني ومن يتوجه لي أقول له رأيي، وأنا أدعو باختصار شديد. يعني لا أريد أن أدخل في التفاصيل، أنا متفائل أنه سيكون هناك اتفاق وأدعو الجميع على الإسراع به.
0: بأي شكل حسب رأيك ستحل هذه الأزمة اللي موجودة حاليا بالنسبة للقائمة المشتركة الثلاثية؟
1: الحل الوحيد أن يكون هناك تفاهم وتراضي، وأن كل الأطراف يجب أن تقدم تنازلات من أجل الوحدي. هذا أمر يعني ألف باء في عملان وحدي. يعني أنا بادرت في عام 2015 لإقامة القائمة المشتركة، وكل حزب كان يعتقد أنه بيطلع له 5 و6 وكل الكلام هذا، لكن قلت لهم أنت اللي بيطلع لك يعني تنازل عن واحد مشان تكون وحدي، يعني بما معناه أنه أنت لا تستطيع أنك أنت تحشر في خلينا أقول حتى 10 مقاعد 15 مطلب، يعني لازم أنه الكل يقدم تنازلات متبادلة حتى نتوصل لاتفاق. هكذا هيك الناس بتفقوا. يعني
0: عندما تقول الكل أن يقدم تنازلات، هل تقصد أنه كمان الجبهة والتجمع؟ لأنه حاليا اللي غير راضي هو العربية للتغيير.
1: يعني أنا لا أريد أن أدخل في بين الأحزاب بهذا الشكل، أنا تحدثت عن المبدأ ليس أكثر.
0: نعم دكتور جمال، منذ ترأسك للجنة المتابعة، كيف كنت تصف لنا وضع ودور لجنة المتابعة خصوصا في هذا الزمن؟ زمن اختلف دكتور جمال، صعوبات كثيرة، كمان الحرب، كمان الوضع الاقتصادي، كمان الأمور الأمنية. كيف ترى اليوم دور لجنة المتابعة برئاستك دكتور جمال؟
1: يعني اعتقادي أنه لجنة المتابعة لها دور مهم جدا، وإحنا شفنا أنه في المحطات المهمة، مظاهرة سخنين، مظاهرة تل أبيب، في مظاهرة القدس، مسيرة السيارات، المواقف السياسية الهامة، باعتقادي لجنة المتابعة يعني لها دور، لأنه هي نحن نجتمع لنتخذ قرارا جماعيا باسم المجتمع العربي. هذا هي المحل الوحيد، الإطار الوحيد الذي يقول أنه بكرة في إضراب عام أو بكرة إحنا عاملين مظاهرة قطرية، أو موقف المجتمع العربي من القضية الفلانية هو كذا كذا. هذا يعني باعتقادي أنه هذا مهم جدا، هذا إنجاز كبير جدا علينا أن نحافظ عليه. وأنت بتعرفي أنه لما في داخل نفس الجسم في ناس بآراء مختلفة وبتوجهات مختلفة سياسية واجتماعية ومنافسات وإلى آخره، يعني أنك تبني هذا الإجماع الوطني، هذا شغل يعني مهم ليست سهلة.
0: أعتقد بالنسبة لمكافحة الجريمة والعنف فأكيد رح يكون فيهن إجماع لدى الجميع. ما هي رؤيتك دكتور جمال وآلية العمل اللي حسب رأيك ممكن تفيد بوضع حد أو التقليل من هاي الجرائم؟ إحنا تخطينا 160 قتيل من بداية العام، يعني عدد يعني صعب إنه العقل يستوعبه.
1: يعني أولا هذه الأيام الحقيقة طبعا نحن يعني الجهود الكبيرة التي يعني تجري الآن هي في مجال بالتحديد لا يذهب إلى يعني لا يصل إلى الإعلام، وهي جهود لجان الصلح والسلم الأهلي التي تحقن الدماء. أنت بتعرفي أنه كان في قتل في هذا البلد أو ذاك البلد، بس أنت ما والناس ما بتسمع أنه كان في جهود مباركة منعت القتل في هذا البلد أو ذاك البلد. وهذا الجهد الآن في مضاعف، وهناك حملة، ويعني في بعض المحلات حقيقة كان إنجازات مهمة جدا جدا، وظهر أنه يعني آخر شهر هيك أو شهرين كان في شوية هبوط في أعداد القتلى. طبعا كل قتيل هو مصيب يعني.
0: صحيح، بس تعرف البعض بيقولوا دخول الشباك، يعني هاي المبادرة اللي عملتها ماي جولان وإيتمر بن غفير، كيف تعاقب على ذلك؟ بيقولوا من لما دخل الشباك على الصورة نزل عدد القتلى.
1: هاي يعني لائحة اتهام، يعني أنا شو معنى هذا الحكي؟ معنى هذا الحكي إنه الشباك بيقدر يوقف وبيقدر يمشيها، يعني شو القصة هون بالضبط؟ يعني أنا لا أعرف طبعا ماذا يفعل الشباك، لكن أنا يعني أعرف وبجهود كبيرة جدا، وإذا كان في أشياء بالخفاء كيف لي أن أعرفها يعني. نعم. حقيقة لأنه الكل بيقدر يدعي، بس هذا الادعاء إنه الشباك وقف القتل معناها هو بيقدر يوقفه، ليش مش موقفينه لحد إسا؟ يعني بما معناه إنه يعني في هنا بيعمل في يعني يصل إلى حد المؤامرة هذا الكلام.
0: ما هي خطواتكم القادمة كلجنة متابعة برئاستك دكتور جمال؟
1: احنا الحقيقة يعني خلينا أقول كالتالي، يعني الآن هذه الأيام كل الناس مشغولة بالانتخابات، يعني رأس الناس يعني مثلا الأحزاب المكونة ما حدا فضيلك يعني تحكي كلهم بيشتغلوا بالانتخابات، الكل العقل بالانتخابات. انت صحيح. كمان هسه مثلا سالتيني على المتابعة بتسأليني عن الانتخابات.
0: نعم.
1: لكن هاي يعني لحظة للقيام ببعض المبادرات الحقيقة اللي يعني دعيني أذكر أحدها.
0: نعم.
1: اللي بدها شغل يعني بتحضير، اللي مش خلينا أقول مش يعني نشاطات جماهيرية واسعة لكن مهمة جدا جدا. يعني مثلا حوادث الطرق، احنا عنا ارتفاع كبير جدا في عدد القتلى والجرحى في حوادث الطرق في مجتمعنا العربي، واعتقادي انه هذا مش معقول انه نسبة القتلى العربي هي 3 أضعاف اليهود. يعني هذا نحن نستعمل نفس السيارات يعني او في الغالب نفس الطرق، في مشاكل وفي قصص. انا برأيي انه سأبادر يعني قريبا إن شاء الله لدعوة ناشطين لإقامة المركز العربي لمكافحة حوادث الطرق، لأنه إحنا بدنا نحكي مع الناس بلغتهم مش نترجم عن العبري، نحكي أشياء مؤثرة أكثر.
0: دكتور جمال، هاي المبادرة كتير مهمة، بس بتعرف إيش؟ هاي المبادرة بترجعني إني أحكي معك عن الانتخابات. حاليا وزيرة المواصلات هي ميري ريجيف، وإذا تم استبدال الحكومة مثلا يمكن أن يكون وزير أو وزيرة أخرى. بالآخر كمان مبادرة من هالشكل، كمان مفهوم قضية مكافحة حوادث الطرق والأمان على الطرق بوصل للوزير. بس أنا استنتجت من كلامك دكتور جمال إنه أنتوا مش راح تتدخلوا في الانتخابات، بمعنى مش راح تحثوا على المشاركة في الانتخابات إلا بشكل فرداني، يعني أنت كدكتور جمال زحالكة، ولكن مش كلجنة متابعة، بس بالآخر بنصب كله كمان في مثل هاي المبادرة المهمة اللي حضرتك ذكرتها.
1: أولا كل مركبات يعني معظم مركبات لجنة المتابعة ستعمل على حث الناس للخروج للتصويت، السلطات المحلية مركب مهم، الأحزاب المكونة للمتابعة بجوز حزب أو حزبين ما يدعو، لكن مركبات لجنة المتابعة ستدعو. لجنة المتابعة محافظة على الوحدة، احنا يعني في أجسام أخرى بتعمل هذا الشغل، يعني مش كل شيء لازم تعمل لجنة المتابعة بالحقيقة. أما إنه الانتخابات ستؤثر على حياتنا، ستؤثر على حياتنا في كل المجالات، يعني هذا ما فيش عليه شك وفيش عليه نقاش.
0: ومن منك يعرف، أنت كنت عضو كنيسة على مدى سنوات، كيف بتشوف اليوم لما بتطلع على المشهد الحزبي والمنافسة في الانتخابات؟ صحيح أنك ما زلت طبعا نشيط، ولكن مختلف عن أنك تكون مرشح أنك رح تكون عضو كنيسة. كيف بتشوف الأمور وأنت تطلع عليها من بعيد شوي دكتور جمال؟
1: حقيقة أنا قلقان جدا جدا جدا.
0: من إيش الآن دكتور جمال؟
1: أنا بحكي لك أنه هاي الانتخابات ستكون أسخن معركة انتخابية في التاريخ، من يعني من عشرات السنين، من 70 سنة. لا يعني الأجواء اللي موجود اليوم واللي في تصعيد يوما بعد يوم، أشياء مذهلة، ويعني في عنف كلامي، وهذا العنف الكلامي سيتحول إلى عنف جسدي. وأيضا نحن ضحية هاي المعركة الانتخابية. أنا أستمع إلى ما يقولونه ليل نهار، تحريض على المجتمع العربي، صارت يعني قضية التحريض على العرب والعنصرية والنزعات الفاشية هي بضاعة الانتخابات. وشفت اللي شو صار في في في مع أطبائنا في رمبم. يعني شغلة صغيرة جدا بسيطة جدا، خلاف انه يفوت واحد على، وهذا خلاف بصير يوميا يعني في كل المستشفيات، انه العائلة بدها تدخل على غرفة الانعاش العناية المكثفة، والطاقم الطبي بمنعها. هذا كل يوم بصير، يعني بعملوا منها قصة وصاروا في الاعلام يطبلوا ويزمروا الاطباء. يعني انا بقول هذا مثال بسيط، كل شيء يتحول إلى تحريض أرعن، وقاعدين بتصيدوا وبدوروا على شغلي. بعدين البنكفير قاعد بيفتح ملفات، عمليات هدم، استهداف للمجتمع العربي، تحقيق مع محمد بركة على قضية كانت قبل 5 سنين فتحوها من جديد، كانت مسكرة يعني. فأنا بفكر إنه في عنا اليوم أشهر بدنا إحنا يعني نكون أول شيء موحدين منضبطين، وما نعطي لليمين فرصة يستغلها مشان التحريض علينا حتى يكسب الأصوات. وباعتقادي أنه هذا شكل التحريض الموجود يعني سيؤدي إلى يعني أنا ما بدي أخوف، بس يعني أنا أرى وبين اليهود مش بس عند العرب كمان بالمناسبة، سيؤدي إلى يعني هاي المعركة ستمر مع عنف جسدي أنا هيك شايفة قدام عيني. فإحنا نخشى بهاي الفترة القريبة من هون للانتخابات إنه اليمين يقوم بنشاطات وبأعمال وبهدم وباستهداف المجتمع العربي حتى يكسبوا الأصوات.
0: الدكتور جمال زحالكة رئيس لجنة المتابعة العربية، شكرا لك دكتور جمال. شكرا.
1: شكرا لك.
0: تحياتي.
2: الآن في مكان إيمان القاسم السليمان على الأجندة.
0: المحامي علي عدنان بركات عضو بلدية أم الفحم، أهلا بك أستاذ علي، تحياتي.
3: يا هلا فيك بجميع المستمعين والمستمعات.
0: لما شفت فيديو الحنة والعرس اللي كان بأم الفحم كان مشهد جدا غريب، دخول الشرطة إلى داخل العرس ومنظر المعازيم واللي صار هناك، بس أنا بدي أسمع منك شخصيا ونقول للمستمعين إيش اللي صار بالضبط.
3: طبعا ما حدث أنه كان هناك فرحة جدا جميلة في مدينة أم الفحم وحناء،
0: عرس عادي، عرس عادي،
3: هو أيضا ليس عرس، هو ما قبل العرس بيومين
0: لحنة.
3: يعني العرس، العرس هو اليوم، البارحة كانت الحناء وأول بارحة كان ما قبل الحناء. تعرف أن العادات التقاليد ببلشوا قبل العرس بيومين ثلاث،
0: صحيح، هالشباب بتجتمع وبرقصوا بنبسطوا بياكلوا، مش غلط، فرحة عروس.
3: صحيح. والأجواء كانت جدا جميلة والكل فرح. الساعة 11 يعني الساعة 11 في الليل وهم كانوا مبسوطين وأجواء من الفرح، وإذا بالشرطة تقتحم المكان بقنابل صوتية بدون سابق انذار. يعني في دولة ديمقراطية تدعي الديمقراطية والازدهار، كان أقل واجب أقل ما فيها قائد الشرطة بيجي للكبير العيلة مثلا لأبو العريس وبطلب منه طلب مثلا، يعني إذا هم بيدعوا أنه في هناك مثلا إزعاج أو أي شبهة أخرى بطلبوا بإذن، يعني في أثليل.

0: طبعا طبعا هذا الكلام غير صحيح.
1: أنا بحاول معك نوضح بالضبط وبناء صحيح. على الأمور اللي عم تنشر. طب أنت أيضا محامي، يعني اقتحام أو دخول أي مكان بهذا الشكل يتطلب تعرف ورقة اعتقال ولا تبليغ ولا أي شيء، إيش اللي قالوه؟ وصلوا إيش حكوا؟ إيش عملوا؟ بدوا يعتقلوا ناس؟ بدوا إيش عملوا بالضبط؟
0: طبعا هذا الأمر غير مبرر، يعني حتى الشرطة في بيانها الهزيل الضعيف الهاش ماذا قالت؟ قالت كان هناك شكوك في وجود أسلحة.
1: نعم.
0: طب إذا كان في شكوك لم يطلق أي رصاصة خلال طبعا الفرحة ما قبل الحناء بيوم، لم يكن هناك أي طبعا أمر اللي هم يشكوا إنه في أسلحة، طب كيف أنت بتقتحم العرس؟ أمر آخر، كيف بتخلي كل المعازيم، يعني تخيل أي شخص عندنا اليوم في عرسه، في من الأشخاص الفرحين الأقارب الجيران، هناك منهم محامين، هناك منهم أطباء، هناك منهم مهندسين، هناك منهم من عامة الناس، كيف أنت بتبكيهم على الأرض؟ كيف بتهينهم أمام عائلاتهم أمام النساء؟ كيف لا تراعي الأطفال؟ إحنا لسنا في حكم عسكري مع كل الاحترام.
1: إيش رح تعملوا حاليا؟ إما حضرتك أو العائلة إذا عندك اطلاع، في خطوات معينة بعد هذا اللي صار؟
0: أنا برأيي يجب أن تكون خطوات حاسمة، خطوات قوية، أن نتحد، لأنه ما جرى في مدينة أم الفحم هذا جست نبض لكل المجتمع العربي. إذا تم السكوت عنه في مدينة أم الفحم، في بلد مثل مدينة أم الفحم اللي معروف عنها إنها الأمور هاي خطوط حمراء تعبرش، إذا تم السكوت ولم نتحد ستكون حتى فرحتنا مستباحة في جميع المجتمع العربي، وستذكرون ما أقول لكم، لأنه أنا برأيي هاي الخطوة هي وقلت امبارح في عدة مقابلات هي الكامبين تاع بن كبير، بلش في حملته الانتخابية عن طريق تنغيص الفرحة على المجتمع العربي، مشان يعني هي عرض عضلاتي كلهم، حتى أنا طلعوا إذا في شكوك طلعوا شو أنا بعمل في المجتمع العربي.
1: إيش بتقترح إنه أي خطوات تنعمل أستاذ علي؟
0: أنا برأيي طبعا في الكثير من الفيديوهات توضح من هم الأشخاص من الشرطة اللي اقتحموا العرس، أنهم اللي هم أهانوا الموجودين في، يعني هناك سمعنا أب العريس الأستاذ مصطفى اللي إحنا مبارح شاركنا في الحنة واليوم طبعا عرسه راح نشارك، كان يعني أمر جميل، كل فرح، حتى أهالي البلد اللي مش معزومين كانوا موجودين وقفوا مع أخونا مصطفى ومع
1: العائلة، يعني اللي معزوم واللي مش معزوم أجى عشان يشارك.
0: صحيح صحيح، يعني في الأمس الكثير من الأشخاص لم يتلقوا أي دعوة حضروا مشان يدعم لأب العريس وللعريس ولكل العائلة طبعا، لذلك أنا برأيي تقديم طبعا شكوى رسمية، أول شيء نعرف مين اللي أعطى الأمر، ليش هيك صار، ما كانش ولا إطلاق لرصاصة واحدة، شو هم بدعوا، ليش هيك عملوا، أنا اللي أعطاهم الأمر. ثانيا إذا هم بدهم يدعوا أنه صار إزعاج ما يعني 10 دقائق ما بعد الساعة 11، هذا الأمر غير مضبوط غير صحيح، لأنه هناك الصوت كان جدا منخفض. وثانيا هي المنطقة هناك عندنا تسمى الشغور، منطقة الشغور في مدينة أم الفحم الكل يعلم من يعني المنطقة هاي، أنه هي منطقة منخفضة اللي فيش إزعاج عمليا للجيران، الكل كان مبسوط. يعني أمر آخر، هل يعقل 100 شرطي مدجج بالسلاح يقدموا على حفل مثل هذا الحفل من أجل ادعاء مثلا إذا هم بدهم يدعوا أنه إزعاج؟ يعني ما احنا جرائم قتل بتصير ولا محرك ساكن، يعني من أجل إزعاج بسيط بدهم يقتحموا 100 جندي وعمليا إطلاق قنابل ويلقوا على الأرض كل المعازيم؟ ففي أمر هنا مبيت، في أمر مخطط له، احنا برأيي هو أمر سياسي وهو دعاية انتخابية بدأت في المجتمع العربي، لأنه للأسف الشديد في وزراء هاي الأمور بتجيب لهم أصوات.
1: كلمة أخيرة، إيش بتحب تتمنى للعرسان؟ هالعرس اللي انشهر مع الأسف في إطار وفي ظروف اللي هي مش هالقد حلوة، بكل الأحوال إحنا برضو بنتمنى لهم حياة سعيدة، فإيش بتحب تقول للعريس والعروس اللي فهمت منك إنه اليوم العروس عملياً اللي كان قبل يومين واحد من حفلات التعليل ومبارح كانت الحنة، فتعال هيك نتمنى لهم نرفع معنوياتهم لأنه مش سهل الإشي اللي مر عليهم.
0: أنا بقول لهم يفرحوا انبسطوا، بالعكس اللي حدث هو يعني طبعاً زادت فرحتكم.

0: أزيد وأزيد، الكل شارككم الفرحة، الكل عرف فرحكم في مدينة أم الفحم في المجتمع العربي ككل، وحتى إلى أصدقاء في مناطق مثل الأردن وكذا اتصلوا بدهم يطمنوا على اللي صار، فالأمر أجل صالحهم. وبالعكس أنا رسالتي لكل الشباب اللي مقبلين على الزواج، افرحوا انبسطوا، هاي الأمور إن شاء الله رب العالمين إحنا رايحين نثبت للجميع في المجتمع العربي إنه هاي الأمور لن تمر مر الكرام، وحدتنا إن شاء الله أقوى منهم. ومن هون أنا بناشد الجميع أولهم من أعضاء الكنيسة العرب، هاي رسالة إنا إذا إحنا ظلينا مشتتين وغير متحدين هذا اللي راح يصير فينا.
1: الأستاذ المحامي علي عدنان بركات عضو بلدية أم الفحم من أولى العرسان، ألف مبروك يا ربي برفعي والبنين، وإن شاء الله حياتهم تكون حياة سعيدة. شكرا لك أستاذ علي، شكرا، تحياتي.
0: أهلا.
1: إلى هنا القسم الأول من برنامج على الأجندة، بعد الأخبار مستمرون في ساعة أخرى، بستناكم بعد الأخبار.

0: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
2: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
3: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصصها كل اللبه كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
2: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت بديع الجريس كفر ياسيف. نشتري 10 عبوات من كبسولات النخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
5: أهلا بكم، هذه عناوين الساعة. إيطاليا تشجب عنف المستوطنين، انطلاق البرايميرز في الليكود بعد حوالي الساعة، العثور على جثة رجل في أوريهودا، اتهام قاصر وشاب بقتل ياسر أبو الهيجة في طمرة الشهر الماضي، والحرارة نحو الانخفاض.

0: راديو مكان الأخبار.
1: التاسعة في أورشليم القدس، معكم كرام أبو مخ، وهذه تفاصيل النشرة. شكر وزير الخارجية الإيطالي تياني قداسة البابا ليو الرابع عشر على دعوته أمس لاعتماد حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين، وأضاف أن هذه السياسة التي تقودها روما، مشيرا إلى أنها استضافت في الأسابيع الأخيرة مؤتمرا حول الموضوع. وشجب الوزير الإيطالي عنف المستوطنين ومبادرة وزير الأمن بن غفير لفرض عقوبة الإعدام على إرهابيين. قال نائب المدير العام لليكود دافيد تران إنه سيتم فرز بطاقات الاقتراع في الانتخابات التمهيدية بصورة يدوية، ومن المتوقع أن تعلن نتائج فجر غد. وفي حديث لإذاعة كان تطرق إلى زوبعة الأماكن المضمونة، وأوضح أن المسألة الأساسية هي ضرورة تشكيل قائمة ستنتصر على حزب أزينكوت وتشكيل حكومة صهيونية واسعة بدون الأحزاب العربية. وستفتتح مراكز الاقتراع بعد حوالي الساعة وتغلق التاسعة مساء. عثر داخل شقة سكنية في أوريهودا الليلة الماضية على جثة رجل في 35 من العمر، وتم نقلها إلى معهد الطب العدلي في أبو كبير لتشريحها، أورد النبأ مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حربة. أعلنت الشرطة صباح اليوم فك لغز جريمة قتل ياسر أبو الهيجة في طمرة في السابع من الشهر الماضي، وقدمت إلى المحكمة المركزية في حيفا صباحا لائحة اتهام بحق قاصر في 17 من العمر وشاب آخر تنسب إليهما ضلوع في ارتكاب الجريمة. وجاء في اللائحة أن المتهمين خططا لقتل قريبهما أثناء حلاقة شعره، لكنهما قتل الحلاق أبو الهيجة عن طريق الخطأ. اعتقلت شرطة يافا صباح اليوم شابا عصريا من سكان المدينة بشبهة إلحاق أضرار في كنيسة القديس أنطون بالمدينة الليلة الماضية، بعد أن أسقط عددا من التماثيل مما أسفر عن كسرها، كما قام بكسر صلبان. بالقرب من المغار أصيب الليلة الماضية رجل ثلاثيني بجروح متوسطة إثر سقوطه عن ارتفاع 3 أمتار. وفي حادث آخر وقع على طريق رقم 44 قرب بيت زئيل أسفر انقلاب سيارة عن إصابة مسن سبعيني بجروح متوسطة وجرح آخرين بصورة طفيفة، أورد هذا النبأ مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب. تشهد رهط منذ ساعات الصباح انتشارا مكثفا لقوات الشرطة وسط استعدادات لتنفيذ عمليات هدم لعدد من المنشآت غير القانونية. ويفيد مراسلنا أحمد أبو سويس أن قوات كبيرة تتواجد في عدة مناطق في أرجاء المدينة.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: تنخفض درجات الحرارة بعض الشيء خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وتكون أدنى من معدلاتها بقليل. وبدءا من ساعات الظهيرة يحتمل سقوط أمطار محلية في شرق البلاد بالأخص، وغدا يترى انخفاض آخر على درجات الحرارة، وفي يومي الأربعاء والخميس تعود للارتفاع. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة، ونلتقي إن شاء الله عند العاشرة. إلى اللقاء.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.

0: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
1: أستاذ في بركي؟
0: لا.
1: في ألعاب منفوخة؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا كل الصيف على راديو مكان. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
3: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
4: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
5: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
6: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
2: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن في مكان إيمان القاسم سليمان على الأجندة.
7: عدنا إليكم، برنامج على الأجندة، أمامنا ساعة أخرى من المقابلات والمواضيع. الطاقم تنتج البرنامج معي حين عزرة، أحمد عويسات ينقلنا إلى الراديو المصور درور روتشتين، هندسة إذاعية وفي الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان، وينضم إلينا الآن مراسل الشؤون الدولية في هيئة البث كان رام برانديس. صباح الخير رام.
8: صباح النور.
7: هلا نعفور على كامن وسيم كخا بمهيروت كيش لنو ملي
8: رجعنا.
7: عنده قائمة مليانة مواضيع. بنا ندخل ببوليتيكا. ترامب منسيم بأرتوت بريد بممشال الأمريكاي لجي على بيترون، إم زي بكشل لعزة، إم زي بكشل لإيران.
8: نכון.
7: شليخ شليخים נפגשים. אז לאן זה הולך?
8: אז באמת ג'ארד קושנר, חתנו ויועצו הקרוב של טראמפ, נמצא באזורנו. אתמול הוא היה במצרים, היום הוא יהיה פה בישראל, נפגש עם נתניהו. אתמול באמת נפגש עם משלחת של חמאס בהובלת חליל אל חיה. נפגש גם באותה פגישה היו גם נציגים מן הסתם ממצרים, המערכת, מהמודיעין המצרי, מטורקיה וגם מקטר, מדינות המתווכות. והשורה התחתונה באותה פגישה היא שבארצות הברית לוחצים על חמאס להתפרק מנשקה, להפוך להיות מפלגה פוליטית ותולו ולהשתלב בפוליטיקה הפלסטינית באופן מלא, כשהכוונה היא שחמאס תאפשר את העברת השלטון באופן מסודר לאותה ועדת טכנוקרטים ואת השליטה הצבאית לאותו כוח ייצוב בינלאומי. ובתמורה למעשה מה שקושנר לוחץ על חמאס זה להתקדם באופן שירצה את ישראל, כי החשש הוא שאם ההתקדמות לא תסביע את רצונה של ישראל, ישראל עלולה באמת לפעול ולראות עוד פעם הסלמה.
7: נחזור למלחמה. אז בינתיים אלה המאמצים.
8: בדיוק.
7: الجهود التي تبذل حاليا من قبل الولايات المتحدة. جيرارد كوشنر موجود في المنطقة في مصر، التقى مع حماس متمثلة بخليل الحية، اليوم في إسرائيل لقاء مع نتنياهو، بالإضافة إلى وجود ممثلين من مصر. الولايات المتحدة تضغط على حماس بأن تكون جزء من العملية السياسية ونزع أسلحة حماس، نقل السلطة بشكل منظم، لأن الخشية بأنه إن لم يحدث ذلك ولم تكن إسرائيل راضية ربما ندخل مجددا إلى حرب. طالبان أفغانستان، أنا هفتعتي لقلوت كيلو لزخير إتخا، 5 سنين لنفلات كابول وخزارات الطالبان للشلطون بأفغانستان.
8: نכון، ألو مرات شاني إشيت لعالم لو إشكاخ إتتام أفغانيم أوملالين نأخذين بمطوسين مأسين لأخذ بمطوس وأز نفلين، زي مرات مزعزين شاني لو إشكاخ. وببمت 5 سنين خلفوا مع الطالبان خزر الشلطون، نتونين متكنيين של האום.
7: زي ما نحن يؤدين على מצב شام كأت.
8: אז המצב של הנשים שם עבר רגרסיה מוחלטת בלשון המעטה. אין כבר גישה לנשים ללימוד מתקדם, כלומר, אפילו לא, אני לא מדבר אפילו לאוניברסיטה, אני מדבר אפילו תיכון. הלימודים נגמרים ביסודי. לפי נתונים של האום, למעלה מ-2.5 מיליון נשים עד כה בחמש השנים האחרונות, נמנע מהם השכלה תיכונית ומעלה, והמספר הזה מן הסתם, אם הם במוצאת השנים פשוט ילך ויגבר ויגדל, ומה שמזרים פה, שאם לא יהיה שינוי מיידי, אז אנחנו מדברים פה על דור עבוד של נשים, ולמעשה איבוד כל ההתקדמות שראינו ב-20 השנים שארצות הברית
7: שלנו. מרור חמש סנוואת על סוקוט كابول وعودة الطالبان للحكم في أفغانستان الوضع هناك تركزنا في قضية النساء يبين تراجعا كاملا لا يمكن للنساء للدراسة حتى للثانوية وإنما الاكتفاء بالمرحلة الابتدائية 2.5 مليون امرأة لا يسمح لهن بالتعليم العالي إن لم يحدث تغيير في هذا الصدد فإننا نتحدث عن جيل كامل من النساء بدون تعليم יש כמה דברים ככה מוזרים פה ושם בוא ננסה לעבור על חלק מהם שריפות באירופה יש וודע الحرائق في اوروبا رام
8: נכון דיברנו פה כבר בעבר על גלי החום בחודשים האחרונים באירופה באמת השריפות שריפות עדיין איתנו ויש פה גם זווית ישראלית צריך להגיד כי במהלך סוף השבוע היו שריפות באיקריטים שריפות שהשתלטו עליהם די מהר אבל לפחות לפי דיווח בתקשורת היוונית הגורם כנראה לאותה שריפה זה ישראלי כבן 35 שעשה מנגה לשעה על האש למרות ההנחיות הוא כרגע נעצר ונחקר ובא בפני שופט
7: שם, בקריט
8: נכון, בקריטים, ביוון אנחנו ממשיכה לעקוב אחרי זה ורק נציין שבבלגיה כעת הם נאבקים עם שריפת החורש הגדולה ביותר אי פעם בתולדות בלגיה ממש עכשיו וכבר את יודעת גם הדנובה שמתייבשת וכל כאב הראש הזה גורם למשק החשמל כי הרבה מאותן מדינות שלאורך הדנובה תלויות במים בין אם זה להידרוליקה או לקירור קורים גרעינים
7: موضوع الحرائق في أوروبا موجة حر ما زالت موجودة وخلال نهاية الأسبوع كان هناك حريق في جزيرة كريت والسبب إسرائيلي ولع كانون للشوي ما نقوله هنا ممنوع قوانين وإشعال النار فعل ذلك هناك وأدى إلى حريق كبير أيضا في بلجيكا هناك يقاومون أكبر حريق يقضي على مناطق كبيرة من الغابات متبور شل زهف بشوفي 10 مليون دولار وطار ببلجيا إذن مخزون أو كنز من الذهب بقيمة 10 ملايين دولار تم العثور عليه في بلجيكا أثناء إجراء ترميمات لمبنى تاريخي زي كمو بسرتين
8: לגמרי כמו בסרטים, אז באמת במערך עבודות שיפוט של בניין היסטורי במזרח המדינה, אז מדובר פה באיזשהו מוסד של עמותה כלשהי, באמת ניסו לשפץ את המבנה, וסטודנט פשוט גילה מצבור של באמת מטילי זהב ושווי כולל של כ-10 מיליון דולר. לפי שהערכות זה שכנראה מדובר פה במטילי זהב שהוסתרו במהלך השפל הכלכלי של שנות ה-30 במאה הקודמת, כנראה הבעלים לא חזרו לקחת אותם, אפשר רק לשער מה קרה בשנים אחר כך, למה זה לא התאפשר.
7: אז זה משנות
8: ה-30. כרגע, לא, כרגע עוד מנסים לברר מה יעשו עם הכסף, אם זה ילך לעירייה, אם זה ילך לעמותה, אם זה ילך ליורשים, ועוד מבררים
7: את זה. קסה מותירה פי בלג'יקה, العثور על הדהב בקימת 10 מיליון דולר, אתנה ترميم لمبنى تاريخي يقول يعود هذا الذهب إلى سنوات الثلاثينات كان لشلوتا 30 أهل البيت على ما يبدو خبأوا هذا الذهب في سنوات الركود الاقتصادي אבל למה לא חזרו? למה נטשו? איפה הם? מי הם? איפה הם?
8: שוב, אם באמת מדובר פה במטילי זהב שהוסתרו בשנות ה-30, אפשר לשער מה קרה אולי במהלך הכיבוש הגרמני הנאצי, אפשר לדעת?
7: לא נערף מה זה חדתה לאהל البيت רובם אתנה الاحتلال النازي للمنطقة
8: ولا بشوت شخخوا انت يا دات زي جاما شو
7: ايش اللي شكوا 10 مليون دولار
8: مستغرب شو مش كان يا دات ايش صدات شو
7: في المكان 10 ملايين دولار ولكن فيش حدا بيقدر ينسى هيك مبلغ رام براندس يشهر به انسوف אבל انا رصه لهودت لك بشلاف زي شكرا شكرا رام براندس دائما على انك بتيجي وبتجيب لنا هيك اخبار حلوه وطريفه شكرا رام شكرا أنتم مع برنامج على الأجندة وأود أن أرحب الآن بعلا النجمي مديرة المركز العربي اليهودي للسلام في جفعات حبيبة أهلا بك علا تحياتي
9: صباح الخير إليك إيمان ولكل المستمعين والمستمعات
7: رح نبدأ حديثنا في احتمال أنه بالنص بس نروح لمقابلة أخرى لأنه فيها توقيت معين وأكمل معك ولكن بهمني الحديث معك علا منلاحظ في الفترة الأخيرة أزمة في العلاقات العربية اليهودية شفناها مثلا كيف انعكست بعد حادثة مستشفى رامبا وين أنتوا وهل عندكم أي رصد لوضع منسوب العلاقات العربية اليهودية بهاي الفترة علا؟
9: صحيح إيمان، أنا بدي يعني بدي أبدأ هيك رسالتي بأنه العلاقات العربية اليهودية هي مش مشروع جانبي أو مش لازم يكون مشروع جانبي، هي ضرورة لمستقبل المجتمع الإسرائيلي بشكل عام. وزي ما ذكرت حادثة الأطباء في رمضان والطاقم الطب اللي موجود هناك، إحنا كتير مهم نتذكر دائما أنه إحنا موجودين وعايشين في مساحة واحدة، وأي محاولة لبناء مستقبل آمن ومستقر هنا مش ممكن أنه ينجح إذا ضلينا كل الوقت يكون في محاولات لتجاهل تقريبا خمس من السكان المواطنين العرب.
7: نعم.
9: الشراكة إيمان عمليا ما بتعني إلغاء الاختلاف، إحنا مطالبين أنه نتفق على التاريخ وعلى الهوية وعلى السياسة، لكن كمان إحنا لازم نتعلم كيف نختلف دون ما يتحول هذا الاختلاف لكراهية أو عنف أو نزع للشرعية، وهذا الأمر بيصير بالغالب اتجاه الأقليات، الأقلية العربية في البلاد.
7: أنتوا في جفعات حبيبة عم ترصدوا هذا الإشي، وإذا فإذا إيش عم تعملوا؟ هل عندكم أي مشروع أي نشاطات للحفاظ على العلاقات العربية اليهودية علا؟
9: عندنا العديد من النشاطات إيمان، إحنا يعني بنفكر إنه التربية للشراكة لازم تبدأ من جيل مبكر. اللي بيصير إيمان إنه المجتمع اليهودي والمجتمع العربي عايشين بشكل منفصل، إن كان بالتربية والتعليم بكل مجالات حياتنا عمليا، وأول لقاء بيكون مع الآخر بيكون بجيل كبير. فاللي إحنا بنشتغل عليه عمليا في المركز اليهودي العربي في جبعات حبيبة هو إنه نوفر هاي اللقاءات ونتيح الفرصة للآخر إنه يلتقي من جيل مبكر، لأنه التربية للشراكة لازم تكون عن جد من جيل مبكر. وهي مش نشاطات لطيفة إيمان التقينا عشان نحكي ويكون فعاليات لا منهجية، لا، هاي بالنسبة إلي هي أدوات وقائية ضد العنصرية والكراهية والعنف اللي موجود وبيصير ومنواجهه عمليا في جيل مبكر متأخر لما نوصل للجامعات أو لسوق العمل. كل أزمة إيمان بتصير هنا عمليا في منطقتنا هي بتختبر هاي العلاقات في أوقات الحرب، في التوتر السياسي كتير سهل إنه نقطع العلاقات، يعني كتير سهل إنه نرجع على منطقة الراحة تبعتنا ونقول إنه إحنا ما بدنا هاي الشراكة العربية اليهودية، بس في النهاية إحنا عايشين.
7: علا هناك انقطاع للخط الهاتفي مع علا. علا انت مع
9: العربي
7: نقطع الخط للحظات. علا خطواتكم، هل عندكم أي مشروع؟ هل عندكم أي إشي على ضوء أولاً اللي عم بيصير، وتانيا انه احنا امام فترة انتخابات، وهاي الانتخابات يقال ستكون كتير شرسة ايضا من ناحية المواجهات، كل حزب بده يحاول يكسب على حساب حتى العلاقات العربية اليهودية.
9: صحيح، يعني إيمان عندنا العديد من النشاطات في الحقل، إن كان مع جيل الشباب، إن كان مع طواقم المعلمين، المدراء المدارس، لكن أيضا عندنا شغل أمام مؤسسات الدولة لتغيير السياسات. واحدة من الأمور المركزية إيمان اللي مهمة جدا جدا، وقبل لحظات قابلت شخص متحدث في اللغة العبرية وكنت ترجميه على الهواء. أنا أعتقد أن اللغة العربية لما بتكون لغة أساس عند المجتمع اليهودي واللغة العبرية لغة أساس عند المجتمع العربي، مش من أجل النجاح في الامتحان أو من أجل معرفة إذا العربي عم بيحكي علي أو لا، إنما من أجل بناء مجتمع مشترك هنا يكون في لغة عربية واضحة وثابتة للمجتمع اليهودي ولغة عبرية للمجتمع العربي، من أجل بناء الإنسان ليس فقط من أجل النجاح في الامتحان.
7: نبدأ من موضوع اللغة. علا نجمي مديرة المركز العربي اليهودي للسلام في جفعات حبيبة، شكرا لك علا، للحديث بقية كتير خلال الأيام القادمة. شكرا لك علا. شكرا.
9: شكرا إيمان.
7: أريد أن أعود إلى الملف السياسي محليا ودوليا، وينضم إلينا الدكتور ميخائيل ميلشتين الباحث والخبير في الشؤون الفلسطينية والشرق أوسطية. صباح الخير دكتور ميلشتين.
10: صباح النور إيمان.
7: هلا، تحياتي، مسرورة إنك معنا. هات نحاول
10: أقول لك أولا صديقتي إيمان إنه كانت مقابلة راية ومهمة ما
7: أولا
10: ولا وأن أوافق مع كل نقطة، وخصوصا اللي يعني إنه مجبور إن كل اليهود يعرفوا اللغة العربية وكل العرب يعرفوا اللغة الإبري. هذا إشي يعني هذا إشي مجبور بالنسبة للشعبين هون.
7: على ذلك إن أنا بقابلك باللغة العربية وهذا بدل إنه أنت عارف إنه إيش بيصير عنا وإحنا منعرف إيش بيصير عندك, وقضية اللغة بتهون على بناء العلاقات المشتركة دكتور ميلشتين, وأنت طبيعي. مثال على ذلك. خلينا نحاول نمر معك على أبرز النقاط. أولا كوشنير ينهي سلسلة من اللقاءات في القاهرة, التقى قيادات حماس وأيضا اليوم سيلتقي قيادات إسرائيل. ما هو الهدف من هذه السلسلة من اللقاءات, وإلى أي مدى ممكن أن تنجح هاي اللقاءات وتؤدي إلى تغيير إيجابي بالنسبة للمنطقة؟ صحيح أنه إحنا اليوم مش في ذروة الحرب كيف ما كانت أول بعد أكتوبر, بس إحنا منحس أنه الإشي مش ثابت دكتور ميلشتين.
10: كتير, وأولا صديقتي إيمان لازم نفهم أنه جارد كوشنر هو أحد من مؤسسين اتفاق المرحلة الثانية اللي أعلن عليه دونالد ترامب قبل أسبوعين, يعني 15 نقاط. وعنده مصلحة, وعنده أكثر من مصلحة, عنده طموح بتطبيق هذا البرنامج. وحسب تقديري, يعني تقديري الشخصي, اليوم في ليكا كوشنر وكمان مع بعد ميلادينوف وتوني بلير ما نتنياهو, هم مع بعض يطلبوا من نتنياهو تقادم بالبرنامج, يعني برنامج المرحلة الثانية والضمان لاستمرار يعني استمرار وجود وقفة لك النار, يعني كانت كل الهجومات الإسرائيلية في غزة وكمان انتشار القوات الدولية من مغرب أو من أوغندا, وكمان ممكن بداية ترميم عمليات الترميم في رازا. والنقطة يعني أهم النقطة إنه كل الطلبات وكل الأشياء قابل نزاع سلاح شامل وفوري لحركة حماس كما يطلب نتنياهو. وهذا يعني معدلة, وهذا علامة سؤال كبير بالنسبة لسياسة إسرائيل.
7: قضية السلاح, سلاح حماس ومحاولات أخذ هذه الحركة لأن تكون جزء من سياسة وليس جزء من مقاومة لوحدها,
10: من تبيئة الحركة,
7: هذا
10: يعني
7: الأمر في له احتمال. كيف تقرأ الوضع؟ لأنه كمان حماس لا أعتقد بهاي السهولة رح يتنازلوا عن سلاحهم دكتور ميلشتين.
10: وهذا يعني سؤال السلاح والمقاومة, هذا يعني أنصر تبيئي, عنصر عميق في طبيعة حماس. وحسب رأي حماس يعني الإمكانية إن حماس تتنزل على كل السلاح بشكل شامل وفوري, هذا يعني مستقيل, يعني هذا السيناريو. ولكن حماس يمكن تظهر مرونة بالنسبة نظر السلاح, مثلا نضع سلاح محدود بشكل تدريجي على السلاح الثقيل, يعني مصيرات أو صواريخ, وممكن تحفظ على السلاح العادي, يعني كنابين وبنادق. والسؤال الملموس اليوم السيدة إيمان هو إذا هل يعني يواكف الرئيس ترامب لهذا الاقتراح, وهل يعتبر هذا الاقتراح كإنجاز؟ وإذا الأمريكان, يعني إذا واشنطن تعتبر الاقتراح الراهن كإنجاز, هذا كمان مرة هذا معدلة, وهذا يعني معدلة قوية بالنسبة لبنيامين نتنياهو اللي يطلب نزع السلاح شامل وفوري.
7: نسمع عن جنود من دول مختلفة إنه رح يجوا, هم يكون لهم دور على الأقل في المرحلة الانتقالية. آخر شيء من أوغندا, كل هاي الدول أو جنود ممثلين من هاي الدول إيش رح يكون دورهم, وهل هم اللي رح ينجحوا بأنه يأخذوا منطقة قطاع غزة من مرحلة إلى مرحلة؟
10: وحسب كل المعلومات وحسب كل الفيديوهات إيمان, في يعني خطوة لانتشار بين 200 ل 250 جنود من أوغندا وكمان من المغرب في جنوب الكتاف, خصوصا في منطقة رفح. حسب تقديري حماس لا تعتبر هذه الكوات هذه القوات الدولية كتحدي أو كتهديد. أنا حسب كمان مرة حسب تقديري هذه القوات ما عندها قدرة أو قوة أو إرادة لاشتباك جادي مع حماس. ويمكن نشاهد يعني قوات دولية في غزة يعني تنتشر في قطار غزة، لكن لسه أنا متأكد إن لا نشاهد اشتباكات ولا نشاهد عمليات نزع سلاح جدية. نعم. في قطار غزة
7: صعب الواحد يتخيل إنه جنود من هذيك الدول جايين هون يحاربوا، وهم جايين يعني يقولوا اتفقوا اهدوا اعملوا سلام اعملوا اتفاقيات. قبل ما ننتقل الى لبنان وبيهمني اسمع رايك في لبنان، بيهمني بس كمان اسمع منك كم كلمه عن اللي عم بيصير في الضفه الغربيه وقضيه سموتريتش، قضيه المستوطنين، اعتداءات على كرة فلسطينيه. هذا جزء من ايش؟ من مراحل كبيره ولا هذا اشي موضعي؟ ايش رح تكون نهايته دكتور ميلشتين؟ لانه احنا بنشوف انه كمان الجيش وكمان حتى الحركات الاستيطانية اللي هي ساكنة هناك بيقولوا هدول ما بيمثلونا، احنا ضد هيك، الجيش بيقول هدول عم بيسيئوا لصورة إسرائيل. لوين ماشية منطقة الضفة الغربية حسب رأيك دكتور ميلشتين؟
10: أولا أقول لك إيمان يعني كل المفاجأة ويعني إعلان المفاجأة وإعلان الاستنكار من جهة كل المستوطنين بالنسبة أحداث زي في كسرة وفي في كرة أخرى في إضافة، هذا يعني حسب رأيي هذا إشي مش جادي، عشان يعني إحنا نشاهد سياسة رسمية لحكومة إسرائيل، ما فيش أي استنكار جدي من الحكومة. وعلى سوء الحال احنا اليوم في وضع كتير كتير صعب، وشهدنا كل الزعل الامريكي على اسرائيل، وكمان في معلومات انه في وفد امريكي يعني تزور وفد امريكي اليوم في قرية كسرة، والامريكان يطلبوا الاسرائيليون يعني خصوصا الجيش يشرح شو يعني ما حدث في هذا الكورة. وأنا كتير قلقان عشان إحنا 70 يوم قبل الانتخابات، وأنا حسب رأيي 70 يوم قبل الانتخابات يمكن هذه الفترة تشمل أقوى وأقوى وأصعب أحداث زي في قرية كسرة.
7: نعم.
10: وممكن إذا تكون هون حكومة جديدة بعد الانتخابات هذا أول أركلة وهو الامتحان بالنسبة لها اليوم.
7: نعم، بدي أسمع منك بالنسبة للبنان وقضية التقدم في مفاوضات بين إسرائيل ولبنان كحكومة. بس حزب الله مش راضي عن هذا الإشي، حتى أنه ربما يحاول عرقلة ذلك. هل في أمل إنه المفاوضات تنجح؟ كيف تصف لنا أيضا موقف حزب الله مما يحدث دكتور ميلشتين؟
10: وفعلا مثل في سوريا ومثل في يعني في نفس الوضع زي في غزة، الواحد اللي يقرر بشكل نهائي على مصير المفاوضات هو دونالد ترامب. واليوم معلوم إنه حزب الله يعني حركة حزب الله تقدم تصعيد وتقدم هجومات ضد جيش الدفاع، ولكن في أحتر تطور في لبنان حسب رأيي وهو دور التركي في لبنان. احنا سمعنا اردوان قبل يومين في مقابلة في قناة الجزيرة وهو قال أنا مسؤول، أنا بدي أكون مسؤول على تطورات في لبنان.
7: نعم.
10: وكمان في معلومات في تقارير في صحيفة النهار اللبناني إنه إردوان يطلب إنه حزب الله يعني يتنزل على كل السلاح الثقيل، يعني نفس المعدلة مثل في
7: حماس في قطاع غزة، التنازل عن السلاح.
10: وحسب رأي الدور التركي في المستقبل في لبنان هو أخطر من الدور الإيراني في هذه الصحة.
7: مثير جدا دكتور ميخائيل ميلشتين الباحث والخبير في الشؤون الفلسطينية والشرق أوسطية، مثل ما وعدناك في عندك محاضرة كمان دقيقة، بتأمل أنه تلحق تدخل على الاجتماع أو المحاضرة. بدي أشكرك دكتور ميلشتين، بتمنى لك نهار حلو. شكرا جزيلا، تحياتي.
10: شكرا جزيلا إيمان، تحياتي.
7: أهلا.
11: غدا على قناة مكان.
12: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
11: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسخ.
13: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
14: كان بده يناولني شغلة، بوست إيده، سحب إيده، قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
11: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
15: رجاء الهدوء.
11: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
7: برنامج على الأجندة، مستمرون في مواكبة الأخبار الأحداث والمستجدات، ولكن ما العمل؟ الانتخابات هي سيدة الموقف، ولها دائما حصة الأسد في كافة البرامج التلفزيونية الإذاعية مواقع الإنترنت. هذه فترة ساخنة جدا. نود أن نكون الآن مع ضيفي التالي، وهو الدكتور ياسر حجرات النائب عن القائمة العربية الموحدة. صباح الخير دكتور ياسر.
16: صباح الخير لك أختي إيمان، صباح الخير للمستمعين والمستمعات.
7: هلا، إذا بدي أتذكر أكتر كلمة قالوها اللي تحدثوا عن الانتخابات والسياسة، قالوا هاي الانتخابات مصيرية وجودية كتير كتير مهمة. أنت كمان شايف هيك؟
16: كل انتخابات هي انتخابات مصيرية، وبالذات انتخابات هاي بالنسبة للمجتمع العربي انتخابات مصيرية على ضوء الحكومة الحالية، اللي هي حكومة كانت حكومة يمينية فاشية، اللي حطت المجتمع العربي في تحت سلم الأولويات، لم تعالج أي شيء من مشاكل المجتمع العربي وخاصة مشاكل الجريمة والعنف. طبعا حكومة اللي كان هدم بيوت ولم تقوم بأي وتقليص ميزانيات. يعني الحكومة هاي أجحفت بحق المجتمع العربي والمواطنين العرب في هذه الدولة.
7: أسمع أنكم والكل يعرف تريدون أن تكونوا جزء من الائتلاف الحكومي القادم مثل ما كان في حكومة التغيير، ولكن شركاء الأمس دكتور ياسر بيقولوها أنه إحنا بدنا نعمل حكومة تستند إلى أحزاب صهيونية. إيش اللي عم بيصير بالضبط؟ يبدو أنه أنتم بدكم بس هم ما بدهم.
16: طبعا يعني السياسي، هناك حديث ما قبل الانتخابات وحديث ما بعد الانتخابات عادة، وإذا طبعا أنت كصحفية عندك خبرة متابعة تبعت الانتخابات سابقا وما تحدث به أيضا الأحزاب في الانتخابات السابقة أنهم لا يريدون أن يدخلوا بائتلاف مع أحزاب عربية، ولكن بعد الانتخابات الأمور تغيرت وكانت هناك حكومة تغيير. ونحن نقول الآن ما قبل الانتخابات الحديث، طبعا كل حزب يريد أن يتحدث إلى القاعدة تبعته، إلى مصوتيه مؤيديه، لكي يحصل على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات. وبعد طبعا وبعد لكل حد حديث، خاصة إذا يعني أحزاب المعارضة لم تصل إلى 61 مقعد بدون القانون العربي الموحد.
7: أنت ترى أن الحكومة الحالية تتخذكم أنتم، يقولون الإخوان المسلمين، بمعنى طريقة لمهاجمة الطرف الآخر، بأن الطرف الآخر يريد أن يشكل حكومة بشراكة أو تستند إلى الإخوان المسلمين. ايش بتعملوا علشان ما تصعبوش على الطرف اللي انتم معنيين انه يفوز بنهاية الامر؟
16: طبعا يعني الأحزاب اليمينية من والحكومة والحزاب الائتلاف الحالي تقوم بحملة تحريض ممنهجة ضد القائمة العربية الموحدة، لأنها تعلم بأن إسقاط هذه الحكومة سيكون على يد القائمة العربية الموحدة كما كان في السابق، فلذلك هي تقوم بعملية تحريض لكي تعطي عدم شرعية لدخول القائمة العربية الموحدة في
7: هل عندكم أي خطوات يعني أي شيء بتعملوه لمواجهة يعني اتخاذكم أنتم كذريعة لعدم التصويت لأي من مركبات الطرف الآخر؟ حتى أيزنكوت شفت الفيديو اللي عملوه بأنه هو يعانق منصور عباس طبعا بالآي آي، فإذا عندكم خطوات دكتور ياسر علشان تسهلوا على الطرف اللي أنتم معنيين فيه؟
16: طبعا احنا يعني احنا القائمة العربية الموحدة كانت في داخل الائتلاف السابق، يعني احنا بدناش اخرى مرة نعطي او الدولة تعطي شرعية لحزب عربي دخول ائتلاف. نحن نتحدث طبعا هذا الشيء اللي هو يعني متوقع انه يكون تحريض ضد القائمة العربية الموحدة بالذات وليس ضد باقي الاحزاب العربية، يعني تلاحظ يعني التحريض هو فقط ضد ضد القائمة العربية الموحدة، لأنه الائتلاف يعلم بأن القائمة العربية الموحدة هي الحزب الوحيد العربي الذي يستطيع أو يريد الدخول إلى حكومة مستقبلية. طبعا نحن نقوم يعني اليوم بدأنا الحملة الانتخابية، نحن موجودين في مع الناس نخاطب الناس، لأنه الناس اليوم مجتمع العربي تعب ويريد حكومة تهتم بقضايا، تهتم بمحاربة الجرائم والعنف، تهتم بالتخطيط والبناء وليس حكومة هدم وتقريص ميزانيات، وإنما نريد المجتمع يريد حكومة تعطي الميزانيات لإحقاق المساواة مع المجتمع اليهودي.
7: اشرح لنا خطوتكم بأنه تضموا يوأفسه جالوفيتش إلى الحزب، وين وصلت هاي الفكرة؟
16: طبعا حتى الآن هناك مفاوضات، حتى الآن لم يتم طرح الموضوع على اللجنة التنفيذية للحزب القائمة العربية الموحدة. طبعا نحن في عنا انتخابات تمهيدية السبت القادم، وبعد إفراز القائمة المرشحين الانتخابات المقبلة طبعا سيتم الحديث والتفاوض، هناك مفاوضات.
7: أنت شخصيا بتأيد أنه ينضم لصفوف القائمة العربية الموحدة دكتور ياسر؟
16: يعني شخصيا نحن نقول أنه هذه خطوة ذكية لضم، طبعا كل الأحزاب العربية هي موجودة أحزاب عربية يهودية، ويعني نحن نعيش في داخل مجتمع داخل دولة يهودية، ويعني فيش مانع أنه يكون داخل أي حزب عربي ممثل من المجتمع اليهودي. هذا يعني وخاصة بالذات سجولوفيتش هو يعني من الأشخاص اللي اشتغلوا لمصلحة المجتمع العربي في حكومة التغيير، قاد كل موضوع المحاربة الجريمة والعنف، وهو يعني يخدم مجتمعنا العربي. فذلك طبعا إذا كانت هناك إمكانية لضمه هنشوف أنه في استفادة برضو القائمة العربية الموحدة تستفيد من هذا الضم، فطبعا نحن نبارك على ضم سيغالوفيتش في حال انه احنا نشوف انه القائمة العربية تستفيد من ادخال سيغالوفيتش الى داخل صفوف القائمة العربية الموحدة.
7: كما علمت هناك يكون تحصين الى ايضا مقعد مسيحي، اليس كذلك؟ ما مدى صحة هذا الامر دكتور ياسر؟
16: حتى الان يعني اذا نحن نريد ان ندخل من المجتمع اليهودي داخل القائمة العربية الموحدة، يعني فيش مانع أنه ندخل أيضا من أبناء المجتمع العربي سواء كان مسيحي أو درزي أو كلهم أبناء مجتمع، كلنا أبناء مجتمع واحد.
7: وصل لوين وصلت هاي الفكرة؟
16: القائمة العربية الموحدة دائما نادت وتنادي بأنها هي قائمة لكل المجتمع العربي. طبعا هناك في خطوات حتى الآن لا يوجد يعني أشياء عينية أنه هناك أشخاص نريد إدخالهم، ولكن طبعا كل مفتوح، بعد الانتخابات التمهيدية سيتم طبعا يتم بشكل واضح بناء القائمة العربية الموحدة اللي ستدخل وتشارك في الانتخابات المقبلة.
7: ذكرت الانتخابات التمهيدية الداخلية، قلنا يوم السبت القادم، أدخلنا إلى بعض تفاصيلها، وخصوصا إن في جزئيات مثل جزئية مقعد للمرأة أن يكون مضمون، هل سيكون هناك تمثيل للمناطق؟ أدخلنا إلى حيثيات هذه الانتخابات دكتور ياسر.
16: في حسب دستور القائمة العربية الموحدة، الأربع أماكن الأولى هي أماكن محصنة، في هناك مكان للجليل، للمركز والمثلث، والنقب، وامرأة. يعني هذه الأربع الأوائل. الخامس طبعا هو مفتوح للكل، هو موقع غير محصن. ومن ستة إلى عشرة أيضا أماكن غير محصنة، سيتم طبعا إدخال قائمة المرشحين حسب احتياجات القائمة العربية الموحدة.
7: وفي حال تم ضم يوآف سيغالوفيتش، صحيح أنه سيحظى بالمقعد الثاني؟
16: حتى الآن لا يوجد حديث حول في أي مكان سيكون سيغالوفيتش. هذا يتم الحديث عنه ومصادق عليه في اللجنة التنفيذية.
7: تذكر مسيرة سخنين اللي المواطنين العرب شافوا الأحزاب الأربعة بيعبروا عن مبدأهم بأنه الذهاب إلى قائمة مشتركة، حتى هذه اللحظة أنتم لوحدكم وقائمة مشتركة ثلاثية برضو مع علامة سؤال. هل هذا يعني أن الطريق أمام قائمة مشتركة واحدة لجميع الأحزاب العربية خلص انتهى مسدود؟
16: طبعا أختي إيمان، يعني الاستطلاعات اللي كانت في حينه أن القائمة العربية واحدة تحصل على 15 مقعد، وأي في حالة وجود قائمتين أو أكثر لن نحصل على هذه المقاعد، الاستطلاعات تثبت اليوم بأنه وجود قائمتين في الانتخابات تستطيع أن القائمتين يحصلوا على أيضا على 14 أو 15 مقعد. التنويع ممتاز، يعني لما يكون في قائمتين تعطي إمكانية للناس للتصويت، اللي بديش يصوت موحدة بيصوت للقائمة الثلاثية، بديش يصوت القائمة الثلاثية بيصوت القائمة الواحدة. في طرحين مختلفين. القائمة العربية الموحدة تقول نحن نريد أن نكون شركاء وندخل الحكومة. القائمة الثلاثية تقول نحن لا نريد أن نكون داخل الحكومة، جسم مانع أو غير جسم مانع، يعني يريدون أن يخدموا مجتمعهم من داخل المعارضة، ونحن نقول نحن نريد أن نخدم أبناء مجتمعنا من داخل الائتلاف أو داخل الحكومة. ففي طرحين موجودات على الساحة، وللناخب العربي له الاختيار، حق الاختيار في أي طرح يريد أن يختار. فهذا طبعا شيء جيد أن يكون قائمتين.
7: النائب
16: نحن إن شاء الله نتمنى من الأحزاب الثلاثة أن يتفقوا على الثلاثية وأن تكون ثلاثية، لأنه أيضا عدم وجود ثلاثية ووجود أكثر من قائمتين طبعا هذا سيؤدي إلى ما كان سابقا في الانتخابات السابقة، حلق أصوات يعني هاي عليه يعني يتحملون المسؤولية لإعادة نتنياهو مرة أخرى. إن شاء الله نقول للأخوة الأحزاب الثلاثة أن يصلوا إلى حل وأن يتفقوا لتركيب الثلاثية، وإن شاء الله ليكون اتفاق فارق الأصوات بين القائمتين وميثاق شرف لرفع نسبة التصويت في الانتخابات المقبلة، لأنه مهم جدا.
7: الدكتور ياسر،
16: رفع نسبة التصويت هو المفتاح لنجاح واستبدال الحكومة الحالية بحكومة أخرى.
7: الدكتور ياسر حجرات النائب عن القائمة العربية الموحدة، شكرا لك دكتور ياسر، شكرا، تحياتي.
16: يعطيك العافية.
7: أهلا. ننتقل الآن إلى مدينة الناصرة، ويسرني أن أجري هذه المقابلة مع ناهدة منصور المديرة العامة لبلدية الناصرة. أهلا بك ناهدة، تحياتي.
17: تحياتي، صباح الخير ست إمام.
7: هلا، صباح طبعاً. النور. تعرفي بدي يا ريت بقدر وجه لوجه افرجيكي ايش عم بوصلني رسائل، وبطلع لي كمان هيك تعرفي لما بنط امامك منشورات من الانستغرام ومن التيك توك ومن الفيسبوك، دعوات لانعاش السوق القديم في مدينه الناصره، هذا السوق اللي دائما كان سوق العرايس، صحيح كلاتنا جهزنا منه. بدي ابدا معك بقضيه البلده القديمه سوق الناصره، صحيح انه حاليا فيش سياحه خارجيه، بس المكان ممكن يكون رائع ومزدهر، ايش مشروعكم لإله اخت ناهده؟
17: اول شيء انا سعيده جدا انه في دعوات، بتامل تكون الدعوات هاي موجوده من اهل الناصري، مش بس من بلدية الناصري. انه بفكر انه السوق القديم هو القلب النابض لبلدية ولبلد الناصري ولمدينة الناصري. فحلو انه في دعوات وفي ناس حابين نسترجع ذكريات ونسترجع العز تبع.
7: بس هو حزين حاليا الناصري. محلات مسكرة, فيش انتعاش, فيش حركة. هل عندكم مخطط اشي معين بالذات لهي المنطقة اخت ناهدة؟
17: طبيعي انه كان حزين, بس بفكر اذا اليوم بتزوري انت السوق في مبادرات شخصية موجودة من اهل الناصر لانعاش البلدية. زي ما انت بتعرفي اللجنة المعينة من السنة احنا على مدار الساعة نشتغل حوالي السوق حتى نسترجع العز لسوق بلدية السوق بلد الناصري مدينة الناصري. فاحنا قمنا بضخ ميزانيات, الميزانيات هاي رايحة نشوفها على أرض الواقع في الأشهر القريبة, لأنه حسب رأينا وحسب رأي كل واحد وكل مواطن في هاي الدولة وفي هاي البلد بالمرة في العالم كله بهمه جدا سوق الناصري وتاريخ الناصري.
7: دايما هاي البلدات القديمة بتكون هي الجوهرة اللي بتجذب الناس, مثل البلد القديمة في عكا في القدس. إيش بنتوقع؟ مبادرات فردية منيح, بس في هون أنتوا يعني تمسكوا المشروع. دكتور أخت ناهدة
17: ست إيمان, السوق القديم في الناصري يختلف عن القدس ويختلف عن عكا. السوق القديم في الناصري بيشمل محلات دينية اللي إحنا وأماكن دينية ومقدسة في العالم المسيحي, فإله خصوصياته وإله مكانته. فهذا الموضوع بيشغلنا على مدار الساعة. احنا حاليا زي ما انتو بعرفش اذا بتتابعوا الفيسبوك بنحاول اول اشي قمنا بتنظيف البلد القديمي. قمنا ب اليوم عنا برامج ل حتى نجدد كل الاضواء الجمالية للسوق. في عنا زي ما انت بتعرفي اليوم في عنا مكاتب وعنا مقاهي محلية اللي بدت تفتح المحلات, وصار في عنا حركة سياحية ايامات السبت. بعرفش اذا كنت مبارح او اول مبارح شفتي في السوق كان في عنا كمان عيد ستنا مريم, فكان السوق مكتظ كمان في اهل الناصري وكمان في السياحة الداخلية. ففي نشاطات منا كبلدية في السوق, في عنا نشاطات نسائية في السوق, في عنا نشاطات الكتب والعزف داخل السوق, في عنا كثير شغلات. عنا اليوم احنا في صدد نبدأ ونباشر نشتغل في مبنى السرايا اللي هو مبنى تحفي يعني تحفي فنية. فعنا ترميم البنية التحتية اليوم على بعد ربع ساعة. عنا وزارة السياحة راح نقوم بجولة ميدانية من أجل تصليح الـ الـ الـ البنية التحتية
7: للبلدة القديمة.
17: قضية اللافتات في البلد القديمة والتوجيه في السياحة في البلد القديمة, احنا رايحين نعمل هناك لافتات اللي هي تكنولوجية اللي بتعطي لمعالم. بس زي ما في العالم بتروح وين بتشوف في العالم ممكن تاخذ فكرة عن المحل اللي انت متواجد فيه, فرايح يكون احنا رايحين نجهز توجيهات اللي هي محوسبة. احنا بصدد تجنيد موارد والحمد لله في عنا أذن صاغية. وأخيرا من وزارة السياحة في تعامل جدا مثري مع وزارة السياحة حتى نرجع للسوق مكانته. وبفكر ايد واحدة ما بتزقف
7: بالضبط. هذا كنت بدي أسألك عنه, انه السياحة وزارة السياحة بفهم من كلام حضرتك اخت ناهدة انه عم يتجاوبوا معاكم, فاهمين اهمية هذا الموقع. ايش مع السكان انفسهم, قضية دعمهم, المبادرات, المقاهي, المحلات, الدكاكين, المراكز, النوادي, لانه هم بالاخر النبض تبع هاي المنطقة.
17: بالضبط. فأنا بديت أقول لك إنه إيد واحد بتثقبش بكفيش البلدية يكون بدها إشي من هالشكل. كمان بدنا إنه المواطنين يكون شريكين في هاي القضية, فتح المصالح في السوق. هاي شغلة اللي بتهم المواطنين. زي ما أنت بتعرفي اليوم في عنا عموتات اللي بتدعم المصالح. إحنا حاولنا نتشاور مع عوجن من أساس يدعم المصالح الصغيرة. في السوق ممكن تعملي بس مصالح صغيرة مصالح حلوة اللي ممكن يعني اللي بسايت على السوق يسترجع زي ما قلت سوق العرايس أو شغلات سياحية خفيفة. فإحنا تواصلنا مع جمعية عوجن حتى تقدر تدعم هاي المصالح, تدعم إنه نفتح المحلات هناك مرة تانية. تواصلنا كمان مع الطايفي. الطايفي المسيحية في عندها كم هائل المحلات اللي تسكرت.
7: صحيح.
17: لأسباب كثيرة, منها أسباب اقتصادية, منها أسباب العنف اللي إحنا بنعرفها, ممكن كمان الأسباب المادية اللي قالت إن البلدية ما تقدر تفوت وتنظف وتمسك ترتب الأمور.
7: قضية النفايات بنقدر نقول إنها صارت من ورانا أختنا هدى.
17: ولا مرة بتقدر تقولي إنه كانت من ورانا النفايات. هاي الشغلة اللي أنت بتشتغل نشتغل فيها يوم يوم. يعني إحنا إذا نتكاسل يوم أو من نرتبش يوم واحد ممكن ترجع النفايات.
7: بس اللي كان وقتها من ذكرك لما دخلتوا على الصورة استلمتوا وضع كتير سيء, فبنقدر نقول إنه اليوم الوضع صار روتيني اعتيادي مثل ما هو في كل مدينة تانية.
17: في تحسن. أنا بكفينيش هذا التحسن, أنا بدي يكون أنظف لأنه بكفيش إنه يكون تحسن. إحنا اليوم بصدد عام في اتفاقية مع إشكول عامكين برصد الدولة, أعطتنا مبلغ 10 مليون شيكل قدره. 10 مليون شكل إحنا عم نحاول ننظف البلد من اسم نسميها في العبري متسبورين. محلات المتراكم فيها النفايات بصورة مزمنة. فإحنا اليوم عم نرتب من النفايات من شارع من جبل القفزي ومن كل نواحي المدينة. العمل عم بنحاول يكون حسب تنظيم الوزارة اللي هي بصورة شهرية. يعني احنا بنغضب كل شهر حوالي 3000 كوب نطلع من المدينة. فهاي الشغلة بتاخد وقت تقريبا 24 شهر. فبرضو احنا كمان بنشتغل على النفايات اليومية والنفايات المتراكمة من الفترات السابقة. فأنا بقول إن الناس يمكن تنضف في حالتين, إذا البلدية بتكمل الشغل تبعها وإذا أهل البلد بيعطونا كمان إيدهم, لأنه الموضوع النظافة بهمنا وأكيد أكيد آخر النهار بهم أهل البلد
7: وبجذب الزوار. ناهدة منصور المديرة العامة لبلدية الناصرة, اليوم حبيتك أركز على السوق, على البلدة القديمة في الناصرة. راح يكون عندنا حوارات مستقبلية عن قضايا أخرى, ولكن اليوم هيك حبيت أعطي هذا الشعور الحلو والدافعية والدفع لقدام لكل المبادرات اللي عم توصلني. زي ما قلتي هون نادي صغير, هون ورشات رسم.

0: اليوم أكثر من كل وقت مضى. الناصري كل حياتها تعطي المجتمع العربي، واليوم الناصري بحاجة للمجتمع العربي. زوروا الناصري. أنا كنت يوم الأربعاء في قرية الناصري، عملنا هناك برضو جولة تفقدية، في شغلات في الناصري بس في الناصري بتشوفوها. أهل الناصري حلوين، وكنافة الناصري طيبين، وأهل الناصري طيبين جدا، أسواقها جميلة، محلاتها جميلة، وأجواء الناصري يوم الجمعة والسبت أحلى أجواء في الدنيا. صح إحنا بدنا نروح على الخليل، وبدنا نروح على نابلس، وبدنا نروح على كل المناطق العربية،
1: لا وبدنا نروح بريط البلاد كمان. الناس بتصارى تعرف السواق خارج البلاد أكتر ما بتعرف السواقنا المحلية.
0: أنا بتجول في كل العالم، أحلى من الناصري ما بلاقي. فأنا بطلب من كل الناس يجوا على الناصري، إحنا بحاجة إلكو. في الناصري بتلاقوا كل إشي، بتلاقوا الناس، بتلاقوا محلات، وبتلاقوا مشتريات، وبتلاقوا محلات كمان عامري، ومحلات تنبسطوا فيها، وسوق الناصري وإن شاء الله رايح يرجع يكتظ بالزوار، زوار من داخل ومن الخارج في السنوات القريبة إن شاء الله.
1: وأنا رح أتابع أكيد. ناهدة منصور، المديرة العامة لبلدية مدينة الناصرة، شكرا لك أخت ناهدة. شكرا،
0: شكرا، نهارك سعيد.
1: تحياتي. ضيفي الأخير في حلقة اليوم محمد فريج، مدير قسم التواصل مع الجمهور العربي في صندوق المرضى كلاليت. أهلا بك محمد، تحياتي.
2: صباح الخير ستيمان.
1: هلا، صباح النور
2: لكل المستمعين.
1: هلا، تحياتي. بعرف أنه في أعقاب الحادثة اللي كانت في مستشفى رمبم كان لك موقف كتير مهم، وكمان الرد هو من خلال مشروع خطوة، فإيش هو المشروع يا محمد؟
2: صحيح، اليوم أنا بحكي باسم أو باسم كلاليت، لكن بحكي باسم فعال اجتماعي اللي أنا بجزء من مشروع خطوة. المشروع خطوة هو شراكي لأشخاص فعالين اجتماعيا من المجتمع العربي اللي بهمهم وصل صوتهم عن طريق الإعلام، الإعلام العربي وكمان الإعلام العبري، لأن الخطاب لبناية جسور بين المجتمع العربي اليهودي، وكمان لتوصيل الرسائل والألام للمجتمع العربي وقضاياها مهم جدا. مشروع خطوة بيشتغل على تحليل الخطاب الاجتماعي، أقل السياسي لكن الاجتماعي، وكل قضايا المجتمع العربي، وطرحها بالإعلام العبري والعربي.
1: نعم.
2: لكي نكون بالتأثير، فممكن نأخذ اللي كان بقضية رمضان أو الحادثة. كانت هنا حادثة اللي هي استغلال سياسي لأمر اللي ما كان مفروض يستغل سياسيا، يعني وكمان كان تشويه الحقائق اللي كانت من ناحية الطاقم. الطاقم جدا اتضرر من ناحية نفسية من الهجوم اللي كان عليه، وهنا كان مهم جدا انه احنا نطلع ونحكي صوتنا. وفي كتير دقاطرة ومشكورين كليات اللي اجوا احكوا بالموضوع هذا، اللي كمان بالاخير ادى انه وزارة الصحة تصل تتعرف، يعني
1: تتدخل في الموضوع، يكون لها مقولة.
2: صحيح، تدخل وزارة الصحة كان بعد 5 أيام من الموضوع، ولازم كانت تكون حسب رأيي من البداية، لكن تدخلها لما كان في صوت بالإعلام اللي يحكي على موقف الطواقم العربية. وبرأيي هون كان أهمية مشروع خطوة عدم إيصال الرسالة للطواقم العربية بالإعلام العبري وكمان الإعلام العربي، ممكن يعطي للصوت الضد يضل موجود هو بالإعلام، وهذا ممكن يصل الأمر نسميها من تشويه وقائع لوقائع ثابتة. فتوصيل خطابنا كان جدا، وللأسف الشديد كمان كان جزء من الدكاترة أو الأطباء والطواقم، وهذا نسميه بالجو العام النوع من الهشتكاء أو النوع من فرض الصمت على المجتمع العربي أنه يدلي برأيه أحيانا بأثر.
1: أنتوا إيش بتعملوا في خطوة محمد؟
2: خطوة هي تتواصل مع الإعلام العربي والعبري كي يكون عندنا في نافذة، ونعطي نوع من المكان التواصل وإوصال الرسائل للمجتمع العربي بطريقة آمنة. احيانا الاعلام ما بتعامل، خصوصا الاعلام العبري ما بتعامل بايجابيه مع الصوت العربي، وممكن ياخذ الموضوع لاماكن غير مرغوبه. احنا هون بخطوه بنشتغل على انه لما نصل رساله تكون رساله تبني ثقه بين المجتمع العربي والمجتمع العبري، فهيك احنا بناخذ خطوات للمؤسسات الاعلاميه عشان نعرف نوصل الصوت بطريقه صحيحه. وهنا احنا بنعمل تحضير بالموضوع كيف احنا نوصل رسالة، شو النقاط اللي ممكن نوصلها، وهذا العمل هو

0: عمل مجتمعي. يعني احنا كشركاء في خطوه نصل للمنصات اللي احنا ممكن نوصل صوتها. وهنا كمان هذا كان الجهد الموجود بقضيه رامبام وغير رامبام، لانه كمان قبلها كان في قضيه كل موضوع الدكاتره اللي بتخرجوا خارج البلاد. صحيح. هذه كمان نقطه.
1: محمد الفريش، بوعدك انه يكون للحديث بقيه، انت كنت خارج البلاد ووصلت، فبوعدك يكون للحديث بقيه. وبدي اشكرك في هذه المرحله لانه ثوان معدودات تفصلني عن نشره الاخبار. شكرا لك محمد الفريش، شكرا.
2: اجا كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
3: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
4: أستاذ في بركيه؟
3: لا.
4: في ألعاب منفوخة؟
3: كمان لا.
4: لكن شو فيه؟
3: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
4: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا، كل الصيف على راديو مكان.
5: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت هاني كفر ياسيف. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
6: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
7: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
8: خذ حبي فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
9: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
10: أهلا بكم، هذه عناوين الساعة. انطلاق البرايمرز في ليكود في هذه الساعة. بعثة الإغاثة الإسرائيلية تواصل مهامها في كولومبيا. مصدر يمني رفيع يعلن إغلاق باب المندب أمام السفن السعودية. هدم مبنيين وعريشة لعائلة أبو قريشين في رهط، والحرارة نحو الانخفاض.

0: راديو مكان الأخبار.
1: العاشرة في أورشليم القدس، معكم كرم أبو مخ. هذه تفاصيل النشرة. تفتتح في هذه الساعة مراكز الاقتراع في الانتخابات التمهيدية لليكونة، وستغلق الساعة 9 ليلا مع توقع صدور نتائج فجر غدا. وأعرب المتحدث باسم الحزب جاي ليفي عن أمله في أن يختار المنتسبون قائمة منتصرة ستضمن استكمال المهام في كل الجبهات، غزة ولبنان وإيران. ومضى يقول إن هذه القائمة ستمنع إقامة حكومة تعتمد على الإخوان المسلمين حسب وصفه. تواصل بعثة الإغاثة والتخليص الإسرائيلية مهامها في كولومبيا بعد الزلزال الذي ضربها، وتعمل في عدة مواقع مركزية بالتوازي بتعاون مع الطواقم المحلية ومتطوعين. وقال المتحدث العسكري إن القوات الإسرائيلية أنقذت عددا كبيرا من المفقودين. تتحدث الأنباء الواردة من جنوب لبنان بتسجيل تحرك لآليات تابعة لقوات إسرائيلية شرق بلدة الخيام في منطقة مرج عيون، بالتزامن مع تنفيذ عمليات تمشيط كثيفة بالأسلحة الرشاشة المتوسطة والثقيلة باتجاه أحياء البلدة وأطرافها. قال مسؤول في اللجنة الوطنية لإدارة غزة إن المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر وعد رئيس اللجنة الدكتور علي شعث خلال لقائهما في مدينة العلمين المصرية أمس ببذل كل جهد لتسريع دخول اللجنة إلى غزة لتسلم مهامها وتوفير الدعم المالي اللازم لتنفيذ خطط التعافي والإعمار. وأوضح المسؤول لقناة الشرق السعودية أن شعث شدد على ضرورة توفير البيئة المناسبة لإنجاح عمل اللجنة، وهو ما يتطلب انسحاب القوات الإسرائيلية وفتح المعابر لإدخال المساعدات والبضائع والمعدات ومواد البناء وسفر المواطنين. قال مصدر يماني رفيع لقناة الميادين إن باب المندب مغلق أمام السفن السعودية ذهابا وإيابا، وأكد أن معادلة الحصار بالحصار مستمرة ولن تتوقف. في روسيا قتل 6 أشخاص وأصيب 4 بجروح، بينهم فتى في هجوم صاروخي شنه جيش أوكرانيا. هذا ما أعلنه حاكم المحافظة التي تعرضت للهجوم وتقع قرب الحدود بين البلدين. قام دائرة أراضي إسرائيل صباح اليوم بهدم مبنيين وعريشة تعود لعائلة أبو قريشين في رهط وسط انتشار واسع للقوات في المنطقة. ويفيد مراسلنا سالم أبو جامع أن قوات كبيرة من الشرطة رافقت عملية الهدم، الأمر الذي أثار حالة من الغضب والاستياء بين أفراد العائلة والأهالي في المكان. قدمت إلى المحكمة المركزية في بئر السبع اليوم لائحة اتهام ضد سامي أبو قلبين وابن عمه محمد أبو قلبين من سكان رهط، تنسب لهما ابتزاز منافسيهما التجاريين بالتهديد بهدف منعه من بيع المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية للعمال الأجانب.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: تنخفض درجات الحرارة بعض الشيء خاصة في المناطق الجبلية والداخلية وتكون أدنى من معدلاتها بقليل. وبدأ من ساعة الظهيرة يحتمل سقوط أمطار محلية في شرق البلاد بالأخص، وغدا يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وفي يومي الأربعاء والخميس تعود للارتفاع. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة، ونلتقي عند 11 بإذن الله تعالى.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا مكان. بعد قليل صيف معنا مع ماريا وعرين مكان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: مكان مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
5: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
0: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسياً اجتماعياً وتربوياً. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحاً. الآن صيف معنا مع ماريا وعريم.

0: صباح الخير مستمعين ومشاهدين مكان، أهلا وسهلا فيكم بمخيم صيف، ومعنا صباح الخير ماريا ديبينا.
1: صباح النور عري نبسول.
0: أسبوع جديد من صيف معنا، مخيمنا الصيفي.
1: أسبوع الأسبوع الأبر
0: القبل الأخير.
1: الأسبوع القبل الأخير.
0: لا بعد في أسبوعين ونص للعطلة الصيفية.
1: من قال؟
0: إنه 31/8 بيجي يوم اثنين.
1: أها. يعني عنا هذا الأسبوع اللي وراه ويوم واحد.
0: آه يعني شدي لي حالك.
1: أنا شو؟ مين بحكي من 1/7 لليوم والطاقات عالية عالية عالية.
0: منجرب
1: عالية عالية عالية.
0: صباح الخير لطاقم البرنامج اللي معنا اليوم، شريان حجير باكي من الإنتاج، خين عزرة معنا بالراديو المصور، أوسكار من الهندسة الصوتية. اتصلوا فينا شاركونا، كونوا جزء من برنامجنا مثل ما تعودتوا من أول الصيف. مديرة المخيم حضرت لكم ملان زوايا وفقرات، هي والطاقم الكبير كل شغلة
1: بما يشمله
0: شغلة
1: بما
0: يشمله. نعم نعم نعم.
1: إيه أنت
0: شغلت الكل، ما خلتش حنا بالمكتب.
1: لا والكل مبسوط.
0: صح صح.
1: خلينا نحكي الصراحة،
0: جزء لا يتجزأ من هذا العمل الرهيب.
1: ما هو ما أنت عارفة إن الناس رح تنبسط، فأنت
0: صح.
1: بتعطيها عشان تنبسط بالآخر يعني.
0: آه هي
1: هي هذا
0: كله برجع لك بالآخر. صح.
1: لا مش برجع لي أنا.
0: إلا برجع لك
1: برجع.
0: لا الواحد بيعمل يعني. يعني مش أنت بس يعني.
1: للكل. بشكل عام. نعم.
0: فعندك كمان طاقم كبير اللي اشتغل نعم. على هذا المخيم. أيوة. شكرا صبح عليه.
1: نعم. فاتن حداد طبراني، جوسلين محميد بريق، رانيا رشاد أبو نمر، شريان حجير باكي، لينا شحادي رزق، وللزملاء محمد الشيخ خليل، سوزان ديبيني، غازي أبو بكر، أمجد حسين، وشادي بلان نضم لنا كمان اللي هو بلش المخيم أول أسبوعين من ذكر.
0: أكيد.
1: ويوسف خليل ولورا حجلي من الديجيتال.
0: فكونوا معنا، اتصلوا فينا، واحنا صلنا هيك من أسبوع شوي نبدأ برنامجنا بفقرة يلا نخططها، البرنامج اللي عم يعرض على قناة مكان أيام الجمعة بعد النشرة الإخبارية، اللي فيه أسئلة عامة منافسة بين مشتركين، وأنا ومارية قررنا نجيب هاي المنافسة لهون للمخيم. ففقرتنا الأولى رح تكون يلا نخططها،
1: وبدنا مساعدتكم.
0: نقدرش بدون. صح.
1: لا بنفعش.
0: لا.
1: لا يعني المستمعين هن هوية البرنامج.
0: أيوة.
1: يعني حتى لما قلنا مين الطاقم الكبير، المستمعين هن
0: أكيد
1: جزء لا يتجزأ
0: مشاهدين.
1: من الطاقم والمشاهدين. دائما بنسى المشاهدين.
0: لا أنا تنسهنش أبدا.
1: راسي بالراديو
0: بشوفوكي بعطوكي
1: إطراءات. آه نعم. بعرف بشوفهن. أوكي. بعرف وقبلت إيه
0: وقفوكي بالسوبر.
1: نعم نعم. حتى بالعزاء كمان.
0: أوه واو. أوكي. كل المناسبات لحقينك تروحي بتقومي بالورجة
1: لحقينك انتي كمان.
0: اه رايحة على العزاء. بارح بالعرس وقفوني.
1: انتي كنت بعرس وانا كنت.
0: خالي باسل بقول لي
1: تحية لخالك باسل
0: وخالتي سامية.
1: نعم.
0: انه منضلنا نضحكن
1: منيح
0: لما منضحك هيك. مش دايما بفهموا علينا اللي منضحك.
1: على اكيد مين بفهم. يمكن نحن بنفهمش على بعض مرات.
0: يعني بفضل بتفضلوا اكيد اكيد تسمعونا نضحك من انه انفوت ببعض. 072-335-5993 على هذا رقم التليفون عم نستقبل اتصالاتكم. بدنا مساعداتكم بمنافسة يلا نخططها، الفقرة الأولى ببرنامجنا. رح أسأل ماريا ثلاث أسئلة، ماريا رح تسألني ثلاث أسئلة، منافسة بيني وبينها. وبدي مساعدتكم، بدي حدا يساعدني، بدي حدا يساعد ماريا.
1: لأن
0: طبعا
1: اليوم مجهزة أشياء مش هويني.
0: عن جد ماريا
1: ماريا ماريا.
0: طيب. نعم. في كمان مساعدات عم تستقبلين على الواتساب.
1: على الواتساب هي عم بيبعتونا من الصبح.
0: وين اي واتساب؟
1: 050-907-1321.
0: مين بده يساعدنا عن طريق الواتساب يبعت لماريا انا انا انا انا، او يتصلنا على 072-335-5993. يلا

0: رجعنا بعد الويكند. مش سهل, تعرفي في كتير أشخاص تستصعب ترجع بعد لونج ويكند. في ناس بلشت أسبوع يوم الأحد وفي ناس تبلش
1: اليوم
0: يوم التنين. بس عنا أكيد الصيف بعده مكمل.
1: صح؟ من أول لآخر,
0: من أول لآخر.
1: شو بنا؟
0: لا أنت بتنقي.
1: لا بس اسمعي, على سيرة المكيفات كمان مرة خلفكر بالمكيفات.
0: انت شو قصتك مع المكيف؟
1: مش عارفة, كل المكيفات بغرف النوم خربان,
0: وبالمكتب وبالسيارة.
1: لا, لا المكتب تمام, السيارة
0: everywhere. طيب زي زمان, ارجع زي زمان
1: بالويك اند.
0: ما الناس ما عندهاش مكيف.
1: تمام, بس يعني نحنا حم قبل مش زي حم اليوم الصراحة.
0: عن جد تحكي جد؟ مش مزبوط.
1: بلا
0: حم هو حم.
1: لا لا لا لا لا, حم زمان كان يحتمل.
0: طب ادول هواي تلتوحي,
1: لازم اشتري هواي. فش في واحدة بالبيت.
0: انت الوحيدة اللي لازم تجيبي كل انواع الهوايات قد ما المكيفات عندك بتخرب.
1: شايفة
0: لحقينك وين ما بتروحي.
1: والتكني بوصل بس بكرة بعد الدور.
0: اوكي, ومن هون لوقتها انخبزي.
1: قاعدين بالصالة. ماشيين بالصالة, هو الوحيدة. تفو تفو تفو, بلاش نفتح كله. تمام
0: اوكي, فتح الشباك.
1: كيف دك على البحر ساكني؟
0: طيب
1: كمية رطوبة.
0: أنا ما تنزلوا تغطوا حالكم بالبحر ليجي التقني. صح.
1: نعم, ناكل ناكل بقلب الماء.
0: هي هاي 072-33-55-993. انتوا من جماعة المكيفات
1: ولا الهوايات؟ وما ننساش تتصلوا لنا عشان بدنا مساعدتكم. لا
0: يلا نخططها,
1: أو تبعتوا لنا رسائل تكتبوا فيها جاهزين, رح تساعدوا عارين وتساعدوني.
0: اوكي, تعال نذكر المستمعين والمشاهدين. يلا نخططها, هي فقره اللي احنا طبعا مستوحاه
1: من
0: برنامج يلا نخططها
1: اللي يعرض على قناه مكان كل يوم جمعه بعد النشره الاخباريه.
0: شو يلا نخططها ببرنامجنا رح يكون؟
1: في تحدي بيني وبينك, ثلاث اسئله انا بسالك اياها. السؤال الاول هو سؤال معلومات عامه, السؤال الثاني هو صوره بدون صوره وصف شغله, والسؤال الثالث هو سؤال مع احتمالات.
0: ثلاث احتمالات, ثلاث أسئلة, عنا دقيقة نجاوب على السؤال.
1: سؤال فجول هيك جولات. أنا مريم. بتحدى ماري. ايه عارين, عارين. أنا بتحدى ماريا, أنا بتحدى عارين. وعارين
0: أنت دايما بتتحدي نفسك على فكرة.
1: كلياتنا بنتحدى نفسنا كل الوقت.
0: 072-33-55-993. قالوا لي عم نقرأ أو منقول الأرقام بسرعة. 072-33-55-993 أو واتساب مكان
1: على 050-970-1321. ويا تو علاء, بعت لنا قدومة من القدس, بعت لنا إن شاء الله بادر أساعد

0: هذا الصيف في مخيم صيف معنا، المعرفة مش بس معلومة، المعرفة تحدي. على مدار الشهر رح تعيشوا معنا أجواء المنافسة الأكبر، سرعة بديهة، قارات مصرية وأسئلة ممكن تغير مجرى اللعبة بثواني. كل يوم مواجهة جديدة، كل يوم فرصة جديدة، كل يوم معركة بين ماريا وعرين. مين رح يسبق الوقت؟ مين رح يحافظ على هدوءه تحت الضغط؟ ومين رح يثبت أنه عنده الجواب الصح؟ من قلب مخيم صيفوا معنا، استعدوا لأكبر تحدي صيفي، يلا نخططها بصيفوا معنا. حماس، منافسة وضحك، واللعبة بلشت.
1: ترارارام، اللعبة بلشت. وبلشتي ترعبيني، يمكن معلومات كتير منيحة بس انت صرتي تقولي لي اليوم صعبتا، اليوم صعبتا. طيب تمام عادي، قلت لك انت بتضغطي،
2: يمكن
1: اللي بنضغطش،
2: يمكن هو جزء من الترف السيكولوجية الشغلات.
1: يوم تتشاطري تتشاطري علي نفسيا،
2: مش تحدي هذا.
1: اوكي تمام. صباح الخير، مين معنا؟
3: هلو
2: الو
1: مازن.
2: مازن
1: سلمى.
3: صباح الخير.
1: صباح النور.
3: كيف الحال؟
2: تمام. هلا هلا. كيفك يا مازن؟
1: ليه في ضجه؟
3: وين استنى فيكم؟ الراديو عندي خربان، جبته من العماره عند المطعم. وكلب
1: عم تحكينا من سبيكر، إذا بنفع بس تقرب التليفون.
2: مازن لازم يكتب كتب ويكتب قصص.
1: مازن روح الفكاهية.
2: واو،
1: ممكن يكتب سيناريوهات.
2: من أمتى إننا صرنا شهرين؟ من أمتى يوم اختفينا بقلب الراديو؟
3: أتذكر سلمى مبارح.
1: مازن إحنا من أول استفية مش موجودين أيام أحد.
2: أيام الأحد.
3: وانا ذكر اللي بالراديو، الراديو عندي خربان ببين شوي من المحطات، وقلب وقلب وقلب ساعة فاني جبت مكان.
2: اخ يا مازن.
1: طيب في تطبيق كمان في عن طريق الانترنت تليفونك؟
3: لا انا فيش انترنت، انا عندي مطعم مش فاضي، انا بدي الراديو يشتغل.
1: طيب اطلب مساعدة سلمى.
2: مطبخ هندي.
3: يلا نساعدكم. مع مين اساعد؟
1: ساعدنا التنتين، شو رأيك؟
3: يلا
1: يلا. وماريا انت مين معك بالواتساب؟
2: مين معي؟ معي كتار، يلا الكل اللي معي بالواتساب جاهزين. على فكرة علاء معنا، بس انا قررت انه علاء من القدس.
1: اوكي.
2: قلت انه من القدس.
1: وهو من وين؟
2: من جلجولية.
1: اوكي.
2: بكتب لي كيف قررتي؟
1: بعرفش
2: ولا انا بعرف.
1: على فكرة هي بتصير معك كتير
2: كتير، بكرر خلاص
1: بس بتعترفي هذا الحلو.
2: اوكي اخذت قرار.
1: علاء من جلجولية.
2: علاء من جلجولية. مين معنا كمان؟ ببعتونا صباح الخير وميني ماوس وميكي ماوس. اللي جاهزين يبعتونا جاهزين.
1: بلشنا
2: بلشنا.
1: بحب دايما أزيح الهم عني بالأول، رح أنا أسألك الأسئلة ومن بعدها مننتقل لأسئلتك يا ماريا. عنا لكل سؤال دقيقة، ثلاث أسئلة، سؤال عام، سؤال صورة بدون صورة، والسؤال مع ثلاث احتمالات. بتمنى لك النجاح وإن شاء الله،
2: إن شاء الله.
1: بتحليهن الثلاثة. أنا الصراحة ما صعبتاش عليك اليوم. أوكي
2: يلا.
1: بس حاولت شوي أكون مفزلكي.
2: ممكن يكون السهل
1: مفزلكي.
2: صعب علي.
1: لا لا إنه أنا لا إنه في تهكم زي ما أنت بتحبي.
2: مازل معي. طيب. وكل الواتساب معي.
1: سؤالنا الأول، دولي اللي موجودة أراضيها في قارتي آسيا وأوروبا وعاصمتها موجودة بأوروبا.
2: وين؟ تركيا. تركيا. أنا بقول تركيا، شو بتقولوا معي؟ يا تركيا بعتولنا.
1: مازن.
2: بعتلنا.
1: مازن ليه مش معنا على الخط؟
2: أوف. دائما هيك بصير معنا.
3: تركيا.
2: تركيا. مين كمان؟ واو واو بعتلنا تركيا.
1: دولي اللي بتقع أراضيها بقارتي آسيا وأوروبا، جزء منها بقارة آسيا وجزء
2: كلير.
1: منها بقارة أوروبا.
2: كلير بعتها تركيا.
1: عاصمتها
2: نعم.
1: موجودة بأوروبا.
2: إيه؟
3: ماريا.
2: نعم.
3: سامعيني؟
1: سامعيني.
3: تركيا.
2: تركيا. وأبو رشيد بقولنا تركيا. مين كمان؟ تركيا من القلب بعتولنا. رغدة تركيا. مين كمان؟ عن جد روسيا، موسكو روسيا عن جد تحكوا.
1: الجواب صح، الجزء الأكبر من تركيا موجود بقارة آسيا والجزء الصغير منها موجود بأوروبا، وإسطنبول تمتد بين القارتين بس صح. العاصمة موجودة أنقرة اللي موجودة في آسيا.
2: أمل كمان بعثت لنا أمل من النقب تركيا.
1: برافو عليكم، كل الاحترام، جوابكم صحيح. ننتقل للسؤال الثاني، بدنا نشرح شغلي صورة بدون صورة
2: بهاي أنا ضعيفة، ابعتوا لنا.
1: تعرفوا عندي مدن بدون بيوت، أنهار بدون مي، وجبال بلا صخور، مين أنا؟
2: عندي مدن
1: بدون بيوت، أنهار بدون مي، وجبال بدون صخور.
2: الخارطة كمان خارطة، بعتونا كلير بعتت لنا الخارطة.
1: عندي مدن بدون بيوت، أنهار بدون مي، وجبال بلا صخور.
2: الخارطة حلو صح. شكرا مازن، شكرا كلير، انا معكو.
1: انتو بعدني انا ما قلتش اذا صح ولا غلط، انتو بعدكم عم بتجاوبوا.
2: محمد بعت لنا الخارطه كمان،
1: مدن بدون بيوت، انهار بدون مي، وجبال بلا صخور، من انا؟
2: من انت؟ من انت؟ امل بعتت لنا الخارطه. راكي استاذ المربي راكي محاجني كتب لنا الخريطه.
1: الجواب صحيح، الخريطة. الخريطة هي بتمثل هاي الأشياء من دون ما تحتوي عليها فعليا، فيها مدن وفيها أنهار وجبال، بس مش شرط يكون موجود المي والصخور والبيوت.
2: وعلاء كمان بعت لنا الخارطة، كل
1: الاحترام لكم.
2: أبو الأمين بعت لنا كمان الخارطة.
1: سؤال أخير لإلكو جميعا، كل مين عم بيكون بفريق ماريا وبساعدها، كل الاحترام لإلكو. السؤال الأخير هيك، دولي اللي تعرف بأرض الألف بحيرة، فنلندا، النرويج، ولا السويد؟
2: فنلندا، النرويج، ولا السويد؟
1: دولي اللي تعرف بأرض ساعدوني. الألف بحيرة،
2: ساعدوني.
1: فنلندا، نرويج، ولا السويد؟
2: فنلندا، نرويج، أو السويد؟ ألف بعرفها هاي،
1: بأرض الألف بحيرة
2: بعرفها بعرفها. محمد بعت لنا فنلندا. اوكي تعال نشوف فنلندا كمان بعت. مازن بقول فنلندا، كلير بتقول فنلندا. اوكي وانا بقول قريتها مش من زمان.
1: دولي اللي تعرف بأرض الألف بحيرة،
2: افحصوا بجوجل،
1: فنلندا، نرويج، والسويد.
2: فنلندا على بقول فنلندا.
1: خمسة أربعة
2: فنلندا،
1: ثلاثة اثنين
2: فنلندا.
1: واحد
2: مازن
1: والأغلب اللي شاركونا بالواتساب بيقولوا فنلندا، وماريا جوابك النهائي
2: فنلندا.
1: جواب صحيح، فنلندا بتضم عدد هائل من البحيرات، ولهيك اشتهرت بهذا اللقب اللي هي أرض ألف الألف بحيرة.
2: قريتها مش من زمان.
1: يعطيكم العافية،
2: شكرا
1: العافية ماريا، كل الاحترام لك وللفريق اللي معك.
2: كلير لا
1: اعترفي قديش هذا الجيش اللي معك. أوه. اللي بالواتساب ومازن على الخط، قديش ساعدك
2: نحرك الجبال أنا والجيش.
1: قديش قديش هدول بدعموك،
2: رح يدعموك أنت كمان.
1: نعم يا مازن،
3: يعني بحبك من هندي
1: كياتي ماري هو.
3: لا لا شوي شوي
1: كم جيراكي راتي هو.
3: لا
1: كمتي تراتي لاتي هو. واو
2: اللي بنساها
1: أنا، ما خصنيش، هو علمك إلك.
2: لا هو يعلمك أنت، هو سألك أنت،
1: سألني إلي لأنه يأس منك. أوكي
3: اسمعوا مي
1: مي
2: ما لازم نكتبها بكبير.
1: مي كمان مرة،
3: مي تمسك يار كرتاهو،
1: تمسك يار
2: مين تمسك يار
3: بيار
2: بيار بيار كارتا هون
1: تمسك
2: مين مين
3: تمسك
1: يار كارتا هو
2: بيار
1: مين تمسك بيار كارتا هو
2: كارتا
3: صح
1: مين تمسك بيار كارتا هو ماريا
2: هون
3: مين تمسك بيار كارتا هو ماريا عرين.
1: شكرا مازن،
2: تمسك بيار كارتا هو.
1: شكرا كثير لك يا مازن، يعطيك الف عافيه.
2: معاكي لا مكمل معاكي ساعدك. لا
1: لا شكرا بعلمنا.
2: تمام
1: يا منكمل بالجوله، وانا اس المنافسه بالماريا. ماريا بدها تسالني ثلاث اسئله، وماريا بتوترني بدون علاقه. يلا يلا نخططها
2: هاي اللعبه السيكولوجيه،
1: مجرد انها قاعده قبالي بتوترني. وجود ماريا بالمحيط تبعي بيوترني.
2: عشان هيك يومين أنا وأنت على الهواء.
1: مازن أنا متوترة من ماريا. أوسكار إذا ممكن تحط لي مازن. بدي مازن ما خلصنا.
2: محمود سوري محمود جوابنا محمود فنلن محمود متأسفة كتير من الضغط. يلا إسا الكل بده يساعد عارين ومازن كمان.
1: نبلش بجولة عارين.
2: السؤال الأول.
1: نعم.
2: ما هي عاصمة أستراليا؟ ما هي ما هي شو هي عاصمة أستراليا؟ عاصمة أستراليا.
1: شو يا مازن؟
4: دقيقة.
2: دور دور.
1: الجواب دقيقة.
2: يلا.
1: عاصمة أستراليا دقيقة.
2: ببعتوا لك كامبرا. كلير تبعت لك كامبرا.
4: كامبرا كامبرا.
2: إيه حدا بعت لنا أستراليا.
1: عاصمة أستراليا أستراليا. مازن بقول كامبرا كمان.
2: سيدني بعتوا. كامبرا.
1: خمسة أربعة ثلاثة. جواب نهائي كامبرا.
2: كامبرا مزبوط عاصمة أستراليا هي كامبرا. كتير ناس بيفكروا أن عاصمة أستراليا هي سيدني أو ملبورن بس العاصمة هي كامبرا وكان في تنافس بين سيدني وملبورن على مين تكون العاصمة عاصمة فتم اختيار موقع كامبرا كحل بين المدينتين فهمتوا ليه كامبرا؟
1: فهمتوا ليش؟ يلا السؤال الثاني وصف صورة بدون صورة
2: أوكي وصف صورة بدون
1: شكرا مازن وشكرا للي صورة. عم بيرفقونا على الواتساب
2: أنا أكلي مشهورة بالمطبخ اليوناني واحد من أهم مكوناتي هو الباذنجان وفي كمان لحمة مفرومة وفوقي منحط طبقة كريمية وبدخل الفرن لحديت ما يصير لوني ذهبي مين أنا؟
1: باذنجان لحمة مفرومة وجبنة مقحمشة
2: مش جبنة
1: إلا كريمة مقحمشة يونانية طب شكلها بيشبه اللازانيا بس مش لازانيا باذنجان لحمة مفرومة وكريمة أكل يوناني خبيصة
2: لا شالي لا زاكي كتير
1: إلها اسم؟
2: طبعا إلها اسم
1: اسمها باذنجان مع لحمة مفرومة وكريمة مقحمشي
2: لا وأنا عملتها يوم السبت
1: شو اسمها بس؟
2: دك أنا أقولك اسمها بعتوا لك مسقعة
4: ايوه هي مسقعه صح
2: بدي اسمها اليوناني كمان
1: اسمها اليوناني مسقعه
2: اسمها اليوناني موساكا بعتوا لك مسقعه
1: موساكا
2: موساكا
1: كولد
2: مسقعه
4: صح
2: بعتوا لنا السفلاكي
1: طيب مسقعه بنعرف بالعربي بالناصري
2: بالمصري
1: موساكا باليوناني شو الجواب النهائي
2: انت
1: انا جاوبت ايش الجواب الصحيح
2: هي الموساكا موساكا بذكركم بكلمة عربية فأنتم مش غلطانين الاسم مرتبط بكلمة المسقعة العربية بس الطبق أخذ أشكال مختلفة من بلد لبلد المسقعة اللي بنعرفها في مطبخنا بتختلف عن الموساكا اليونانية المشهورة اللي بتكون عادة من طبقات باذنجان ولحمة وفوقها البشاميل
1: ليه مسقعة لأنه هي
2: بتقدري تاكليها مسقعة كمان
1: أوكي بس ما تقولتي فرن
2: بتحطيها بالفرن بعدين لما بتبرد تقدري تاكليها وبتبقى نفس الشيء وكتير أوكي. كتير
1: عملتيها زاكي. يوم السبت
2: عملتها
1: زاكي بتتقنيها
2: كتير زاكي بتقنها كتير منيح وهذا السؤال على فكرة لأنه أنت حكيتي إشي الأسبوع الماضي مأخوذ من برنامج التلفزيون يلا نخططها من صورة بدون صورة
1: حبيتي كتير السؤال الثالث ثلاث احتمالات
2: نعم اسمع السؤال يا عارين
1: مازن
2: جاهزين الكل
1: ركز
2: اوكي
1: عم بتساعدني كتير معي
2: مع نبدا
1: مازن
2: نبدا
1: الو
2: مازن
1: مازن
2: وير ار يو
1: نو
2: كنت هو كرت هو من تمسي
1: من تمسي
2: بيار كرتون وين
1: طيب
2: وينك بتصلونا السؤال الثالث مع ثلاث احتمالات الكل جاهز؟
1: نعم.
2: أوكي، ما هي أطول سلسلة جبال فوق سطح اليابسة في العالم؟ جبال الهيمالايا، جبال الروكي، أو جبال الأنديز؟ أطول سلسلة جبال فوق سطح اليابسة في العالم، جبال الهيمالايا أو جبال الروكي أو جبال الأنديز؟
1: فكر الهيمالايا.
2: ببعتوا لك الأنديز. في حدا بتسأل، في حدا بعت لك الهيمالايا.
1: هو الأعلى،
2: أطول سلسلة جبال فوق سطح اليابسة،
1: فوق سطح اليابسة
2: في العالم.
1: دايما عندك تهكم بالأسئلة. فوق سطح اليابسة،
2: هي هاي اللعبة. في يعني ناس كتبوا الهيمالايا،
1: يعني
2: في ناس كتبوا الأنديز.
1: فوق سطح اليابسة هي الأعلى، يعني مش من تحت سطح اليابسة نفحصها، من فوق سطح اليابسة
2: أو أطول. يلا بعتوا الأنديز، بعتوا الهيمالايا.
1: الهيمالايا ولا الأنديز فوق سطح اليابسة؟ الأنديز جواب نهائي.
2: إيه؟
1: الأنديز جواب نهائي.
2: الأنديز. حلو عارين، مظبوط. جبال الأنديز تمتد على طول الجزء الغربي من أمريكا الجنوبية لمسافة تقارب 7000 كيلومتر، وبتمر عبر 7 دول، وأعلى قمة فيها هي أكونكاغوا في الأرجنتين، وارتفاعها حوالي 6961 متر.
1: حبيت.
2: طبعا الهيمالايا فهي أعلى قمم العالم،
1: مش
2: أطول سلسلة. أطول.
1: أوكي، أعلى قمة مش أطول سلسلة. أنديز أطول سلسلة، هيمالايا أعلى قمة. شكرا لكل مين رفقنا بهاي الجولة من يلا نخططها. شكرا لمازن اللي كان معنا بالتليفون، ولكل مين شاركنا على الواتساب وساعدني أنا وماريا. حصلنا 3 من 3، وهذا التعادل كتير بيعمل لي منيح وبيخليني أكمل بطاقة إيجابية بالبرنامج. 0723355993. ماريا مكملة معاكم، بغني لنا شوي شوي، غني لنا وخذ المايك.
2: كل المايكات كمان. أنا لحليت ما نخلص كل المايكات، نحن أوكي. بالفعالية
1: أنا كمان عندي هيك مقطع من أغنية بحب أسمعك إياه. بدي تتصلوا وتجاوبونا أو تبعتوا لنا رسائل على واتساب مكان. اتصلوا لنا على 0723355993 أو واتساب مكان، ممكن تجاوبونا. مريا شو الواتساب؟
2: 0509071321. والكل بعد ببعتنا على أنديز بأمريكا الجنوبية، هاي من ملاك بقولونا أطول سلسلة،
1: مش أعلى قمة،
2: مش أعلى. هذا علاء، صباح الخير، صباح النور. الأنديز كمان بعتولنا، مين هاي؟ منال. وبعتولنا رسالة حلوة حبيتها، ناما سيدا داعي بالهندي، يعني يومك سعيد.
1: حبيت كل استصار هندي.
2: وأحلى بوكر توف إلك، أحلى ماريا وإلك أحلى عارين.
1: بدي أسمعك مقطع من الأغنية اللي هي تغنت جزء من فيلم.
2: نعم.
1: والأغنية شو هي؟ ومين هو المغني؟
2: أو أي فيلم؟

0: عرفت مين بغنيها؟
1: ماريا هون عم تحاول تشغل مخها تعرف مين اللي عم بغني أي أغنية ومن أي فيلم. نطلع على فاصل إعلاني. أوسكار
0: عرفت
1: اللي
0: بغني؟
1: لا لا لا, لا, لا, لا غلطاني
0: أنا الغلطان.
1: ما شنطي إعلانات.
2: غدا على قناة مكان.
3: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
2: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
4: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
5: كان بده يناولني شغلة بوست إيده سحب إيده قال له إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا.
2: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها. 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
2: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

0: الآن صيف معنا مع ماريا وعريم.
1: يسعد صباحكم وين ما كنتوا أعزائنا المستمعين ومشاهدين مكان كل يوم. أنتوا مع مخيم صيفوا معنا ماريا وعرين معاكم لحد الساعة 12، وطاقم البرنامج صباح الخير لشريهان حجر باكي، من الإنتاج خين عزرة، معانا بالراديو المصور أوسكار، من الهندسة الصوتية. مستمعين ومشاهدين مكان، انتوا جزء لا يتجزأ من برنامجنا، اتصلوا وشاركونا، سمعونا أصواتكم أو ابعتوا لنا رسائلكم، أصواتكم نسمعها على 072-335-5993. واتساب مكان جاهز مع ماريا.
2: صاروا بعتين أجوبة.
1: وين؟
2: أم الورد تبعت، اللي هي بعتت لها نماس داي بالهندي، محمد فؤاد حبيبي يا حبيبي أنت فين؟
1: حبيبي يا حبيبي أنت فين من أي فيلم؟
2: ما عرفت ما كتبوش. بس كلير بعتت لنا حبيبي يا محمد فؤاد اسم الفيلم غاوي حب.
1: أوكي، بدي جواب كامل لو سمحتوا، اسم المغني، اسم الأغنية، واسم الفيلم.
2: منى بعتت
1: لنا، هذا هو مقطع الأغنية. منى شو بعتت لك؟
2: محمد فؤاد فيلم غاوي حب، أغنية حبيبي يا.
1: صح، أنت ما حذرتيش؟
2: لا غلطت بعدين، انا عارف الغناي.
1: انا بعد مش قايل الجواب الصح، عشان عم بقول لك صح بغشش.
2: لا لا لا لا لا لا، تذكرت الغناي مألوفت لي، بس ما عرفتش انه فيلم لانه انا ما حضرتش افلام جديده.
1: اوكي، فكل مين بيعرف الاجابه، اجابه صح او غلط، اسالونا، جاوبونا، احكونا، قولوا لنا، والاجابه رح تكون الساعه الثانيه.
2: نعم.

0: واتساب مكان
1: 0509071321. أقرأ كمان رسالة إذا بتسمحي لي عارين.
0: بس قبل ما تقرأ بليز الرسائل بدي تعرفي لنا شو
1: عنا غني لنا شوي وخذ المايك وشوف شو مخبي على المايك. غني لنا شوي شوي هي يعني لعبة تفاعل بينها وبين المستمعين اللي فيه 20 مايك من وراء كل مايك لازم
0: بس في مايكات أخدوها عارفة مسجلة
1: في تحدي عشان نكشف الرسالة اللي مخباية بالمايك.
0: ضللنا كتير مايكات اليوم
1: ضللنا مايك نمرة 1 و4 و5 و6 و9 و12 و14 و15 و16 و17.
0: أنا بقول تخيري كل مستمع
1: 18 و19 و20.
0: أوكي برق. تخيري بأرقام
1: الباقي بدنا نخلص كل المايكات ناش نخلي معي
0: 072-335-5993. ألو صباح الخير مين معنا؟
2: ألو صباح الخير.
0: هلا
2: صباح
0: يا ملار.
2: كيف كنت صبايا؟
0: ناحب سمع صوتك.
2: شو هاللوك الحلو يا رين.
0: شكرا.
1: شفتي الغرة جديدة؟
0: بتعرفي ملك كل حياتي بالغرة.
2: متألقة بسلاسلها الحلوة وشعراتها الزيد
0: وبتهديني إياهن وبخربن
2: كثير معاني بهالحياة.
1: شكرا يا
0: ملار. تعطيني سنسالك
1: لا هذا؟ فش خلص أعطيتك كفاية خربتيهن كلن.
0: كل ما بتعطيني سنسال بخربه ملك.
2: لا بجنن سنسال حلو الوانه مفرحه.
0: وين كيف بتضبين هدول السناسيل
1: عبايد؟
0: على بعد ملك كيف انت اليوم؟ طمنينا عنك.
2: والله مريت بظروف كتير صعبه عده وفيات من العائله.
1: سلامت راسك حبيبتي.
2: الله يسعدك يا رب يخلي لعنكم. فكان كتير الوضع صعب واثر على نفسيتي
0: حبيبتي.
2: حتى امبارح كنت في الميون طول النهار. ما بعرف عندي مشاكل في القلب صار من كتر ما اخذت على
1: قلبك.
2: زعل كتير تاثرت خاصه هاي اختي مميزه عندي
0: حبيبتي
2: كانت.
0: الله يرحمهم جميعا والله يقويك يا ملك. احنا بدنا اياكي بصحتك وعافيتك
1: وهي الحياة يا ملك زي ما انا دايما بقول سلافي يعني.
2: انا بدي مايك رقم واحد لانه اختي كان عيد ميلادها 15/1 اللي توفت وكانت تحب غناني ليلى مراد بتجنن صوتها حلو كان
1: حلو.
0: يلا
1: طيب في عنا تحدي صغير. غني يا ملك أغنية أول ما بتسمعيها بتحسي إنه الصيف بلش. ممكن لا ليلى مراد كمان.
2: إيش بستنى
1: في غناية. غني في تحدي من ورا كل مايك عشان نحس نكشف الرسالة. في تحدي غني أو دندني أو قولي كلمات أغنية أول ما بتسمعيها بتحسي إنه الصيف بلش.
2: الصيف بلش. وحياة غصنك يا لمونة.
1: كيف كلماتها؟
2: لا فريد الأطرش.
1: كيف كلماتها؟
2: وحياة غصن أو تحت غصنك يا لمونة مش بتذكر لحكي لك أو لكتب لك بدمع العيون هيك إشي. أنا كنت حابة إشي لليلى مراد لأختي يعني مش كتير أنا بالغنانية. بحب القديم يعني كمان بحب الصيف يعني لعبد الحليم دقوا الشماسي.
0: حلو.
1: عادي البلاج بعدك ما حطيتيهاش هاي من
0: ايش هو
1: تعرفهاش عن الفيلم
2: دق الشماسي
1: على البلاج دق الشماسي دق فيلم هذا كان كتير حلو.
0: تعرفي من ستك هذا؟
1: بعرفه من ستي.
2: فيلم قديم
1: من ستي من امي عبد الحليم.
2: ما هو احنا ستات يعني صرنا نحب القديم شو نعمل.
1: كان أفلام حلوة
0: صح
1: حتى المشهد فيه مشهد
2: ما بتتجدد ما بتتعوض. لا
1: صح. طيب شو مخبيلك بهالمايك يا ملاك؟ في طلعة حلوة رح تسافريها أو تطلعيها قبل ما يخلص الصيف رح تنبسطي منها تغير لك الجو صح؟ لوين؟
2: صح نسافر ألمانيا ب24/8.
1: حلو تشوفي الأحفاد
0: يعني قريب يا هار
2: قبل ما يرجعوا على المدارس ونفسيتي أنا كمان ترتاح
1: ممتاز.
2: شوي ابني دكتوري طب يعني
1: صح.
2: صحيا ممتاز. أكثر
1: حلو
0: شكرا يا ملاك، شكرا لمشاركتك.
2: سلامي
0: حبيبي، شكرا،
2: باي.
0: معنا كمان اتصال. ألو صباح الخير.
3: صباح الأنوار.
0: أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا أحلى ماريا وعرين.
1: أهلين.
3: أنا إسلام اللي ما راح حكيت معكم في رمضان.
1: أهلين يا إسلام.
3: حلو والله هذا البرنامج، يعني هاي شغلت من زغنوة حمد هلال، هي حبيبي يا حلم أنا عشت عمري بستنى وأتمنى
0: والفرقة علي صعبة
3: بال 2005 لما طلعت هاي الغنوية كثير كنت أكيف عليها.
1: حلو حلو يا إسلام، حلو.
0: طب إسلام أنت متذكر من أي فيلم؟
3: إيه بعرفش ولا كنت أسمعها بالراديو.
1: غالي حب.
0: طيب عنا كمان فعالية مع ماريا، بعد شوي بقولك إذا إجابتك صح ولا لا بالساعة الثانية من البرنامج. فعالية ماريا، غني لنا شوي شوي، غني لنا وخذ المايك، ومن وراء المايك في رسالة. بتحب تختار رقم؟
1: 4 أو 5 أو 6 أو 9 أو 12 أو 14.
3: رقم 12.
1: شو مخبي لك التحدي هيك؟ اختار أغنية بتحبها وغنيها كأنك مذيع نشرة أخبار.
0: أوي بس الواوا، خلي الواوا يصح. لما بستو
1: يلا هي جرب يا عرين، عم بتساعدك.
3: ليك بوس الواوا، خلي الواوا يصح. لما شفت الواوا بستو صار الواوا بح بقربك، خليني حاسة فيني أنا من دونك
0: أنا بردني أح. فزعت إسلام.
3: أنا المرة كنت أحكي معك المرة عاول كاسيتات قبل اليوم الأخير من رمضان، تلفن للزلمة من عندكم من القدس.
1: حلو.
3: حكى لي بدي تلفن لك المغرب، بتحكي لي شو أسماء الكاسيتات اللي بدك إياهن وما رجع لي.
1: ما رجع الكاش؟
3: لا.
1: اعتمدت عليه. طب برجع بحكي معه كمان مرة أشوف مين هو أتذكر. منجرب
0: نتواصل معك يا إسلام. إحنا بدنا نساعدك.
1: شو مخبي لك المايك يا إسلام؟ خبر عاجل مطلوب منك اليوم، تعمل إشي بفرحك.
0: اهتم لنفسك وفرح نفسك
3: إن شاء الله.
0: شكرا يا إسلام.
1: باي إسلام.
0: باي.
3: عفوا أحلى مريا وعريا.
0: شكرا
1: إسلام.
0: باي. معنا كمان اتصال. ألو صباح الخير.
4: ألو.
1: مرحبا.
4: صباح الخير.
0: صباح الفل.
4: شو أخبارك ماريا؟
0: إيش الصوت الرايع؟
4: عرين
1: تمام،
4: كيفكو يا حلوات؟ تذكر معك صحية ظاهر من سجور.
1: هاي
0: حبيت هي. حبيت إنه صباحك خلص صرت تصبحي معنا.
4: تسلموا. شو أخبارك؟
0: هاي تالت مرة بتشاركينا وهم بعد دلك أنا المشاركة
1: كمان. حبيت
4: بحبش أسمعكم.
0: قولي لي، إجوا الأحفاد احتفلوا بعياد الميلاد؟
4: نعم.
0: لا
4: مش قلتي لي
0: مش قلتي لي جايين عندك احفادك ولا لا، ولا اولادك يحتفلوا بعيد ميلادك؟
4: لا، انا عندي احساس اني احكي معكم اليوم، انا بسيت معكم كثير اليوم.
0: اوكي

0: هي العروس مش من البلد من عندنا، من المغار، اسمها ريما، والعريس اسمه تيران من سجور.
1: حلو
0: تيران ابن
1: حلو،
0: اخوي.
1: فرايحين اسا
0: اسا
1: من سجور فاردي
0: على
1: على
0: المغار.
1: المغار، لانه
0: مش
1: عادة
0: منكسرش عزيمة،
1: الخطبة
0: هي
1: هي
0: عازمة
1: عند عند
0: صاحبتها.
1: العروس. انا
0: هي
1: بفهمش بهاي
0: عازمة
1: الشغلة، شو
0: صاحبتها يعني.
1: كمان شوي بدك تجوزي.
0: واخوي عازم هيك يعني، عداير يعني الكبار
1: فهمتي،
0: بس يعني
1: مش رح
0: هيك،
1: اعمل هيك، ما فكرت.
0: لانه احنا انبسطنا له كثير،
1: ماشي،
0: لانه كثير صبايا كانوا يحبوا يكونوا معه، اما ربحته تبعت المغار.
1: يا سلام، دون جوان، دون جوان جولس، دون جوان جولس.
0: وكمان هي أمورة الطيوبة، يعني قديش تتوقع هي أمورة الطيوبة كانت،
1: حلو
0: يسعد
1: حلو
0: ربها.
1: حلو، هسه
0: يسعد
1: بتصلوا لك
0: ربها
1: أهل
0: انها هو
1: المغار،
0: يصير
1: هسه
0: طيب.
1: بتصلوا لك، هن اللي فازوا.
0: تسلمي.
1: طيب،
0: انا بحب اهل المغار، احنا منسبينهم كمان
1: وإحنا
0: كثير يعني، في
1: بنحبهم
0: اختي
1: كثير
0: داخل
1: كثير،
0: قلبكم،
1: من المغار
0: داخل
1: كثير، مغار
0: قلبكم.
1: إيفري
0: يا
1: وير
0: ريت
1: المغار.
0: تسمعوني
1: أيوة
0: يا هاي الغنية.
2: خلص،
1: يا
2: بنسمعك
1: دبل
2: يا.
0: بس قولي لي مريا،
2: نعم،
0: مهمش اسألك سؤال.
2: اسألي، تفضلي
0: اذا بدي
2: اسألي. أنا
0: نرجع على البرنامج يسمعوا الموقع، اي موقع يرجع يسمعوا؟ قلنا حكيت يعني.
1: موقع مكان
2: مكان
1: ايزي
2: تكت بمكان او راديو مكان بالانترنت على جوجل، بيطلع لك مكان.
1: انت بدك تسمعي هناك. انا بقول لك شو، انت بدك تسمعي تيران انك هنيتي على
0: طبعا.
1: الهواء.
0: بتعرفي انك تحوليني لإله على الخط تبعه،
1: اسا نبارك له على
2: نتسلى.
1: الهواء. على فكرة هيك كان في
0: بعطيكي رقمه.
1: برنامج للزميل محمد الشيخ خليل،
2: اوكي،
1: كان يكون في
2: خلينا
1: مباركات،
2: بالساعة الثانية
1: نجرب نتصل لتيران.
2: نتصل لتيران، ضلت
0: او
2: على
0: اعطيكي
2: الخط.
0: رقم ابوه،
1: لا
0: لانه هو هسه بده يروح يعمل نوف مع العروس.
1: اسا
2: تمام،
1: بدك اوكي، نهني ابو العريس.
2: ابو العريس بس بالساعة الثانية. شريهان،
1: منهني
2: شريهان،
1: بنفع؟
2: شريهان،
1: اوكي بنفع. طيب، لكن بدك تغني لنا شوي شوي، غني لنا وخذي المايك. يلا ماريا، اي رقم؟
2: شريهان،
0: اغني لكم مقطع
2: سجلي
0: من
2: رقمها.
0: يعني
2: لحظة بس، انت اي
0: يعني.
2: لحظة، بدك مايك رقم 4 5 6 او 14 15 16 17 18 19، لانه 20 اخذوا. اي رقم بدك؟
0: أنا بدي رقم
2: 20.
0: خمسة.
2: خمسة. رقم خمسة. إيش بقولنا؟ تحدي، غني أغنية ما بتقدر تسمعها من دون ما ترقص. ممكن تغني يا دبلة الخطوبة يعني كمان.
1: يا دبلة الخطوبة.
2: هي.
1: هي أوكي.
0: اللي بغنيها من
1: غير ما ترقص. أنا بحس إنه الاسم مجهد.
2: يعني مجبورة تغنيها وبتصيري ترقصي.
1: مريم خلينا نساعد المستمعين.
0: هاي في غناية بغني قومي تنرقص،
2: يلا
1: قومي تنرقص يا صبي،
0: بس يا صبية
2: وش بكي
0: بإيديكي بإيدي، قومي تنرقص غير كده. بس كده بحصل المقطع،
2: وش بكي إيديكي بإيدي، خلينا عبكرة خلينا عبكرة نرقص ونغني يا صبية.
0: لا لا لا
2: لا لا لا لا لا، المايك مخبي لك. شو مخبي لك بعد ما غنيتي هيك حلو؟ شو مخبي لك المايك؟
1: شو مخبي لك المايك؟
2: اسمعي، في مناسبة حلوة بالطريق، حضري حالك،
1: روحي البسي للخطبة
2: خلص، اياها انحلت. او يمكن في كمان مناسبة
1: كمان.
0: اليوم انا ماريا، انا مبسوطة كثير كثير، لانه ابن اخوي بدي يخطب اليوم.
1: الله يفرحكم دائما.
0: ويعني كثير كثير هو الشاب يعني طيب وقريب للقلب كثير. بس يا ريت
2: كل البنات كانت بدها اياه.
0: تحوليني للخط لابوه يعني،
2: يعني بس بس يعني
1: بدنا
2: نحاول، نطلع بدنا نحاول.
1: شريهان تاخذ
2: هسه
1: رقمك، تاخذ رقم اخوكي ابو العريس، ومنجرب احنا بالساعه الثانيه نتصل ونبارك له انت وياه. اوكي
2: تمام.
0: طيب اعطيكي رقم ابو العريس.
2: بس استني شوي على الخط، ضلك على الخط.
1: زمان محمد الشيخ خليل هيك كان يعمل بالمناسبات
2: حلو.
1: الحلوه.
0: بعرف. انا
1: طيب.
0: على فكره كنت اشترك مع استوديو رقم واحد، كان في برنامج اسمه شارع المفاجآت.
1: حلو.
0: كان في كمان مع سيزان، مع كثير. انا بحب اشترك عندكم.
1: حلو، شكرا كثير، شكرا
2: شكرا،
1: يعطيك العافيه.
0: انتوا الامامير
1: حبيبتي، مغلاكي.
2: تسلمي،
1: باي باي. طيب، احنا ضل معنا نص دقيقة. شكرا لكل مين تبعنا، رفقنا، اتصلنا رسائل، في كمان اتصالات هون على الخط. خليكم معنا لبعض اخبار الساعة 11. تيأسوش، خليكم على الخط، رح ناخدكو اكيد. شكرا ماريا، شكرا شريهان حجير باكي،
2: شكرا لك عاريني بسول،
1: اوسكار
2: قائدة السفينة،
1: مديرة
2: البايلوت.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
2: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
3: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفاعمر، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: جانيرو المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك، مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111.

0: كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة. تاج القعدة.
2: أهلا بكم، هذه عناوين الساعة. استمرار البرايمرز في الليكود، نتنياهو وكوشنير بصدد بحث ملف غزة، الحوثيون يعلنون إغلاق باب المندب أمام السفن السعودية، إغلاق مصلحتين تجاريتين في رهط، والحرارة نحو الانخفاض.

0: راديو مكان الأخبار.
1: الحرية عصرت في أورشليم القدس، معكم كرم أبو مخ، هذه تفاصيل النشرة. تستمر في هذه الساعة الانتخابات التمهيدية في ليكود لاختيار قائمة الحزب ما عدا المرشحين في الأماكن المضمونة، وستغلق مراكز الاقتراع الساعة 9 ليلا مع توقع صدور النتائج فجر غد. ويرى مراقبون أن نحو نصف أعضاء الكنيسة الحاليين لن يصلوا إلى أماكن واقعية، ويتنافس 40 مرشحا، بينما تمنح استطلاعات الرأي العام الأخيرة 23 مقعدا للحزب. من المقرر أن يلتقي المفوض الأمريكي كوشنير ورئيس مجلس السلام ميلادينوف اليوم رئيس الوزراء نتنياهو، وتستعد المؤسسة الأمنية لاحتمال أن تطالب الولايات المتحدة إسرائيل بوقف هجماتها على غزة في إطار ضغوط أمريكية لتنفيذ المرحلة التالية في القطاع. وقد قال مسؤول في اللجنة الوطنية لإدارة غزة إن كوشنير وعد رئيس اللجنة الدكتور علي شاعث خلال لقائهما في مدينة العلمين المصرية أمس، وعده ببذل كل جهد لتسريع دخول اللجنة إلى غزة لتسلم مهامها وتوفير الدعم المالي اللازم لتنفيذ خطة التعافي والإعمار. وأوضح المسؤول لقناة الشرق السعودية أن شاعث شدد على ضرورة توفير البيئات المناسبة لإنجاح عمل اللجنة، وهو ما يتطلب انسحاب القوات الإسرائيلية وفتح المعابر لإدخال المساعدات والبضائع والمعدات ومواد البناء وسفر المواطنين. هذا وأفادت مصادر فلسطينية بمقتل 3 أشخاص في قطاع غزة وجرح آخرين خلال الساعة 24 الماضية بنيران قوات إسرائيلية. ويذكر مراسلنا لشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد المصادر وصفت ذلك باستمرار الخروقات الإسرائيلية. قال مصدر يمني حوثي رفيع لقناة الميادين، قال إن باب المندب مغلق أمام السفن السعودية ذهابا وإيابا، وأكد أن معادلة الحصار بالحصار مستمرة ولن تتوقف. أغلقت شرطة رهط بأمرين إداريين مصلحتين تجاريتين ضالعتين في نزاع عائلات، وذلك بسبب خشية جدية على سلامة الجمهور. ويفيد مراسلنا سالم أبو جامع بأن إحداهما محل لبيع أدوات كهربائية.
0: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين بتستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
1: تنخفض درجات الحرارة بعض الشيء خاصة في المناطق الجبلية والداخلية وتكون أدنى من معدلاتها بقليل، وبدأ من ساعات الظهيرة يحتمل سقوط أمطار محلية في شرق البلاد بالأخص، وغدا يطرا انخفاض آخر على درجات الحرارة، وفي يومي الأربعاء والخميس تعود للارتفاع. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة، ونلتقي بإذن المولى عز وجل عند 12.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.

0: مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبين. الآن صيف

0: صباح الخير مستمعين ومشاهدين مكان، أهلا وسهلا فيكم بالساعة الثانية من برنامج صيف. ومعنا لليوم مخيم صيفي مكمل معكم لآخر يوم في العطلة الصيفية ل 31/8. ماريا خدي نفس.
1: أنا أخذي نفس ومحضرين لكم كمان برنامج كتير حلو بافتتاح السن الدراسي الجديد
0: مع المدارس. بس قبل هيك خلينا نقضي الصيفية بخير والسلام.
1: نعم
0: ولهيك
1: نعم.
0: حضرنا لكم زوايا جدا قيمة مع طاقم برنامج كبير.
1: هي الزوايا ولا ورشات
0: مش عارف كتير شغلات. فاتن حد الطبراني، جوستين محمد بري، رانيا رشد أبو نمر، شريهان حجير باكي، ولينش حادي رزق. مين كمان كان معنا بهي الزوايا القيمة؟
1: مين معنا كل الوقت والزملاء؟ محمد الشيخ خليل، سوزان دبيني، غازي أبو بكر، أمجد حسين، عادي بلان، ومن الديجيتال يوسف خليل ولورا حجالي.
0: ماريا دبينا انت نعم هيك مديرة المخيم مشرفة على كل هذا، يعطيك العافية.
1: يزيدك عافية يعني، يعطي العافية كل الطاقم. هذا صح. شغل شغل طاقم كامل،
0: مش يوم يومين. عندنا الزوايا كتير حلوة هاي الساعة، عندنا كمان مشاركات من مستمعين ومشاهدين مكان. ممكن تتواصلوا معنا على 072-335-5993 أو واتساب مكان اللي هو
1: 0509-07-1321. وصلتنا رسائل من الصبح بكير،
0: متأكدة
1: مجبورة أروح أول واحدة رح أحكيها. صباح الخير ماريا وعرين، اليوم نحن موجودين في مدينة العقب الأردنية، كيفكم إن شاء الله؟ أنتم بخير وعافية رب العالمين. صباح الورد والفل والريحان من فتح يوميا. رائدة صبحت علينا كمان وبعتت لنا الصور. مين كمان؟ واو ملان،
0: جمعيهن مجمعيهن جمعيهن يلا. طيب بدينا الساعة الثانية، عنا كتير زوايا حلوة ومشاركاتكم أكيد مهمة لإلنا. تصلوا فينا وشاركونا وبعتولنا.

0: الضحية كانت معنا بالساعة الأولى مستمعتنا الغالي علينا.
1: بدها تهني
0: وتبارك
1: أخوها
0: أبو العريس.
1: أبو العريس
0: اليوم بمناسبة الخطوبة
1: من
0: تيران للأهل المغار.
1: لأهل المغار نعم. من سجور للمغار.
0: أيوة. صباح الخير تحية.
2: يا هلا مريا.
0: يسعد صباحك.
1: أنا بضلني سكتة.
2: أنا كثير مبسوطة معكم كثير.
0: إحنا أكثر.
2: عشان ابن أخوي اليوم خطبته.
0: طيب حبيت تفاجئي مين وتباركي لمين على الهواء؟
2: لابن أخوي لتيران وهذا أبوه معك وعم بحكي.
0: مرحبا صباح الخير أبو العريس.
2: أبو تيران.
3: صباح الخير.
1: مبروك سلف أبو تيران أو يمكن مش أبو تيران. تيران الكبير.
0: تيران البكر.
3: تيران البكر.
1: كيف الشعور أبو العريس؟ عادة أم العريس بتكون معجوقة. أبو العريس كيف؟ من عجاء؟
3: والله من الخمس الصبح معجوقة.
1: واو احكي لنا شو عم بتحضر.
3: ملان تحضيرات الصراحة. كثير تحضيرات. يوم مميز طبعا لك أهل وللعرسان وتمنى لهم التوفيق وإن شاء الله كمان إذا أنتوا أولاد صغار كذا يكبروا وتشوفون عرسان
1: يا رب. أنا مش مستعجلة بعد بكير. ده انعجاء.
0: شو التخطيط اليوم؟ شو التخطيط يعني الخطبة كيف بتكون اليوم وانت رايحين على المغار؟
3: والله التخطيط صلنا يمكن أكثر من جمعتين لأنه في كثير أشياء اللي بدها تتخطط
1: تفاصيل
3: بيض الوجه
0: أحلى
3: وقدام العرسان والعرسان تعرفي المشاعر وفي اليوم على الستة طبعا إحنا مسافرين على المغار في راية الفاتحة الله يتمم على خير
0: يا رب
3: تأمين لكل المسلمين.
0: احنا هنا باسمنا هيك باسمي انا وباسم ماريا وطاقم مخيم صيفه معنا منهنيك ومنبارك لكم ان شاء الله ايامكم هيك تكون كلها فرح
1: للجميع.
0: راديو وتلفزيون مكان
3: شكرا
0: لكم اهل السجور والمغار وان شاء الله ايامكم بس فرح
1: والكل
3: ان شاء الله مكان انتم علم
0: شكرا
3: في البلاد وبرامجكم كثير حلوه. وانا مش اول مره بطلع على مكان كثير طلعت.
0: ايش الاسم الكريم ابو تيران؟ شو الاسم؟
3: ابو تيران راجي ظاهر.
0: راجي
1: اسم مميز. راجي
0: جدا مميز
1: جدا على قلبي بالذات.
3: اربع اسامي على الشكل في كل البلاد هذا المعلوم العام يعني.
0: راجي احنا بنتمنى لكم هيك يتمم على خير يا رب كل هذا النهار وهيك يتممها كمان بالفرح تبعكم للفرحة الأكبر وأكبر فإن شاء الله كل شيء يمرق زي ما بدكم. ألف ألف مبروك وأهم إشي للعرسان سلام خاص. تيرانو إيش اسم العروس؟
1: ريما.
3: تيرانو ريما.
2: تيرانو ريما مريا.
0: والله يخلي لك أختك يعني تحية هيك حابة تبارك لك وهالقد معجوقة.
3: تضحية أم المفاجأة تضحية ربتنا كلنا أختنا الكبيرة وهي يعني مفاجأتها كثير كثير حلوة.
1: حلو
0: الله يخليكوا لبعض.
3: كثير حلوة
0: وإحنا كمان هيك تأثرنا قديش هي مبسوطة فحبينا هيك كمان نسمع صوتك على الهواء
1: فمبروك.
3: انبسطنا كمان اللي سمعناك وشكرا كثير لكم وإن شاء الله ظل كل أفراح
1: إن شاء الله يا رب.
0: صح
1: للجميع.
2: مريا.
1: نعم
2: مريا.
1: نعم
2: بهمش يعني حط لنا مقطع للشادية قبلة الخطوبة اللي اسمعه.
1: بحياة عرين مقطع. طلبت تحية انك تحطي يا دبلة الخطوبة مقطع للشادية.
0: طيب
1: إذا لا أنا بغنيها والكل بسكر الراديو بعدين.
0: تحية أنت وين رايحة عند أهل العريس؟
1: على الخمسة
2: ونص.
1: على الخمسة ونص إسا الكل العائلة.
2: عند أهل العريس
1: إسا. أنت عند أهل العريس إسا كل العائلة كل الإخوة الكل بروحه.
2: طبعا
1: الكل
0: جاهة كبيرة.
1: واو ما أحلى. وبصيروا تزمروا بالسيارات وهيك.
2: طبعا من ضمن
0: إجا أهل العريس لازم كل اللي
2: هذا حالي
0: كل مغار تعرف إنه أهل جولة.
1: شو تأخذوا معكو؟ شو أخذين معكو؟
0: دهب. أهم إشي دهب.
2: مخزين الحلة ومخزين التلبيس دهب ومحابس عشان نحبس الجواد القفص.
1: إن شاء الله يا رب يتمم معنا بألف خير. يا اسمع يا تحية.
0: شكرا يا تحية. شكرا راجي.
2: يا هلا
0: ألف مبروك.
1: ألف مبروك لتيران وريما.
0: شكرا.
2: باي.
1: باي.
2: باي. باي. هلا باي.

0: ألف مبروك لكل العرسان، مش بس لتيران وريما، لكل مين عم بيحتفل بهاي الفترة.
1: هاي مش شادية
0: يا دبلة الخطوبة،
1: هاي مش شادية.
0: بلا لا،
1: هذا مش صوته.
0: بلا لا. طيب إسا
1: انت قررتي بس هي لا بعرف صوت شادية. المهم الغناية
0: الزاوية المشمشية،
1: الزاوية المشمشية،
0: البطيخ،
1: البطيخ
0: أمجد حسن. أمجد
1: شو صار معاه والبطيخ،
0: وكتابة
1: رانيا
0: الإبداعية ل...
1: رانيا رشيد أبو
0: نمر. رانيا رشيد أبو نمر.
2: لو فتحنا دفتر الأيام رح نلاقي إن منقضي نص حياتنا نخطط، والنص التاني بنحاول نصلح اللي خططناه. وعشان الحياة بدها شوية فرفش وطولة بال، خلوا حكاياتنا تكون مشمشية.
3: بالصيف البطيخ مش مجرد فاكهة، البطيخ هو الراعي الرسمي لكل سهرة، هو الضيف يلي كلنا بنستنى بعد المغرب، خصوصا لما تكون القعدة هيك عائلية والجو نار. المهم امبارح نزلت على السوق ودخلت عند الخضرجي بثقة خبير زراعي حاصل على دكتوراه في علوم البطيخ. وقفت عند البياع، صرت أعمل الحركات المعتادة، أرفع البطيخة، ألفها شمال ويمين، أطبطب عليها، وأهم إشي الطبطبة. البياع ضل يراقبني وبعدين ابتسم وقال لي يا غالي هاي حمرة وبتدوب التم. طبعا صدقته، أخذتها بكل فخر ورجعت على البيت وأنا متخيل لحظة الفتح والجميع بصفق ويقول اختياري موفق يا خبير. حطتها بالتلاجة وخليتها تبرد، وبالليل اجتمعت العيلة وأجل وقت، وقت الحسم، وقفنا حول البطيخة، مسكت السكينة بكل هيبة، غرستها وطلع الصوت المنتظر، طك بالضبط. هلأ هذا الصوت فخ لأنه بعطيك أمل إنه البطيخة حمراء. المهم فتحتها بكل ثقة، ويا ريتني ما فتحتها، طلعت البطيخة بيضة وأرعى. أما الطعم فيش داعي أشرح لكم. فطلعت على الحج والحجة، رفعت عيوني على الشباب اللي كانوا حوالينا مجهزين حالهم لأول لقمة، الصمت عم المكان، وأنا قاعد وبحاول أحافظ على آخر ذرة من هيبتي كخبير بطيخ. وبهيك حولت السهرة من حفلة افتتاح بطيخة أسطورية لجلسة خبز وجبنة بيضة. فالخلاصة قبل ما تطبطب على البطيخة يا محترم صف النية، ودامت سهراتكم حلوة وبطيخكم أحمر. سلام.
2: وهيك يا جماعة نتعلم إنه الحياة مش دايما بتمشي على المسطرة، بس طول ما الضحكة موجودة كل شي بهون، وتضل حكاياتكم مش مشيه.

0: كنتو موتو
1: موتو
0: من الغيري موتو. لا بتحبيهاش الأغنية؟
1: مارش
0: ما انت مهرجية رقم واحد.
1: في فرق بين
0: كنتو موتو.
1: لا
0: لا لا زاوية شريهان حجير بيكي اليوم بدها تحكي اللي عليها بموضوع.
1: خلينا نسمع
0: بموضوع
1: التأخير.
0: على فكرة هي أكتر وحدة
1: إيش
0: تتأخر
1: شريهان
0: على مواعيد على العرس.
1: فكرت أنا
0: بعرفش
1: لا ما
0: بعرف أنا الزاوية على إيش. استني خلينا نسمع.
2: سلامات. في نوع من الناس عنده موهبة خاصة بالحياة وهي التأخير. مش مرة مش مرتين ولا بسبب ظرف طارئ، لا لا، التأخير عندهن أسلوب حياة. بتتواعدوا الساعة 8 بيجوا الساعة 9 عادي، بتقولوا نطلع الساعة 7 ببلشوا يجهزوا الساعة 7، وإذا سألتن وين وصلوا وين صاروا جواب جاهز دايما يا بس 5 دقايق. والغريب إنه هاي 5 دقايق مرات بتطول، بتصير نص ساعة بتصير ساعة كاملة. أنا عن جد مش فاهمة، إذا عارف إنك بتحتاج ساعة لتجهز ليش توعد الناس إنك جاهز بعد 10 دقايق؟ وإذا عارف إنه الطريق بدها وقت ليش بتطلع متأخر وبعدين بتستغرب إنه الكل عم بيستنى؟ أما بالسفرات فالقصة بتوصل لمرحلة تاني تماما أتخرفكم. الفطور بالأوتيل مثلا بيكون فاتح من الصبح لل11، في ناس تنزل تفطر بهدوء براحة تستمتع من كل دقيقة، تشرب قهوتها فنجان ورا فنجان ورا فنجان، وفي ناس ما بتحس انه صار وقت تنزل إلا لما يبلشوا يدبوا البوفيه، يعني الساعة 11:10 11:05 لما بكونوا صاروا الشغيلة عم بدبوا الصحون والأكل تقريبا خلص، هون بيقرروا ينزلوا وبيكون الكل مستني عشان يكمل يومه أو يطلع على البرامج المتفق عليها. واللي بعصب أكتر إنه المتأخر دايما بيكون أهدى شخص بالمجموعة، ولا كأنه في ناس استنته، ولا كأنه في مواعيد تأجلت، ولا كأنه ساعة كاملة راحت من يوم غيره. بصراحة الموضوع أكبر من مجرد دقايق، لأنه الالتزام بالمواعيد مش مهارة إدارية ولا موهبة خاصة، هو احترام نقطة، احترام لوقت الناس واحترام للاتفاق اللي صار بيناتكم. لأنك لما بتتأخر بشكل دائم الرسالة اللي بتوصل للناس بسيطة جدا، وقتي أهم من وقتكم، وهي من أكتر الرسائل المستفزة اللي ممكن تنقال حتى لو ما انحكت بالكلام. أوكي وصلت. برافو عليك شريهان، جرأت تحكي اللي بقلبك اليوم للي بالي بالك. شي هويني يلا سلام.
1: ده أشوف
0: شريهان حجير بيكي بتحكي وبتفش اللي بقلبنا كلنا
1: عليها كله. وبكرة
0: في أحلى من الصراحة،
1: فيش أحلى من الصراحة. وبكرة شلتها رح تشحن.
0: يا ويلي يا ويلي شو بكرة رح يكون الإجابات. رح تكون إجابات نار.
1: نعم. تتأخري أنت
0: كتير بس في خطوط حمراء، شغلات اللي هي شغلي ولادي بيتي أمور مصيرية بتأخرش، باقي الأمور ممكن شوي.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
2: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. الآن صيف معنا مع ماريا وعريم.
3: هلا هلا مستمعين مشاهدين مكان، انتوا مع برنامج صيف معنا. كل يوم حكاية، كل يوم
4: قصة،
3: كل يوم مستمع، كل يوم مكالمة، رسالة. 072-335-5993. تعال نستقبل اتصالات، عم بستنوا كتير وقت. نعتذر لن. ألو،
4: شي تلت ساعة. ألو
3: ألو،
4: بعدين على الخط. فكرك مين دي يستنى هلا قد كتير وقت؟ يعني
3: مين معنا؟
4: صباح الخير.
3: صباح النور.
4: ألو ألو،
3: ولا واحد مش معنا.
4: طيب
3: زهقوا
4: طبعا. شو تلت ساعة كتير وقت، يعني أنا كمان أنا من الدقيقة الثانية.
3: صباح الخير.
4: ألو.
3: لا
4: كله نزل.
3: طيب عندك رسائل مارية وصلتك؟
4: وصلتني رسائل. مين وين؟ ما حضرتنيش، ما هي حضرتنيش. طيب نفسيا
3: فش حاجة. هاتي نروح لزاوية سوزان دبيني، بطاقة رقم 26. بطاقة رقم 26 عن شو بتحكي يا مارية؟
4: بطاقة 26 بتحكي كمان عن الصداقات
3: والعلاقات.
4: بتنتهي ومنفكر انه هاي اخر نقطة بالسطر، بس مع الوقت نكتشف انه بعد النهايات ممكن تكون هي نفسها بداية لإشي جديد. امتى النهاية بعلاقة بتتحول لبداية؟ بداية لمين وكيف وليش بصير هالتحول؟ سؤال إلكو. او هاي رسالة كمان من سوزان دبيني، من القلب للقلب. تعال نسمعها. بطاقة
3: تحية لزميلي سوزان دبيني.
5: بطاقة رقم 26 من القلب للقلب. ما تحكم على النهاية بسرعة وتتضايق وتبكي، بعض النهايات هي بتكون بداية نجاة. ما تفكر انه كل خسارة هي خسارة بتستاهل تتضايق كرمالها، او تقعد ساعات وايام تفكر ليه وشو صار. منزعل لما بتضيع فرصة من بين ايدينا، منزعل لما بتصير الامور على مزاجنا، منزعل لما بيطلع شخص من حياتنا. ولكن اعطي حالك شوية وقت وفكر منيح، بتلاقي انه اللي ضايقنا بخسارته وهو عمليا كان حماية لنا من ربنا، لانه مش كل شخص ما واصل معنا الطريق كان لازم يوصلها. وكتير أوقات منندم على تضييع فرصة معينة، منفكر إنها فرصة الحياة والتقدم والنجاح وتحقيق الهدف، ومع الوقت بتصير الصورة تتضح أكتر، ومنشكر ربنا إنه هالفرصة ما استغلناها وإلا يمكن كانت دمرتنا. في أبواب بتتسكر بوجهنا ومنقول ولو ليه، ما نحن عملنا كل اللي لازم ينعمل، ومع الوقت هالضغط النفسي بروح ومنحمد الله إنه هالبواب ما انفتحت. لهيك آمن دايما وحطها براسك، مش كل خسارة هي خسارة بتستاهل نزعل كرمالها أو نتندم عليها. ودايما أنا بقول، ويمكن كتير منكو كمان بقولوا، العبد في التفكير والرب في التدبير. من القلب للقلب مع كل الحب، سوزان دبيني.

0: احنا مكملين مع مخيم صيف ومعنا عنا اتصالات. الو صباح الخير.
1: الو
0: هلا.
2: ام جوزيف. ام جوزيف.
1: ام جوزيف الحمد لله اللي رديت علي. انا كثير زعلان منكم, صرت مرتين طفي انتم وانا ارجع اسويها.
2: ام جوزيف. ام جوزيف حبيبتي,
1: شكرا لكم, شكرا لكم على قدرها للكحز بتاعت العزائم, وتأتي على قدر الكرام المكارم, وتصغر في عين الصغير كبارا, وتكبر في عين الكريم المكارم. إن شر الناس من يمدحني حين يلقاني وإن غبت.
2: ام جوزيف اسمعيني, اسمعيني ام جوزيف,
1: انتو كتير عملتوا معاي كتير مش أول مرة, شكرا لكم. بس كان قولولي بالمنيح, انا مش كل يوم بذابكي, مش كل يوم ما ابطل بذابكي وتطولي وبذابكي وبذابكي, حرام عليكم. مع السلامة وشكرا لكم. انا لو بدي بقول لحق لو دي احنا صار ما هو جوز بنتك ويقول بدي روح شوف انتو ما اللي بعملوا معايك, بس انا بعمل شيك وشكرا لكم. وده هتتصل
0: ام جوزيف.
2: ام جوزيف
1: شكرا شكرا
2: ام جوزيف.
0: ام جوزيف تسكريش.
2: ام جوزيف اسمعي دقيقة,
1: انا ماريا ما تأذيتش معها, بس منك انت ومن هاي ابو نمر واخرى ما حد يتأذيت من انه انا عرفت انكو انكو بعرف جوز تكون عنصر.
2: ام جوزيف. ام جوزيف روقي,
0: اصبر شوي,
2: اصبر. ام جوزيف.
0: ام جوزيف خليكي على الخط.
2: ام جوزيف حبيبتي ماريا معاكي. ام جوزيف بدي تروقي واسمعينا.
1: نعم انا بدي اروق.
2: لا اسمعي دقيقه, بتقدري حبيبتي بتقدري تسمعي دقيقه؟ في كتير اتصالات. ام جوزيف
1: كل التليفون رديت عوض طفو.
2: مين طفى؟ هو بصير في عنا مشاكل.
1: شو بدك نعم؟ ايش بدك تعمل لي؟ وانت هون بتفاجأت يوم بتروح تلاقي انت ليش؟ انا بحب
0: في مشاكل تقنية مرات.
2: ام جوزيف
1: في مرة لا لا حبيبتي شكرا لك.
2: تمام
1: خلص هذا الشعور. انا بس تحطني بقول لكم الو بتروح تحكوا مع اخرى واحد اخرى واحد.
2: ما هو في ناس يعني ام جوزيف
0: احنا ما بنعرف مين موجود,
2: مين موجود
0: على
2: مين. لا ام جوزيف
0: عتبان كتير,
2: بس نحن بنحب نسمعك دايما, وانت جزء لا يتجزا من
0: البرنامج دايما جاهزين,
2: والمستمعين دايما بيسالوا وينك. بس
1: شكرا لكم والله.
2: طب لما تروقي ارجعي لنا,
0: بس تروقي احكينا اوكي.
2: حبيبتي ام جوزيف
0: تغني لنا غناي. ام جوزيف نروق لانه وترتيني.
1: انا كنت محضر الكيش وكلها.
2: يلا سمعينا ايش حضرت.
0: سمعينا غناي ام جوزيف.
1: انا ما عدت شغل انتهى الامر.
2: ام جوزيف لا لا مش هالدرجة. ام جوزيف. ام جوزيف حبيبتي فيش حاجة تبكي. ام جوزيف حق عليك يا عريض كله منك.
1: مع السلامة.
2: لا لا لا ام جوزيف اسمعي اسمعيني. ام جوزيف.
1: نعم نعم.
2: ام جوزيف انا بحكي اسا وانت بدك تسمعيني.
0: انا توترت
2: للاخر لو سمحتي. ام جوزيف اول شيء بدي اقول لك نحن برنامج وفيه كتير اتصالات, والاتصالات بتوصل حسب الترتيب اوكي, فباخذ وقت وعنا بالبرنامج كتير تفاصيل اللي بدنا نسمعها وكتير رسائل وكتير فعاليات. بدك تصبري
1: نحن. انا صبرت كتير.
2: تمام بدك تكملي تصبري اسا. تمام تمام تمام.
1: بس في انا اللي بنهر يوم تمام.
2: اسا اسمعيني اسمعيني. ام جوزيف لو سمحتي تسمعيني ايش محضريت لنا. بس هيك بمشي.
1: انا مش راح احضر
2: خلصي. لا بس انا بس لانه انا معلمه, انا مديره المخيم. طيب اسمعي انا
1: بقول انه
2: نحبك ام جوزيف.
1: عليه بزيد بس تسوه بموت والنار.
2: هاي
1: بس هي. وكان في شيء كنت بدي اعمل لكم حكمه وخلص هسه خلص.
2: ايش هي الحكمه؟
1: لا لا
2: طيب بكره
1: انت لا تقهري حالك بكره.
2: طيب خلص بكره بكره
0: ام جوزيف
2: بكره نحن بنتسلك بكره.
0: طيب ام جوزيف.
2: ام جوزيف
0: بدك تروقي علينا.
1: يجي مع اللي فاتت اخرى 100 مره اتصلت ولا حدا عطاني.
2: في كثير في اول شيء في تقنيات.
1: مش معكم بقول الو بديش بصير اسمع غيري.
2: انت وكمان.
0: طب ماريا اعطيني مجال انا احكي.
2: بديش اسمعك.
0: بدي
2: مش رح تسمعك. زعلانه علي
0: مني. طيب
1: زعلانه. انا بديش كنت احبكم. انا اسد
2: صوتك تحبنا تحت راسك انت اللي بتحبني.
1: صدقيني
0: كنت تسمعي
2: بس تسمعني انا. يلا ما انا بحكيها بالتون العالي بتسمعني.
0: طيب. شكرا ام جوزيف وبتامل ترضي علينا.
2: لا تخليهاش تسكري وتبكي.
0: انا مش قادره انا على بكاها. مش قادره مش قادره على البكاء انا. صعب علي اسمع بكاها. صعب.
2: حرام زعلانه منها كثير ام جوزيف.
0: هاي مقطع الاغنيه اللي
2: نعم
0: بدنا نعرف شو اسم الاغنيه شو اسم الفيلم وشو اسم المغني.
2: نعم حبيبي يا محمد فؤاد
0: منحب نوضح لمستمعين ومشاهدين مكان طبعا انه هذا البرنامج انتو جزء لا يتجزأ منه. مشاركاتكو كتير بتهمنا, كتير مهم تعرفوا انه في مرات مشاكل تقنية, مرات بنقطع الخط, مرات بتكونوا انتو موجودين على الانتظار وبخدوا لكم وقت لحتى تتحولوا لعنا على الهواء. احنا ما بنعرف مين موجود ورا كل خط, احنا بنستقبل الكل باحترام جدا جدا جدا كبير, واكيد ام جوزيف على راسنا من فوق. ايه متأسفين كتير على الزعل اللي هيك وصلت له,
2: يعني بيزعلوا منا, بس في اشياء مرات تقنية نحنا ما بنعرف مين بتصل مين قبل مين لا.
0: فأكيد أكيد إحنا منرضاش زعلها, وأكيد أكيد مش يعني ما قدرتش أتحمل البكا.
2: شفتها عم ببعتونا رسالة للناس كمان
0: زعلت
2: أنا زعلناها لأم جوزيف, حتى المستمعين زعلانين إسا.
0: أنا كتير زعلاني إنه أم جوزيف زعلاني.
2: أنا بقول بكرة خلص, بكرة نحن منتصل بأم جوزيف ومنفاجئها
0: من رضيها
2: خلص.
0: أوكي.
2: أنا بحبش زعل أم جوزيف
0: أكيد لا.
2: جوزيف لا جزء لا يتجزأ
0: من برنامجنا. معنا كمان اتصال, بتأمل مش زعلان علينا. ألو صباح الخير.
3: كيف حالكم؟
2: تمام.
0: رائدة
2: رائدة شو الأخبار؟
0: زعلاني علينا.
3: عندي اسمع, عندي حال إنه البرنامج في 3 ساعات, خلينا كل هال ما حدش
2: يزعل منكم. رائدة طلع علي على التلفزيون.
0: رائدة
2: طلع على التلفزيون.
3: بعدين الغرة
0: شكرا. بس أنا زعلاني أم جوزيف زعلاني علينا وبكيت, ونحن منرضاش
3: من الحب من
0: زعلها.
3: ما بحبكم.
2: صح.
3: من المحبة.
2: صح. خلص نحن بكرة منفاجئها.
0: أوكي. رائدة كيف أنت؟
3: أيوة الحمد لله رب العالمين. بنا بسط لما أشوفكم بعدين اسمعوا في هاي الشغلة. عنا ضيفات مرحب بهن في كل الأماكن في كل الأوقات, عرين وماريا
0: حبيبتي,
3: أنتن لمسة هواء منعشة
0: حبيبتي,
3: تلامس الشات وقلوب المستمعين. تحية لبرنامج صيف ومعنا وجميع المشاركين في إعداده وتقديمه, يعني هلا رانيا, شريهان, سوزان, جميع الفقرات وفاتن, جميع الفقرات عن جد بتلامس المجتمع. غالبية الساقين على الطرقات وإشي بتسمعوا, وبتكونوا أنتم يعني رفيقين لهم في الطريق, وبمضوا الوقت وهم مبسوطين عليكم.
0: حبيبتي رائدة شو هالكلام الحلو.
3: إهداء مميز لصديقتي سائقة الباص.
2: صح صح صح صح.
3: ميسون برقان اللي هي بتشتغل على خط اللذيذ هلا وهيك, وحاب يعني هديها يعني أحلى أغنية من عندكم, أي أغنية على ذوقكم.
0: شكرا.
3: وأقولها ديري بالك في الطريق يا ميسون. وتحية لجميع المستمعين. بدي أشارك معك يا ماريا.
0: يلا أي مايك بدك.
3: رقم 9
2: 9 منيح صرت عارفة إيش. أنا بحب برائدة إنه متابعتنا بكل التفاصيل الصغيرة والكبيرة, وبتبعت ومرات كتير هيك بستفيد حتى إذا بلحقش كمان أقرأ الرسائل. المايك رقم 9. التحدي هو اختاري أغنية فرحة وغنيها كأنك زعلانة كتير يا رائدة. بدك تختاري غناية فرحة.
0: غناية فرحة.
2: أو بدك تبيني كأنك زعلانة فريد الأطرش.
3: أكيد فريد.
2: لا بدك بس غناية فرحة, بس بدك تعمليها
0: حبيبي قرب نص ونص نص زعلان ازال. لا هي نانسي.
2: هاي واحدة تانية نفس
3: الشيء. لا في تيجي اسم القمر.
2: يلا تيجي اسم القمر بس كان زعلان
0: حزين
2: حزين.
3: تيجيني اسم القمر.
0: لا مش تقريها. تيجيني اسم القمر.
3: انا نص وانت نص.
0: انا نص وانت نص.
2: اوكي كملوا.
3: تيجي نرسم على الشجر.
0: تيجي نرسم على القمر والشجر.
3: تيجي نرسم على الشجر حرفين أسمينا وبس.
0: حرفين أسمينا وبس.
2: ولا بتعملي أر.
0: لا بتعملي أر عشان تحزن أكتر.
3: عشان حزينة نكون حزين.
2: بقر شو لما
3: بس.
0: ساعتك رائدة. أنا ساعتك.
2: حلو حلو.
0: على فكرة هاي التحديات أنا حابة أحلها كل الحال.
2: حبيت حبيت.
0: شو رسم لنا المايك اليوم؟
2: شو الرسالة هيك؟ مش كل إشي شو رح يهمس لنا المايك اليوم؟ مش كل إشي لازم ناخده بجدية. اضحكي شوي اليوم.
3: صحيح.
0: يا ريت أم جوزيف تسمع هاي الرسالة.
2: يعني وبدأ أقرأ رسالة لأم جوزيف بعتتها ملاك. أم جوزيف أنت غالية كمان علينا إحنا المستمعين, بس صدقيني كتير بفصل علي أنا كمان لملاك, لأنه ضغط الاتصالات. وتحياتي لها لأم جوزيف. شفتوا
3: هي البركة. شكرا ملاك. أم جوزيف أم جوزيف البركة. بعدين اسمعوا حابة ألف مبارك لتيران وريما اللي اليوم خطبتهم
2: بالتفاصيل
3: والعمتهم
2: ضحية. حلو.
0: شكرا شكرا رائدة. فش منك يعطيك العافية. وإحنا إسا وصلنا ماريا مع بعض لزاوية ميزانية الصيف.
2: مهمة.
0: للاستجمام، نعرفش قديش الميزانية كل سنة بنقول بدنا نطلع صح. بدنا نرتاح ونغير جو، بعدين بتوصل العطلة وبنستكشف انه شو قديش فش. الموضوع ممكن يكلفنا
2: هيك.
0: ومعناش ميزانية
2: هيك.
0: عن هذا الموضوع رح يحكينا غسان صالح، محاضر ومدرب إداري إعداد
2: فاتن حداد طبراني.
4: الصيف يعني طلعات سفر بحر مخيمات، يعني مصاريفنا بتزيد، رتبها صح.
5: سلامات وتحياتي للجميع، غسان صالح محاضر ومدرب إداري. صحيح اللي بصير عندنا في العطلة الصيفية وبعدها كثير مواسم، وهي أصلاً تتزامن مع كثير مواسم، خطأ شائع عند كثير من الناس أنه بتحط موضوع الاستجمام أو الرحلة أو السفر في سلم الأولويات، علماً أنه بنفع ينحط سلم الأولويات إذا أنا من البداية مسبق بفترة الشتاء اللي هي فترة الاستراحة من كل المواسم والمناسبات مدخر على جانب مبلغ للاستجمام. النقطة المركزية اللي بنوصلها للمستمعين والمستمعات إنه المتعة شيء والسعادة شيء آخر. المتعة هي شيء لحظي، لما أنا بسافر على حساب القروض أو الشيكات أو الدفع بالآجل أو بطاقة الائتمان على 4 أقساط أو 5 أقساط، هي أنا حققت متعة، ولكن لما بتتراكم علي الدفعات وبشوف إني أنا فوت في موسم المدارس وفوت في كمان موسم أعراس جديد وكمان في عندي أعياد وما إلى ذلك، من هون حتى شهر 11-12 اللي هي فترة الاستراحة، بشوف إنه هاي المتعة اللحظية اللي هي استغرقت أسبوع أو أكثر شوي أو أقل شوي للاستجمام بأي محل معين، هي كانت عبء كبير سبب لي إرهاق، وبين قوسين خلينا نقول حرق لي السعادة اللي أنا كنت أفكر إن أنا حققتها. عشان هيك أنا كيف بخطط لرحلة أو لاستجمام؟ واحدة من ثنتين، في طريقة من ثنتين، يا إما أنا بعمل جدولي لكل المدخولات اللي عندي وكل المصروفات الأساسية والمصروفات الثابتة، والمبلغ المتبقي بحاول فيه أسافر أو أستريح أو أستجم، أو بقول مسبق مبلغ الرحلة أو الاستجمام أو السفر ممكن يكلفني 1-2-3، بناء عليه لازم أشتغل على طريقة معينة أزيد دخلي، إما أزيد دخلي بساعات إضافية أو بزيد دخلي في عمل ثاني من نوع ثاني أو بأي طريقة معينة اللي أعمل فيها زيادة دخل، بس مش على حساب السلفة بين قوسين اللي أنا بأخذها من المشغل، ولا حساب الشكات ولا حساب مكاتب السياحة. فالنقطة المركزية في السطر الأخير اللي بنوصلها إنه ركزوا وميزوا بين المتعة والسعادة. المتعة هو شيء لحظي، هي إشباع رغبة مؤقتة، السعادة هو شعور بالاستقرار، شعور بالطمأنينة، شعور بالهدوء. وطبعا الإنسان المديون اللي ما بعرف يعيش أصلا وهو في عليه يعني التزامات مالية، فهو أكيد مش راح يكون سعيد إذا بيفكر كل الوقت كيف بده يسدد هذا المبلغ، أو بيجي بعدين على حساب أشياء أساسية. ورحلة موفقة وماتعة لكل اللي ادخروا لها أو اللي بيطلعوها بناء على فائض الأموال الموجود معهم.
4: رتبها صح، نصائح بسيطة لإدارة مالية ذكية. إعداد فاتن حداد طبراني.

0: أغلب إجاباتكم كانت صحيحة.
1: صح.
0: الإجابة هي محمد فؤاد حبيبي يا غاوي حب.
2: انت يا اخوي هنزله، انت ما تمشيش، ممكن يطلع لي، انا خايف عليك عشان انا عاوز انزله.

0: حبيبي لمحمد فؤاد. مرتبطة هاي الأغنية مباشرة مع فيلم غاوي حب اللي صدر سنة 2005 بطولة محمد فؤاد وحلا شيحة ورامز جلال وخالد الصاوي. حبيبي يا أغنية رومانسية حزينة عن الفراق والاشتياق لهالحبيب الغائب. وانت بقالك سنة يلا تعالى. القصة بتحكي عن صلاح اللي هو محمد فؤاد وملك اللي هي حلا شيحة اللي كانوا جيران وبيحبوا بعض من الطفولة، بس عائلة ملك قررت انها ترحل وهيك بيفترقوا بيكبروا كل واحد منهن بعيد عن التاني. صلاح بيروح بيتعلم بكلية الشرطة وبعدها بيرترك عشان بده يعيش حلمه ويحققه بالغناء والموسيقى، وبالمقابل هيك بتكبر ملك وبتتجوز من فريد اللي هو خالد الصاوي رجل أعمال متورط بالسر في أعمال غير قانونية سلاح. بعد سنين بترجع ملك وبتبحث عن صلاح وهيك بيعيشوا حب طفولة. فيلم حلو بنصحكم تحضروا غاوي حب.
1: منال الأسدي كمان جوابك صح،
0: كتير إجابات صح. بحب ألعب معكو هاي اللعبة عن جد
1: حلوة. في بعد وقت للرسائل
0: أكيد، يلا أسمع رسائلك يا ماريا.
1: بعد إذن مديرة المخيم، أنا مديرة المخيم مش مدير، بدنا نروح بباص المخيم إلى أم الفحم لنبارك لأصحاب العرس اللي تم اقتحامه من قبل الشرطة ونقول لهم ألف مبروك، افرحوا ولا يهمكوا، نتمنى الفرح للجميع.
0: بأم الفحم كان العرس الله يهني الجميع يا رب ويتمم أفراحنا على خير.
1: الأستاذ راقي بعت لنا قد تبكي أم جوزيف وغيرها يفرح وقد يبكي غيرها وأم جوزيف تفرح، نسأل الله الفرح للجميع لكل المستمعين الحياة أخذوا عطايا. أم جوزيف من راقي محاجني. كمان في رسالة مستمع، كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير، كل الشكر والتقدير على ذوقها الحلو في اختيارات الأغاني، زميلتكم منى السروج، إذا ممكن أغنية أصالة نصر جديدة يسلموا كتير، نهاركم فول. عيادات من الزرازير كانت بعتت لنا أحلى برنامج، بتطلب أغنية صحاك الشوق. هذا هو بفكر.
0: إحنا لقاءنا انتهى لليوم،
1: انتهى لليوم.
0: طلب أغنية أصالة،
1: أصالة جديدة،
0: الأغنية الجديدة. شكرا لكل مين. نعم مين.
1: كمان رسالة. يسعد صباحكم، أنا بكل صراحة بدي أقولكم أنتم ما عليكم أي خطأ نهائيا، لازم الناس تراعي ضغوط الاتصالات والرسائل، بس إذا في خطأ بسيط لازم بتعرفي هيك نهدي مرات الجو.
0: ما بدنا نزعل أبدا أي حدا
1: وكل المتابعين معكم،
0: بس راعوا شعورنا أنه مرات بيكون في ضغط اتصالات، مرات بيكون في مشاكل تقنية، مرات بتستنوا أكتر من اللازم، فمنتمنى تفهمكم يا رب جميعا
1: جميعا. شكرا لكم،
0: شكرا لكل مين تبعنا رفقنا، شكرا لفاتن حداد طبراني، لنادية أسمر مارون، لإيلان هولتهاوزن اللي رافقونا بهي الساعة، إلك ماريا دبينا
1: وإلك عريني بصور
0: صح، بكرة
1: عريني
0: نلتقي بنفس الموعد
1: من 10 لـ 12 بصيفوا معنا كل يوم.

0: غدا على قناة مكان.
1: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
2: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي وأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
3: كان بده يناولني شغلة بوست إيده. سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: خد حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
5: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة،
6: حملة كبسولات نخلي في مي ماركت فرع حيفا. نشتري 10 أبوات من كبسولات النخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
7: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
8: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
9: أهلا بكم، هذه عناوين الساعة. نتنياهو يجتمع مع كوتشنير وميلادينوف في أورشليم القدس. إيران تعلن استمرار التفاوض حول مضيق هرمز. تواصل البرايميرز في الليكود. اعتقال شاب من سكان يافا المسلمين بشبهة إلحاق أضرار بكنيسة القديس أنطون في المدينة. والحرارة نحو الانخفاض.

0: راديو مكان الأخبار.
1: 12 في أورشليم القدس، معكم كرم أبو مخ، وهذه تفاصيل النشرة. يجتمع رئيس الوزراء نتنياهو في ديوانه بأورشليم القدس في هذه الساعة مع الوفد الأمريكي كوشنير ورئيس مجلس السلام ميلادينوفا. ويفيد مراسلنا لشؤون السياسية شيمون ران أن هذا اللقاء يأتي ضمن مساعي الولايات المتحدة للمضي قدما في تنفيذ خطة السلام الأمريكية في قطاع غزة. تعقيبا على الأنباء حول انقضاء مهلة 60 يوما التي حددتها مذكرة تفاهم إسلام أباد للتوصل إلى اتفاق نهائي بين إيران والولايات المتحدة، أوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنه لا يوجد في المذكرة ما يحدد 60 يوما، وشدد على أن إيران لا تقبل بأن توضع تحت ضغط الوقت بل تعمل وفق مصلحتها الوطنية. ومضى يقول إن الولايات المتحدة لم تلتزم بتعهداتها في مذكرة التفاهم، لذلك لا موضوعية لقضية 60 يوما، مؤكدا أن القوات المسلحة الإيرانية يدها على الزناد. وقال الناطق الإيراني إن تفاوض حول مضيق هرمز شائك ومعقد، مشيرا إلى أنه مستمر حتى هذه اللحظة سعيا لوضع اللمسات الأخيرة للوصول إلى صيغة نهائية. أفادت وسائل إعلام يمنية بأن الحوثيين استهدفوا منطقة باب المندب بخمسة صواريخ باليستية. وقد قال مصدر يمني حوثي رفيع إن باب المندب مغلق أمام السفن السعودية ذهابا وإيابا، وأكد أن معادلة الحصار بالحصار مستمرة ولم تتوقف. تفيد الأنباء الواردة من لبنان بتوغل إسرائيلي في الأطراف الشمالية والغربية لمدينة ميز الجبل، وأن ذلك ترافق مع قصف مدفعي استهدف عددا من المنازل وتمشيط بالأسلحة الرشاشة. كما تنفذ القوات الإسرائيلية تمشيطا بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة حداثة في قضاء بيت جبيل جنوبي لبنان. أسفر حادث سير وقع على طريق رقم 92 قرب رموت اليوم عن إصابة 6 أشخاص بجروحة، ووصفت حالة 2 من المصابين وهما شابان عشرينيان بالخطيرة، وتم نقلهما جوا إلى مستشفى رمبام في حيفا للمعالجة. أرد هذا النبأ مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حربة. تستمر الانتخابات التمهيدية في الليكود لتحديد قائمة الحزب ما عدا المرشحين في الأماكن المضمونة. وقال ناطق بلسان الليكود إن هذا عرس ديمقراطي، ونرى الجماهير الغفيرة التي تصل للإدلاء بأصواتها وبناء منتخب منتصر، ويتوقع صدور النتائج فجر غد. علم أن الشاب العصري الذي اعتقل في يافا بشبهة إلحاق أضرار في كنيسة القديس أنطون الليلة الماضية ومن سكان المدينة المسلمين، وتم كسر عدد من الصلبان والتماثيل وإسقاطها أرضا. تعب الخبراء متفجرات للشرطة مع جسم مشبوه اكتشف في نهرية. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب أنه تم إغلاق المكان وإبعاد المواطنين عنه.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: تنخفض درجات الحرارة بعض الشيء خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وتكون أدنى من معدلاتها بقليل، وبدءا من ساعة الظهيرة يحتمل سقوط أمطار محلية في شرق البلاد بالأخص، وغدا يطرا انخفاض آخر على درجات الحرارة، وفي يومي الأربعاء والخميس تعود للارتفاع. بهذا مستمعين الكرام تنتهي النشرة، دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل حديث الظهيرة مع يوسف شداد. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الجمعة الجمعة على قناة مكان.
3: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
3: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
0: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

0: لقاء نتنياهو كوشنر ضغط على إسرائيل لتغيير موقفها رغم عدم نزع السلاح حماس. اللقاء اليوم ملف غزة على الطاولة، والسؤال ما الذي دار في اللقاء بين كوشنر وحماس بحضور الوسطاء. انتخابات الليكود ونفوذ نتنياهو، 31 وزيرا ونائبا سيتنافسون على 20 مقعدا مضمونا بعد تحصين نتنياهو لثمانية مقاعد. طبعا الاعتداء على كنيسة في يافا، استنكار أعمال تحطيم في كنيسة القديس أنطونيوس، سنكون هناك. والاستعداد للتصعيد في جنوب لبنان علامة سؤال كبيرة، مصادر تقول بأن إسرائيل تستعد للهجوم للسيطرة على مرتفعات علي الطاهر. هذه المواضيع وأخرى سنكون معها في حديث الظهيرة لهذا اليوم. أيضا ملف التربية والتعليم في حيفا سيكون معنا. يوسف شداد معكم وراء الميكروفون في الإعداد والتقديم، شريهان حجير بيكي أنتجت حديث الظهيرة، نادي أسمر مارون معنا في الراديو المصور، وحندهان في الهندسة الإذاعية. نرحب بداية بإياد حرب مراسلنا لشؤون الشرطة، تحية لك إياد، أهلا بك.
1: أهلا بك.
0: نبدأ مع طمرة، وهناك جريمة قتل المرحوم ياسر أبو الهيجة، الشرطة تعلن اليوم عن تفكيك لغز الجريمة وتقول المرحوم أصيب بالخطأ.
1: نعم صحيح يوسف، بالفعل اليوم أعلنت الشرطة عن تمكن الوحدة المركزية في اللواء الشمالي من فك رموز جريمة قتل المرحوم ياسر أبو الهيجة بعد تحقيقات مكثفة في هذا الملف. تفاصيل هذا الحادث نذكر تعود إلى يوم السابع من الشهر الفات، حيث تلقت الشرطة في ساعة الظهيرة معلومات أولية حول إصابة عدة أشخاص إثر تعرضهم لإطلاق النار داخل صالون الحلاقة في شارع مركزي بمدينة طمرة، وفي حين تم نقل الحلاق ياسر أبو الهيجة البالغ من العمر 34 عاما من سكان طمرة إلى المشفى، وهو يعاني من حالة حرجة، وأعلن عن وفاته لاحقا. كما أصيب في هذا الحادث رجل يبلغ من العمر 39 عاما بجروح خطيرة. الشرطة بشرت تحقيق من ملابسات الحادث وجمع الأدلة، وتقرر إحالة التحقيق إلى الوحدة المركزية في اللواء الشمالي. ويستشف من التحقيقات التي أجريت أن منفذ جريمة القتل وصل إلى صالون الحلاقة وبحوزته مسدس، وكان يستقل دراجة كهربائية، وعند وصوله إلى المكان أطلق النار باتجاه المرحوم وباتجاه الزبون داخل صالون الحلاقة. التحقيق تمحور يوسف في عدة اتجاهات، مع التركيز في البداية على ضحيتي إطلاق النار، إلا أنه بعد عدة أيام ركزت الشرطة على نزاع عائلي عنيف مرتبط بالزبون الذي أصيب بجروح خطيرة. وبعد نحو 10 أيام وبفضل إجراءات تحقيق متقدمة، تمكنت الوحدة المركزية من تحديد مكان إخفاء الدراجة التي استخدمها منفذ الجريمة، وتم ضبط الخوذة والملابس التي كان يرتديها يوم ارتكاب الجريمة بعد أن تم إخفاؤها داخل حاوية. وفي يوم 19 من الشهر الفات، ومع تحول التحقيقات إلى علنية، تم توقيف عدد من المشتبه بهم، ومن بينهم المتهم الأول قاصر يبلغ من العمر 17 عاما، وتبين أنه يقفل وراء إطلاق النار على عمه في المحلقة في هذا الصالون. أما المتهم الثاني يبلغ من العمر 19 عاما، وهو ابن عم المتهم القاصر وابن شقيق الشخص الذي كان مستهدفا بالاغتيال. واستنادا إلى موارد التحقيق، فقد نفذ الأخير جولات استطلاعية مسبقة قبيل ارتكاب جريمة القتل، وساعد منفذ الجريمة على الهرب من المنطقة. هذا ما أكده القائم بأعمال الوحدة المركزية في اللواء الشمالي المقدم أشري أمور، مشيرا إلى أنه تم اعتقال المشتبه بهما في شقة بعد أن اختبأوا فيها في جنوب البلاد. فلنسمع إليه.
2: בתאריך 7/7 התקבלו דיווחים על אירוע ירי בעיר תמרה. כוחות גדולים של מרחוז צפון, מרחב גליל ותחנת תמרה הגיעו לזירה, מספרה במרכז העיר, ונחשפו למראות קשים. בזירה גילינו על פציעתם של שני תושבי העיר תמרה, האחד בן 29 והאחד בן 33, בעל המספרה. מפקד המחוז ניצב מאיר אליהו, שעשה הערכת מצב, הטיל את החקירה על ימ"ר צפון. חוקרי הימ"ר, בלשי היחידה, התחילו באיסוף ראיות ובביצוע מגוון רחב של פעולות, גם בגזרה הקרובה וגם בגזרה הרחוקה. לאחר כמספר שבועות הצלחנו לבצע את מעצרם של החשודים בביצוע הרצח בהסתתרות בדירת מסתור בדרום הארץ.
1: وعثرت الشرطة يوسف على صورة في الهاتف الخلوي الذي يعود للمتهم القاصر وفقا للشبهات، وهو يحمل مسدسين. هذا الصباح ومع انتهاء مرحلة التحقيق قدمت النيابة العامة في لواء حيفا لائحة اتهام ضدهما، إلى جانب طلب تمديد فترة اعتقالهما حتى انهاء الإجراءات القضائية بحقهما في المحكمة المركزية في حيفا. هذا بالنسبة لهذه القضية يوسف.
0: إذن من طمرة أنتقل معك إياد حرب إلى يافا، وهنالك اعتداء على كنيسة في يافا واستنكار أعمال تحطيم في كنيسة القديس أنطونيوس. الشرطة تعلن عن اعتقال مشتبه صباح اليوم.
1: نعم يوسف بالفعل، وهذا صحيح. أمس وفي ساعات الصباح تلقت الشرطة معلومات حول إلحاق أضرار وأعمال تخريب داخل كنيسة القديس أنطونيوس في شارع يافت في مدينة يافا، وكانت الشرطة قد بشرت التحقيق في ملابسات الحادث وجمع الأدلة بالتعاون مع المختبر الجنائي لجانب البحث عن المشتبه به. وعثرت قوات الشرطة داخل الكنيسة على عدد من التماثيل التي أسقطت على الأرض وتحطمت إلى أجزاء عديدة، كما عثر أيضا على صلبان مكسورة فوق المقاعد وعلى أرضية الكنيسة. وبعد تحقيقات سريعة تمكنت الشرطة من تحديد هوية المشتبه به وألقت القبض عليه صباح اليوم، وتبين أن المشتبه من سكان يافا في 20 من عمره وقد أحيل للتحقيق معه. وكما يبدو ستطلب الشرطة من المحكمة تمديد فترة اعتقال المشتبه لاستكمال التحقيقات في هذه الشبهات الخطيرة يوسف.
0: شكرا جزيلا لك يا حرب، مراسلنا لشؤون الشرطة، شكرا جزيلا لك. الآن ينضم إلينا الأستاذ عبد أبو شحادي رئيس الهيئة الإسلامية في يافا. تحية لك أستاذ عبد، أهلا بك.
3: صباح الخير عزيزي، تحياتي لك ولجميع المستمعين.
0: ستصدرون في الساعة القريبة بيانا يستنكر أعمال تحطيم في كنيسة القديس أنطونيوس أستاذ عبد.
3: صحيح، يعني إحنا يعني هاي المفروض منها واضحة، إحنا بنستنكر أي اعتداء ضد أي مكان مقدس، بين إذا كان مسيحي إسلام أو حتى يهودي. هذا لا يمت صلة ولا في ثقافتنا ولا في تاريخنا ولا كمان في علاقتنا الطيبة ما بين المسلمين والمسيحية في مدينة يافا. ولكن كمان احنا عندنا عدة طلبات، يعني اولا بدنا نعرف مين هذا المشتبه، عشان احنا كمان نتوقع انه هو يجي يعذر للطائفة المسيحية في مدينة يافا على هذا العمل. والشغلة تانية كمان، قبل عدة ايام كان هنا كمان اعتداء ضد، يعني كمان هو صراحة يعني صديق اليه، صاحب ملحمة في شارع مارغوزا اسكندر، ملحمة اسكندر، ومستوطنين مر حد المكان، كان هناك صليب على الدراجة النارية، مسف الصليب وبلش يشتم. احنا عندنا في البيان كمان طلب الاعتقال هذا الشخص اليهود من المستوطنين اللي تم الاعتداء وشتائم عنصرية، ونطالب بالتنين بين اذا كان الاعتداء على الكنيسة او الاعتداء على اسكندر، المشتبهين يتم ملاحقتهم، ونتوقع كمان ان يعتذروا جميع الطائفة المسيحية على هاي الاعتداء.
0: دائما كانت العلاقات الإسلامية المسيحية في يافا مثالية للغاية، لم يحدث أبدا وأن جرى تصدع معين في السابق.
3: طلع يعني عزيزي، إحنا أول شيء كمؤسسات، إحنا مع كل المؤسسات الإسلامية والمسيحية بيافا نرفض أي خطاب أو أي ملاحظة طائفية أو اعتداء عن الخلفية الطائفية. يعني المدينة يافا هي مدينة تاريخية إسلامية ومسيحية، وإحنا مش من يعني مش من بعد 48، إحنا مئات السنين عايشين مع بعض. وحتى هيك بس للمعلومة، أنا سيدي من مدينة يافا، 1936 كان يشتغل في العمار، وهو كان يشتغل في بناء هاي الكنيسة نفسها في شارع يافت. ولما الإضراب الكبير في 1936 كمان الكنيسة كانت جزء من الإضراب، وسيدي كان يتذكر إنه لو مدت نص سنة ما عمروا الكنيسة لحد ما انتهى الإضراب. ولكن في هناك أسئلة جوهرية كمان في يعني ليش الشرطة رفضت يعني تذكر أو تعلن هوية المشتبه اللي اعتدى على الكنيسة. فإحنا في عدة تساؤلات ورح نتابع الملف، بس حاليا على الصعيد الاجتماعي إحنا بنتوجه لجميع الطوائف المسيحية بيافا ومنوضح لن نقبل لن نسمح يعني في أي طريقة أي حدا يمس ولا في الرموز المسيحية في مدينة يافا ولا في الطائفة المسيحية بيافا. نتوقع أنه هذا يكون الخطاب السائد في يافا.
0: نعم، حاليا لم تصل هناك يعني رسائل أخرى غير ذلك، هناك كل المحاولات لاحتواء الموقف منعا للتأجيج طبعا لا سمح الله.
3: صحيح، كمان يعني يعني بالآخر عزيزي، يعني احنا عايشين يعني في المدينة باب بالباب، وفي بيناتنا علاقات طيبة يعني مش من اليوم ومش من امبارح، واحنا كمان يعني فاهمين التخوف من الخطاب الطائفي. هلا كمان نتوقع من المؤسسة الرسمية يعني يتم ملاحقة الشاب اللي اعتدى في أشد اللغة، عشان يعني أي حدا تاني بفكر يعرف إنه أول إشي إحنا كمؤسسات عربية في يافا بين كذا كانت مسلمية ومسيحية بنرفض رفض تام، ومش راح يكون أي احتواء لأي شخص بيعتدي على أماكن مقدسة. والشغلة الثانية طبعا متوقع إنه القانون ينفذ دوره. الشغلة الثالثة كمان متوقع إنه هذا يعني مطالبة الشرطة تكون متساوية للكل. يعني متوقع كمان اللي اعتدى على إسكندر ملحمة إسكندر يتم
0: يعني كما عليكم. كما تعاقب المعتدي على الكنيسة كذلك تعاقب كما تقول المستوطن الذي اعتدى أيضا على صاحب الملحمة من الطائفة المسيحية.
3: 100% 100%.
0: عبد ستكون هنالك زيارة المطلع. ستكون هنالك زيارة تضامنية أو أي نشاط تضامني؟
3: يعني أولا أنا على الصعيد الشخصي مسافر، يعني أنت بتحكي معي وأنا حاليا في بولندا. أنا أول يعني إن شاء الله يوم الأربعاء بكون في مدينة يافا، وصرت مخضر الهيئة وصرت مخضر كمان باقي المؤسسات إنه أول زيارة أول ما أوصل رح تكون للكنيسة، ونطل على كمان الجمعية الأرثوذكسية وجميع المؤسسات المسيحية. بس ثانيا كمان اليوم باقي المؤسسات اليافية إن شاء الله على الساعة 5 رح يكون عندهم زيارة، وإحنا اللي بتشوفه الكنيسة وبتشوفوا اللي بيشوفوه الطوائف المسيحية بيافا إحنا معهم. إذا بحاجة لمظاهرة إحنا معهم مظاهرة، بحاجة لموقف لأي إشي أي اللي هم بيشوفوه مناسب إحنا معهم.
0: شكرا لك السيد عبد أبو شحادي رئيس الهيئة الإسلامية في يافا على هذا الحديث معنا، شكرا جزيلا لك.
3: شكرا لك، يعطيك العافية.
4: الآن مع يوسف شداد حديث الظاهرة.
0: سنعود مستمعينا إلى الشؤون المحلية 12:18 استوديوهات راديو مكان في حيفا. حسن أبو زايد مراسلنا للشؤون الفلسطينية ينضم إلينا، تحية لك حسن، أهلا بك.
5: مساء الخير يوسف.
0: مساء النور. ملف غزة يعود إلى الطاولة، ماذا دار في اللقاء بين كوشنر وحماس بحضور الوسطاء؟ طبعا نحن نقتبس ما يخرج من بعض وسائل الإعلام العالمية بأن كوشنر قال لقيادة حماس تحديدا لخليل الحية: إسرائيل لا تثق بكم، لا يمكن التقدم. هل هذا صحيح؟
5: صحيح، وجه ربما أكثر من مطلب لحركة حماس، على رأسها يوسف نزع سلاح الحركة بشكل جذري من منطقة قطاع غزة، وليس على مراحل كما تطلب حماس. إسرائيل ترفض، وأيضا كوشنير والولايات المتحدة ترفض فكرة تخزين السلاح في منطقة قطاع غزة، وإنما إخراج هذا السلاح من منطقة القطاع. هذا أحد اللقاءات الهامة التي جرت بين كوشنير وبين قيادة من حركة حماس في مدينة العلمين المصرية، في شارك فيه كبار مسؤولي الحركة، وهو اللقاء الأول منذ إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 20 الماضي. كما ذكرت في الافتتاحية يوسف، خليل الحية كان هناك في هذه اللقاءات. وفق تقارير، ضغط كوشنير على قيادة حماس البدء بتنفيذ التزامها بالتخلي عن السلاح في إطار المساعي الأمريكية لدفع المرحلة الثانية من خطة ترامب الخاصة بقطاع غزة، وأكد أن إسرائيل وأيضا الولايات المتحدة لن تقبل المماطلة. وكوشنير يريد أو الإدارة الأمريكية تريد أن تكثف اتصالاتها مع كافة الأطراف المعنية لإنقاذ الخطة ودفع هذه الخطة نحو التنفيذ. كل هذه التحركات يوسف تأتي في ظل عقدة رئيسية تتمثل في ترتيب نزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة. الخطة الأمريكية تنص على نزع سلاح حماس وانسحاب القوات الإسرائيلية، تبعها الانتقال إلى ترتيبات حكم مدنية وإعادة الإعمار. وكما تعرف موقف رئيس الوزراء نتنياهو يتمسك بموقفه رافض الانسحاب قبل نزع سلاح حركة حماس. في كل الأحوال الملف الغزي يعود يوسف إلى الواجهة وبقوة، على أرض الواقع هناك في ريعيم تقام قاعدة أمريكية كبيرة، قاعدة عسكرية، سيرأس القوات التي ستصل قوات السيطرة الدولية قائد أو جنرال أمريكي. القوات ستكون مشكلة من المغرب، كوسوفو، أوغندا، عدة دول. جميع هذه الدول هي دول صديقة لإسرائيل، ولن تكون في هذه المرحلة ربما مشاركة لقوات قطرية أو تركية. إسرائيل تعتقد أن الدولتين منحازتان إلى حركة حماس. أحد المطالب بالعودة إلى لقاء يوسف، أحد المطالب التي وجهت خلال لقاء كوشنير يوم أمس مع قيادة حماس، أن حركة حماس طلبت الانتقال إلى المرحلة الثانية، وأيضا طلبت خلال اجتماعها بأن يتم ربما قبول حركة حماس كحزب سياسي، ترك العمل العسكري، وقبول حركة حماس في ربما الساحة الفلسطينية على أن تستطيع أن تتنافس كباقي الأحزاب في على الساحة الفلسطينية في الانتخابات التي ستجري في هذه المرحلة. وأنت تذكر أن حركة حماس وشروط الولايات المتحدة وإسرائيل بأن لا تكون حركة حماس شريكة بأي شكل من الأشكال، لا في الإدارة العسكرية ولا في الإدارة المدنية، وإنما إبعاد حركة حماس بشكل مطلق عن كل ما يتعلق بالمناطق الفلسطينية سواء في غزة وفي منطقة الضفة الغربية. بشكل أو بآخر يوسف، حماس تريد أن تنقذ الموقف، وتريد أن تبقي بشكل أو بآخر خيوط الاتصالات والمسؤولية عن قطاع غزة بيدها، لكن على ما يبدو هذا الأمر غير مقبول على الولايات المتحدة وإسرائيل. والمطلوب هو في أول شيء يجب أن يعمل في قطاع غزة هو

0: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
1: الاستعداد للتصعيد في جنوب لبنان علامة سؤال كبيرة جدا. الأحداث الأمنية الأخيرة ومصادر تقول إسرائيل تستعد، طبعا مصادر في لبنان تقول إسرائيل تستعد للسيطرة على مرتفعات علي الطاهر. كل هذه الأنباء تقلق أيضا الحدود الشمالية، أيضا البلدات هناك. ومعنا أنور عامر رئيس مجلس حرفيش، تحية لك أستاذ أنور، أهلا بك.
2: أهلا بك.
1: تستمعون إلى هذه الأنباء وأيضا تشعرون يوميا بأن التوتر يتصاعد كرد فعل أولي، ماذا تقول كرئيس لمجلس حرفيش؟
2: أولا الإطار الهدني لم ينهي المواجهة فعليا بلبنان، يعني إسرائيل يعني ما زالت موجودة في داخل لبنان وتحتفظ بوجود عسكري في أجزاء من جنوب لبنان، وهي الضربات والاحتكاكات اليومية الموجودة في لبنان هي يعني تعطينا الإحساس إنه الأمور لم يعني تنتهي. والعقدة، الأهم عقدة الموجودة في الآن في جنوب لبنان هو سلاح حزب الله، وهذا الإشي مرتبط أيضا حسب شو بنسمع إحنا مع الولايات المتحدة بالانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. إحنا شايفين في الفترة الأخيرة في هنالك تصاعد يومي في جنوب لبنان.
1: شعرين أنتم؟
2: نعم، وحضرنا في الأيام الأخيرة في هنالك ضربات مستمرة، يعني سمعنا ذوي الإطلاق نار في جنوب لبنان، وإحنا مش حاسين يعني إن الأمور رايحة إلى التهدئة، ولكن هنالك إحساس إنه إحنا رايحين على التصعيد.
1: طيب، عندما تشعر بأن المنطقة تذهب نحو التصعيد في جنوب لبنان، ونعود مرة أخرى إلى المربع الأول، كل هذه القيود التي كانت، الحديث عن ملاجئ، الحديث عن غرف آمنة في فترة الهدنة، هل تحسن شيء ما لديكم أستاذ أنور؟ وكانت طبعا فترة مهمة جدا للاستعداد لحالات الطوارئ، ماذا فعلتم في ذلك؟
2: نعم، في هنالك ميزانيات خصصت إلى بناء الملاجئ في القرى الشمالية، وكان عندنا بأول بعد وقف إطلاق النار مع حزب الله كان في عندنا يعني كثير من الناس ومن الأهالي قدموا طلبات إلى ملاجئ وبناء الملاجئ، ويعني ما كانش في تقاعس من الدولة، وأعطوا ميزانيات 182 ألف شيكل لكل مواطن من أجل بناء ملجأ في بيته. في عندنا مشكلة كبيرة كثير وهي موجودة في لجنة التنظيم والبناء في المنطقة، اللي هي يعني بتصعب الأمور الحصول على الترخيص اللازمة من أجل بناء هاي الملاجئ. إحنا من ناحية البلد أو المجلس المحلي يقوم دائما في تقوية كل الحصانة عند الأهالي، وشرينا كل اللوازم اللازمة تكون في المجلس من أجل حماية الأهالي في داخل القرية.
1: نعم، إذن هذا بما يتعلق بطلبات بناء ملاجئ. السؤال، لجنة التنظيم القطرية لماذا تعترض؟ ما هي الأسباب؟
2: في هنالك مشاكل أكثر بالأرض إحنا بنعرفها بالوسط العربي في القسائم بين الأهالي وأموال الغائبين، أراضي الغائبين. يعني في عندك كثير بيوت كانت من قبل 1992 حتى بسنين الأربعينات والخمسينات اللي ما كانش عليها يعني تراخيص، واليوم في أهالي بيقدموا طلب لترخيص للملاجئ، ولكن هذا الإشي بيكون يعني كثير بشكل صعوبة بالحصول على تراخيص اللازمة من أجل بناء ملاجئ في هذه البيوت، وخاصة في القرية القديمة، يعني بيوت القرية القديمة. ولكن أيضا في كمان عدد الطالبين لهذه التراخيص بالمئات وأيضا بالألوف تعد، يعني هذا الإشي كثير بصعب على لجنة التنظيم بالتسهيل في عملية البناء وإعطاء الرخص للأهالي. ولكن بنقدر ناخذ احنا الوقت اللازم لحد ما احنا نبني كل الملاجئ اللازمه في داخل القريه.
1: وسؤال أخير حول خطة تعزيز بلدات الشمال ولكم حصة على مستوى طبعا الميزانيات، هل حصلتم على الأقل على مسودة لكيفية توزيع هذه الميزانيات؟
2: نعم حصلنا على مسودة، ولكن مصاري لحد الآن ما أخذناش، ولكن في هنالك نعم لحد الآن ما أخذناش الأشياء اللازمة، ولكن في الأشهر القادمة من الله راد كل قرية إلى ميزانية مخصصة اللي خصصوها في الحكومة، ونتمنى إنه الأمور أو الأموال هاي يعني توصل للمجالس في أسرع وقت.
1: ونحن أيضا نتمنى لكم أن تبقى الأمور هادئة دون تصعيد طبعا لك ولكل بلدات الشمال الحدودية. شكرا جزيلا شكرا لك أستاذ أنور عامر رئيس مجلس حرفيش، شكرا لك.
2: شكرا شكرا لك. شكرا.
1: الآن إلى التقرير التالي للزميل سامح قادري حول علاج للشلل يبدو قريبا يساعد على إعادة القدرة على المشي، فلنستمع إلى التفاصيل.
3: تقترب إسرائيل من تجربة طبية جديدة قد تفتح في المستقبل بابا لاستعادة القدرة على المشي لدى بعض الأشخاص الذين يعانون من الشلل بسبب إصابة في الحبل الشوكي. شركة التكنولوجيا الحيوية الإسرائيلية ماتري سيلف بالتعاون مع مركز ليفنشتين لإعادة التأهيل ستبدأ خلال الأيام المقبلة البحث عن أول مريض مرشح للخضوع لعملية زراعة حبل شوكي مهندس بيولوجيا، وإذا صارت الأمور وفق الخطة يتوقع إجراء العملية خلال النصف الأول من عام 2027. الفكرة تقوم على تصنيع زرعة عصبية مخصصة لكل مريض باستخدام خلايا وأنسجة مأخوذة من جسمه هو، ثم زراعتها في المنطقة التي تضررت من الحبل الشوكي، والهدف هو مساعدة الأنسجة العصبية على استعادة الاتصال، بما قد يسمح في المستقبل باستعادة بعض الوظائف التي فقدت بسبب الإصابة. التقنية طورت في مركز ساغول لهندسة الأنسجة والطب التجديدي في جامعة تل أبيب بقيادة البروفيسور تال دفير الذي يشغل أيضا منصب كبير العلماء في شركة ماتري سيلفا. واستخدام خلايا المريض نفسه يهدف إلى تقليل خطر رفض الجسم للزرعة وتحسين فرص اندماجها معه. أما مركز ليفنشتين فسيكون مسؤولا عن الجانب السري بما في ذلك تحديد المرضى المناسبين وتقييم حالتهم ومرافقتهم خلال البحث، لكن الأطباء والباحثين يؤكدون أن الطريق لا يزال طويلا إذ يجب استكمال مراحل علمية وتنظيمية قبل بدء التجربة، لذلك فالحديث في هذه المرحلة عن أمل علمي واعد وليس عن علاج ثبتت فعاليته بعد.
1: ووسام جبر يحدثنا عن إنجاز للجامعة العبرية المرتبة 89 عالميا في تصنيف شانغهاي لعام 2026، فلنستمع.
4: مرة أخرى تتمكن الجامعة العبرية في القدس من المحافظة على مكانتها بين أفضل الجامعات في العالم، وذلك بعد أن احتلت المرتبة 89 عالميا في تصنيف شانغهاي لعام 2026، لتبقى بذلك الجامعة الإسرائيلية الأعلى تصنيفا في هذا المؤشر الأكاديمي الدولي. ويعد تصنيف شانغهاي الذي يصدر سنويا أحد أبرز التصنيفات العالمية للمؤسسات الأكاديمية ويشمل

0: أكثر من 2500 مؤسسة للتعليم العالي حول العالم، ويعتمد على مجموعة من المؤشرات من بينها حجم ونوعية الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية المرموقة، إلى جانب عدد أعضاء هيئة التدريس والخريجين الحاصلين على جوائز نوبل وميداليات فيلدز. ويضع حصول الجامعة العبرية على المرتبة التاسعة بعد 80 المؤسسة للمرة الجديدة ضمن قائمة أفضل 100 جامعة في العالم، في إنجاز يعكس حجم النشاط البحثي فيها وحضورها العلمي على الساحة الدولية. ويقول رئيس الجامعة العبرية البروفيسور تامير شيفر إن حصول الجامعة العبرية على هذه المرتبة يمثل دليلا على التميز الأكاديمي والمكانة الدولية للجامعة العبرية، مشيرا إلى أن الباحثين والباحثات في الجامعة يواصلون قيادة أبحاث علمية رائدة وتعزيز الشراكات الدولية. وأضاف شيفر أن الجامعة ستواصل الاستثمار في الباحثين المتميزين وفي البحث العلمي والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية حول العالم بهدف دفع الاكتشافات العلمية وتوسيع تأثير الأبحاث التي تجريها الجامعة على المستوى الدولي. ويأتي هذا الإنجاز في وقت تسعى فيه الجامعات الإسرائيلية إلى الحفاظ على حضورها في التصنيفات الأكاديمية العالمية وتعزيز قدراتها على المنافسة في مجالات البحث والابتكار والتعليم العالي.
1: الآن مع يوسف شداد، حديث الظهيرة.
2: ضيف التالي هو نائب رئيس بلدية حيفا الأستاذ فاخر بياتسي. تحية لك فاخر.
3: تحياتي عزيزي لكم ولجميع المستمعين.
2: لجنة المالية في البلدية تصادق على زيادة ساعات التعليم للمدارس العربية، ماذا يعني ذلك طبعا عشية افتتاح العام الدراسي الجديد؟
3: يعني عام لجنة المالية الأخيرة صادقت على إضافة ميزانية مخصصة لساعات دعم وتعزيز للمدارس العربية بناء على طلب وحدة للنهوض بالتعليم العربي، بما أن موضوع التعليم هو واحد من أهم الملفات اللي لازم نستثمر فيها ونشتغل عليها بشكل مستمر. نهاية المطاف نحكي عن مستقبل أولادنا وعن أهلنا، فالحديث هو عزيز يوسف عن مدارس اللي عندها احتياجات وتحديات مختلفة، عن طلاب اللي بحاجة لساعات تقوية وتعزيز ودعم إضافي. والفكرة هي إنه مش بس نوزع الساعات التعليم بشكل عشوائي، إنما بحسب احتياجات فعلية. فهون في دور مهم لكل مدير مدرسة اللي بيعرف احتياجات مدرسته وطلابه، بيقدم برنامج بحسب الحاجة، من خلاله بتحدد طبعا ساعات الدعم والتعزيز خاصة للطلاب وخاصة للفئات اللي بحاجة إلى أكثر، لأنه نحن نعرف أيضا في الصف نفسه أحيانا في تفاوت بين الطلاب، في أحيانا صف بحاجة إلى أكثر، في طلاب اللي عندهم طبعا احتياجات خاصة بهذا الموضوع بحاجة إلى دعم، في فوارق بالصف نفسه. الإضافة الحالية راح تكون حتى نهاية سنة 2026 السنة المالية، بس هذا مهم جدا لأنه بدل ما نستنى للسنة القادمة مبدئيا بلشنا بهذا الدعم من الآن، والقرار اليوم بشكل قاعدي لميزانية السنة الجاي وأساس متين لاستمرار وتثبيتها أيضا السنة القادمة. لذلك مهم جدا أنه أيضا فرضنا هذا الشيء هاي السنة، والشيء الأهم أن يكون عندنا احتياجات على أرض الواقع ونبني على هذا الأساس برنامج أوسع وأكمل للسنة القادمة.
2: عندما تقول كل مدير يقوم بإعداد برنامج خاص، هل كل مدير بحاجة قدم في النهاية؟
3: في نهاية المطاف يعني بغرش الواحد يستغني عن عمل الطواقم المهنية في المدرسة، والمدير هو اللي أكثر إنسان مع المستشارين والمستشارات بيعرف كل صف وكل مدرسة. طبعا في تفاوت في المدارس في الأحياء، طبعا في القدرات والإمكانيات والإحتياجات تختلف أيضا من حي لحي من مدرسة لأخرى وأيضا في داخل الصف نفسه. لذلك الطاقم المهني فيه له دور جدا هام وجدا مهم بالتواصل مع وحدة النهوض بالتعليم العربي اللي أيضا عندها الإمكانيات والقدرات تحدد كل مدرسة بحاجة لدعم في أي مجال وفي أي موضوع. طبعا المشروع الدعم هذا هو مش فقط مشروع واحد ولا ميزانية واحدة، احنا بنحاول اليوم انه نبني رؤية متكاملة للمدارس العربية، هذا اضافة للساعات التكوية، ايضا الترميمات الصيفية، تحسين البيئة المدرسية، وايضا مشروع الحواسيب والتكنولوجيا وتوزيع الحواسيب اللي راح يكون ايضا على كثير مدارس مدينة حيفا. برضو هذا الشيء بيتم بالتعاون مع الطواقم المهنية، طبعا كل مدير بحدد لاي مدى المدرسة بحاجة لحواسيب، الطلاب اللي بحاجة لحواسيب، فهذا ايضا مشروع نشتغل عليه. اضافه لانه في الايام القريبه راح يكون عندنا ايضا تحسين طبعا من ناحية الأمن والأمان لجميع المدارس ومداخل
2: نعم
3: المدارس
2: ذكرت.
3: ومحيط المدارس.
2: ذكرت الأمن والأمان وأنا أريد أن أسأل طبعا لأنه عودة المدارس للأسف الشديد إحنا عايشين في واقع منذ 3 سنوات واقع تخيم عليه أوضاع أمنية غير مستقرة، حرب بعد ذلك تهدئة ثم حرب، إلى أي مدى هذا يؤثر فعليا تحديدا في مدينة حيفا فاخر على الاستعدادات لافتتاح العام الدراسي، أو ما المسار الجديد الذي أضيف لكي يضمن الأمن والأمان للمدارس العربية في حيفا؟
3: بدون شك أولا نحكي عن التأثير النفسي والتأثير على التحصيل، في تأثير مباشر بين الأوضاع وكل الثبات اللي مروا فيها أولادنا من ناحية الحروبات، وأيضا ما بننسى أن أولادنا مبدئيا خسروا كتير مواد في الفترة الأخيرة، يعني التعلم عن بعد لأي مدى هو ناجح لأي مدى كان منيح، ولكن صحيح. أكيد صارت عندنا فوارق كبيرة في الصف الواحد، وأيضا الصفوف عن بعض صار في فارق كبير، لذلك كان مهم جدا أنه أيضا في برنامج الدعم والتعزيز نفهم لأي مدى هناك فوارق اللي كانت، يعني يمكن في طلاب اليوم تكلوا للصف الرابع ولكن ما تهيئوا وتأسسوا بشكل جيد للصف الثالث، لذلك مهم جدا أنه مع بداية السنة الدراسية نعرف نقيم تحصيل الطلاب، نعرف لأي مدى في عندنا فوارق، ويمكن نضطر أنه نجيب إضافات أخرى لطلاب اللي فعلا بسبب الأزمة الأخيرة والحرب الأخيرة وكل ما مرينا فيه يكون عندنا فوارق، يعني تقليص الفوارق هذا شيء يعتمد بشكل كبير على الميزانيات اللي يتم ضخها ورصدها، وأيضا على التواكل المهني لأي مدى في عندنا القدرة الإمكانية أنه نحدد الاحتياجات الفعلية بشكل كبير، لذلك كل هذه الأمور مجتمعة مع بعض بما ذلك تحسين البيئة المدرسية، إدخال التعليم الغير منهجي، وأيضا أنه تحسين البيئة أن يكون التعليم خارج الصفوف، يعني هناك اليوم رؤية أنه البيئة تكون أيضا خارج التعليم خارج المدرسة خارج الصفوف يتعلم الناس في الساحة وأيضا خارج البيئة في الطبيعة، هذا الشيء بربط، وهذا الشيء بربط ما أيضا مع مشاريع ريادية اللي بلشنا فيها راح تكون أيضا في منهاج التعليم، ربط المدارس العربية بالمركز البحري بالبحر الموجود يعني في حيفا مع كل جغرافيته وطبيعتها كرياضة التجديف ورياضة الغوص ورياضة السباحة، هاي الشغلات اللي مهم جدا كمان ندمجها وندخلها بما انه احنا موجودين في حيفا وعندنا البحر في حيفا، مهم جدا انه نعزز الترابط والانتماء مع المدينة جغرافيتها وطبيعتها وفتح مجالات جديدة امام الطلاب، تفكر جميع هذه الامور مجتمعة ممكن تخفف من الاضرار، وكلنا بنعرف انه بسبب الاوضاع الاخيرة فعلا صار ضرر عند الطلاب.
2: فاخر يعني اعود مرة اخرى الى قرار لجنة المالية، طبعا قرار البلدية لجنة المالية التي تصادق على الاجراء للمدارس العربية زيادة ساعات التعليم، وقلت انه تقوية الطلاب، هل لمستم انه في ارتفاع بنسبة الطلاب الذين يحتاجون الى تقوية؟ هل لمستم عند المديرين لما قدموا البرامج المختلفة انه بسبب الحرب زادت نسبة الطلاب الذين يعتبرون طبعا بحاجة لتقوية؟
3: طبعا احنا بتواصل مستمر مع الاقسام في البلديه في اللجنات اللجان اللي بتكون في الجلسات اللي بتكون بشكل مستمر مع التواكل المهني، طبعا هناك في تقييم وفي ايضا عمل مستمر للمستشارات والمستشارين في المدارس اللي هن بيعرفوا بشكل خاص لكل طالب لاي مدى هي بحاجه لدعم، بشكل عام ايضا كان في هناك حاجه لدعم حاجه لساعات خاصه ساعات دعم وتعزيز، ولكن بدون شك في الفتره الاخيره ايضا نلمس انه في عندنا حاجه اكبر، نعم في طلب اكثر، نعم في فوارق، ونعم في حاجه اكثر انه الصفوف الجديده يكون عندها تاسيس اكثر للانتقال، يعني اكيد في صفوف اللي ما انهت جميع المواد التعليميه بشكل كامل، واكيد في طلاب اللي صار عندهم فوارق اكبر، وهذا الشيء كمان يظهر في الجلسات المهنيه للطواقم لقسم التدريسي سواء لكل مدرسه وسواء في الاجتماعات الموسعه مع مديريه التعليم في بلديه حيفا، لذلك بشكل واضح وبشكل حاد نعم بنشوف انه في فوارق جديده، وايضا في الاماكن اللي كان فيها فئات اللي بحاجه حسينا انه صار عندنا فوارق اكبر فوارق اكثر، خاصه مع تحديات اللي مدينه حيفا، وفي ايضا عوامل اخرى اللي اثرت هي الحرب، كمان موضوع الضغط، كمان موضوع الاحياء، كمان موضوع العنف والجريمه، كل هذه الامور مجتمعه بتأثر أحيانا على تحصيل الناس خاصة في بعض الأحياء في مدينة حيفا، لذلك مهم جدا يكون عندنا الصوت المهني، يكون عندنا الحس المهني، ويكون عندنا تواصل مع أقسام مهنية بنهاية المطاف مشان وضع برنامج عمل اللي يتلائم مع الاحتياجات بشكل فعلي.
2: نقطة أخيرة فاخر بياتسي نائب رئيس بلدية حيفا، تحدثنا في السابق معك عن أيضا خطة منع حوادث الطرق بجانب المدارس وتحديدا حوادث الدهس، طبعا بعد تعرض للأسف الشديد الكثير من الطلاب لحوادث دهس مختلفة نتيجة للسرعة الجنونية نتيجة لإهمال السائقين، هل تواصلون مع هذه الخطة أيضا مع افتتاح العام الدراسي القريب؟
3: بكل تأكيد طبعا رح يستمر هذا الشيء، وتم إضافة مدارس أخرى إضافية، تم تحديد السرعة القصوى بجانب المدارس رح تكون فقط 30 كيلومتر في الساعة، إضافة إلى إضافة بعض المطبات بجانب المدارس. طبعا للأسف

0: أيضا راح يكون عندنا تحديد للسرعة إضافة لعدة أمور مع بعض ممكن تخفف، خاصة أنه أخي يوسف كيف حكينا البرنامج عندك أنه نسبة تورط المجتمع العربي في الحوادث تفوق عدده فعليا 4 أضعاف، وهذا الشيء بيحكي أنه إحنا لازم أولا نهتم بالبنية التحتية وأيضا ثقافة السياقة والقيادة. لذلك أدخلنا للمدارس أيضا مشروع اللي يعلم الأولاد من جيل صغير كيفية التصرف الأمن السليم وكيفية أيضا القيادة لطلاب الثانويات.
1: وهذا صحيح، لأنه في النهاية فاخر السياقة أخلاق في النهاية
0: 100%، يعني بوافقك، لأنه إحنا مهم جدا إن الولد ما يفكر إنه بس الامتحان نظري هو اللي بعلمه كيف القيادة. القيادة هي مسؤولية وهي أخلاق قبل كل شيء، وخاصة مع المعطيات اللي بنشوفها إنه أصعب الحوادث للأسف بتكون داخل الأحياء، و40% من الحوادث في مدينة حيفا هي أيضا مجتمع عربي، يعني نسبة تورطنا كمجتمع عربي تفوق عددنا في المجتمع، وهذا بحد ذاته نقص خطر، وبيلزمنا إنه نشتغل أولا على الثقافة وعلى المسؤولية، ويكون عندنا مسؤولية فعلا كيف تصرف الأمن السليم داخل الأحياء في مدارسنا في بيوتنا وفي كل مدينة حيفا.
1: نائب رئيس بلدية حيفا الأستاذ فاخر بياتسي، شكرا جزيلا لك على هذا الحديث معنا. شكرا لك.
0: شكرا جزيلا لك.
1: ونعود مستمعينا إلى هذا التصريح الذي كان في مستهل برنامج حديث الظهيرة لعبد أبو شحادي رئيس الهيئة الإسلامية في يافا، تعليقا على الاعتداء على كنيسة في يافا، استنكار وأعمال تحطيم في كنيسة القديس أنطونيوس، وهذا ما قاله في مستهل البرنامج.
2: استنكر أي اعتداء ضد أي مكان مقدس، بين إذا كان مسيحي إسلام أو حتى يهودي، هذا لا يمت صلة ولا في ثقافتنا ولا في تاريخنا ولا كمان في علاقتنا الطيبة ما بين المسلمين والمسيحية في مدينة يافا. ولكن كمان احنا عندنا عدة طلبات، يعني اولا بدنا نعرف مين هذا المشتبه، عشان احنا كمان نتوقع انه هو يجي يعذر للطائفة المسيحية في مدينة يافا على هذا العمل.
1: عبد أبو شحادة رئيس الهيئة الإسلامية في يافا، تعليقا على الاعتداء على كنيسة القديس أنطونيوس. نصل إلى خط النهاية لحديث الظهيرة لهذا اليوم. كنت معكم وراء الميكروفون في الإعداد والتقديم يوسف شداد، شريهان حجير بيكي أنتجت حديث الظهيرة، حندهان رافقنا في الهندسة الإذاعية، وزميلة نادية أسمر مارون في الراديو المصور. تحية لكم وإلى اللقاء.

0: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيف.
1: استاذ في بركه؟
0: لا.
1: في العاب منفوخه؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان.
3: خد حبة فصفصها كل اللي بكب القشر وعيد
4: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة تاج القعدة.
5: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
6: حملة كبسولات نخلة في سوبر زول حنا موسى.

0: كفر ياسيف. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصفصها كل اللبي كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: أهلا بكم، هذه عناوين الساعة. اتهام شابين من رهط بمحاولة قتل شخص في تل السابع. عنا يتهم بل يقول إن لبنان يفضل بقاء قوات اليونيفيل في الجنوب. إيران تتهم الولايات المتحدة بعدم الالتزام بتعهداتها ضمن مذكرة تفاهم. تعرض مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان لهجمات إيرانية، والحرارة نحو الانخفاض.
3: راديو مكان الأخبار.
2: الواحدة في أورشليم القدس، معكم كرم أبو مخ، وهذه تفاصيل النشرة. قدمت إلى المحكمة المركزية في بئر السبع لائحة اتهام ضد الشابين محمد أبو صدرة وأنس العتيقة من رهط، تنسبان لهما الشروع في قتل شخص في تل السبع وإطلاق النار صوب شرطيين بسبب نزاع عائلي. كما تتهم أنور العتيقة شقيقة أنس بتشويش سير العدالة وتقديم بلاغات كاذبة. ويشار إلى أن الضحية لا يزال يرقد بحالة حرجة في المستشفى بعدما أصيب برصاصة في الرأس. أشار المتحدث باسم الليكود إلى إمكانية أن تنشر النتائج الأولية للانتخابات التمهيدية للحزب بدءا من الساعة 11 ليلا، وبلغت نسبة التصويت حتى الآن 11%، وستغلق مراكز الاقتراع الساعة 9 مساء. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون وجوب استمرار الحضور الدولي في الجنوب، سواء من خلال التمديد لقوات اليونيفير أو من خلال قوات دولية رديفة لها، بما يحافظ على الاستقرار ويعزز دور الدولة والجيش اللبناني. وأشار إلى أن إسرائيل ترفض وجود قوات اليونيفيل وتضغط في هذا الاتجاه منذ قرابة السنة. وبدوره قال عضو البرلمان عن حزب الله حسين الحاج حسن، قال إن منظمته تأخذ بالحسبان كل التبعات لخطوة يمكن أن تقوم بها، وأضاف أن حزب الله يعي معاناة سكان، ومن جهة ثانية يعرف تماما أن عناصره لن يقبل بمنطق الاستسلام أو التنازل، وبين هذين الأمرين يزن خطواته بميزان دقيقة. اتهمت إيران اليوم الولايات المتحدة، اتهمتها بعدم الالتزام بتعهداتها في مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، موضحة أنه لذلك لا موضوعية لقضية 60 يوما. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، قال إنه لا يوجد في المذكرة ما يحدد 60 يوما، وشدد على أن إيران لا تقبل بأن توضع تحت ضغط الوقت، بل تعمل وفق مصلحتها الوطنية. وأضاف الناطق الإيراني أن التفاوض حول مضيق هرمز شائك ومعقد، مشيرا إلى أنه مستمر حتى هذه اللحظة سعيا لوضع اللمسات الأخيرة للوصول إلى صيغة النهائية. أعلن الرئيس الحكومة حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني أن مكتبه الشخصي ومقر إقامته تعرضا لهجمات إيرانية بطائرات مسيرة، وشدد على أن ذلك يشكل تصعيدا خطيرا وتهديدا مباشر لأمن الإقليم واستقراره. وقد كشف موقع أكسيوس أمس كشف النقاب عن أن رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرافان بارزاني توسط سرا بين إدارة ترامب والحرس الثوري الإيراني في مسعى لإنهاء الحرب. أسفر حادث سير وقع على طريق رقم 92 قرب رموت في الجولان اليوم عن إصابة 6 أشخاص بجروح، ووصفت حالة 2 من المصابين وهما شابان 20 بالخطيرة، نقل على أثرها جوا إلى مستشفى رمبام في حيفا. أما الجرحى الآخرون فنقلوا إلى مشفى بوريا قرب طبارية وهم بحالة متوسطة وطفيفة.
3: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
4: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
3: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: تنخفض درجات الحرارة بعض الشيء خاصة في المناطق الجبلية وداخلها، وتكون أدنى من معدلاتها بقليل. وبدأ من ساعات الظهيرة يحتمل سقوط أمطار محلية في شرق البلاد بالأخص، وغدا يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وفي يومي الأربعاء والخميس تعود للارتفاع. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة، والملتقى الإخباري القادم عين الثانية إن شاء الله.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
5: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل الصحة غالي مع غالية نطور قدور. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: حملة كبسولات نخلي في لايت ماركت شفا عمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
0: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
3: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
4: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
5: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
6: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
7: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
3: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكو ونسمعكو أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
3: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.
9: الآن في مكان غالية نظر.

0: إذا كان طفلكم كثير الحركة أو يتشتت بسرعة أو يبدو وكأنه لا يصغي رغم تكرار الكلام مرة تلو الأخرى، ندعوكم لتكونوا معنا في حلقة خاصة من برنامج الصحة غالية، نخصصها للحديث عن مشاكل الإصغاء والتركيز وفرط الحركة، بالأخص أننا على أعتاب افتتاح العام الدراسي الجديد. فإن كنتم تسمعون عبارة هو ذكي لكنه لا يركز، كونوا معنا على السماء. أحيانا ما نراه عنادا أو إهمالا أو شقاوة قد يكون وراءه عالم مختلف يحتاج إلى فهم وليس إلى لوم. أهلا بكم مستمعينا ومستمعاتنا إلى حلقة جديدة من برنامج الصحة غالية، نخصصها لموضوع قلة التركيز وفرط الحركة. ويسعدنا أن نستضيف في حلقة هذا الأسبوع الدكتور هشام قنازة، أخصائي طب الأعصاب في مستشفى الناصر الإنجليزي. أهلا وسهلا فيك دكتور هشام، وشكرا كثير على قدومك.
1: أهلا غالي، شكرا لك.
0: احنا بنحكي على مشكلة هيك اللي شايفين انه هي في ازدياد مستمر، السؤال هو عصر السرعة اللي احنا عايشينه ولا فعلا في مشكلة اللي عم بتصير عند الأشخاص؟
1: كنت بقول انه من كل الأشياء اللي ذكرتيها في مشكلة. أول إشي إنه إحنا عايشين بعصر سريع كتير، المعلومات بتنتقل بتيجي وبتروح بشكل كتير سريع، وفي يعني كل إنسان بيستهلك أي معلومة بيكون أصلا يفكر بالمعلومة اللي بعدها وبعدين باللي بعدها، فهو بركض من إشي لإشي
0: من إشي إلى إشي بدون ما نركز في الإشي واحد على الأقل ونتمعن فيه.
1: بالضبط، كمحاولة إنه يحسن حاله ويعطيها ويأخذ من كل شيء، يعني هاي واحدة من الأشياء اللي عم نشوفها مش بس هون، بكل العالم طبعا. وتنسيش إنه في عنا صار إمكانيات غير محدودة بالديجيتال ميديا اللي إحنا هاي لأول مرة بالتاريخ على فكرة بنكون إحنا في عنا هاي الأدوات اللي هي لا نهاية لها، يعني 24 ساعة متوفرة. وعشان هيك الناس بتحس انه هي يعني ما بتعرف تختار وتركز بإشي واحد، لانه في الى ما لا نهاية من الخيارات لها. هاي اول مرة بيصير بتاريخ البشرية.
0: نعم، واحنا بنعرف المثل العربي اللي بيقول بدك تحيره خيره، وهون عنا الخيارات مجال واسع جدا، فمن هون كمان كل البلبلة اللي صارت عند الإنسان. فإحنا طبعا رح نحكي ملف شامل وواسع عن كل ما يتعلق بمشاكل التركيز ومشاكل طبعا فرط الحركة، هنالك فرق بينهما سنوضحه لاحقا. بداية كل التحيات من طاقم البرنامج لنشحاد رزق وشريهان حجر بيكي في الإنتاج، إيلان في هندسة الصوت، ومعكم في الإعداد والتقديم غالية ناطور قدور. في برنامج الصحة غالية مستمرون في رفع الوعي الصحي، دمتم بصحة وعافية وسنة دراسية موفقة نرجوها للجميع. إذن كما ذكرنا ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور هشام قنازة، أخصائي طب الأعصاب في مستشفى الناصر الإنجليزي. بدينا نحكي هيك عن عصر السرعة اللي عايشينه دكتور هشام، وإحنا بهمنا كمان التركيز على هذا الموضوع بما أننا على يعني أعتاب افتتاح العام الدراسي. عادة إذا بدنا نحكي على اكتشاف هاي المشاكل، هذا لحد ما نشخصها ولحد ما نأخذ الأدوية والعلاجات اللي راح نحكي بتوسع عنها بحاجة لفترة معينة. يعني يمكن إحنا هون الوقت أنه نذكر الأهل أنه يمكن لازم يعملوا إشي ما قبل افتتاح العام الدراسي، ولكن الموضوع بياخذ وقت. عادة
1: هو بأخذ وقت من ناحية أصلا إذا الأهل بيكون عندهم وعي وإن مدركين إنهن عم بيشوفوا مشكلة معينة. الإشي طبعا بقوى عند الأهل لما بيصير في نزول بالعلامات بالمدرسة، في شكاوى من المعلمين، في مشاكل مع طلاب تانين إلى آخره، يعني في أشياء اللي زي كأنها بتضوي الضوء الأحمر. بس هذا طبعا إشي بالمدارس يعني بأخده وقت، بأخده أشهر كمان مرات سنين. في أهل كمان هي أصلا ضد كل بتشوف إنه هاي الأشياء هي نوع من التنوع العادي وما بتشوف فيه مشكلة. المشكلة الظاهر إنها يعني تطفو على سطح الماء، بس يصير في مشاكل بالتحصيل العلمي بالمدرسة، وفي ناس اللي هي من مجال التعليم تتوجه للأهل وبتطلب منها مثلا إنها تعمل تشخيص.
0: احنا عادة منشوف انتو كأطباء، اول اشي خلينا نشوف وانت انتو بتشوفوا هاي الحالات. احنا في اولاده من هون صغار بيكون مبين عليهم فرط الحركة، وبعدين في أولاد اللي بس لما تروح على الجامعة بتكتشف إنه عندهم مشاكل تركيز. عشان إحنا نوضح هذول المصطلحين اللي عمالنا نحكي عنهم، خلينا نبدأ نحكي عن هاي المصطلحات تنا نوضحها، وكمان نوضح شو الفرق بيناتهم. إحنا بنحكي على اضطراب الإصغاء والتركيز من ناحية، وكمان اضطراب الحركة من ناحية أخرى. فياريت نعمل هيك فصل بيناتهم، وكل واحد شو يعني شو معناه.
1: زي ما أنت قلت في لهاي الاضطراب هذا بعدين، وبعد الفرط الحركة، والبعد الثاني هو قلة التركيز. هذا الفصل بيناتهم هو فصل مش دقيق، لأنه اليوم إحنا عم نحكي على presentation اللي ممكن الإنسان يجي هو بمرحلة اللي فيها فرط حركة، ولكن هذا الشيء أكيد راح يتغير بمجرى حياته، ممكن أنه هو ينتقل من فرط الحركة لقلة التركيز، أو في حالات كمان بالعكس. وهنا نحكي على presentation، يعني نقول ADHD والبرزنتيشن الحالة تبعتها أو حالتها الحالية. نعم. هي أكتر مثلا من ناحية الحركة والإمبولسيفيتي الاندفاعية، أو ممكن تكون طبعا قلة التركيز. وطبعا بكتير حالات إحنا بنشوف هاي الأشياء مع بعض، بالذات عند الأولاد
0: لما بتكون مع بعض بتكون أصعب بكثير،
1: بتكون أصعب بكتير طبعا، لأنه كمان بتكون على غالبا عند الأولاد، وغالبا عند الأولاد يعني الأولاد مش البنات. هاي الظاهرة فرط الحركة احنا كتير بنشوف انها بتنتهي او بتقل جدا مع بلوغ بصير عمره الولد 18-20، نادر جدا ما بتشوفيها عند الكبار، الرجال الكبار بالاساس،
0: لانه منعدش احنا محصورين في نص يعني منظمة معينة زي المدارس او اطار محدد، ولا لانه عن جد الاشي بخف.
1: أي أصلا يعني أنت بتشوف أنه التطور الطبيعي للطفل هو الحركة فيه بتخف وبتصير أكتر موجهة وأكتر متوازنة. ومن ضمن هات كمان بالADHD كمان في مرحلة اللي الولد اللي عنده ADHD بتعلم أنه شوي يخفف حركته، طبعا نتيجة أنه
0: يعني بصير عنده أكثر سيطرة على نفسه كل ما كبر
1: طبعا.
0: يعني هذا السؤال تبعي، هي كإشي تلقائي اللي هو بروح من حاله، ولا لأنه الإنسان بصير واعي أكثر، بصير عنده إدراك أكثر وبصير يسيطر أكثر على الموضوع؟
1: الـ ADHD المشكلة اللي فيها هو طبعا في مشكلة بالفرونتال لوب، يعني القسم الأمامي من الدماغ، واللي هو موجود أصلا بميز الإنسان أكثر عند الحيوانات، لأنه هذا المحل هو اللي بيعمل الريجوليشن، يعني هو منظومة التحكم في التصرفات اللي هي أكثر بدائية، مثل الاندفاعية، مثل كل الأشياء الشيء مثلا الحاجة أنه أنا أحكي بمحل غير لائق اجتماعيا. فالدماغ الأمامي هو المحل اللي هو بقول لي لا تعملش إسا هيك، استنى شوي، لأنه هدفك مش راح يتحقق إذا بتعمل هذا الإشي، أنت عم تعمل إشي غلط. هذا المحل عند الدماغ الأمامي عند الناس اللي عندها ADHD بأخده وقت أكتر تيتطور، بقوله بين سنتين لتلالتي بأخده، بس برضو أنه بصلش تطوره يعني بمقارنة مع الناس اللي فيش عند هذا الشيء، يعني بضل فيه هناك اضطراب أو خلل، خلينا نقول بهذا المحل، خلينا نقول ضعف، خلل كلمة مش حلوة، بس يكون في ضعف بهذا المحل
0: على القسم الأمامي من الدماغ اللي أنت عمالك تحكي عنه. وأنت ذكرت هون كل ما يتعلق الفرق بين الأولاد والبنات، وذكرت أنه عند الأولاد نسبة انتشار فرط الحركة والاندفاعية يمكن هي أكثر، مع أنه إحنا مرات لما منشوف حالات لما بيكون عند البنات مشكلة عنها زي بتكون مشكلة صعبة عادة.
1: مظبوط. بس يعني الأبحاث بتقول أنه البنات أكثر التشتت عندهن، والحركة حركة داخلية يعني ما بتكون بشكل الموتوري واللي احنا بنشوفه لبرا، بس بيكونوا هن، عشان هيك كمان كتير مرات أصعب ان هن يتشخصوا، لأنه الإشي غير مرئي كمان للمعلمين، يمكن ما يشوفوش، أو في الناس ما تلاحظش ليش هيك، ممكن يعني يكون زي كأنه في إشي جواني وداخلي وما ما ما ببين إلا للناس اللي يعني جد عندها نظرة لهاي الأشياء اللي بتقدر تشوفها.
0: طبعا انت ذكرت هون بين اطفال وبنات واولاد. اذا بدنا نحكي على الفئه العمريه وذكرت كل ما الواحد تقدم في الجيل كل ما صار اقل، بس لما احنا بنحكي على فئه عمريه وتشخيص هيك حالات عاده في الفئات الصغيره
1: يعني هي اللي بتعرف لما الولد بفوت على المدرسة صف البستان ممكن هناك يبين في أشياء، بس عادة إنه بالمدرسة بصف أول تاني تالت المعلمة ببلشوا يأخذوا أصلاً هن مادة، الأولاد بأخذوا مادة لازم يروحوا على البيت يعملوا دروس، فبصير في فيدباك من الأستاذ من المعلمة كمان من الأهل، وهاي واحدة من الأشياء اللي موجودة بالكرايتيريا للتشخيص، إنه المشكلة الاضطراب لازم يكون بمجالين من مجالات الحياة، يعني مش بس بالمدرسة أو مش بس بالبيت، لازم يكون على القليل في محلين. طبعا الجيل اللي بيبدأ الإشي يبين فيه هو على الأغلب 6-7 سنين، وكمان من ناحية الأدوية كمان هي مسموحة بس بعد 6 سنين، أفكر قبل مش مسموحة. فهذا هو الجيل يعني اللي
0: من 6-7 سنين، مع أنه في أولاد اللي إحنا منشوف حركتهم زيادة وهن بعدهم في جيل أصغر من 6-7 سنين،
1: بس بتخيل ما بتقدر تيجي، يعني هو الحركة الزيادة هي كمان جزء من الطفولة وصعب نعملها نصفها بمرضية يعني بهذا الجيل المبكر.
0: نعم يعني قبل 6-7 سنين ما بتشخصوا حالات عنها زي عادة.
1: قليل.
0: في علاقة بين التوحد الأوتيزم وبين فرط الحركة عادة؟
1: طبعا في علاقة من ناحية جينية، في علاقة من ناحية الأعراض والكوموربيديتي، يعني احنا بنشوف كوموربيديتي يعني انه هذول الحالتين ممكن يتشخصوا عند شخص واحد، هاي الاشي موجود
0: يعني موجود انه احنا عندنا حالة توحد وكمان حالة اضطراب حركة يعني وفرط حركة وكمان مشاكل الإصغاء والتركيز. يعني كل هاي الأشياء هي بتكون سوا مرات.
1: أنت بتشوف تقاطعات عمليا بين الأعراض اللي موجودة من هون وموجودة من هون. في أشياء كتير مشتركة. إذا أنت إذا الواحد بفهم الديناميكا وراء هاي الأعراض من وين هي جاي. إحنا حكينا أنه مشكلة الـ ADHD أو جانب كبير من الـ ADHD هو انه هاي الاطفال في عندها صعوبه بالتحكم بالعواطف، يعني ايموشن ريجوليشن. نفس الشيء بالاوتيزم. كيف بصير هذا الشيء؟ ممكن يكون هون في اختلاف، بس الاساس هو الريجوليشن، يعني التحكم والسيطره على العواطف اللي هي جاي من محل أكتر غميق بالدماغ، خلينا نقول أكتر بدائي وأكتر قديم بالدماغ.
0: لما أنت بتيجي بتحكي هيك دكتور هشام قنازة على أنه هي مشكلة في الجزء الأمامي من الدماغ، معنى إذا بدنا نأخذ الأسباب ونحلل شو الأسباب، الأسباب هي إشي يعني اللي بيكون مولود مع الإنسان هذا الإشي؟
1: على أغلب الحالات هي أنه أنواع الشخصيات هي دائما طبعا وراثية، وبالـ ADHD كذلك الأمر، أشياء مولودة. يعني خلينا نقول في ناس عندها ممكن يكون إشارات لـ ADHD، بس إذا بتحكي لنا قصتها وإذا بتقول لنا، أو خلينا نقول نحكي إنه ناس بالغين بتحكي لنا قصتها تعرضت لكتير أشياء وطريقة حياتها، فممكن إنه بسبب طريقة الحياة اللي عملتها والعالم اللي إحنا عايشين فيه ممكن تورج أعراض ADHD من كتر ما هي عايشة بشكل سريع ومستعجل. بس إذا بتقولنا إنه أنا بطفولتي ما كان عندي ولا إشي، عملت المدرسة علاماتي ممتازة كل شيء ممتاز، طبعا هذا يعني إشي ضد الـ ADHD عند هذا الإنسان، مع أنه ممكن يكون عنده علامات زي كأنه ADHD. الـ ADHD بيبدأ عمليا من الطفولة، لأنه هي مشكلة اللي هي نيرو أناتوميت، يعني هي مشكلة بمبنى الدماغ. فصعب نتخيل أنه إنسان يمرق كل هاي المرحلة بشكل طبيعي بعدين بس يكبر مثلا يصير فيه عنده إشي، لكن العصر اللي عايشين فيه إحنا ممكن يقلد الـ ADHD كتير. تصرفات ناس اليوم
0: يعني ممكن بتذكرنا. كمان يكون محفز لأنه الواحد يطلع كل هاي الأشياء اللي كنا زمان قادرين نسيطر عليها نوعا ما وإحنا صغار، واليوم بس كبرنا وصرنا في عصر السرعة الأشياء تغيرت، صرنا يعني وكأنك أنت هذا العصر بخليك انت وكأنك مجبر يكون عندك هيك مشاكل.
1: بس انت يعني انت ما بتنجح هيك يعني. ADHD هو بيشتغل عمليا على الدوافع البدائية اللي بتصرف بشكل ADHD, وعمليا انسان ما بركز. وهذا الاشي يعني ما بودي للنجاح, بالعكس. بس انه من كتر ما في حوالينا معلومات صار التركيز كتير كتير صعب. حتى في دراسات بتقول انه في ناس بتقدرش تركز اكتر من 9 ثواني مثلا الموضوع واحد. في ناس مثلا بتمسك التليفونات فوق ال 1500 مرة بالنهار. كل هاي الاشياء بتقولنا انه التركيز صار كتير بعيد عنا.
0: قديش التلفون هو سبب من الأسباب, ما دامنا عمالنا نحكي عن الأسباب, وانت حكيت هون على أسباب اللي هي مبنى الدماغ وأشياء فيزيولوجية, ولكن قديش التلفون اللي هو في إيدنا في إيد أولادنا هو سبب كمان وراء كل هاي المشاكل؟ طبعا دكتور هشام,
1: التلفون هو إشي موجود بشكل لا نهائي زي ما قلنا قبل. كل ولد اصلا اللي هو الدماغ الامامي اللي عنده هو, يعني خلينا نقول انه هو فيش عنده استاذ بالبيت مع التليفون, فيش عنده استاذ يقول له خلص وبكفي. واذا هو لحاله هذا الدماغ الامامي هو يعني زي كانه الانسان المسؤول اللي بيعرف يعطيه ملاحظات يدير باله عليه. هذا الجزء من الدماغ ما في عنده, فهو بيقدر يغوص بهذا العالم ويضله يقلب من محتويات من الشورتس هاي الفيديوهات القصيره بشكل ما لا نهائي على فكره يعني. وهذا كله اذا كان عنده ADHD راح يزيده سوءا, واللي ما فيش عنده راح يصير في عنده يعني قلة اهتمام بأشياء اللي هي ما بتعطيه ريوارد وما بتعطيه مكافأة تبسطه يعني بشكل فوري. فهو خلص لإيش يعني يروح يركز ويتعلم موسيقى ولا يرسم في التليفون هذا؟ أنا على فكرة كتير مثلا بشوف أولاد بالشارع بنزلوا على الشارع وبقعد على رصيف ومسكوا التليفونات. وهذا منظر اللي يعني هو شوي مرات حزين يعني شوي حزين. في إشي فقدوا الأولاد بهذا
0: في عصر الأجهزة الذكية. أكيد مزبوط. إحنا فقدنا كثير أشياء اللي الواحد يعني كنا متعودين عليها زمان, وأكيد الحياة اختلفت تماما دكتور هشام. يعني الأشياء اللي كنا متعودين عليها زمان اليوم انتهت, وإحنا عايشين عصر اللي إحنا مجبورين كمان نواكب هذا العصر ومجبورين نعيش فيه. السؤال قديش أثروا علينا يعني على الكبار وعلى الصغار, مش عمالي بحكي بس على الأطفال.
1: احنا بدناش دائما نقول انه الاشياء الجديدة هي بس سلبية, طبعا في كتير جوانب ايجابية, بس الطفولة هي كمان هي مسرح للانتر اكتسيا بالمجتمع يعني للعلاقات الاجتماعية لتطوير ادوات كيف الواحد يتعامل مع غيره بالمجتمع. هي تحضير للطفل. هذا الاشي اذا الطفل ما بعيشه وهو طفل راح يكون كتير اصعب عليه يواجه المجتمع الحقيقي. يعني اللعب عند الاولاد هو بس تحضير لان يجوا يمتحنوا حدود هين وحدود غير هين, وينت انا بقدر اكون انا او وينت انا بوقف اكون انا. فهذا الاشي اذا هن بوخدهوش يعني راح يكون ناقصهم لما يكبروا.
0: طبعا واليوم احنا بنحكي على جهاز صغير اللي هو ممكن يكون الرفيق تبعك, هو مرفقك في كل ساعات حياتك, وانت مش بحاجة للإشي الاجتماعي ولا لكل تطوير الذكاء العاطفي هذا اللي احنا بنحكي عنه يعني بالإضافة لكل الأشياء اللي احنا بدنا اياها المهارات الأخرى, ولكن هاي الأشياء هي كمان أشياء يعني أساسية في الحياة. بديت انت تحكي هيك على كل ما يتعلق الفرق بين الإصغاء والتركيز ومشاكل فرط الحركة والاندفاعية, أعراض إسا كل يعني كل شخص اللي عمله يستمع لنا عن لنا واللي عنده أولاد صغار مثلا دكتور هشام, إيش الأشياء اللي لازم ينتبه لها اللي لازم تكون بالنسبة له فعلا هاي الإشارات الحمراء اللي أنت حكيت عنها في بداية البرنامج؟
1: يعني خلينا نحكي شوي عن التركيز لأنه يمكن طبعا فرط الحركة هو
0: واضح أكثر
1: بس كمان مرة بدنا نقول إنه في الفرط الحركي هو خلينا نقول موتور هايبر أكتيفيتي, يعني لبرة بشوف في حركة اللي هي لبرة, بس في فرط بال يعني في ايموشنال هايبر أكتيفيتي, في كوجنيتيف هايبر أكتيفيتي, يعني في كتير أفكار بتضلها تيجي على الرأس وتروح من الرأس. في موتيفيشنال هايبر أكتيفيتي, يعني الولد بيكون عنده بتحمس لإشي بعدين فجأة بتحمس لأشي تاني، بعدين بنط لأشي تاني. إيه وفي الحكي فيربال، هاي في الولد اللي فيه براسه إشي بحكيه دوري. طيب هذا الـ من من من هاي الناحية، من ناحية الإمبولسيفيتي والهايبر أكتيفيتي. من ناحية التركيز إيه أو الانتباه، لأنه التركيز هو عمليا الانتباه المتواصل. فالانتباه في كتير أنواع من الانتباه، يعني ممكن مثلا شخص يسمع فجأة صوت عالي فهو ما كان منتبه له، بس راح يلتفت لمصدر الصوت، أو إذا شاف ضوء فجأة أو شم ريحة فهو راح انتباهه راح يتوجه لهذا المحل.
0: نعم.
1: السؤال هو كيف أنا بقدر أحافظ على انتباهي لشو الأستاذ بالصف عم بيحكي. طيب هذا هنا أنه أنا ال sustainable attention، يعني انتباه المستمر، هو المشكلة عند الأشخاص اللي عندهم ADHD. وهن كمان ممكن ينتبهوا شوي، وهن بيعودوا بفقدوا الانتباه إذا كان في أي صوت، مثلا صوت أمبولانس بريت الصف مرق، فالأولاد التاني
0: كل إشي بخلوني يتشتتوا
1: بتلاقيهم هن مركزين، وهدول حتى بيقوموا بروحوا بدي يشوفوا شو صار وهيك. وبعطوا لهذا الصوت كتير أهمية، وهن حتى مرات يعني بتلاقيهم انتقلوا من إيش اللي كانوا يعملوه لهذا القصة خلص بشكل تام. وكمان صعب إنهم يرجعوا يعاودوا على الإشي اللي هن عم بيعملوا، رح يخدن وقت. يعني هذا بسموه الشيفت بين الاتنشن، يعني صعب عليهم ينتقلوا بانتباههم من مسألة لمسألة ويعودوا يرجعوا الانتباه تبعهم.
0: طبعا هاي إشي اللي بيكون بارز عند الأطفال، وبهمنا كمان نحكي على كل هذا الموضوع. خلينا نتوقف هيك مع فاصل قصير دكتور، ومن بعدين رح نرجع نحكي على كل السيرورة اللي في حال اكتشفوا الأهل إنه في مشكلة شو لازم يعملوا، كل عملية التشخيص وكل ما يتعلق أيضا بالإشي العلاجي. فاصل ومن بعده سنعود.
2: غدا على قناة مكان.
3: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
2: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري، ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
4: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
5: كان بده يناولها شغله بوسة إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
2: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو. أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

0: الآن في مكان غالية ناطور قدور، الصحة غالية.
1: ونعود بعد الفاصل مستمعينا لمواصلة برنامج الصحة غالية. نرحب بكل من انضم إلينا الآن إلى البرنامج، وبالطبع بكل من يستمع إلينا منذ بداية البرنامج. موضوعنا اليوم كل ما يتعلق باضطراب الإصغاء والتركيز وكذلك فرط الحركة الاندفاعي. وضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور هشام قنازع، أخصائي طب الأعصاب في مستشفى الناصرة الإنجليزي. قبل الفاصل لك حكينا كثير دكتور على كل ما يتعلق بالأعراض وهي المشكلة، يعني التحديد المشكلة نفسها وشرح طبعا كل هذا الموضوع. بدينا نحكي على قسم الدماغ الأمامي، وكثير من الوظائف متعلقة في هاي الجزء من الدماغ دكتور، ويمكن هيك أحسن نوضح كل ما يتعلق بهاي الوظائف اللي ممكن يصير فيها خلل نتيجة هاي المشكلة.
2: الوظائف التنفيذية يعني ترجم لها العربي هو بسموها executive function، واللي هي عمليا بتساعدنا انه احنا نعمل نشوف شو مهم بلحظة معينة وشو مش مهم، نميز ونفكر بطريقة أكثر استراتيجية. يعني إذا كان في عنا دافع داخلي اللي هو مش بمكانه، فهذا الدافع يتم كبته وتأجيله، ممكن تأجيله أو خلص ما منقوله ما منكمل بطريقنا. يعني إنه الكبت مشاعر معينة هي واحدة من الوظائف، التخطيط للمدى البعيد هي كمان إشي مهم كتير بحياتنا. لما أنا بعرف ان انا مثلا عم بدرس السن كولد، انا عم بدرس عشان اكون منيح بالمدرسة وعشان طبعا اصير اعرف اشياء ويكون عندي معلومات والى اخره. هذا الاشي مثلا ناقص بالطفل اللي عنده الـ ADHD، لانه هو بس يعني اهتمامه بالمكافأة الحالية. طيب هذا شيء كتير كتير مهم. الوركينج ميموري يعني الذاكرة الحالية، يعني الفترة قصيرة، هي واحدة من أدوات أو وظائف الدماغ الأمامي، وهي عند الـ ADHD. الناس اللي عندها ADHD كتير بتعاني وكتير ضعيفة، فكل عملية احنا بنعملها ان كان تخيل طباخ عم بطبخ طبخة وما عنده working memory، فهو أصلا لازم يكون في عنده تسلسل للأشياء اللي هو بده يعملها، وإذا عنده صعوبة هو ينتقل من إشي لإشي فما رح يعرف يعمل الشغلة زي ما لازم من أولها لآخرها. الولاد اللي عندهم ADHD أو الأشخاص اللي عندهم ADHD كتير بيستصعبوا يتعاملوا مع الوقت وعامل الوقت، وطبعا هذا احنا بنشوفه مثل الصبح احنا ما بيكون عليهم بدهم يفيقوا على المدرسة يروحوا على المدرسة، كتير بأخذهم وقت لتنهن يقوموا لتنهن يتحركوا لتنهن يبدوا إلى آخره.
1: وأكيد هذا الاشي كمان بنشوفه أكثر اشي في الوظائف المنزلية، لما احنا بنوصل لمرحلة انه الولد لازم يحل الوظائف، هون بتبدأ المشاكل، وهون اكثر اشي الاشخاص بيروحوا يتوجهوا لاستشارة يمكن.
2: وهون كان الحديث عن الهايبر فوكس، او ليش الولد بيقدر يركز بالعاب الفيديو، اللي هي طبعا فيها كتير اشياء اللي هو بالوظائف، يعني فيها مركبات عمليا هو بالالعاب الفيديو لازم يركز بشيء. اذا بيلعب بسيارات هو لازم يركز مثلا بالشارع ويشوف، وبعدين لازم يركز باشياء تانية اوبجكت تانية اللي مثلا يبعد عنها او هاي، فهو عمليا بيعمل شيفت بالاتنشن تبعه، هو بزيح التركيز تبعه من إشي لإشي وبيعمله بامتياز. ليش؟ لانه هذا الإشي كتير بهمه وكتير بعطيه
1: بس
2: مكافأة.
1: الاهتمام هو والمكافأة هي اللي بتعمل
2: مكافأة
1: الفرق.
2: وإذا أنت بتحكي معه وهو يعمل هذا الإشي ما بسمعك ولا بشوفك. أما بالوظيفة أي يعني طلب من هذا إنه يزيح إسا التركيز تبعه من شيء معين لشيء تاني عشان يخلص الوظيفة، يعني هذا المتطلب من الوظيفة، بتلاقي إنه في عنده صعوبة كتير كتير كبيرة.
1: يعني ملفت للانتباه كيف واحد بيقدر يركز في إشي اللي هو كمان زي كل ألعاب اللي احنا بنحكي عنها الموجودة اليوم على كل التليفونات، هي فيها كثير سرعة، فيها كثير ضوء، فيها كثير أشياء متحركة قدامنا، وممكن هي اللي تعمل البلبلة، وبنلاقي إنه الولد بركز فيها، بينما في أحرف اللي موجودة على سطر صعب علينا نركز.
2: صح. وفي كمان أهالي بتقول إنه مثلا عندي الولد كتير بغلب بس لما نكون مع ناس غريبة بيكون زي كأنه يعني بتصرف بشكل كتير منيح, لأنه الإشي الجديد لإله كمان زي كأنه بيجذب اهتمامه أكتر. والولاد هاي إذا أنت بدك عن جد تشجعيها يعني هي بتحب المفاجأة, بتحب المفاجأة, المفاجأة بتعلي الدوبامين بالدماغ وهنا ناقصهن دوبامين, فأي إشي بفاجئهن أنت بتلاقيهن القد بكيفه وبندمجه باللي عم بيصير. فهن بحبوا المفاجأة, بحبوا الإشي الجديد, بحبوش الإشي الروتين اللي بيزهقوا منه بسرعة.
1: هاي مشكلة, هاي بتخلق تحدي قدام الأهل مشان كل يوم يكون في أشياء جديدة وكيف يقدروا هيك يكون عندهم تحديات اللي الولد كل يوم يكون في عنده أشياء اللي هي مثيرة لإله. إذا بدنا نحكي هيك على عملية التشخيص دكتور هشام, حسينا إنه في مشكلة عند الولد, إيش السيرورة؟
2: ممكن الواحد يتوجه لطبيب العائلة طبعا اللي بيكون عنده فكرة أكتر, ويوجه لطبيب أعصاب اللي بتعامل أساسا مع الأولاد أو عند بسيخياتر الأولاد. هناك في طبعا انطباع شخصي للطبيب واللي هو مهم جدا.
1: ليش احنا بحاجه لبسيخياتر في هاي الحاله مش لطبيب الاعصاب اللي ما دامك عم تحكي انه هاي المشكله هي مشكله في الدماغ؟
2: ما هو في تقاطع طبعا كل مشاكل البسيخياتري موجوده بالدماغ, يعني في كتير دول الطبيب هو بسيخياتر ونيورولوج بنفس الوقت, يعني في تقاطع كبير. ومثلا بالمانيا كان النيورولوج لازم يكون بسيخياتري, يعني ما كانش في فصل بيناتهم الا من جديد, ففي كتير تقاطع, ممكن اثنين يعملوا هاي الشغلة, ما في مشكلة من هاي الناحية. الاشي هو انه بالتشخيص هون في يعني تشخيص الاولاد في استمارات اللي بياخدوها الاهل, بياخدها الاستاذ او المعلمة بعبوها. الطالب ممكن مرات يو بس عادة بيكون صغير وما بعرف هو يعبي هاي الاشي, فهو ما بيعمل هذا الاشي. يعني بتاخد انت معلومات عن الولد عن طريق ناس تاني عن تصرفاته. في الفحص اللي بنسميه المكسو, الفحص المحوسب اللي انت بتبعت الطالب يعمل زي كأنه مسائل مع الشاشة, مدة الفحص هي 15 دقيقة, وهذا الفحص بعطينا معلومات عن قديش هو ممكن يكون امبولسيف, قديش ممكن يكون مركز, كيف تعامله مع الوقت, وقديش هو ممكن يكون كمان هيبر أكتيف, يعني بيجي محفزات على الشاشة ولازم هو يعرف يتعامل معها. وهذا الفحص مقسوم لقسمين, قسم بيعمله بدون دواء تأثير دواء, والقسم الثاني بيعمله مع تأثير دواء اللي هو عادة بيكون ريتالين, ويتم المقارنة بين الجزئين.
1: وإذا بدنا نحكي هون ذكرت الريتالين, طبعا الريتالين هو دواء اللي كثير من الأهالي بيعرفوه, في ناس اللي بتفضل الريتالين كثير وفي ناس اللي بتمتنع عن الريتالين كثير. بس إذا بدنا نحكي هيك عن العلاجات بشكل عام, طبعا أنا ذكرت الريتالين بما أنه مشهور مع اليوم, مع أنه اليوم في أنواع أخرى اللي هي صارت أكثر شهرة يمكن من الريتالين. عادة العلاجات هي تقتصر على الدواء ولا في عنا إمكانيات أخرى والإشي قبل ما نبدأ في الإشي الدوائي؟
2: هذا الموضوع أنا شوي اهتميت فيه, إنه للأسف بالADHD أكتر شيء فعال هو الدواء, يعني في CBT Comprehensive Behavioral Therapy بسموها, لكن دراسات ورجت إنه ما بتساعد بشكل يعني بشكل مرضي خلينا نقول, بينما الأدوية بتجيب نتائج كتير سريعة. وطبعا احنا بنفهم انه اهل ولد صغير عمره 6 سنين 7 سنين 8 سنين بيجوا يفكروا يعطوه دواء وهو صغير, هذا يعني بالنسبة مرات في كتير اهل يعني بفوتوا بدوامة. بس في كتير حالات نقول انه لما بلشوا, وخلينا هون نحكي في الـ ADHD هو في له الظواهر تبعته في الأعراض تبعته, بس ممكن يكون إيش اللي المدرسة أو الصف أو المعلمة أو الأهل يعرفوا يتعاملوا معاه, وبنفس الوقت يعني هن يعطوا من حاله يضحوا من حاله حتى الولد ما يطلع مع ضرر دائم. المشكلة هي لما هاي الإمكانيات مش موجودة, المدرسة ما عندها قدرات تعمل هاي الأشياء. تعامل خاص مع هاي الطلاب. هنا أنت بدك تجربي أنك تنقذ الولد من الضرر الدائم. السيمبتوم هو مش ضرر دائم, هو احنا بنقول له تنوع بطريقة عمل دماغ هذا الإنسان. بس إذا هاي
1: مرات صعب احتواء كل هذا الكم من هذا التنوع اللي أنت عمالك تحكي عنه لما أنت عندك صف 40 ولد.
2: مزبوط مزبوط. فهون أنت بدك تشوفي هل أنا بدي أتنازل عن هذا الشخص ولا في طريقة ممكن أنا أنقذ فيها. تنسيش أنه البني آدم اللي بيركزش ما بيستوعب معلومات, يعني هو ما في عنده input. بروح على المدرسة بروح فارغ. وهذا الاشي طبعا كل ولد هو مشروع مستقبلي, كل لمدرسته لأهله لبلده. وفي كتير حالات اللي, وبما انه احنا عم نحكي على نقص بالدوبامين والنورادرينالين, وهذا اشي مهم مهم جدا. لانه هاي المشكلة هي مشكلة مبنية في بنية الدماغ, مش انها جاي يعني باختيار الطالب ولا في نقص بهذا المادة اللي احنا نعطيها من برا. وممكن كتير تغير حياة الطالب وتخليه يقدر يستوعب مواد وتحسن له تحصيله العلمي بشكل كتير كبير. في كتير ناس اجت وقالت انه صار في عنا عجيب بعد ما استعملنا هذا الاشي, مع انه كنا خايفين منه. والخوف من الأدوية هو شيء معروف, يعني مرات بتكفي محادثة صغيرة. مرات أنا بقول لأهالي أو لناس كبار, عادة ما أتعامل مع ناس كبار, بقول لهم جربوا شوفوا التجربة لشهر, مش راح مع كل التخبط والتردد, جربوا شهر وشوفوا.
1: طبعا ولكن في أهل كثير بيحكوا يعني على كل ما يتعلق بالأعراض الجانبية, يعني الخوف من الأعراض الجانبية لما نحكي على هاي الأدوية, مش بس على الريتالين, على كل هاي المجموعة من الأدوية, إيش عادة أعراضها الجانبية اللي ممكن تكون؟
2: طبعا بس بدي أقول أنه أنا هون مش عم بعمل دعاية يعني للأدوية. إحنا دائما بنخلي الأدوية كآخر مفر. هذا مهم جدا, يعني إحنا بالذات عند الأولاد الصغار مهم جدا أنه الأدوية تضلها آخر
1: الحل الأخير.
2: الحل الأخير. شو الأعراض الجانبية؟ طبعا هاي الأدوية بتفعل الجهاز السيمباتيتي, يعني الجهاز اللي هو أكتر خلينا نقول الجهاز اللي هو مسؤول عن الهرب وعن رفع ضغط الدم ورفع النبض إلى آخره. فلذلك الإنسان ما بيأكل فيش عنده شهية. ممكن أنه ضغطه يرتفع, النبض يرتفع. وبما أنه إحنا بنحكي على دواء اللي هو ستيمولانت يعني محفز, فكتير ناس بتعاني من أرق, بتعرفش تنام. عند الأولاد في إشي أنه في ممكن يصير في تعوق بالنمو وتعرق زائد ممكن يكون.
1: كل هاي الأمور نعم.
2: كل هاي الأمور عادة يعني بتكون بشكل
1: أما لفترة معينة ولا إنه
2: لفترة
1: إذا
2: معينة
1: بالأول أخذ الدواء لفترة طويلة فبعدين الأشياء هاي بتروح الأعراض.
2: عادة بتروح
1: الأشياء الجسدية الأولى.
2: كتير منها بيروح. ظاهرة إنه عدم اضطراب بالنوم ممكن تضلها, يعني هاي واحد الأشياء اللي بتضلها. بس باقي الأشياء بتروح أو بتخف كتير يعني.
1: بس في كثير أهل بيحكوا إنه لما بياخذوا هاي الأدوية وكأنه الولد بتشوفه هيك يعني سرحان أكثر من اللازم, مع إنه مفروض إنه يكون مركز, ولكن بتشوفه وكأنه مش على أرض الواقع.
2: مزبوط. في كتير ناس بقولوا حاسين انه احنا زومبي او روبوت. لانه صار اللي اكتر صار في تحكم زي كأنه في العواطف تبعتهن, فبطلوا يبينوا انه هن ناس زي البشر. ولكن زي قلنا انه القسم الامامي من الدماغ إسا بلش يشتغل منيها, وأجل الأستاذ اللي هو أستاذ الأمامي هذا وقال لهم خلص كل إشي بيصير زي ما لازم فيش هنا. فبتشوفيهن صاروا زي الروبوت بنوعا ما. هذا الإشي ممكن يضايقهن مرات, بس يضايقهن اجتماعيا. بس لما هن قاعدين لحالهن وعم بدرسوا لا بيكون نتيجة ممتازة. يعني عند أغلب الناس بيقولوا أنه هن قدروا يقعدوا لأول مرة 3 ساعات وما يقوموش.
1: يعني في أبحاث اللي بتقول أنه العلاجات بتساعد أنه الإنسان يقعد فعلا ويدرس وينجح في امتحاناته في نهاية طبعًا المطاف؟
2: طبعا مش بس الأبحاث، التجارب اللي احنا يعني في ناس بيجوا عنا قبل وبعد ريتالين بقعدوا مع الريتالين أو أدوية تانية 12 ساعة يدرسوا.
1: طبعا احنا ما عم نحكي انه احنا مش تشجيعا لأي أي دواء، ولكن هاي العلاجات احنا بنحكي شو موجود في السوق وشو العلاجات انتو كأطباء طبعا الموجود طبعًا. بدائل أخرى ايش يعني؟ انت ذكرت هون الدوبامين، والدوبامين كثير اشي مهم لكل إنسان اللي عنده فرط حركة واللي عنده مشاكل في أي مشاكل أخرى. دوبامين ما عرف انه ايش اللي مثلا مع الرياضة ممكن انه يرتفع، مزبوط انا مش غلطانة؟ طب هذول الأولاد ما هن كثير حركة، اللي في عندهم جهد معين، طب ليش الدوبامين ما بيرتفع؟ يعني
2: هو هذا جهد اللي هو هن مش عم بيعملوه من إرادتهم يعني هذا جهد حتى
1: يعني لازم يكون الإشي يعني هذا الإشي لازم يكون إشي من إرادة، أنا بروح بعمل رياضة بيرتفع عندي الدوبامين؟
2: طبعا.
1: وإذا أنا بعمل هيك أشياء
2: أنت عم تعمل إشي اللي هو بدون معنى وبدون هدف، إذا بتعطيهن هاي الأولاد يعملوا نوع رياضة مع هدف، أول إشي هذا بيرفع الدوبامين، وإذا هن كمان بحبوا هذا النوع من الرياضة هذا إشي كتير بيساعد. الرياضة بترفع الدوبامين. اليوم في أبحاث بتقول إنه مثلاً الاستحمام بمي كتير باردة اللي هي بتعمل وجع زي كأنه بكل الجسم لفترة قصيرة، بعدين بتوقف بتعمل كمان بترفع
1: حمامات الثلج المعروفة اليوم بالزبط. اللي صارت ترند كمان
2: بالضبط. هذا من ناحية كيف نرفع الدوبامين، كيف نتعامل مع الولد انه يكون عنده بلاش وين بدرس، بلاش يكون عنده محفزات كتير ان كانت بصرية او صوتية، يعني يقعد محل هادي، يكون عنده وقت محدد لانه انا اسا بدي اخلص وظيفة العربي او الحساب او هاي، يكون عندي وقت محدد، يكون عنده مكافأة كمان اللي بيستناها اللي بيحبها، يعني في كتير طرق احنا كيف نشجع الاولاد يدرسوا.
1: يعني مجرد محفزات هيك ممكن تكون حل نوعا ما،
2: ممكن تكون حل، وكمان نتعامل معهم انهم بحبوا المفاجآت، يعني هاي قصة انه عشان نصحيهن نقدر احنا نفاجئهم، نعمل حركة هيك غريبة نفاجئهم، هذا كتير بساعد.
1: هاي بتطلعهنش من تركيزهم اللي احنا بدنا اياه؟
2: ممكن بالعكس، يعني ممكن بالعكس تعاود ترجعنا التركيز لانه احنا نطلع لهم دوبامين.
1: حلو، يعني هيك الدوبامين بيطلع مره واحده وانت بتكسب طبعا انه الولد يركز معك. بس احنا يعني حكينا هيك على الاولاد الصغار هيك دكتور هشام قنازع، وانا بهمني كمان نحكي على كل طلاب الجامعه، مزبوط احنا عاملين هذا البرنامج هيك ما قبل افتتاح العام الدراسي في المدارس، بس كثير طلاب بيكونوا في المدرسه ماشيين امورهم، البقروت كلها مشيت تمام، مع انه كمان فتره البقروت هي فتره اللي بيكتشفوا فيها كثير مشاكل التركيز، ولكن تعال نقول انه المدرسه مشيت تمام، وصلوا على الاكاديميا هون بتبدا المشكله. ايش الاشي اللي بخلي انه احنا نكتشف هذا الموضوع بس في جيل متاخر؟
2: طبعا الاكاديميا هي عالم تاني عن المدرسه، والمجهود اللي لازم تبذليه بالاكاديميا بالذات محل زي التخنيون او جامعات هو دراسه يوميه مكثفه، ففي ناس اللي بتحس انها هي مش قادره. كمان رح نحكينا قبل شوي عن هذا العصر، الستودنتم هدول كمان هن جزء من هذا كتر المعلومات، هن أصلا بدرسوا كمان من هاي الأجهزة كمان مش بس من الكتب، يعني هن كمان بيستغلوا هذا التكنولوجيا القائم اليوم. صار في عندنا صعوبات زي ما قلنا احنا، الاشي اليوم احنا بناخذ معلوماتنا اكثر عن طريق الفيديوهات والاشي البصري، وقليل عم بنحب نسمع او نقرا كتب. صار في صعوبة كتير هون، وبتشوفين بيستصعبوا وبقولوا انه احنا بقدرش نقعد ندرس ساعة واحدة بدون ما نلتبه وما تطلع على التليفون، وزي كأنه الادوية هاي بتحلل مشاكلهن. احنا من عن جد منفضلش انه هذا الاشي يكون، نجرب نبعتهم لتشخيص حتى يعملوا التشخيص زي ما لازم، نشوف انه في عندهم مشكله لحد ادنى ساعتها ممكن نساعدهم.
1: يعني اليوم أدوية. قليل طلاب اكاديميين ما بيستخدموا الادويه هاي اللي بتهدي شوي.
2: مزبوط انا كمان بشوف الاشي مزبوط.
1: يعني انتم كاطباء كمان شاعرين في هذا
2: طبعا
1: في هذا الارتفاع، خلينا نقول هيك دكتور هشام.
2: طبعا.
1: بس إشي بالنسبة لكم اللي هو مقبول في ظل العصر السريع اللي إحنا عايشينه؟
2: يعني هو ترند اللي فيش علي أنا كطبيب وحيد تأثير كبير يعني. في أنا بعمل الإشي اللي علي، بجرب أعمله بالطريقة الصحيحة، ولكن أنت بتعرف إنه كمان الإنسان البالغ هو بيقدر يروح يعمل المكسو، مش انه يعمله بشكل سيء حتى يجيب علامة واطي، ممكن يجيب لي هو،
1: يعني بيقدر يتحكم في الاشي قصدك؟
2: طبعا، لانه احنا انا مش عايش معه، هو القصة تبعته هي اللي راح تورجي تقول لي شو كيف التشخيص تبعه راح يكون. هذا الفرق بين تشخيص الولد الصغير اللي هو بيكون اكتر اوتنتي اكتر واقعي من تشخيص الانسان الكبير اللي هو مرات ممكن يتلاعب فيه الشخص. وكمان بس في عندك أشخاص اللي بيجوا بيقولوا لك إنه طلعوا من الشغل مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وهاي، فعن جد ممكن يكون عندهن إشي إنه هذا الدواء يساعدهن.
1: طبعا، واحنا حكينا هيك على كل ما يتعلق في العصر السريع وفي كل الاشياء البصريه اللي عملنا بنشوفها وكمان السمعيه اللي بتعطينا هيك اكشن. اليوم احنا في عصر ثاني كمان اللي الذكاء الاصطناعي بيعمل عنا كثير شغلات، قديش دخول الذكاء الاصطناعي كمان بياثر على تفاقم هاي المشكله تبعت الاصغاء والتركيز؟ يعني احنا مش بحاجه اصلا نشغل دماغنا لهي الدرجه، اليوم في مين يشتغل عنا؟
2: مزبوط، بس الذكاء الاصطناعي طبعا بده شويه توجيه وانه نعرف نتعامل معاه. فلا يعني هو ما راح، انا مش عارف اذا هو راح يهون على ايه، على الاشخاص اللي عندهم ADHD ممكن ينقذهم من ورطات مؤقته، بس انه حتى بالذكاء الاصطناعي لازم يكون في لنا احنا خطه، لانه في مرحله احنا نطلع من الاوضه ونطلع من بال الحاسوب ونطلع على المجتمع. فالـ AI ممكن يهون شوي، بس انه ما راح ينقذ
1: السؤال اذا بفاقم المشكلة. هذا السؤال ولا بعد هالابحاث في اولها في هذا
2: انا يعني بعد بصراحة ما عندي رأي اذا الـ AI عن جد بفاقم المشكلة. ممكن الـ الانسان اللي عنده ADHD بما انه قباله مش انسان، ممكن يقعد يحكي معاه ويحس انه هو مقبول اكتر، لانه بتعرف فيك مرات اللي عنده ADHD صعب عليه يفتح محادثة اللي هي تستمر مع إنسان اللي هو غير شكل عنه. ممكن يكون صعب على الإنسان اللي قباله يسمعه أو يصبر عليه، فممكن أنه الـ AI كمان يقدر يعطي مجالات جديدة، أنواع علاج ممكن بالمستقبل. بس
1: وإذا بدنا نحكي على شغلة اللي زي ما ذكرنا في كثير أشخاص اللي بيمتنعوا بالأخص الأهل أنه يعطوا أدوى ولا يعالجوا هاي الطريقة، يعني المشكلة في طريقة اللي هي دوائية، عادة إيش المضاعفات اللي ممكن تكون مستقبلا عند ولد اللي عنده مشاكل بالأخص فرط حركة؟
2: ما ذكرنا أنه طبعا الستاتيستيكا بتقول أنه الناس اللي عندهم ADHD معرضين أكتر أنه يتعرضوا لحوادث أكتر بين 4 من الناس اللي ما في عندهم. إذا أنت

0: الإدمان والمخدرات أو مشاكل الخوف الأنكزايتي، فهذا إشي معروف بالADHD.
1: طبعا بالأخص لما إحنا بنحكي على اندفاعية كمان مرات ممكن عالم الإجرام طبعا هو واسع، هاي يعني أبحاث على ما أظن إنه مزبوط. بتربط ما بين الأشياء. إحنا طبعا بنقترب هيك دكتور من ختام البرنامج، إذا أي نصائح أي نقاط اللي أنت بتحب تضيفها بتحب تشدد عليها قبل ما ننهي البرنامج؟
0: يعني إحنا حكينا عن كل الوقت عن اضطراب، بس اليوم بالعالم الترند هو إنه ما نقول اضطراب نقول تنوع. وهاي إشي مهم لأنه إحنا بنشوف بالمحلات اللي فيه احتواء لهدول الأولاد ممكن احنا ننجح نقدمهن بدون ولا اي حاجة للدواء.
1: نعم.
0: وكمان في عندهن هن قدرة على انهن يعطوا اشياء ويشوفوا اشياء من منظور تاني من من من زاوية تانية،
1: يعني بكونوا مبدعين مرات في اشياء اللي هي
0: بالضبط عندهن قدرة على الابداع اللي هي وعندهن، واذا هن اكتشفوا العالم اللي هن بدهن اياه وممكن هن حكينا عن الهايبر فوكس، فهن ممكن يغوصوا اذا كان عندهم موهبة بالموسيقى، هن ممكن يغوصوا اسابيع مثلا ويطلعوا بغنوية جديدة او يطلعوا برسم جديدة اذا هن اكتشفوا المحل اللي هن فيه. فهن كمان طبعا اثراء لإلنا، وكل شخص عنده هذا الاشي لازم يعرف هذا
1: طبعا مهم جدا. وهون اختيار اللغة يمكن هي كثير مهمة، وانت ذكرت احنا ما بنسميه اليوم اضطراب وانما نوع من انواع التنوع زي ما انت ذكرت، على امل انه الاشي يصير اكثر احنا نتقبل كمان كل هذا التنوع. بدي اشكرك كثير دكتور هشام قنازة اخصائي طب اعصاب في مستشفى الناصر الانجليزي. طبعا اليوم حكينا عن مشاكل الاصغاء والتركيز وكمان كل ما يتعلق بفرط الحركة الاندفاعي بالأخص، وذكرنا تنوع أكثر من أنه اضطراب، ومهم جدا هون أنه إحنا كمان نغير هاي اللغة. بدي أشكرك كثير دكتور، شكرا لقدومك وشكرا لحضورك كل هاي المعلومات القيمة، يعطيك ألف عافية. طبعا بدنا نتمنى للجميع هيك سنة دراسية موفقة.
0: شكرا كثير لك.
1: شكرا شكرا. بهذا نصل مستمعينا إلى ختام برنامج الصحة غالية، شكرا لكم على طيب الاستماع، كل التحيات من طاقم البرنامج لنشحد رزق وشريهان حجير بيكي في الإنتاج، حين دهان وإيلان في هندسة الصوت، وفي الإعداد والتقديم غالي الناطور قدور. كل الصحة والعافية، أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.

0: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: خد حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
3: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت أحيم مغزل الجش. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
0: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية.

0: يا الحملة حتى 1-9 خاضع للأنظمة.
1: إليكم عناوين الساعة. رئيس الهيئة الإسلامية في يافا يستنكر الاعتداء على كنيسة القديس أنطونيوس. ترامب يشدد مجدداً على ضرورة منع النظام الإيراني من امتلاك أسلحة نووية. مسؤولون إسرائيليون يرون أن طهران تستعد لتوسيع دائرة الصراع في المنطقة. مصادر لبنانية تسخر من حزب الله والحرارة نحو الانخفاض قليلاً.
2: راديو مكان الأخبار.
1: الثانية ساعتنا الآن في مكان. أسعد الله وأوقاتكم. استنكر رئيس الهيئة الإسلامية في يافا عبد أبو شحادي الاعتداء على كنيسة القديس أنطونيوس من قبل أحد سكان المدينة المسلمين، مطالبا بمعاقبة الجاني. وقال أبو شحادي للزميل يوسف شداد ضمن برنامج حديث الظهيرة: إن العلاقات المسيحية الإسلامية في المدينة كانت مثالا يحتذى به على مر التاريخ. وطالب الشرطة أيضا باعتقال شاب يهودي اعتدى على صاحب ملحمة في يافا بسبب وضعه الصليب. أكد الرئيس الأمريكي ترامب مجدداً بعد ظهر اليوم أن الهدف الرئيسي للحرب ضد إيران هو منعها من الحصول على أسلحة نووية. وتزامن تصريحه مع انقضاء مهلة 60 يوماً التي حددتها مذاكرة تفاهم إسلام أباد للتوصل إلى اتفاق نهائي بين البلدين. هذا ويزداد الاعتقاد لدى مسؤولين إسرائيليين بأن القيادة الإيرانية تستعد لتوسيع دائرة الصراع في المنطقة، وفقاً لما أفاد به موقع واينت الإخباري. وجاء في التقرير أن طهران قد تحاول قريباً تجديد الضغط العسكري والاقتصادي على الولايات المتحدة وإسرائيل من خلال استهداف بنى تحتية في مجال الطاقة وحلفاء واشنطن في المنطقة ومسارات الملاحة. وذكر الموقع أن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين يرون أيضاً أن إيران تريد زيادة الضغط بغية رفع أسعار الوقود في الولايات المتحدة. سخرت مصادر سياسية سيادية في بيروت من حزب الله مشيرة إلى أنه يرد على الغارات الإسرائيلية بتوجيه تهديدات إلى الدولة اللبنانية. وفي حديث لوكالة الأنباء المركزية، تساءلت المصادر: إذا أمسك الحزب بالسلاح فلماذا لا يستخدمه وينتقم لناسه الذين نزحوا من الجنوب للمرة الألف؟ ورأت أن الجواب بسيط، والمطلوب من حزب الله إيرانيا اليوم ليس الحرب مع إسرائيل إسنادا لطهران، بل مواجهة الدولة اللبنانية ليكون لبنان إحدى أوراق قوة الجمهورية الإسلامية في كباشها مع الولايات المتحدة. في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفع إلى أكثر من 2300 عدد ضحايا فيروس إيبولا الفتاك حسب معطيات رسمية، مما يعني أن التفشي الحالي للوباء يعد الأسوأ من نوعه في تاريخ الدولة الإفريقية. وتبلغ نسبة الوفيات من بين إجمالي المرضى 47%.
2: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
3: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
2: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: يطرأ غدا انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتكون أدنى من معدلاتها بقليل. مع الجوية نختتم، لنلتقي إخباريا من جديد عند الثالثة.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
2: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.

0: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟ أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
1: الجمعة على قناة مكان،
2: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
2: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد، الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
4: دقيقة حبيبي بس شوي.
5: أخبار الفن والفنانين، بلش بالحفلات
4: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
1: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.

0: مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
6: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار صارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
7: سبع دقائق بعد الثانية هنا في مكان، تحية طيبة لكم مستمعين. إذن نعتذر عن تقديم برنامج فن فنانين لهذا اليوم مع الزميل شادي بلان على أن نقدم وصلة من الأغنيات حتى الثانية. متابعة طيبة
0: للموسيقى. مكان

0: غدا على قناة مكان.
1: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
2: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك قال إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
3: كان بده يناولني شغلة بوست إيده. سحب إيده قال له إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: نوفا. وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت رانشو فصوطة. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: خد حبة فصفصها، كل اللي بكب القشر وعيد.
4: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
5: هذه عناوين الساعة. رئيس الهيئة الإسلامية في يافا يستنكر الاعتداء على كنيسة القديس أنطونيوس. ترامب يشدد مجددا على ضرورة منع النظام الإيراني من امتلاك أسلحة نووية. مسؤولون إسرائيليون يرون أن طهران تستعد لتوسيع دائرة الصراع في المنطقة. مصادر لبنانية تسخر من حزب الله ونسبة تصويت منخفضة بالبرايميرز في الليكود.

0: راديو مكان الأخبار.
1: الثالثة ساعتنا الآن، أسعد الله أوقاتكم. استنكر رئيس الهيئة الإسلامية في يافا عبد أبو شحادي الاعتداء على كنيسة القديس أنطونيوس من قبل أحد سكان المدينة المسلمين، مطالبا بمعاقبة الجاني. وقال أبو شحادي للزميل يوسف شداد ضمن برنامج حديث الظهيرة إن العلاقات المسيحية الإسلامية في المدينة كانت مثالا يحتذى به على مر التاريخ. وطالب الشرطة أيضا باعتقال شاب يهودي اعتدى على صاحب ملحمة في يافا بسبب وضعه الصليب. أكد الرئيس الأمريكي ترامب مجدداً بعد ظهر اليوم أن الهدف الرئيسي للحرب ضد إيران هو منعها من الحصول على أسلحة نووية، وتزامن تصريحه مع انقضاء مهلة 60 يوماً التي حددتها مذكرة تفاهم إسلاماباد للتوصل إلى اتفاق نهائي بين البلدين. ويزداد الاعتقاد لدى مسؤولين إسرائيليين بأن القيادة الإيرانية تستعد لتوسيع دائرة الصراع في المنطقة وفقا لما أفاد به موقع واينت الإخباري. وجاء في تقرير أن طهران قد تحاول قريبا تجديد الضغط العسكري والاقتصادي على الولايات المتحدة وإسرائيل من خلال استهداف بنى تحتية في مجال الطاقة وحلفاء واشنطن في المنطقة ومسارات الملاحة. وذكر الموقع أن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين يرون أيضا أن إيران تريد زيادة الضغط بغية رفع أسعار الوقود في الولايات المتحدة. سخرت مصادر سيادية في بيروت من حزب الله مشيرة إلى أنه يرد على الغارات الإسرائيلية بتوجيه تهديدات إلى الدولة اللبنانية. وفي حديث لوكالة الأنباء المركزية تساءلت المصادر إذا أمسك الحزب بالسلاح فلماذا لا يستخدمه وينتقم لناسه الذين نزحوا من الجنوب للمرة الألف؟ ورأت أن الجواب بسيط، والمطلوب من حزب الله إيرانيا اليوم ليس الحرب مع إسرائيل إسنادا لطهران، بل مواجهة الدولة اللبنانية ليكون لبنان إحدى أوراق قوة الجمهورية الإسلامية في كباشها مع الولايات المتحدة. تستمر في هذه الساعة الانتخابات التمهيدية في الليكود لاختيار مرشحي الحزب للكنيست، وبلغت نسبة التصويت حتى الساعة الثانية بعد الظهر 15% بالمقارنة مع 20% في الساعة نفسها في الانتخابات التمهيدية السابقة. وستغلق مراكز الاقتراع الساعة 9 ليلا مع توقع صدور النتائج فجر غدا.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: يطرأ غدا انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتكون أدنى من معدلاتها بقليل. وإليكم سيداتي سادتي درجات الحرارة القصوى المرتقبة في أورشليم القدس وجبال الجليل 29، تل أفيف 31، حيفا 30، الناصرة وبئر السبع 33، هضبة الجولان 34، بحيرة طبرية 35، وفي اللد والرملة 32 درجة مئوية. الملتقى الإخباري القادم يأتيكم عند الرابعة. طاب يومكم.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
3: نتنياهو يلتقي في ديوانه بأورشليم القدس بالموفد الأمريكي كوشنر ورئيس مجلس السلام مالدينوف ضمن مساعي واشنطن للمضي قدما في تنفيذ خطة السلام الأمريكية في قطاع غزة. الانتخابات التمهيدية في الليكود، 140,000 منتسب يحسمون قائمة الحزب وسط منافسة محتدمة بين الوجوه الشابة والأعضاء القدامى، ومحاولات نتنياهو لضمان ولاء القائمة بالكامل وتجنب المفاجآت السياسية. وإلصاق عشرات أوامر الهدم والإخلاء على مساكن وأراضي قرية أم ميلا بالنقب، يهدد بتشريد العائلات ومصادرة مئات الدنومات.
0: النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس.
4: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
5: أستاذ في بركيه؟
4: لا.
5: في ألعاب منفوخة؟
4: كمان لا.
5: لكن شو فيه؟
4: اسمع المذيع بيقولك
0: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
5: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
0: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
6: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
7: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
8: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. أنتم مع مكان.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
2: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
0: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسياً اجتماعياً وتربوياً. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحاً.
3: تحية من جديد لكم مستمعين مستمعي راديو مكان. 7 دقائق بعد 3، نعتذر عن تقديم برنامج عالطريق مع الزميل شادي بلان، لنختار لكم ساعة من الأغنيات بانتظاركم حتى 4. متابعة طيبة
4: للموسيقى مكان.

0: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
1: أستاذ في بركي؟
0: لا.
1: في ألعاب منفوخة؟
0: كمان لا.
1: لكن شو فيه؟
0: اسمع المذيع بيقولك
2: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا كل الصيف على راديو مكان.
3: حملة كبسولات نخلة في آلف كوف رامي كسابري المنطقة الصناعية شفا عمر. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
4: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.

0: نوفا. وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
2: خذ حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
3: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
0: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
4: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
5: أهلا بكم مستمعينا إلى عناوين الساعة. حرس الحدود يعتقل شخصا من مخيم قلنديا، بدأ بحفر نفق للتسلل إلى إسرائيل. مظاهرة في جنوب سوريا للمطالبة بالكشف عن مصير أشخاص اعتقلهم جيش الدفاع. نسبة تصويت منخفضة في برايميرز الليكود. فصائل شيعية تواصل تسليم أسلحتها لسلطات العراق.
6: راديو مكان الأخبار.
5: الرابعة ساعتنا الآن. أسعد الله أوقاتكم. اعتقل حرس الحدود فلسطينيا في الثلاثينيات من العمر من سكان مخيم قلنديا شمالي أورشليم القدس، بعد أن بدأ بمعية آخرين بحفر نفق قرب السياج الأمني الفاصل بهدف التسلل لإسرائيل. ولذا مشبوهون آخرون بالفرار وتبحث قوات الأمن عنهم. في القنيطرة جنوب سوريا

0: نظمت اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر قوة الأمم المتحدة لأنادوف للمطالبة بالكشف عن مصير الأشخاص الذين اختطفتهم القوات الإسرائيلية من المنطقة حسب تعبيرهم. ودعا المحتجون المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى الضغط على إسرائيل للكشف عن أماكن احتجازهم ومعرفة مصيرهم والإفراج عنهم وضمان عودتهم إلى ذويهم. تستمر في هذه الساعة الانتخابات التمهيدية في الليكود لاختيار مرشحي الحزب الكنيست، وبلغت نسبة التصويت حتى الساعة الثالثة بعد الظهر 20%، مما يشكل انخفاضاً بالمقارنة مع الساعة نفسها من الانتخابات التمهيدية السابقة. وستغلق مراكز الاقتراع الساعة 9 ليلاً مع توقع صدور النتائج فجر غداً. قال رئيس خلية الإعلام الأمني العراقية سعد معن إنه في إطار العملية لحصر السلاح بيد الدولة تم تسلم نسبة كبيرة من الأسلحة من الفصائل الشيعية سرايا السلام وعصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي، مضيفا أن العمل مستمر لتسلم السلاح من بقية الجهات. وأكد معن أن عدد قطع الأسلحة المستلمة حتى الآن تجاوز 580,000. في الصين أطلق بنجاح قمر اصطناعي من تطوير المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا في الفضاء بجامعة الإمارات العربية المتحدة. وجاء في بيان رسمي صدر في أبوظبي أن القمر سيسهم في دعم الأبحاث العلمية والتطبيقات التقنية المرتبطة بالاستدامة والتنمية المستقبلية من خلال توفير بيانات ومعلومات تدعم حماية البيئة وإدارة الموارد الطبيعية.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ غدا انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتكون أدنى من معدلاتها الموسمية بقليل. ختام نشرتنا، نعود ونلتقي من جديد إخباريا عند الخامسة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
3: نتنياهو يلتقي في ديوانه بأورشليم القدس بالموفد الأمريكي كوشنر ورئيس مجلس السلام مالدينوف ضمن مساعي واشنطن للمضي قدما في تنفيذ خطة السلام الأمريكية في قطاع غزة. الانتخابات التمهيدية في الليكود، 140,000 منتسب يحسمون قائمة الحزب وسط منافسة محتدمة بين الوجوه الشابة والأعضاء القدامى، ومحاولات نتنياهو لضمان ولاء القائمة بالكامل وتجنب المفاجآت السياسية، وإلصاق عشرات أوامر الهدم والإخلاء على مساكن وأراضي قرية أم ميلا بالنقب يهدد بتشريد العائلات ومصادرة مئات الدنومات.
1: النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل اقتصادكم مع رائد دياب. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
4: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
5: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
1: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. غدا على قناة مكان.
6: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
6: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن في مكان رائد دياب، اقتصادكم اقتصادكم، برنامج يخاطب جميع الشرائح بدون أي تعقيدات مع رائد دياب.
7: مساء الخير، أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأكارم في كل مكان إلى هذا العدد الجديد من البرنامج الأسبوعي اقتصادكم الذي يأتيكم دائما في مثل هذا الوقت من كل يوم اثنين. مؤشر أسعار المستهلك سجل خلال شهر يوليو تموز الماضي ارتفاعا بنسبة 13% مقارنة بشهر يونيو حزيران، بما يتماشى مع التوقعات المسبقة. وهناك توقعات أيضا بأن يبادر بنك إسرائيل بالتالي إلى خفض الفائدة المصرفية. الدولار لازال متأرجحا بعيدا عن الاستقرار. سوق العودة إلى المدارس الذي كان يقتصر نشاطه على المحلات المتخصصة باللوازم المدرسية والقرطاسية يعني المكتبات، الآن الأمر اختلف كثيرا. هنالك لاعب قوي جدا قرر اختراق هذا المجال، هو الشبكات الكبرى التي أصبحت تستحوذ على 35% من مجمل النشاط ومن مجمل استعدادات الأهالي للأول من سبتمبر. أرباح الربع الأول للبنوك فوق التصورات. بنك مزراحي مثلا، مزراحي فخوت الذي يعتبر متوسطا أو صغيرا حتى، حقق أرباحا وصل مجملها إلى 1,430,000,000 شيكل. انتبهوا إلى بنك بوعليم الذي كانت أرباحه قد بلغت 2,480,000,000 شيكل، بينما الأومي 2,830,000,000 شيكل. على ذكر الأموال والمليارات، الملياردير جوزيف بيزوس تعرفوه كلكم، مؤسس شركة أمازون الشهيرة، قرر أن يقتحم عالم كرة القدم من بوابة ليفربول. دخل إلى هناك، يعشق الدوري الإنجليزي على ما يبدو البريمير ليج، وقرر شراء حصة تبلغ قيمتها ب6 مليارات، مش شيكل، مش دولار، جنيه استرليني.
1: الآن في مكان رائد دياب اقتصادكم.
7: أهلا بكم مستمعينا في كل مكان. منتجة البرنامج فاتن حداد طبراني، في الهندسة الإذاعية حين دهان، مني رائد دياب أحلى التحيات. وضيفنا في الاستوديو هنا ضيف عزيز قديم جديد، دائما يسعدنا أن يكون في ضيافتنا هنا تحليلا وخبرة، الخبير والمحلل الاقتصادي الدكتور رمزي حلبي. دكتور رمزي أهلا وسهلا بك.
8: أهلا بك رائد، شكرا على الدعوة، وهناك كثير من المواضيع للبحث.
7: اليوم في برايمرز في الليكود راح نعرف كيف الصورة، وهي بتعطينا انطباع لوين الرياح تهب. بتعرف وزارة المالية حلم كل إنسان يكون في الخماسية الأولى دائما في كل حزب، يعني طموح كل إنسان. يعني في عنا 4 وزارات مهمة، هي وزارة الدفاع، وزارة الخارجية برأيي المتواضع، وزارة المالية، وزارة التربية والتعليم. هذول 4 وزارات العيون الأنظار يعني دائما صوب هذه الوزارات.
8: صحيح. وأيضا من ناحية يعني حصة هذه المكاتب في ميزانية الدولة هي كبيرة جدا، وإذا أخذنا على سبيل المثال ميزانية وزارة الدفاع التي ترتفع وترتفع، بدأنا نتحدث عن 60 مليار، ونحن نتحدث اليوم عن 160 مليار، فلذلك هي تؤثر طبعا. وكما ذكرت يعني ميزانية التربية والتعليم تأتي في المكان الثاني حسب رأيي، وهذا مهم جدا، الاستثمار ويعني البرايمريز هو في الأساس الآن في للحزب الحاكم في إسرائيل، ولكن استطلاعات الرأي تقول بأن مش من غير المؤكد أن يكون الحكومة القادمة، ولكن نحن على عتبة انتخابات ولنرى ماذا سيحدث.
7: أهم شيء وعدت به الحكومة الراهنة قبل الانتخابات السابقة في الحملة الدعائية هي كبح جماح موجة الغلاء. بتعرف المجتمع الإسرائيلي حساس جدا لهذه القضية، لما الكوتش بيرتفع سعره، لما الجبنة بيرتفع سعرها، لما الحليب، لما الخبز، عنده حساسية مفرطة لهذه القضية، لكن ذاكرته قصيرة أيضا.
8: ممكن، ولكن لنذكر بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تجول خلال الحملة الانتخابية في مراكز الشراء وفي الأسواق،
7: كان بالسوبر ماركت،
8: نعم، وتحدث عن الأسعار الباهظة، ووعد بأن الموضوع الأساسي الذي سيتعامل معه وسيكافحه هو قضية خفض الأسعار. ولكن مع الأسف الشديد نحن نرى في السنوات الأخيرة وخاصة بعد 3 سنوات من الحرب والمواجهات الأمنية، نرى أن الاقتصاد يعني كان في أزمة كبيرة جدا، ارتفاع كبير،
7: ما كانش في الأولويات الموضوع هذا،
8: يعني لم نرى يعني تراجع في الأسعار في إسرائيل، هذا أولا. والعائلات خاصة العائلات الفقيرة والمتوسطة لم تشعر بأن هناك خفض للأسعار،
7: وضعها لم يتحسن،
8: نعم. وأهم شيء كمان كان أنه حصة كبيرة جدا، أكثر من 300 مليار دولار شيكل أسف، يعني كانت حصة تكاليف الحرب وهذه الأمور، لذلك الوعود التي كانت قبل الانتخابات بنظري لم تنفذ بكل ما يتعلق بخفض الأسعار في إسرائيل وتخفيف عبء التكاليف الأسرة في بشكل عام في الدولة وبشكل خاص في المجتمع العربي.
7: هذا الموضوع يؤثر على الناس، قضية ارتفاع الأسعار وأنه الأسعار لم تنخفض كما وعدوا؟
8: أنا برأيي التأثير موجود ولكن هو طفيف. من تجربة الحملات الانتخابات السابقة، والسبب في ذلك أن دائما الموضوع الأمني والعسكري والمواجهات على مختلف الجبهات هي التي تعتبر أهم. المواطن الإسرائيلي يريد أن يشعر بالأمان، ولكن يتحدث كل الفترة فترة، وهذه الحكومة كما تعلم ستكمل هذه الفترة كاملة، يعني
7: بعكس التوقعات،
8: ولكن كل الفترة هاي تحدثنا عن ارتفاع أسعار وإثقال كاهل الأسرة بارتفاع أسعار و سلم أفضليات، يعطي الأفضلية للمستوطنات، يعطي الأفضلية للأحزاب الدينية.
7: كان في تقارير مختلفة في شبكات التواصل وكذلك حتى في القنوات المختلفة بالنسبة للأسرة مكونة من أب وأم وطفل واحد فقط، انتبه، أسرة يعني صغيرة جدا، 3 أنفار في هذا البيت مع دخل 20,000 شيكل، ومجمل المصروفات كانت تفوق 20,000 شيكل عمليا، الدخل لا يكفي لنهاية الشهر.
8: نعم، يعني نعلم أن نسبة الفقر في إسرائيل،
7: أنا تحدث عن المجتمع العربي،
8: نعم،
7: تحدث عن المجتمع غير العربي، يعني حكيت لك عن أسرة موجودة في رعنانة، هناك
8: طبعا
7: ظروف مختلفة، هناك المصاريف مختلفة أيضا.
8: يعني أنا دائما بأخذ بأنه المجتمع العربي معدل الأجور هي 65% تقريبا ثلثي المجتمع اليهودي، فإذا هناك تحدثنا عن 20,000 شيكل فهو ممكن نتحدث عن 15,000 شيكل على سبيل المثال، أنه إذا أسرة عربية أدخلت إلى خزينة الأسرة 15,000 شيكل فهي لا تكمل الشهر،
7: ولكن الأسرة العربية مش أب وأم مع طفل، لا،
8: وفي أكثر
7: أو ثلاثة،
8: نعم، يعني مباركة الأولاد، ولكن أنت بتعرف أنه في السنوات الأخيرة في تراجع معين في عدد الأولاد في الأسرة، ولكن نحن على عتبة كما ذكرت في مقدمة البرنامج نحن على عتبة افتتاح السنة الدراسية، وهذا أيضا سيثقل كاهل الميزانية للأسرة، ولكن بشكل عام المواطن يريد أن ونحن على عتبة انتخابات بدون الدخول في الأمور السياسية، المواطن يريد أن
7: نقدر إنه ما نخلط الأمور اللي بتعرف يعني السياسية لها علاقة
8: على الحفة، يعني
7: نحن
8: نأخذ السياسة التي تؤثر على الاقتصاد.
7: صحيح.
8: لذلك أنا أقول بأن المواطن شعر في السنوات الأخيرة بأن الحياة أصعب والتكاليف أكثر، وكانت هناك أفضلية للجيش ولل والمواجهات الأمنية على حساب مستوى المعيشة والتطوير الاقتصادي.
7: الرواتب لم تتغير. هناك مشكلة إن الرواتب لم تتحسن.
8: نعم.
7: ما في يعني تناغم، ما في انسجام بين الراتب وبين المصاريف.
8: والمصاريف تعلم
7: ترتفع تزداد. نعم. تتفاقم، بينما الرواتب حجمها مستواها يبقى تقريبا ثابت ودائم.
8: صحيح شو عم بتقول أخ رائد، ولكن الملفت للنظر بأن الارتفاع معدل الأجور، وكان في عنا في السنة الأخيرة تحدثت أكثر من مرة أنا على ارتفاع معدل الأجور في البلاد ليصل إلى 14500 أو حوالي 15000، ولكن أين كان ذلك؟ في قطاع واحد ووحيد وهو قطاع الهايتك الذي ارتفع تخطى 35000 شيكل، بينما باقي الفروع ما كانش في أي ارتفاع في الأجور. لذلك عندما نتحدث عن المعدل يجب أن نأخذ بين الاعتبار أنه هذا خطأ ذريع.
7: نعم. مدام إحنا كمان حكينا وتطرقنا إلى قضية الاستعدادات للعودة إلى المدارس في الأول من أيلول سبتمبر القادم، قلنا سوق العودة للمدارس كان يعني يتميز بالنشاط المكثف، المحلات المتخصصة باللوازم المدرسية والقطسية كانت تعج بالأهالي والطلاب، لكن هنالك لاعب جديد قرر أن يقتحم هذا المجال هو الشبكة الكبرى، يعني السوبر ماركت الكبرى التي يعني كانت يعني تتخصص في بيع المواد الغذائية ومواد التنظيف، الآن أيضا بدأت تسوق للأهالي ما يلزمها من أجل العودة إلى المدارس، وهي تسيطر يعني على 35% من مجمل النشاط في هذا السوق. هل هذا سيؤثر على الأسعار دكتور رمزي؟
8: أولا سيؤثر بشكل أو بآخر على الأسعار، وإذا كان هذا يرفع من مستوى التنافس فهذا شيء إيجابي، يمكن أن يكون هناك خفض الأسعار وعدم رفع الأسعار على،
7: يعني
8: على الأقل على حد عتبة بداية السنة الدراسية. ولكن إذا نظرنا أنه المجتمع العربي يعتمد في أكثر من 95% على المصالح الصغيرة، فيمكن أن نرى أنه على المستوى القطري في يعني خفض أسعار وشيء من هذا القبيل، بينما في داخل البلدات العربية سنرى أن هناك تراجع في بيع المصالح الصغيرة التي لا يمكنها أن تتنافس مع هذه الكمية، وأنت ذكرت أنه تخطت 35% في شريحة يعني الاستهلاك.
7: نعم. الآن إلى موضوع آخر، الدولار لا يزال متأرجح متذبذب غير مستقر إطلاقا، وهذا يؤثر على قضية الاستيراد والتصدير بشكل أو بآخر. هنالك من يرحب بهذا الوضع بهذه الوضعية للدولار، هنالك من يعبر عن استيائه. نحن الآن نستضيف السيد فيصل حطوم الخبير في التجارة العالمية. سيد فيصل حطوم أهلا وسهلا بك.
9: مرحبا أخ رائد، أهلا بك.
7: أهلا ومرحبا بك. قضية الاستيراد، أنت متخصص في الاستيراد، هل الآن المجتمع العربي ازداد عدد الذين قرروا الولوج إلى هذا المجال إلى هذا القطاع؟
9: صحيح، زي ما تفضل الدكتور رمزي أنه 95% من الاقتصاد العربي يعتمد على المصالح الصغيرة والمتوسطة. نحن بنشوف أنه في السنوات الأخيرة نحن العالم مفتوح، أنت بتقدر تشوف المصنعين، المصانع، الموردين، المنتجات، التحديثات، المعارض. الوضع أنه في هون كان مستوردين اللي هون كانوا متمكنين من السوق وبيعطوا المصالح الصغيرة التجار أو التجارة الجملة أو الحوانيت في أسعار اللي هون قيمة الأرباح تبعهم هي يعني
7: علي
9: محدودة. اليوم لما أنت بيطلعوا الشباب أو أصحاب المصالح الجديدة بيطلعوا على الصين وبيتعلموا أسس وأسرار الاستيراد، هو عمليا أخ رائد كل منتج اللي هو حقه 100 شيكل هون في سعر الجملة ممكن يوصل عندهم بين 28 لحد 34 شيكل.
7: الله.
9: يعني في عندك هون الفرق اللي هو ممكن يترجم صاحب المصلحة إلى زيادة أرباحه في التجارة تبعته،
7: وكله على حساب المستهلك بالتالي.
9: طبعا حساب المستهلك، لأنه لأن اللي بيأخذوا الإيد الثاني والثالثة طبعا. إذا أنت مستورد لك تحط البضاعة عندك في المخزن وعندك عمال وعندك سيارات وعندك اتصالات وأرنونة وما إلى شابه، بده يطلع سعر البيع، بده يزيد أرباح، بده يزيد تكاليف، لأن أنت بده بيع فياته ب 100 شيكل إذا هو جايبه 30 شيكل. يعني في عندك قسم اللي هو تكاليف وقسم هو أرباح. لما إحنا عندنا مصالح كبيرة الوسط العربي، عندنا مصالح كبيرة اللي هي كمان بتسوق للجملة وكمان بتبيع. صار عندنا عدة متاجر أو محلات اللي بتبيع بشكل يعني كبير، ما بدي أذكر أسماء. إذا هو بيستورد زيادة الأرباح تبعته هي كثير كبيرة مقارنة إذا هو بده يشتري من موردين مستوردين محليين، هو يكون إيد ثاني أو ثالثة.
7: من وين إحنا عادة نستورد البضائع التي نستهلكها بشكل مميز بشكل كبير فيصل؟ من الصين بالأساس؟
9: القسم الأكبر من الصين. طبعا إحنا بنعرف أنه كانت تركيا كمانت إلها قسم كبير من الاستيراد للمواد الاستهلاكية زي الملابس، زي الأدوات البلاستيك والأغذية. طبعا كثير من الأدوات الجبنة والمخللات وطبعا كلها كانت تيجي من تركيا، ولكن بسبب الأوضاع السياسية الحالية عم بيدوروا على محلات أو على مصادر جديدة، منها كمان الصين، في كمان شوي في دبي، في كمان شوي في دول البلقان، لما الأغلب اليوم بيجيب من الصين، بيستورد من الصين على مجال واسع من البضائع من الصين.
8: نعم. يعني أخ فيصل يعطيك العافية، يعني أعلم بأن كثير من الأزواج الشابة في هذه الأيام على عتبة الزواج تتوجه إلى الصين في بعثات، وتقوم من خلال أسبوعين أو ثلاثة بشراء كل مستلزمات البيت. لأن الأسعار هناك اللي بعرف متدنية مقارنة بالبلاد. الجانب الإيجابي في هذا الموضوع أعتقد أن يعني يمكن أن نخفض من تكلفة الحياة الزوجية وتهيئة البيت، ولكن من ناحية ثانية كيف يؤثر ذلك على الاقتصاد المحلي؟ يعني إذا نحن ما نعتمد على الاستيراد، معناته المنتج المحلي في البلاد هو أساسا يدفع الثمن.
7: يعني إذا كان تجهيز البيت هنا فيصل، يعني تكلفة التجهيز من أجل أنه يفوت الزوجان إلى البيت وهو جاهز 100%، إذا كان بكلف هنا 400,000 شيكل، إذا ذهبت إلى الصين وقمت بعملية شراء كل ما يلزم البيت، يعني قد يكون أو تكون التكلفة هي نصف هذا المبلغ؟
9: طلع بالنسبة اللي ذكره الدكتور رمزي هو صحيح، بس ما أعتقد إنه إذا بتصير يعني أول شيء بيشتوى إحنا بنقول له في اللغة المعنية دخلات بيت كل البيت، يعني إذا أنت عملت العمارة البطون
7: الحشوة بدنا الحشوة
9: أيوة الحشوة، يعني إذا أنت بتقول عندنا هون بكلف 400 لحد 500,000 شيكل، أنت ممكن تجيب من البلاط للأضوية كل ما يستلزم الحمامات وشرطة اللون بكلفك حوالي 150-160,000 شيكل واصل.
8: مع الأثاث ولا بدون الأثاث؟
9: ولكن أنا بدي حذر، يعني أنا بس بدي بس علشان نحن نكون يعني حذرين. قصة الاستيراد هي مش لعبة.
7: قلت يعني أنت ترتكز على بعض الأسرار.
9: طبعا أول إشي في هون في نهضة وفي كثير إصلاحات في مجال الاستيراد في إسرائيل في الأشهر الأخيرة، خاصة من شهر 6 وشهر 7 في كثير إصلاحات. أنا بقول لهم الجزرة والعصاية، إحنا نأخذينها من العبري جزر بمكيل، إنه أنت طبعا تيجي تفوت كثير بضاعة، بس إذا شافوا إنك أنت بتفوت بضاعة مش وفقا للقانون يمكن أنت تنال جزاءات أو دعوات قضائية. بدي أنا أقول للجميع إذا أنت بدك تستورد من الصين للبيت كله ممكن، ولكن استشيروا خبراء، يعني روحوا عند أي خبير، لأنه شراء مواد للبيت لازم يكون مع برامج أو تخطيطات كاملة من البلاط للحنفيات للخزائن للمطبخ، واللي أنت بدك تشتغل معه في الصين لازم يكون مكتب أو شركة أمينة
7: موثوق به. بلاش انت تدفع ال 150,000 شيكل بعدين يروحوا عليك.
9: صحيح، او انك انت دفعت 150,000 شيكل او 160,000 شيكل واشتري البضاعه مش زي ما انت بدك.
7: بدك تكون
9: يعني غيروا لك لون البلاط وما جاب لكش القياسات تبعت المطبخ زي ما انت بدك.
7: اذا في هناك مجموعه من الاسس والاسرار التي يجب ان تراعيها لدى قرارك بالسفر الى الصين واستيراد ما يلزم البيت. شكرا لك على هاي المداخله الجميله جدا والقيمه فيصل.
9: شكرا لك
7: في التجاره العالميه. شكرا جزيلا لك. الان نخرج الى فصل، بعد ذلك نعود لمتابعه سائر الموضوعات والقضايا.
1: غدا على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
10: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك لأنه معجزة إنها بعدها عايشة.
11: كان بده يناولنا شغلة بوست إيده سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
12: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
12: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد الأحد في الرابعة على راديو مكان.
13: الآن في مكان رائد دياب اقتصادكم.
7: عدنا لكم مستمعينا، أهلا بكم من انضم إلينا الآن. نحن معكم في هذا البرنامج اقتصادكم حتى الخامسة إلى الأرباح، الأرباح القوية الكبيرة المثالية الخرافية التي حققتها البنوك في الربع الأول من هذا العام. البنوك كانت أرباحها كبيرة جدا حتى في الربع الثاني من هذا العام. بنك مزرعة فخوت يعتبر بنك صغير أو متوسط حتى دكتور رمزي،
8: متوسط
7: أوكي، حقق أرباح جيدة ولائقة جدا، وصل مجملها إلى 1.430 مليار شيكل. بنك أبواليم 2.480 مليار شيكل، بنك الأومي 2.830 مليار شيكل. ما هو تفسيرك لذلك؟
8: أولا الفائدة المرتفعة في السوق. أنت تعلم أنه منذ انتهاء أزمة الكورونا ارتفعت يعني هذه النسبة بشكل كبير جدا. نحن نتحدث اليوم عن فائدة أساسية 3.5%، أضف إلى ذلك فائدة البرايم 1.5%، فنحن نتحدث نبدأ من 5%. معنى ذلك أن نسبة الفائدة على القروض وعلى الاعتمادات المصرفية عالية جدا، وهذا يؤثر. ثانيا السيطرة المركزية للبنوك. البنوك في البلاد هي بنوك تحتكر أساسا كل قضية مرافقة الأعمال والاعتمادات المصرفية والقروض. التنافس قليل نسبيا، لأنه أنت بتشوف تقريبا نفس النسب موجودة في كل البنوك. ما بيجي بنك وبقول أنا بدي أعطي نصف النسبة اللي بيعطيها بنك آخر. وأخيرا يمكن أن نقول بأن هناك للزبائن للمواطنين أموال طائلة في الحسابات الجارية بدون فوائد وبدون أي يعني عائد على المواطن. لذلك هذا
7: أموال نائمة.
8: لذلك كل هذه الأمور تصب في مصلحة البنوك التي سنة بعد سنة وفترة بعد فترة نحن نتابع ارتفاع مستمر في أرباح البنوك.
7: شو بتعرف دكتور رمزي عن الملياردير جوزيف بيزوس؟
8: طبعا احد اغنياء العالم وهو
7: غني جدا.
8: نعم استثمر في كثير من الامور حتى عندما تم الطلاق من زوجته الاولى قد حصلت على مليارات من الدولارات.
7: تعرف قديش ثروه هذا الرجل؟ تقدر ب 260 مليار مش شيكل
8: دولار، لا 260
7: طبعا.
8: بس اعتقد انه فقط في واحد أغنى منه إيلون ماسك، وهو أعتقد أنه يأتي في المرتبة
7: شوي في مأزق، لكن مأزق طفيف بالنسبة لتسلا يعني، لكن بيطلع من هذا المأزق. الآن بيزوس ماذا قرر؟ أنه مع فائض أموال اللي هو مش بحاجة لإلها، فقرر أن يقتحم دوري كرة القدم الإنجليزي من بوابة ليفربول. شرى حصة في ليفربول بس ما دفعش كثير، 6 مليار.
8: 6 مليار
7: هذول نقطة في بحر بالنسبة له، وهو بالتالي إيش؟ موجود على المنصة، موجود في الدائرة الصغرى لإدارة ليفربول، وموجود في المركز. يعني ليفربول يعتبر من الأندية العريقة جدا
8: نعم
7: في الدوري الإنجليزي.
8: أنت تتابع الرياضة,
7: بتابع الرياضة
8: على مدار عشرات السنوات. صحيح. ولذلك ترى أن القضية الاقتصادية تدخل من أوسع الأبواب إلى مجال الرياضة. واليوم أعتقد بأن فريق ليفربول يعني طبعا
7: هو مش النادي الوحيد, يعني كل الأندية تقريبا اليوم يعني مقتحمة من قبل الأثرياء في العالم. إذا كان نادي تشيلسي والسيتي حتى يعني أموال الخليج أين موجودة؟
8: طبعا في زي مثلا
7: باريس سان جيرمان وتشيلسي والسيتي, هاي الأندية المرموقة والعريقة, يعني حتى الملاعب هناك
8: صحيح
7: يعني تبنى من الأموال التي تأتي من الخليج.
8: أنا برأيي لكي يرتفع مستوى أيضا كرة القدم في البلاد, نحن بحاجة إلى استثمارات من هذا القبيل,
7: بحاجة إلى أكثر من شهر واحد.
8: صحيح,
7: بحاجة إلى أكثر من شهر واحد لا يكفي, بحاجة إلى أكثر من ألونا بركات واحدة
8: في بئر السبع.
7: يعني كلما ازداد عدد الأثرياء والأغنياء وأصحاب رؤوس الأموال الذين يأتون إلى عالم كرة القدم في إسرائيل, كلما شعرنا بنهضة كروية كبيرة.
8: صحيح صحيح, كرة القدم الآن هي أيضا مشروع اقتصادي, يعني نحن نتابع كرة القدم, ولعبت أنا شخصيا في كرة القدم في فريق أويل دالة الكرمل. ولكن بنهاية الأمر اليوم الاقتصاد يختلط بالموضوع الرياضي, ولاحظنا ماذا يحدث في ليفربول وماذا يحدث في ريال مدريد, وأيضا عندما كانت برشلونة موجودة في وضع مالي شوي متضعضع فشفت أنه تراجعت إنجازاتها. فهناك لا يمكن الفصل ما بين الاقتصاد وإنجازات كرة القدم.
7: تعال أنك ترحب بضيفنا التالي, المزارع المخضرم صاحب التجربة الكبرى في هذا الميدان, المزارع السيد سعيد شبل. أهلا وسهلا ومرحبا بك, مساء الخير.
14: نور, تحياتي لك أخي.
7: تحياتي لك, طمني عنك.
14: أشكر الله ونحمده الحمد لله.
7: الحمد لله. شو عمل فيكم الحر؟ كان في هناك موجات حر شديدة خمسينية, هل أثرت نوعا ما ولا الأمور مستقرة سيد سعيد؟
14: لا لا طبعا أثرت تأثير يعني كبير جدا, مما أدى إلى يعني نص المحصول تقريبا لم يعطي إنتاجه.
7: هو
14: بسبب درجات الحرارة العالية, وانت بتعرف يعني حتى الزراعة اليوم هي بحاجة إلى دعم حكومي أو دعم من إدارة الزراعة, ومش موجود حاليا بالمرة.
7: هذا الدعم غير موجود, ها؟
14: غير موجود, وهذا عم بيؤدي إلى تراجع الزراعة وتراجع المزارعين بشكل كبير جدا, مما يصعب عليهم الاستمرار في هذا المجال. يعني
7: في هناك يعني وفرة في المحاصيل الزراعية سعيد سعيد, وإلا كيف يمكن أن أفهم إنه البطيخة التي كانت يعني تباع الكيلو منها بسبعة شيكل ثمانية شيكل, الآن كل البطيخة مهما كان وزنها تباع بعشرة شيكل؟
14: نعم عزيزي حبيبي رائد, شوف في حسابات عنا عند المزارع أنتم ما تعرفوهاش, يعني عنا حسابات. إحنا
7: كلنا,
14: أنا بحكي لك, عندما يكون هناك زراعة لمحصول ما في شهر ما في تاريخ ما, فعليك أن تعرف متى تزرع في أي يوم في أي شهر. عندما لا تعرف وليس عندك الخبرة الكافية, فيأتي غيرك ويزرع في نفس الشهر في نفس اليوم زراعة أكثر من المطلوب في السوق, فهناك تثير معادلات.
7: هذا كلام رائع جدا.
14: نعم.
7: يعني هاي هي القضية التي تغير خريطة. نعم. خريطة الأسعار في الأسواق,
14: الطريق للزراعة. نعم.
7: بالضبط, لأنه أنا يعني بشوف أنه في مزارع اللي بنجح أنه يبيع الثمر تبعه, يبيع كيلو العنب بأربعين شيكل, ومزارع آخر لما بيكون الإغلال موجود كيلو العنب تصل إلى خمسة شيكل, فهو عمليا مربح كثير.
14: نعم للأسف, هذا بيكون عدم تخطيط في الزراعة تبعته.
7: المزارع العربي بيخطط؟
14: طبعا والله للأسف أقول لك إنه بخطط, لا والله على البركة. أما الإنسان الواعي المزارع يعني اللي عايش في عصره المفروض إنه يتلاشى هاي الأشياء ويكون عنده خبرات في الزراعة وفي الأشهر وفي الأيام وفي الأشهر حتى يتلاشى هاي الأشياء ووفر على حاله في نفس الوقت كميات مياه, لأنه اليوم المزروع الزراعة اللي موجودة سواء خيار أو كوسة أو بطيخ أنت مجبور تسقي كل يوم المغرب والصبح, مش تسقي في درجة حرارة عالية زي ما هي 30 و 35 حتى توفر شوية مي. بينما قبل المزارع ما كانش يعرف هاي الأشياء, كان يزرع على البركة هذا إشي صعب جدا إنه يستمر يعني في الزراعة العصرية اليوم.
7: في الأسواق بتشوف كل أنواع الخضار والفواكه تقريبا مش ناقص ولا إشي ولا أي نوع تشتهي النفس يعني ما بتلاقيه في السوق. شو السبب سيد سعيد في عنا كمان استيراد من الخارج؟
14: نعم السبب الرئيسي أنا بقول لك من تقريبا 4-5 سنوات بدأت دائرة الزراعة والفلاحين يبحثوا عن عناوين وعن حلول للمشاكل اللي بتصير في هذا الموسم بالذات اللي هو شهر 7 و8 فصار هناك تقنيات جديدة أدخلت للزراعة ما كانش يعرفها المزارع وصرنا نستعملها في هذول الأشهر اللي هن فيهن درجات حرارة عالية فمن هون صار في الإنتاج بدل ما يكون 20-30% أصبح الإنتاج في الحقول الزراعية 60-70% فمنشوف اليوم إحنا من سنة وجاي سنتين الأخرانيات عمال يكون شهر 8 و9 و7 الأسعار هي أحسن من شهر 4 و5.
7: بالإضافة سيد سعيد هل إسرائيل الآن يعني تقوم بزراعة كل أنواع الثمار اللي كنا نستوردها حتى الليتشي موجود في إسرائيل يزرع بإسرائيل الأناناس يزرع بإسرائيل كما فهمت يعني مش بحاجة نستورد كل هاي الثمار اللي كانت نادرة الوجود في الأسواق
14: رغم ذلك الاستهلاك كله موجود ولكن يبقى أنه إحنا يعني بنصدر وبرضه في نفس الوقت بنستهلك
7: شو هسه الزراعة عندكم في المنطقة على إيش التركيز على أي موضوع على أي
14: والله الزراعة في منطقتنا حاليا يعني حتى أعرف من بلدك من طمرة يعني اليوم الزراعة تقريبا 20-30% هي ما بقي منها شيء إلا اندثرت للأسف الشديد وهي أكبر يعني ضربة للفلاح وللدولة لأن الزراعة هي العمود الفقري للدولة وللمواطن بدون زراعة الدولة بتكون يعني هي عمالين احنا نستورد من برا لو انه احنا عندنا كل شيء بنستوردش
7: صحيح
14: هذا بيعمل اقتصاد للدولة وبالاخر بيعطي يعني نتيجته
7: قلوبنا معكم انتم في قطاع الزراعة سيد سعيد شبل المزارع المجرب والمخضرم شكرا لك حدثتنا من قرية المكر شكرا جزيلا لك طيبك الى اللقاء جميع. الى اللقاء
8: يعني رائد المؤسف ان يكون تراجع في فرع الزراعه لانه يعني بالنسبه للمجتمع العربي الزراعه لم تكن فقط مصدر رزق بل اسلوب حياه
7: صحيح
8: وكان يعني يعتمد كثير على الحكوره وعلى الحقل والان نحن كما نسمع هناك تراجع في هذا
7: الحكوره والحقل والتراكتور تعرف مرات بقول بيجي يعني وقت حوالي سنة سنتين بشوفش تراكتور هذا في الماضي يعني كان تشوفه يعني على الشمال وعلى اليمين يعني كل يوم الصبح أو المغرب الصبح تفيق على صوت التراكتور المغرب تشوف كلها التراكتورات داخلة على البلد اليوم تقريبا ما في
8: نحن نعتمد على التجارة وعلى التزويد ولا سمح الله في حدوث أزمة خانقة فسنرى أن لا يمكن أن نعتمد على المحاصيل المحلية وهذا شيء مقلق
7: طيب بدنا الآن نذهب بعيدا إلى عمان
8: وهرمز
7: وما أدراك ما هرمز وباب المندب والمشاكل التي تنبثق عن الإغلاقات هناك وعن المناكفات ومن هو الذي يسيطر من هو الذي يهيمن واللي طبعا يتضرر من ذلك هي البواخر الكبيرة التي تقوم بنقل الحاويات الممتلئة بماذا؟ الممتلئة بالمواد الغذائية التي تصل إلى من؟ تصل إلى الناس
8: يعني هناك معطيات مقلقة أخرى يعني مثلا أعطيك على سبيل المثال 38% من يعني تدفقات النفط الخام منقولة بحرا في هرمز 29% من غاز البوتوغاز ما يسمى في عندك 13% من الأسمدة تمر في هذا المضيق يعني هذا يمكن أن يعني نعتبر أنه يمكن يصل العالم إلى أزمة خانقة أكثر حتى من أزمة العام 2008 اللي كانت معروفة كأزمة وأيضا لاحظنا أنه تؤثر على النمو الاقتصادي صحيح. عالميا من 3.4 تقريبا 3.5 إلى 3% معنى ذلك أنه انعكاسات الأوضاع في هرمز هي على مستوى العالم وضغط على أسواق الطاقة وسلاسل الإمدادات
7: عشان هيك بدنا نحكي مع السيد سامر صبحي نخلي هو رجل أعمال وخبير في مجال القهوة على المستوى العالمي سيد سامر أهلا وسهلا ومرحبا بك مساء الخير
15: مساء النور لك ولجميع المستمعين.
7: تعرف إذا أسعار القهوة بترتفع هي مرتفعة يعني كيلو القهوة تباها ب70 أو 75 أو 80 شيكل، بس إذا ترتفع أكثر من هيك وبتوصل لأكثر يعني تتخطى حاجز 100 شيكل بتصير مشكلة.
15: القهوة مش راح توصل أعلى من اللي وصلته أنا حسب رأيي لما كانت البورصة على 430 و440، اليوم البورصة على 380، فيعني بالتالي الأمور إسا خلينا نقول كانت باتجاه نزول لولا الظروف اللي صارت في الفترة الأخيرة من ناحية المناخ والهزات الأرضية وكل اللي موجود. لا ما بشوف القهوة أنا راجع على المستويات 450 في الوقت الحاضر، وخاصة أنه المحصول في البرازيل والمحصول في كولومبيا وفيتنام محصول جيد جدا كان، ولولا خلينا نقول الكوارث الطبيعية اللي عم بتصير اللي صارت الهزة الأرضية اللي صارت في كولومبيا اللي تسببت في تسكير الموانئ وقطعت الطرقات، لأنه في منطقة ويلا في جنوب كولومبيا اللي فيها مصادر قهوة جدا مخيفة اللي الطرقات غاد نتيجة الزلزال وصار انهيارات ووقفته في موانئ اللي بطلت تصدر. فبالتالي اللي عم بيصير إسا في كولومبيا طبعا كان له تأثير بأنه يرفع سعر القهوة شوي في الفترة الأخيرة، ولكن تأثيره صار في السوق، فما راح نشوف إشي اللي هو دراماتيك على الآخر من ناحية الأسعار بالنسبة للقهوة.
7: في عنا موانئ بديلة لنقل البضائع حتى تصل إلينا سامر؟
15: طبعا في بكل العالم في كل دولة، بالذات في كولومبيا مثلا او في البرازيل في عدة موانئ اللي بتطلع منها القهوة. يعني إسا مثلا الموانئ الثانية في كولومبيا سكرت في مينا في بلد اسمها بونافنتورا بيطلع منها. المشكلة إذا أنت طبعا القصد تبعك بالنسبة للهرمز واللي بيصير عمال في الموضوع هذا ما له تأثير على القهوة، لأنه البلاد اللي بتستعمل مضيق هرمز ما فيش ولا واحد منهن بيصدر قهوة غير أنه بيستورد قهوة. ولكن المصيبة الكبيرة اللي ممكن تصير على مجال القهوة واللي يكون فيها إفكت الدومينو اللي بنحكي عنه زي ما صار بالفترة الأخيرة لما كانت الحرب على غزة اللي هو باب المندب. باب المندب هو أكتر نقطة استراتيجية من ناحية القهوة وتمرير القهوة، لأنه إذا بنحكي إحنا على الفيتنام وبنحكي على الهند اللي هن مصدرين وبنحكي على كل دول أفريقيا من كينيا لتنزانيا لرواندا لأوغندا، كل هاي الدول لما تتصدر القهوة لأوروبا كلياتها مجبور تمرق من باب المندب ومن قناة السويس. فبالتالي
7: مصر.
15: إذا هذا
7: في عنا مصر في عنا قبرص
8: في
15: إذا بيسكر باب المندب بيسكر قناة السويس بيصير على السفن إنها تلف اللفة من تحت جنوب أفريقيا وتلف حوالي أفريقيا كلياتها وترجع تفوت على البحر الأبيض من متوسط من الشقة الثانية.
7: هاي دورة كبيرة، هاي دورة كبيرة دكتور رمزي.
15: مفهومها إنه الكونتينر بيرتفع من 1500-2000 دولار النقل، ممكن يوصل وصل معنا وقتها 7,000-9,000 دولار الكونتينر، وهذا ساعتها بيعلي مش سعر القهوة بيعلي أسعار. بس في مشكلة أكبر من هيك. ليش؟ لأنه في المخزون الداخلي تبع القهوة اللي موجود اليوم بالمخازن بأوروبا. إحنا دول إسرائيل خلينا نقول يعني أوكي إحنا في الأخبار ماسكين 90% من الأخبار في العالم، ولكن في القهوة إحنا مننذكرش من ناحية استهلاكنا بالنسبة لباقي العالم. فبأوروبا المخازن هاي اللي موجودة غاد فيها قهوة لثلاث أربعة أشهر. إذا أنت فجأة بدل ما توصل القهوة على أوروبا من فيتنام خلال 20 يوم بصير بدها 60 يوم، معناه المخازن الموجود فيها السكات الموجودة للقهوة في أوروبا تتناقص بشكل خطير جدا، وبسبب نقص محلي في الأسواق المحلية، وبصير في إشي اسمه أن تدفع اكسترا على القهوة غير سعرها الحقيقي إذا أنت بدك تشتري قهوة من المخازن الموجودة نتيجة النقص اللي بينتج من برا باب المندب. فخلينا نصلي أنه ما تصير هالشغل. أوكي.
7: تفضل دكتور رمزي.
8: معك رمزي، كيف حالك؟
15: أهلين
8: العافية سامر، هلا بيك. يعني أنا بدي أسألك سؤال عام يعني على أسعار الغذاء وأسعار، ذكرت أنه يعني التأثير في هرمز أقل على القهوة، ولكن عندما ترتفع أسعار الغذاء في العالم وتكاليف المعيشة وإبطاء معدلات النمو في العالم فبالتالي ستنعكس على كل هذه الأمور، كيف ترى ما يحدث في هرمز برضو من ناحية التجارة اللي أنت تتعامل بها؟
15: يعني أول شغلي خلينا نحكي على الطاقة، يعني في الآخر لما منحمص القهوة احنا منحمصها على الغاز. فالغاز في فرق بين ما يكون طن الغاز بشكل وبين ما يكون باثنين شكل. فإحنا اليوم بالوضع الموجود من ناحية الطاقة الأمور مش واضحة لا سرى من ناحية السيارات. أنت كصاحب مصلحة وعندك خلينا نقول عندك سيارات اللي بتوزع وبتستهلك البنزين والسولر، في فرق بين ما يكون لتر السولر بثمانية شيكل ولا يكون بستة ولا يكون بخمسة. فأكيد التأثير تبع هذا خلينا نقول في المصاريف الغير مباشرة كتير كتير تأثير كبير راح يكون على الموضوع هذا. وكمان يعني إحنا كنساك إنه عندنا مشكلة النينيو اللي منتشرة في العالم اللي اللي اللي اللي يعني خلينا نقول إذا في إشي مخوفني لا هرمز ولا باب المندب ولا إشي، إذا في إشي مخوفنا هو النينيو الظاهر الموجود إسا في العالم اللي عم تقلب الطقس. يعني شوف الحرائق الموجودة في أوروبا الموجودة اليوم، شوف الشتاء اللي نزل في القدس قبل يومين، هذا إذا
8: كوارث طبيعية يعني.
15: مناطق اللي المنتجة للقهوة زي البرازيل زي ما صار في السبعينات الصقيع لما قاضوا على المحصول غاز، ساعتها ممكن تشوف إشي. فأنا بشوف الخطر الكبير اللي جاي على موضوع كل المنتجات الزراعية في العالم هو تغيير المناخ والكوارث الطبيعية اللي عم بتصير في العالم أكتر من الحرب. ولكن الحرب مش عم تنطي استابيليتي، مش عم تنطي استقرار للعالم إنه يروق شوي صغيرة ويبلش يرجع على خلينا نقول المسار الصح من ناحية المعيش ومن ناحية الاستقرار. يعني كل ما نيجي نقول بلشت تروق الأمور بلشت تروق الأسعار، نشوف البورصة عم تنزل. يعني القهوة وصلت لتقريبا 300 يعني نزلت حوالي 40% وفجأة رجعت ارتفعت. مش بس القهوة، كل المنتجات في العالم عم بيصير فيها هيك. فعدم الاستقرار وعدم الوضوح هو اللي بخطر صحيح علينا اليوم صحيح. في الأوضاع الموجودة من ناحية
7: أكيد. شكرا سامر صبحي نخلي رجل أعمال وخبير في مجال القهوة على المستوى العالمي على المداخلة. شكرا لكم. شو دكتور رمزي شو قال سامر؟ احنا نذكر في الاخبار بشكل يومي كل ساعة بنيجي في الاخبار، لكن بسبب متعلق في المشاكل في الازمات في الحروبات لا نذكر بالنسبة للقهوة اطلاقا، لانه يعني شو اسرائيل بلد صغيرة. بس بنذكر كمان في الاخبار في قضية اخرى مرتبطة بالرحلات الجوية والسفر.
8: صحيح
7: 200 300 400 رحلة جوية في اليوم في اليوم يعني مطار بن غوريون
8: 90,000 و100,000 وفي النهار
7: احيانا 200,000 واكتظاظات وازدحامات. يعني هذا يمكن فيش مطار، وانت زرت مطارات في العالم وانا زرت مطارات في العالم، بهاي الكمية بهاي الكثافة بهاي المستوى من الازدحامات قلما ترى. يعني ذلك في بلد يشبه اسرائيل من حيث عدد السكان اطلاقا لا.
8: صحيح. يعني إذا أخذنا بالجانب السلبي أولا أنه السياحة الآتية إلى إسرائيل القادمة إلى إسرائيل في تراجع كبير جدا، يعني غير مجموعة
7: السياحة الوافدة مش موجودة
8: شبه معدومة، كان مصدر رزق كبير جدا
7: كل يوم بيصل 200 سائح يعني
8: ولا شيء، وفيها يعني حتى السياحة اللي هي دينية أكثر ولها أهداف أخرى وهذا شيء مؤسف. بالنسبة للسفر إلى خارج البلاد، يعني تصور المواطن في إسرائيل يعيش في ضغط ويعيش في يعني اقتصادي وستريس وأحداث أمنية، فلذلك نرى أن السفر وكما أنت سافرت وأنا سافرت إلى هروب من الواقع إلى حد ما أو تغيير أجواء. ونشوف كمان حتى في إسرائيل كثير ناس سافروا إلى خارج البلاد ولم يعودوا، يعني في هجرة معينة
7: إلى 200,000 تقريبا سافروا ما رجعوش
8: وإسا بيحكوا هل بيجوا للانتخابات بيجوش للانتخابات بيجوا صوتوا. فيعني المواطن الإسرائيلي يتنفس بشكل أو بآخر عندما يسافر إلى خارج البلاد.
7: يلا خلينا نحكي حاليا مع السيد ماهر نمر حسين صاحب مكتب تايجر تور للسياحة والسفر. أهلا وسهلا بك ماهر.
16: أهلا بكم جميعا.
7: اكتظاظات ازدحامات تأخير لعدد من الرحلات الجوية المغادرة في الأيام الأخيرة، في هناك إقبال رهيب على السفر.
16: نعم هذا صحيح، هنالك في انفراجة بالوضع الأمني
7: قبل واحد تسعة
8: بالضبط.
16: نعم لحقوا حالهم الجمهور الكريم والعائلات الكريمة. طبعا هذا صحيح ودقيق، يعني عم نلاحظ هيك في المكاتب لأنه في هبة إسا بدهم يلحقوا حالهم قبل واحد تسعة اتأخروا لأي سبب، ولكن العائلات بدها السفر بدها الانفراجة بدها الطلعة بدها تغيير النفسيات، وهذا حقيقة كل ما تفضلت.
7: لو في ناس كمان فش عندنا حتى يعني وجهة معينة بيجي على المكتب بقول لك دبر لي سفرة بكرة
16: بالبر اذا ممكن مش مهم وين، بس بدنا شيء مرتب.
7: بركب بالطياره، بتروح على البانيا، بتروح على نيجيريا، بتروح على لا اندونيسيا ممنوع، على بالي وين بتروح؟
16: لا على فكره اندونيسيا بالي في امكانيه اذا بيجوا على مكتب نعم كباسبورت اسرائيلي اصبح بالامكان، ولكن لها طريقه معينه.
7: طيب يعني عمليا احنا في الايام العشر الاخيره تقريبا، يعني ندخل في اخر عشر ايام اللي مسموح فيها السفر بالنسبه للاهالي، لوين في هناك بالفعل يعني طلب شديد، اقبال مميز؟
16: شوف حتى اعطيك هيك صبغه وصوره جيده، المواقع الاستجمام التي كانت في الماضي هي تحتل الدرجه الاولى في الصيف للعائلات، هي نزلت قليلا وكثيرا عن الساحه. ليش؟ بسبب غلاء الاسعار التي لا تطاق. اذا كانت حتى شرم الشيخ مع غلاء الضريبه هنالك كان مقاطعه، وجمهورنا عنده ثقافه المقاطعه اصبحت رائعه جدا. يعني انا كوكيل سياحه بنزلها نطاقيه على هذا المقاطعه، يعني حدا بيغلى عليك سعر بتروحش لعنده. فاصبح والمنتجعات اخرى في تركيا الشمالية وفي كريت وفي كل المناطق الأخرى أيضا غلت أسعارها بطريقة لا تطاق. ما معنى الجمهور دور على البدائل؟ فلاحظت في كثرة جدا أن الرحلات المنظمة للعائلات حتى ابن سنتين ابن ثلاث سنين، شو بيعرف في شمال إيطاليا، شو بيعرف في التيرول، شو بيعرف في البوسنة، شو بيعرف، ولكن الأهالي فضلت تروح على هذا الرحل بسبب سعرها اللطيف جدا، 15 و17 ألف بدل 30 ألف لو راح على رحلة استجمام. لذلك الرحلات المنظمة هي استقطبت هذه السنة بطريقة قوية جدا، وترند قوي جدا كان للعائلات.
7: العقبة دخلت على الخط بشكل قوي مميز.
16: العقبة نعم لا لا لا لا تزيح عن الخط، العقبة إلها مكانتها وإلها ميزتنا عند جمهورنا العربي، شعب الانضباط، العقبة رائعين، عينيهن مناح، خدمتهم جيدة، أسعارهم جيدة، أكلتهم لقمتهم ممتازة، وأحيانا بغلوا الأسعار الأوتيلات الخمس نجوم، إنما في أربع نجوم بضل بمستوى رائع جدا،
7: معقول. يعني أسعار
16: معقول رائع جدا، $100 الليل لزوج مع وجبة فطور في أربع نجوم كويس، هذا أمر جيد جدا.
8: يعني أنا اليوم معك دكتور رمزي حلبي، يعطيك العافية.
16: أهلا بك.
8: يعني أنا اليوم فحصت إمكانية سفر إلى خارج البلاد مع مجموعة
7: بشهر شهر،
8: قالوا لي حتى نهاية الشهر يعني مبلغ على سبيل المثال 8000 شكل أسبوع تدخل أسبوع
7: بأول تسعة
8: 5000، يعني هبوط حوالي 40% بالنسبة للتكاليف. يعني الإنسان اللي ما في عنده مشكلة مع طلاب بمدارس ولا شيء من هذا النوع
7: بيقدر ينتظر،
8: بفضل انه يأجل السفر.
7: وبالعكس مش مفضل، يعني حتى مطلوب انه يأجل، لانه في ناس اللي مش مضطرة تسافر في شهر آب، وبتسافر في شهر آب عمليا هي بتسبب انه الاسعار ترتفع. مزبوط ماهر؟
16: اولا صحيح، ثانيا الضغط على المطار وغير المطار زي ما تفضلت وحكيته، حتى في خارج البلاد والفنادق هي اريح بكثير، وما تسمع ضجه الاطفال. يعني واحد بجيالنا بحب يكون له هدوء مع كل عشقنا للاطفال والاحفاد، انما في لحظات معينه بشمت الهواء فعلا بدنا الهدوء هذا. ففي اواخر 8 لما بدخل الباكج الرزمه بتدخل في شهر 9، او زي ما تفضل دكتور رمزي انه في شهر 9 نعم هنالك هبوط الاسعار اللي بغض ظرف، يا مرحبا ويدخل على اي مكتب سياحه والمكاتب واعي، بتعرف شو عم تعمل، مكاتب امينه والجمهور واعي جدا لما يرغب اي رحله بده. ففعلا شهر 9 اوائله رائع جدا، بدنا نتحايد اعياد فتره اعياد اليهود، هناك الاسعار بتطير بشكل اكثر من السوق.
7: بالمناسبه ماهر، تم الاعلان قبل ايام قليله جدا عن افتتاح تركلين جديد ومجدد وحديث جدا باستثمار مش بطال، حتى بدعم من إحدى دول الخليج. هذا مكان مميز يتسع إلى 70 شخص، وهم يعني يستطيعون الدخول إلى هذا المكان، عبارة عن نادي صغير لرجال الأعمال والناس المميزين اللي بدخلوا على الطائرة وهني مرتاحين، وتناولوا حتى وجبة من شيف متخصص. ما أهمية وجود هذا المكان في مطار بن غوريون؟
16: أولا هذا الأمر موجود في كل مطارات العالم للتنويه، مطار بن غوريون كان أضعف واحد من المطارات قبل ما يقام هذا التركلين اللي بتتفضل وبتحكي عليه، كان ضعيف. يعني أنا كنت أدخل أحيانا أضل طالع دغري، يعني ضعيف ويك في الإنجليزي بيقولوا اليوم. نعم فارغ وما بعرف. يعني اليوم هنالك استثمار آخر في مطار بن غوريون، هنالك دخل على الخط الإماراتي اللي بتتغنى، والاتحاد شركات تتغنى بأتركلين وباستضافة
7: رجال الأعلام. مسموح للي بغدر عن طريق طيران الاتحاد والبريتش ايرويز والاير فرانس انه يدخل لهذا النادي التركلين؟
16: نعم، اي مجانا. حد نعم، اي بزنس، اي بزنس، اي تذكره بزنس درجه رجال الاعمال بامكانه ان يدخل الى هذا التركلين. في بعض الاحيان هنالك من يحمل بطاقه اعتماد بلاتينوم او ما الى ذلك، ممكن يدخل، ممكن مجانا وممكن بدفع نص السعر.
7: شكرا شكرا ماهر نمر حسين، شكرا جزيلا لك.
16: حلت البركه، حلت البركه، اهلا وسهلا.
7: بدنا نجمل دكتور رمزي، بنك إسرائيل راح يتدخل عشان يخفض الفائدة ولا
8: متوقع؟ يعني أنا أتوقع ذلك. نحن منشوف أنه مؤشر شهر تموز الأخير اللي نشر 13%، وهذا كان سنويا هبوط من 1

0: طبعا هذا شيء إيجابي من الناحية الاقتصادية، ولكن إذا بتسأل لرجال السياسة وبتسأل المواطن البسيط اللي بده إنه إذا أخذ قرض ما يدفع يبدأ من 5%، لأن بنحكي على 3.5 زائد 1.5، فهو يعني متوقع منه إنه أيضا يروح للجانب الاجتماعي أكثر من الجانب الاقتصادي.
1: شكرا لك الخبير والمحلل الاقتصادي دكتور رمزي حلبي، شكرا جزيلا لك، ودائما يسرنا أن تكون عندنا في الاستوديو. شكرا لك. شكرا فاتن حداد طبراني منتجة البرنامج، شكرا إلى أوحين دهان في الهندسة الإذاعية، مني رائد ذياب معد ومقدم البرنامج، أحلى وأجمل وأغلى تحية، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.

0: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء.
1: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
2: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
3: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: خد حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
3: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
4: ديكولاين
5: أحسن شلخت تسفعوني،
6: يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
4: ديكولاين.
7: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. إعادة إعمار قطاع غزة لن تبدأ قبل نزع سلاح حماس. مسؤول إيراني يقول إن بلاده ستتجه نحو التصعيد إذا فشلت الدبلوماسية. حرس الحدود يعتقل شخصا من مخيم قلنديا. مظاهرة في جنوب سوريا للمطالبة بالكشف عن مصير أشخاص اعتقلهم جيش الدفاع. وفصائل شيعية تواصل تسليم أسلحتها لسلطات العراق.
8: راديو مكان الأخبار.
7: الخامسة ساعتنا الآن، أسعد الله أوقاتكم. في ختام الاجتماع بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس مجلس السلام لغزة نيكولاي ملادينوف وعضوي المجلس توني بلير وجاريد كوشنر، قال مصدر سياسي إنه تم الاتفاق على عدم البدء بإعادة إعمار القطاع قبل نزع سلاح حماس، كما اتفق على تدمير أسلحة الحركة تحت إشراف أمريكي. وأكد نتنياهو خلال الاجتماع إصرار إسرائيل على البقاء في الخط الأصفر ومواصلة استهداف إرهابي النخبة وكل من يشكل تهديدا أمنيا. ويفيد مراسلنا لشؤون السياسية شمعون أران أن اللقاء استغرق أكثر من 4 ساعات. قال مسؤول إيراني رفيع لوكالة أنباء رويترز إن بلاده ستتجه نحو التصعيد في مضيق هرمز والمنطقة الأوسع إذا فشلت الدبلوماسية مع الولايات المتحدة في غضون عدة أسابيع. وقبل ذلك أفاد

0: موقع واينت الإخباري أن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين وأوروبيين يرون أن طهران تريد زيادة الضغط العسكري والاقتصادي على الولايات المتحدة وإسرائيل. اعتقل حرس الحدود فلسطينيا في الثلاثينيات من العمر من سكان مخيم قلنديا شمالي أورشليم القدس بعد أن بدأ بمعية آخرين بحفر نفق قرب السياج الأمني الفاصل بهدف التسلل لإسرائيل، ولاذ مشبوهون آخرون بالفرار وتبحث قوات الأمن عنهم. في القنيطرة جنوب سوريا نظمت اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر قوة الأمم المتحدة الأنادوف للمطالبة بالكشف عن مصير الأشخاص الذين اختطفتهم القوات الإسرائيلية من المنطقة وفق تعبيرهم، ودعا المحتجون المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى الضغط على إسرائيل للكشف عن أماكن احتجازهم ومعرفة مصيرهم والإفراج عنهم وضمان عودتهم إلى ذويهم. قال رئيس خلية الإعلام الأمني العراقية سعد معن إنه في إطار العملية لحصر السلاح بيد الدولة تم تسلم نسبة كبيرة من الأسلحة من الفصائل الشيعية سرايا السلام وعصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي، مضيفا أن العمل مستمر لتسلم السلاح من بقية الجهات. وأكد معن أن عدد قطع الأسلحة المستلمة حتى الآن تجاوز 580,000. في الصين أطلق بنجاح قمر اصطناعي من تطوير المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجاء في بيان رسمي صدر في أبوظبي أن القمر سيسهم في دعم الأبحاث العلمية والتطبيقات التقنية المرتبطة بالاستدامة والتنمية المستقبلية من خلال توفير بيانات ومعلومات تدعم حماية البيئة وإدارة الموارد الطبيعية.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ غدا انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتكون أدنى من معدلاتها بقليل. ختام نشرتنا، موعدكم الآن مع الجولة المسائية الإخبارية.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
1: الآن جولة المساء مع ماريا عبد ربه.
4: الآن وفي كل مكان ماشي
5: أسعد الله مساكم بكل خير مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه الجولة المسائية الإخبارية. معكم هذا المساء من الإنتاج ناصر سعيد وفي الإعداد والتقديم ماريا عبد ربو. عناوين المسائية: توتر شديد يخيم على الانتخابات الداخلية لحزب الليكود التي انطلقت صباح اليوم في صراع مرير على المقاعد البارزة للحزب. 24% من أصحاب حق الاقتراع أدلوا بأصواتهم حتى الآن، مما يحمل مؤشرات على نسبة تصويت منخفضة. رئيس الدولة هيرتسوغ يجتمع في هذه الساعة مع جاريد كوشنر مبعوث الرئيس ترامب، وفي صلب اللقاء مسألة تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة. كوشنر كان التقى سابقا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي أكد أن انسحاب قوات جيش الدفاع من غزة مرهون بضمانات لنزع سلاح حماس. وزير الدفاع كاتس يعلن أن جيش الدفاع سيعرض خلال أسبوعين خطة لنقل المسؤولية عن المستوطنات في الضفة إلى جهاز الشرطة. بعيدا انقضاء مهلة مذكرة التفاهم، الرئيس ترامب يطالب إيران بالاستسلام ويتحدث عن قناة اتصال مباشرة مع الحرس الثوري. جولة المساء: الشرطة تواصل التحقيق مع المشتبه فيه بإلحاق أضرار بكنيسة أنطونيوس في يافا.

0: في صدارة الجولة المسائية، الأجواء داخل الليكود مع استمرار عملية الاقتراع للانتخابات الداخلية لاختيار مرشحي الليكود للكنيسة وسط حالة من الازدحام والتوتر الشديدين نتيجة تزاحم الطامحين بمواقع متقدمة في القائمة في ظل تراجع قوة الحزب حسب الاستطلاعات وتحصين رئيس الحزب نتنياهو 8 مقاعد لعدد من قادة الحزب. نسبة التصويت حتى الساعة بلغت 24%، ويرجح أن تنشر النتائج الأولية للانتخابات التمهيدية للحزب بدءا من الساعة 11 ليلا، مع العلم أن مراكز الاقتراع ستغلق الساعة 9 ليلا وتوقع صدور النتائج فجر غد. المراقبون يرون أن نحو نصف أعضاء الكنيسة الحاليين لن يصلوا إلى أماكن واقعية، مع العلم أنه يتنافس 40 مرشحا، بينما تمنح استطلاعات الرأي العام الأخيرة 23 مقعدا لحزب الليكود في الكنيسة المقبلة. يتنافس في هذه الانتخابات 31 وزيرا ونائبا من أعضاء الليكود على 17 موقعا مضمونا، مما ينتج تزاحما شديدا وصفقات ومؤامرات انتخابية بين فئات مختلفة داخل هذا الحزب إلى جانب قوائم التصفية، مما يعني أن نصف وزراء ونواب الليكود في طريقهم للخروج من اللعبة السياسية، وهذا من الممكن أن يؤدي إلى حالة غليان وضجة واسعة وربما حتى انسلاخ قسم من الخاسرين والتحاقهم بأحزاب صهيونية يمينية متنافسة. هذا النهار يعتبر يوما حاسبا بالنسبة للليكود، لأنه صراع بقاء شرس ودام نتيجة تراجع قوة الحزب وتحصينات نتنياهو واضطرار عدد كبير من نوابه ووزرائه وقادته إلى مغادرة دائرة القيادة. يبلغ عدد أصحاب حق الاقتراع في الليكود 140,000 منتسب، يشارك عادة 60% منهم ويصوتون في 80 مركز اقتراع. أما المرشحون فيخوضون الانتخابات إما بقائمة قطرية أو قائمة مرشحي الألوية. الاستطلاعات تتوقع حصول الليكود على 22 مقعدا في الكنيسة، سيكون بينهم 8 مرشحين في أماكن مضمونة بعد أن اختارهم رئيس الحزب بنيامين نتنياهو. من شأن نسبة التصويت في الانتخابات التمهيدية أن تكون مؤشرا على الأجواء في الحزب وانعكاسها في يوم الانتخابات العامة في شهر أكتوبر المقبل. ولذلك يتابع نتنياهو ومستشاروه باهتمام بالغ سير انتخابات اليوم. رئيس الوزراء وقبيل الانتخابات التمهيدية قرر أن يكون 3 وزراء هم إسرائيل كاتس وحيم كاتس وجدعون ساعر في أماكن مضمونة في قائمة الحزب، بعد أن تبين في استطلاعات داخلية أن هؤلاء 3 لن ينتخبوا في أماكن مضمونة ولن يكونوا ضمن قائمة الحزب. قائمة مرشحي الليكود تشكل عادة تتشكل من خلال صفقات وناخبين مستقلين، والتقديرات تشير إلى أن حوالي نصف المشاركين في الانتخابات التمهيدية هم أعضاء منظمين ويشاركون في الصفقات لانتخاب مرشحي القائمة. ويجب التنويه هنا بأنه يوجد لوزراء وأعضاء كنيسة حاليين تأثير كبير في هذه الصفقات، كما أن الوزراء لديهم علاقات قوية مع رؤساء مجموعات كبيرة داخل الحزب، وقسم منهم رؤساء سلطات محلية وكذلك رؤساء لجان عمال كبيرة. إحدى الشخصيات التي تسلط الأضواء عليها اليوم هي النائبة الليكودية تالي غوتليب، التي قالت إن نتنياهو يرغب بشدة حصولها على مكان في قائمة الليكود للكنيسة رغم المحاولات لإبعادها، وأكدت أن الاستطلاعات بيّنت أنها مرجحة للحصول على مكانة متقدمة في القائمة. ويطيب لنا أن نرحب بضيفنا بعضو مركز الليكود جهاد مصطفى. مساء الخير.
1: مساء الخير على كل المستمعين.
0: لماذا هذه النسبة المنخفضة تقريبا حتى الساعة في عملية الانتخاب جهاد؟
1: طبعا راح تكون النسبة منخفضة لسبب واحد، انه بيوم انا زي اللي بده يطلع الناخب ينتخب، هو مش قاعد في البيت ومش يوم متاح او فرصة عمل ماخذ عليه عشان يقدر يطلع يصوت او يطلع يحقق له او يحقق تصويت تبعه في الكلفي في الاقتراع، لانه يوم شغل عادي وجميع يعني نقول 80-90% من الناخبين عندهم مصالح، عندهم محلات شغل بيشتغلوا، مش موجودين بالبيت من الصبح.
0: بس بتتوقع انه ترتفع نسبة جهات، تتوقع انه ترتفع نسبة التصويت خلال الساعات المقبلة؟
1: مظبوط، من الساعة 5 للساعة 8 اكيد راح ترتفع نسبة التصويت على اقل شيء لحوالي 55-60%، وممكن كمان زي في الانتخابات السابقة يرفعوا أو يمددوا التوقيت للتصويت لأخرى ساعة أو ساعتين زي ما صار في الماضي.
0: طيب جهاد، زي ما قلنا إحنا إنه في ازدحام شديد، في قوائم تصفية، في صفقات في هذه الانتخابات، يعني الكثير من الوزراء والنواب سيجدون نفسهم خارج الكنيسة في الانتخابات المقبلة.
1: أنا سمعت كيف أنت حكيتي وأنا موافق معك، ولكن بدي أضيف مش بس 31 كيف حكيتي حضرتك أنه بينافسوا على الـ 13 أو الـ 14، عمليا بالقائمة القطرية في حوالي 80-85 اسم، وبدك تختاري من الـ 85 12،
0: وهذا اللي ممكن انه يكون المكان المضمون. مين تتوقع يكون مضبوط من الشخصيات البارزة انه يبقى في هذه القائمة، وشخصيات بارزة اخرى ستجد نفسها في الخارج؟
1: مضبوط، في بالقائمة شخصيات بارزة جدا انه راح يظلوا بالقائمة، وانا حسب رايي كثير من الناخبين من الشارع الليكودي اللي راح يعطوهم، لانه بيعرفوا شو القدرات تبعتهم وبيعرفوا شو عملوا من اجل الحزب ومن اجل الشعب الليكودي في الفتره اللي كانوا فيها بالكنيسة.
0: طيب جهاد، بدي أسألك يعني كيف بتشوف هذه الشخصية، شخصية تالي غوتليب التي تثير جدلا لكنها تحظى بشعبية قوية في الشارع الليكودي، وليس ضمن المنظمين داخل الليكود، يعني بشكل مستقل هي تخوض الانتخابات؟
1: هي بشكل مستقل جدا، حتى ما ظهرتش لا السنفيم ولا البلاد، ولا حتى اجت قعدت ولا مع اي صفقه عملت مع اي واحد. هي باني على حالها ان هي حسب رايها كانت تبرز حالها في الماضي في كل الجبهات، في كل المناوشات اللي كانت تيجي تظهر على الشاشه وتحكي وتبرهن للكل انه هي مع قائمه الليكود، وهي بتحارب من اجل الليكود ومن اجل بيبي نتنياهو ومن اجل مصالح الليكود. وهذا في شعب عندنا في الليكود اللي هو بنغر من هاي الاشياء، وهالمغرورين نسبه مش قليله.
0: طب اي نوع من المرشحين تتوقع انه يتم معاقبته، يعني بين هلالين في قاعدة الليكود اليوم، يعني من اعتبر غير موال بصورة كافية لنتنياهو، أم من يعتبر أداؤه الحكومي ضعيفا على سبيل المثال؟
1: في قسم منهم غير موالي لنتنياهو أكيد، والقسم هذا مش راح يحبوه الناخبين الليكود، وفي قسم آخر اللي حكيت عليه حضرتك إنه هن ما كانوش مع الشارع الناخب في الليكود، لا زاروا بلاد، لا زاروا محلات، لا يعني في أعضاء كنيسة لما بمرق من حدهم أنا في الكنيسة وهن بالليكود معاي، يعني على القليل بتأمل يعطوني شوية اهتمام، انتباه صغير، بتلاقي بمرق من حدك يعني ولا كأنه شايفك. هاي أنا مش راح أنساله إياها، إنه هو مش شايفني من متر، مش شايفني من متر، كيف بده يشوفني من لما يقعد بالكنيسة وأنا في الشمال شمالي البلاد؟ أز كيف بده يشوفني؟
0: طب هذه الشخصيات التي ستجد نفسها بعد نشر النتائج فجر غد خارج قائمة الليكود للكنيسة القادمة، هل يمكن التوقع بأن تنسلخ عن الليكود، أن تنتقل إلى أحزاب أكثر يمينية؟
1: معقول يمكن تنتقل كيف حكيت إلى أكثر يمينية، ولكن مش لأكثر يسارية. وبعدين الناخبين صعب كمان ينتقلوا معهم، بنتقلوا لحالهم مع المقربين إلهم بشكل الطبقة الأولى المقربين إلهم، مش أكثر من هيك. لأنه الناخب اللي كودي أنا بعرف شو صفاته، لما يفوت على الصندوق الاقتراع بدي يصوت، صدقيني أنا يعني عشت الأجواء مرتين لما كنت مرشح مرتين للكنيسة، والله إيده بتصير ترش إذا بمسك ورقة ثانية، بمسك ورقة الليكود لو شو بدها تلقط إيده بحطها.
0: طيب بدي أسألك بالنسبة لمقعد الأقليات، يعني كيف بتتوقع إنه يكون التصويت على هذا على هذه المكانة؟ وهل هناك شخصية معينة يمكن أن تحظى بثقة الناخب اليهودي؟
1: في هناك كلهم جماعة محترمين، في حوالي 6 مرشحين على القائمة هاي، ومن 6 كلهم محترمين وكلهم كل مين بنجح منه لازم نوقف وراه وندعمه. بس كيف أنا شايف من الموجودين أكثر واحد له شعبية عند اليهود هو أيوب القرى. ليش؟ لأنه أيوب القرى عنده عمليا بكيات كثير عند المتطرفين اليهود. المتطرفين اليهود الموجودين بحزب الليكود يشوفوا اسمه ويشوفوا أي اسم واحد تاني غير أيوب القرى، ومع أيوب القرى دغري بحطوا أيوب القرى، وخاصة أعطوا أيوب القرى ينافس على المرتبة هاي تبعت المجزار اليهودي. لو أنه أيوب بس بالأرتي كان واحد من الخمسة هذوكي بخذها في أي سهولة. يعني
0: بدك تقول إنه أيوب القرى تمتع له قاعدة شعبية واسعة.
1: هاي الإحصائيات تبعتي بتحكي، عندي بسمع اليهود شو بتحكي، وبسمع الشارع اليهودي من الناخبين الليكود كيف بيحكوا. أنا طبعا مش نبي، ولكن هاي تنبؤاتي.
0: أي قائمة بتتوقع إنها تكون بعد ظهور النتائج فجر غد في الليكود؟ شخصيات أكثر يمينية أكثر تشدد؟
1: حسب رأيي أكثر يمينية، لأنه الشعب اليهودي من 7 أكتوبر صار متطرف أكثر لليمين، وبشدوا على اللي بعطي رأي يميني أكثر من واحد يكون يعني نص على نص. حسب رأيي.
0: نريد أن نشكرك عضو مركز الليكود جهاد مصطفى على هذا الحديث. طبعا سيناريوهات عديدة والنتيجة المؤكدة صباح غد. شكرا لك جهاد.
1: بالنجاح لكل المرشحين إن شاء الله، منين بتطمعون بآخر النهار.
0: شكرا لك جهاد مصطفى.
1: شكرا لكم على ضيفتي.
0: أهلا وسهلا فيك. تعالوا بنا مستمعينا ننتقل الآن إلى الحراك الأمريكي في إسرائيل. بطبيعة الحال المقصود بذلك اجتماعات مبعوث ترامب كوشنر مع رئيس الوزراء وكذلك مع رئيس الدولة في هذه الساعة لبحث خطة السلام بشأن غزة. ومعنا في بث مباشر الآن من استوديوهاتنا في حيفا محرر الشؤون السياسية الزميل شمعون أران. مساء الخير شمعون.
2: مساء النور لكم جميعا ماريا.
0: كما ذكرنا أنه الاجتماع بين كوشنر ورئيس الدولة بدأ قبل قليل في دار الرئاسة بأورشليم القدس، ولكن ما أريد أن أتحدث فيه معك هو الاجتماع المطول 4 ساعات بين كوشنر، ميلادينوف، توني بلير مع رئيس الوزراء.
2: نعم بالفعل لقاهن هام وحساس للغاية ماريا، نظرا لأن إسرائيل كما تعلمين ويعلم المستمعون إسرائيل على وشك الانتخابات بعد أقل من 3 أشهر، وهذا الموضوع في غاية الحساسية ما يجري في قطاع غزة. نستبق ونقول إن الرئيس ترامب تحدث اليوم إلى شبكة فوكس نيوز فقال أمور مثيرة للاهتمام. قال في عقاب اللقاء الذي جمع يوم أمس جارد كوشنر مبعوث الرئيس ترامب وكذلك خليل الحية من كبار قادة حماس ومن المخططين لمجازر 7 أكتوبر، كان هناك غضب إسرائيلي على هذا اللقاء المباشر، كذلك هناك غضب إسرائيلي على عدم إشراك إسرائيل، عدم إبلاغ إسرائيل بتواصل إلى خطة نقاط 15 بين واشنطن والوسطاء مع حماس. على كل حال الرئيس ترامب يقول إن لحماس قناة اتصال منفردة مع واشنطن، ويقول إن حركة حماس تتخلى عن السلاح، ويقول أيضا إنه يجب على إسرائيل عدم القيام بمهاجمة قطاع غزة لأن حماس وافقت على التخلي عن السلاح، هكذا قال الرئيس ترامب لشبكة فوكس نيوز. ولكن كما تعلمين ويعلم المستمعون نحن لا نرى أي تحرك عسكري تحرك من قبل حركة حماس الإرهابية لتخلي عن السلاح. هذا الموضوع كان في صلب المحادثات بين المبعوثين كوشنر وميلادينوف وتوني بلير رئيس وزراء البريطانيا الأسبق وعضو في مجلس السلام. ولكن في ختام هذا اللقاء الذي كان قد امتد لمدة 4 ساعات ماريا، نقشت سبل النقاط المختلفة من تطبيق الاتفاق، سبل المطالب الحمسوية. كوشنر أطلع نتنياهو على كل ما تم التداول بشأنه يوم أمس في القاهرة مع الرئيس السيسي ومع الممثلين من حماس. تم الاتفاق على النقاط التالية: لن تكون هناك أي أعمال إعمار وإعادة تأهيل قطاع غزة بدون تفكيك كامل لحركة حماس من السلاح. نحن نذكر
0: وكذلك مريم الحصول على ضمانات مؤكدة بذلك،
2: ضمانات مؤكدة بذلك. نحن نعلم بأن إسرائيل غضب على حماس، إسرائيل أوقفت باستثناء التصفيات التي تمت في الأيام الأخيرة وتقوم بها قوات جيش الدفاع ضد إرهابيين يخططون لارتكاب اعتداءات إرهابية، باستثناء ذلك أوقفت إسرائيل لمدة أكثر من 10 أيام النشاطات العسكرية في القطاع، إذا صح التعبير النشاطات الاعتيادية. في هذه الفترة تعهدت حماس بعدم القيام بتدريبات، بعدم التزود بالسلاح، ولكنها هذه الحركة لم تلتزم بذلك، استغلت هذه التهدئة هذه المدة من الوقت للتزود بالسلاح والتدريبات والتهديدات، إطلاق التهديدات على إسرائيل. إسرائيل اضطرت للقيام بالتصفيات. هذا المطلب هو مطلب أمريكي أيضا من قبل إسرائيل لوقف النشاطات الهجومية ولتصفية قيادين أو نشطاء حماس، ولكن في نهاية المطاف تقرر بأن الخطوة الأولى كشرط للقيام بإعادة أعمار قطاع غزة وإدخال قوات الاستقرار الدولية كما نعلم والانسحابات الإسرائيلية، كل هذه الأمور الشرط الأول هو أن تقوم حركة حماس بنقل السلاح لإتلافها وعدم تخزينها في قطاع غزة. حماس كانت تطالب بتخزينها في قطاع غزة، تسليمها إلى جهات داخل القطاع، الأمر الذي ترفضه إسرائيل والوسطاء وكوشنر أيضا، وكذلك هناك حرية العمل لجيش الدفاع ومواصلة سياسة التصفيات ضد الإرهابيين من حماس. كل هذه الأمور يمكن القول تتمشى مع المطلب الإسرائيلي. كما نعلم إسرائيل على وشك الانتخابات، واشنطن تعلم وتتفهم هذا ما يتفهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الرئيس وزراء بنيامين نتنياهو يواجه مشاكل جامة في تطبيق الخطوات الإسرائيلية، ولو أن حماس كانت ستنفذ التزاماتها لكانت لإسرائيل صعوبات أكثر، ولكن في هذه المرحلة وواشنطن ترى بأن حماس لا تقوم بأي التزامات، فإن لإسرائيل هناك صعوبات بالقيام بانسحابات أو ببدء إعمار قطاع غزة، فهو سيواجه ويواجه حاليا كما نعلم جميعا من داخل حكومته العناصر المتشددة بن غفير سموتريتش أوريت ستروك وغيرهم يواجهون انتقادات لاذعة إلى نتنياهو على القيام بهذه الخطوات في الوقت الذي لا تقوم فيه حماس بأي عمليات لتسليم السلاح الأسلحة جميعا والأسلحة. إذن إسرائيل هي تبقى في القطاع،
0: نعم،
2: لا تقوم بانسحابات في هذه المرحلة. يبدو بأن الأمور قد تراوح مكانها بسبب الانتخابات. نحن عايدنا في الماضي ونختتم بذلك ماريا، عندما هناك انتخابات هناك توقف، هناك تجميد للنشاطات. واشنطن تريد أن تضمن بأن تواصل إسرائيل كل هذه النشاطات، كل هذه الخطوات الإسرائيلية. الكرة كما يبدو موجودة الآن في طرف الحمساوي لبدء تسليم السلاح، وليس فقط الاكتفاء بالأقوال وإنما بأفعال على أرض الواقع. نحن رأينا هذه المنظمة تقوم بالمراوغة والمماطلة، ولا يمكن أن نصدق لأي كلمة منها لأنها تكذب في العديد من الأحيان كما رأينا على مدار السنوات الأخيرة في أمور مختلفة. ماريا،
0: شكرا لك محرر الشؤون السياسية شمعون أران. نتابع مع حراك جاريد كوشنر مبعوث الرئيس ترامب الذي التقى قيادة حركة حماس في مدينة العلمين المصرية في اجتماع بحث تحويل بنود خارطة الطريق الأمريكية بشأن غزة إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ والتحقق. وشارك في اللقاء رئيس المكتب السياسي لحماس خليل الحي. الزميل حسن أبو زايد مراسل الشؤون الفلسطينية، بالإمكان القول الأجواء كانت إيجابية بين الطرفين حسن.
3: نعم، ولم يكن صدفة ماريا أن حركة حماس رحبت بالتصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي دعا فيها إسرائيل إلى وقف هجماتها على قطاع غزة، معتبرة أن هذه المواقف تمثل تأكيدا على التزام الرئيس الأمريكي بمسار وقف إطلاق النار والجهود الرامية إلى إنهاء الحرب. الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم قال: حماس تنظر بإيجابية إلى دعوة ترامب لوقف العمليات العسكرية، مشيرا إلى أن هذه التصريحات تنسجم مع الجهود المبذولة لتثبيت التهدئة وتهيئة الأجواء للانتقال إلى المراحل التالية من الاتفاقات المطروحة، داعيا في الوقت نفسه الإدارة الأمريكية إلى ترجمة هذه المواقف إلى خطوات عملية من أجل أو من خلال ممارسة الضغوط على الحكومة الإسرائيلية للالتزام بما تم الاتفاق عليه سابقا، وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ المرحلة الثانية. الضغوط الأمريكية بطبيعة الحال لم تتأخر ماريا، وكوشنير وصل إلى اليوم، وأعتقد أن لقاءه مع رئيس الوزراء لم يكن فقط لقاء عاديا، بل مورس الضغوط على إسرائيل من أجل التقدم في عدة مسائل تتعلق بالحياة السكان اليوم يومية وإدخال المساعدات في منطقة قطاع غزة. الأمريكيون يصرون على بدء الإعمار في منطقة قطاع غزة بأسرع وقت ممكن من خلال إقامة مدينة خضراء في منطقة جنوب قطاع غزة يقطنها نحو 50,000 من السكان الغزيين. اللقاء كما ذكرت ماريا في الافتتاحية عقد في مدينة العلمين المصرية، وشارك فيه خليل الحي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس. وهنا نتحدث عن لقاء فلسطيني حمساوي أمريكي، هذه ربما قمة الإدارة الأمريكية تلتقي للمرة الثانية بعد لقاء شرم الشيخ مع مسؤولين في حركة حماس الذين تعتبرهم إسرائيل منظمة إرهابية. المحادثات بطبيعة الحال هدفت إلى تحويل الالتزامات الواردة في خريطة الطريق الأمريكية إلى خطوات عملية وقابلة للتحقق. في الوقت نفسه ماريا، ضغط كوشنير خلال اللقاء على قيادة حماس للبدء في تنفيذ التزامها بالتخلي عن السلاح في إطار المساعي لدفع المرحلة الثانية. حماس من جانبها أعلنت أنها على استعداد لتسليم أسلحتها، لكن هذا الأمر لن يتم غدا أو بعد أسبوع أو بعد أسبوعين. هذا الأمر متعلق بترتيبات لوجستية وأخرى، على سبيل المثال دخول لجنة التكنوقراط الفلسطينية التي ستنشر قوات فلسطينية للحفاظ على أمن الفلسطينيين، وأكثر من ذلك الحفاظ على أمن عناصر حركة حماس الذين يرغبون في تسليم أسلحتهم، كما أن حماس تقول أنها تنتظر دخول قوات السيطرة الدولية في هذه المرحلة. هنالك قاعدة أمريكية، هنالك نحو 200 ضابط مغربي، لكن باقي القوات الدولية التي ستسيطر على قطاع غزة وتحكم القطاع في هذه المرحلة لم تصل. لذلك عملية نزع السلاح والبدء بنزع السلاح ماريا لن تبدأ في الأسابيع القريبة القادمة، وربما كل مراحل التنفيذ ستكون ما بعد الانتخابات. حماس أيضا ليست في عجلة من أمرها، هي ليست مستعجلة ماريا، لأنها تتوقع ربما تغيير في الحكم في إسرائيل، وعندها ستكون ربما المطالب الحمسوية ستتلبيها القيادة الجديدة أو الحكومة الجديدة التي تتوقعها حركة حماس. هي لم تستعجل منذ 3 أعوام، إذ بإمكانها الانتظار 3 أشهر قادمة ما بعد الانتخابات. صورة الوضع ميدانيا ماريا بجملة واحدة، هنالك قصف مدفعي لمناطق في جنوب قطاع غزة، وإسرائيل تقول أو جيش الدفاع يقول هو لإبعاد عناصر حمسوية تقترب من القوات العاملة في الخط الأصفر. ماريا،
0: شكرا لك الزميل حسن أبو زايد. وعلى الخط الآخر نرحب بمراسلنا للشؤون العسكرية إيال عليمة. مساء الخير إيال.
4: مساء النور ماريا.
0: نتناول محورين، نبدأ من المستوطنات في الضفة الغربية. وزير الدفاع يمهل القيادة العسكرية مدة 2 أسبوع لتقديم خطة شاملة حول نقل صلاحيات إنفاذ القانون ضد المستوطنين إلى جهاز الشرطة.
4: نعم، وزير الدفاع يصدر اليوم بيانا يقول فيه إنه أمهل رئيس هيئة الأركان جمال إيال زمير مدة 2 أسبوع لتنفيذ خطة تتضمن السبل الكفيلة بنقل الصلاحيات الشرطية والمدنية فيما يتعلق بالمستوطنين في مناطق الضفة الغربية إلى مسؤولية الشرطة. ويأتي هذا البيان استمرارا لإعلان كاتس في نهاية الأسبوع الماضي عن قراره بنقل صلاحيات مدنية خاصة بالمستوطنين في الضفة الغربية إلى الشرطة، وكل ما يتعلق بفرض القانون على المستوطنين. يجب الإشارة إلى أن الجيش أو القيادة العسكرية تتولى مهام أمنية كما يقول وزير الدفاع فقط، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب الفلسطيني، وأن كل ما يتعلق بالمستوطنين أو المدنيين الإسرائيليين يجب أن تكون الشرطة تتولى المسؤولية عن ذلك. يذكر أنه بناء على القوانين الدولية وكذلك الإسرائيلية فإن مناطق الضفة الغربية تعتبر مناطق محتلة، حيث يتولى الحاكم العسكري أو الجيش أو قائد المنطقة الوسطى إذا ما تحدثنا عن منطقة الضفة الغربية الصلاحيات الكاملة لإدارتها. وفي أعقاب موجة العنف وتصاعد الإرهاب اليهودي في مناطق الضفة الغربية جاءت خطة وزير الدفاع إسرائيل كاتس، مع أنه وفقا لاتفاقية أوسلو الأمور تبدو أكثر معقدة لأن إسرائيل لا تمتلك صلاحيات مدنية في المنطقتين المصنفة A و B. الشرطة تعمل في مناطق الضفة الغربية تحت صلاحيات الجيش الإسرائيلي أو قائد المنطقة الوسطى، وفرض القوانين المدنية تقع لذلك تحت صلاحيات الإدارة المدنية. وزير الدفاع لا يستطيع اتخاذ مثل هذا القرار الذي قد تكون له انعكاسات سياسية خطيرة، لأنه في الواقع يعني ضم مناطق الضفة الغربية، وهناك معارضة أمريكية ودولية لمثل هذا القرار. مريح.
0: نعم، يا حدثنا الآن عن التصعيد في الجنوب اللبناني.
4: نعم، التقارير اللبنانية تفيد أن مناطق الجنوب اللبناني شهدت اليوم أيضا استمرارا للتصعيد والخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار وفقنا لهذه التقارير والأنباء. فتعرضت بلدة المنصور لقصف إسرائيلي بالإضافة إلى عمليات التمشيط بالنار في بلدة حداثة في منطقة بنت جبيل هذا، وفي بلدة الخيام أيضا رصد تحرك لآليات عسكرية إسرائيلية بالإضافة إلى عمليات التمشيط بالأسلحة في هذه المنطقة، وذلك إثر التصعيد الملحوظ الذي شهدته مناطق الجنوب اللبناني في نهاية الأسبوع، حيث أصيب 3 مجندين وقتل 11 مواطنا لبنانيا. ماريا،
0: شكرا لك يا العليمة.
5: غدا على قناة مكان.
6: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
5: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
7: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
8: كان بده يناولني شغلة بوست إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
5: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان
9: في صباح كل يوم جمعة، وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
5: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا.
0: مستمرون مع الجولة المسائية. تقريرنا التالي ينقلنا إلى التوتر في الخليج بعيد انقضاء مهلة مذكرة التفاهم. الرئيس ترامب يطالب إيران بالاستسلام ويتحدث عن قناة اتصال مباشرة مع الحرس الثوري، وفي المقابل الجمهورية الإسلامية تحمل واشنطن المسؤولية عن فشل المفاوضات وتستعد حسب الأنباء للعودة إلى حرب واسعة النطاق، كما يقال بالفرنسية. الزميل شمعون بن نعيم، ديجافو
10: توتالمون. بالتأكيد ماريا، في حالة الجمود الظاهر تفاوضين وأكثر منه ميدانيا بين إيران وأمريكا تعود إلى الواجهة مواقف الحزم والتصميم. الرئيس ترامب يقول مساء لقناته المفضلة فوكس نيوز إن على إيران أن ترفع الراية البيضاء وأن الحصار البحري على موانئ الجمهورية الإسلامية يعمل بشكل ناجع. نستمع ماريا إلى الجانب من حديث الرئيس ترامب إلى مراسل فوكس نيوز تري youngest.
11: The president told Fox News Iran should raise the white flag of surrender. He went on to say, I have no time schedule. I'm not in a hurry. The president indicating that the U.S. naval blockade is continuing to put new economic
10: جدول زمني وأنه ليس على عجالة تجاه نجاعة الحصار البحري في ممارسة الضغط الاقتصادي على إيران، رغم التصريحات العلنية الصادرة من طهران إلا أنهم يحتضرون وفقا لاصطلاحات الرئيس ترامب. أيضا نوهت ترامب بأن للولايات المتحدة ما يكفي من أسلحة إذا قرر استئناف الحرب، قائلا أنيا إن واشنطن تتحدث مباشرة مع الحرس الثوري. بالنسبة للمفاوضات بين إيران وعمان حول مضيق هرمز، حذر ترامب مجددا يجب القول كما قلت ماريا ديجافو من أن الأخيرة ستتعرض لضربة أمريكية قوية إذا عرقلت المشهد. قبل ذلك ماريا، جددت ترامب التأكيد عبر تروث سوشال على أن الهدف الرئيسي والدائم هو يبقى منع امتلاك إيران من الأسلحة النووية والحصول عليها. المرآة في طهران تعكس كيف لا صورة مختلفة تماما. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بقى الفضائي قال اليوم إن مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين منذ 3 أشهر لا تنص أصلا على مهلة 60 يوما لتحقيق نتائج، وأن الجمهورية الإسلامية لا تتصرف تحت الضغط أو وطأة التهديد. نستمع إلى جانب من المؤتمر الصحفي والإيجاز للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية.
12: اولا چنین چیزی وجود نداره. ما در متن تفاهم چیزی تحت عنوان مهلت 60 روزه نداریم.
10: لم نبدأ التفاوض حول رفع العقوبات والوناف النووي الإيراني بسبب الانتهاكات الأمريكية لمذكرة التفاهم، هكذا بقائي الذي نوه أيضا بصعوبة المفاوضات مع عمان حول مضيق هرمز، وأيضا بأن بلاده تتابع أي تحرك للجيش الأمريكي. ماريا، قبل قليل يؤكد مسؤولون إيرانيون لموقع أمواج الإخباري المستقل وجود اتصالات فعلية بين إدارة ترامب والحرس الثوري وصولا إلى قائده أحمد وحيدي بواسطة رئيس إقليم كردستان للعراق البرزاني. مع ذلك، وهذه الخاتمة مرية بالاستناد إلى صحيفة وورلد جورنال ونقلا عن أجهزة مخابرات إقليمية، فإن إيران تستعد عمليا للعودة إلى حرب موسعة، وقد استغلت مهلة 60 يوما لتحسين قدراتها العسكرية لا سيما في مجال المسيرات. مريا،
0: أشكرك الزميل شمعون بن نعيم.
5: اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان،
13: نتنياهو يلتقي في ديوانه بأورشليم القدس بالموفد الأمريكي كوشنر ورئيس مجلس السلام مالدينوف ضمن مساعي واشنطن للمضي قدما في تنفيذ خطة السلام الأمريكية في قطاع غزة. الانتخابات التمهيدية في الليكود، 140,000 منتسب يحسمون قائمة الحزب وسط منافسة محتدمة بين الوجوه الشابة والأعضاء القدامى، ومحاولات نتنياهو لضمان ولاء القائمة بالكامل وتجنب المفاجآت السياسية، وإلصاق عشرات أوامر الهدم والإخلاء على مساكن وأراضي قرية أم ميلا بالنقب يهدد بتشريد العائلات ومصادرة مئات الدنومات.
5: النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.
0: جولة المساء، نحن إلى هدم منزلين من الصفيح يعودان لعائلة أبو قرشين في مدينة راهط وسط انتشار واسع لعناصر الشرطة. سالم أبو جامع كان اليوم في راهط.
14: هدم المنازل في البلدات البدوية في الجنوب لا يتوقف، فصباح اليوم نفذت جرافات تابعة لدائرة رادي إسرائيل وبمرافقة قوات كبيرة من الشرطة عملية هدم طالت منزلين من الصفيح يعودان لعائلة أبو قرشين في مدينة راهط. والحديث للشيخ عطية أبو قرشين.
15: هدوا وتفاجعنا فيهم الصبح، وهدوا من عندنا وعقدوا، وهدوا عندنا قبل كمان 3 أشهر وعقدوا، وهدوا عندنا قبل الحين تقريبا 10 أشهر سنة هدوا عندنا بجي 60-70 بيت، وكل وقتهم جايين يهدوا عندنا. طيب احنا مش معين لنا الحل، احنا تقعد الدولة ما يحلونا، يحل معنا المنهال، يحلوا معنا الكبار الدولة، يحلوا معنا يسوونا محلات، يعطونا مقاريش، يعطونا حقوقنا، واحنا مش نقدر الحل. احنا
14: عملية الهدم اثارت حالة من الغضب والاستياء بين السكان الذين يقولون ان هدم المنازل يفاقم معاناة العائلات وتركها دون مأوى. والحديث للسيد درداح الطوري.
16: هدموا بيوتهم وقعدوهم في العراء، الولاية والضعوف والكل، وهي احنا من تميل الحين قاعدين في الشق عند كل هال البيوت، وهذا ما بيصير. لازم يلاقوا لهم حل ويحلوا معهم، لازم يلاقوا لهم حل. الحل هو عندهم عند المنهال، نجيب من محاملهم ما بقعد المحامي.
14: وفي قرية أم ميلة الواقعة شمال مدينة راهط تسلم عدد من السكان أوامر هدم جديدة، ما أثار بدوره غضبا واسعا في صفوف الأهالي الذين يخشون من اتساع دائرة عملية الهدم واستهداف المزيد من المنازل. والحديث لدهام الزيادنة.
17: تلقينا أوامر هدم في قرية أم الميلة الزيادنة شمالية راهط على الجهتين، أما الميلة والجهة الغربية على مدار النقلتين اللي هم كانوا اليوم بيحكوا على أكثر من 70-80 دار عليهم أوامر للهدم. أنت ما بتحكي بس على دار اللي هي من سكوريت من زينك بكرة تتهدم وخلصنا، أنت بتحكي على بيوت مسكونة. الحكومة بنفسها هي اللي أعطت الزيادنا امشي ابني، والحكومة بنفسها هي اللي قالت لهم امشي ابني. اليوم لما نحط دم قلبه في دارة ويجي بكرة يهدمها له. من ناحية التخطيط انت بتفكر ان الحكومة هامها مش هامها؟
0: هكذا بدت الأجواء اليوم في مدينة راهط. تعالوا بنا إلى زاوية قضائية، إلى قبول المحكمة المركزية في اللد اليوم استئناف قسم التحقيق مع أفراد الشرطة ما حش في قضية شرطية أطلق النار على شخص كان مستلقيا على الأرض ويداه خلف رأسه. مراسلنا للشؤون القضائية وليد يوسف.
18: المحكمة المركزية في اللد قبلت اليوم استئناف قسم التحقيق مع أفراد الشرطة ماحش وأدان الضابط الشرطة بتهمة التهور والإهمال بعد أن كانت محكمة الصلح قد قررت إنهاء الإجراءات بحقه دون إدانته. وبحسب لائحة الاتهام التي اعترف بها ضابط الشرطة أهاد مردخاي جولدبرغ، فإنه إثناء اعتقال شخص في متجر بمحطة وقود كان جولدبرغ يحمل سلاحا من نوع M16 غير مؤمن وأصبعه على الزناد، وبينما كان المشتكي مستلقيا على الأرض ويداه خلف رأسه في وضعية استسلام بدأ جولدبرغ بتقييد يديه وخلال ذلك أطلق النار باتجاه ظهره، ونتيجة لإطلاق النار أصيب المشتكي ونقل لتلقي العلاج الطبي. وكانت محكمة الصلح في كفار سافا قد قررت إنهاء الإجراءات دون إدانة ضابط الشرطة، بل فرضت عليه 100 ساعة عمل في الخدمة العامة وأصدرت أمر مراقبة لمدة نصف عام وتعويضا للمشتكي بقيمة 5,000 شيكل، غير أن وحدة التحقيق مع الشرطة ماحش استأنفت على القرار وطلبت من المحكمة المركزية إدانة جولدبرغ. وادعت ماحش في الاستئناف أن الأمر يتعلق بإهمال بمستوى عال وانحراف خطير عن معيار الحيطة المتوقع من رجل قانون، وبحسب موقف ماحش فإن الخطر نشأ نتيجة تصرف جولدبرغ المهمل. وأضافت ماحش أن إنهاء الإجراءات دون إدانة لا يتناسب مع خطورة الأفعال، وقد يبعث برسالة متساهلة وخطيرة فيما يتعلق باستخدام السلاح من قبل الشرطة. وقبلت المحكمة موقف ماحش وأدانة جولدبرغ. وجاء في قرار المحكمة أنه من الواضح لنا أنه في وقت الحادثة كان يسود واقع أمني لم تشهد بلادنا مثيلا له، ومع ذلك حتى في ظل واقع أمني معقد يمثل رجال شرطة إسرائيل التعبير اليومي عن سيادة القانون في مختلف أنحاء الدولة، وثقة الجمهور بالشرطة إسرائيل مشروطة من بين أمور أخرى بأن يكون الجمهور مطمئنا إلى قدرة رجال الشرطة على ضبط أنفسهم والتصرف بمهنية حتى عند مواجهة حالات خطر. كما قبلت المحكمة موقف ماحش القائل بأن مسألة فصل الشرطي أو ترقيته لا ينبغي أن تحسم مسألة إدانته، وقررت أن القرارات المتعلقة باستمرار خدمته وترقيته متروكة لتقدير الجهات المخولة في شرطة إسرائيل.
0: الآن إلى هذه المعطيات الجديدة التي تظهر فوارق في حجم الاستثمار في التعليم في المجالس المحلية. هذه الفوارق اتسعت كثيرا في السنوات الأخيرة. المزيد عن هذه المعطيات مع وسام جبر.
19: وزارة التعليم تسعى إلى تقليص الفجوات التعليمية من خلال اعتماد آلية تمويل تفاضلية تمنح بموجبها السلطات المحلية الأضعف اقتصاديا ميزانية أعلى لكل طالب، إلا أن هذه السياسة تصطدم بفارق كبير في حجم الاستثمارات التي تضخها السلطات المحلية من ميزانياتها الخاصة، ما يتسبب في استمرار الفجوات بين الطلاب، وقد يؤدي أحيانا إلى اتساع هذه الفجوات. فالسلطات المحلية القوية والمتمكنة من الناحية الاقتصادية تمتلك موارد تسمح لها بإضافة ميزانيات مالية كبيرة للتعليم وتمويل برامج للتميز والتفوق وإنشاء مساحات تعلم متطورة وزيادة ساعات التحضير لامتحانات الثانوية العامة البقروت، إلى جانب برامج خاصة للطلاب الموهوبين والاستعداد لمتطلبات سوق العمل المستقبلية. وقد أوضحت مسؤولة في قسم التربية بإحدى السلطات القوية أن نتائج امتحانات البقروت أصبحت عنصرا مهما في سياسة الاستثمار المحلية، وأشارت إلى أن السلطة تخصص ساعات تعليم إضافية للمدارس الثانوية بهدف الحفاظ على مستوى التحصيل ورفع متوسط العلامات. كما تركز السلطات المحلية الميسورة على التميز الأكاديمي وزيادة عدد وحدات الدراسة وتعزيز استعداد الطلاب للخدمة العسكرية والتعليم العالي، باعتبار أن هذه المسارات يمكن أن تمنح الشباب فرصا أفضل في المستقبل. بالمقابل تواجه السلطات المحلية الضعيفة أولويات مختلفة تماما، فالموارد المحدودة تضطرها إلى التركيز على الاحتياجات الأساسية مثل صيانة المدارس وتوفير الطعام للطلاب ومساعدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة قبل التفكير في برامج الإثراء والتميز. ويرى مراقبون أن تقليص الفجوات التعليمية يتطلب معالجة الفارق في قدرة السلطات المحلية على الاستثمار وليس الاكتفاء بآليات التمويل الحكومية، بحيث يحصل كل طالب على فرص تعليمية متقاربة بغض النظر عن مكان سكنه والوضع الاقتصادي للسلطة المحلية التي ينتمي إليها.
0: الآن ننتقل إلى مدينة يافا، ومعنا من هناك الناشط الاجتماعي والصحفي ابن المدينة عطلة وكيلة. مساء الخير.
20: مساء النور.
0: نريد أن نسألك عن الأجواء في يافا وكيف كانت أصداء الأصداء على أعمال التخريب وإلحاق أضرار بكنيسة القديس أنطونيوس في المدينة عطلة.
20: مساء الخير للجميع. لا شك أن الأوضاع مستقرة في مدينة يافا بالرغم وضع التخريب اللي كان يوم أمس في كنيسة أنطونيوس الكبير، أنطونيوس اللاتين في مدينة يافا. طبعا كثير مؤسسات استنكرت الوضع اللي كان، منها الهيئة الإسلامية ومنها الجمعية الخيرية الأوروبية وبعض الكنائس والأباء الأجلاء والأئمة الجوامع كمان، في منهم تكلموا معي وتحدثوا معي على الوضع اللي كان.
0: نحن بنحكي إنه أئمة وشخصيات وممثلين مسلمين استنكروا هذا الاعتداء، لأنه الشرطة اعتقلت مجتبى فيه من السكان المسلمين في يافا.
20: لا شك الاعتداء مش معروف من مين، يعني
0: نحن قلنا إنه تم اعتقال أحد المشبوهين وهو من السكان المسلمين حسب ما جاء من جانب الشرطة.
20: اعتقلوه قال السكان يافا، بس إحنا حاليا ما نعرفش مين هو الشخص.
0: طب كيف بيشوفوا أهل يافا هذا الاعتداء على موقع مقدس في المدينة؟
20: طبعا الشك إنه اللي بيعتدي على كنيسة ممكن كمان يعتدي على جامع وعلى أي بيت مقدس آخر يعني، وإحنا نستنكر هذا الإشي بكل شدة، إن كان على أي كان صعيد المثال، إن كان جامع ولا كنيسة يعني كمان.
0: بدون شك هذه أول مرة يتم فيها إلحاق أضرار واعتداء على كنيسة القديس أنطونيوس.
20: هذه لا شك ممكن تكون هاي ثالث مرة، بس أول مرة كانت في عام إذا أنا غلطان في عام 1998 لما دخل الجندي وتم إطلاق على الكنيسة الجوة.
0: طب شو ما هي الخطوات التي يمكن القيام بها؟ ربما طلب وجود عناصر شرطة لحراسة الأماكن المقدسة في يافا.
20: احنا بنطالب اليوم ككنيسة يعني طبعا وأما الجماعة بفكر كمان يبقى حراسة يعني، لأنه محتمل اليوم يكون بكنيسة مار أنطون، بكرة يكون كمان أي مكان ثاني يعني.
0: هناك عدم جودة للصوت يا أطلع. على كل حال وضحت الصورة أنه في هناك بيانات استنكار على هذا الاعتداء على موقع مقدس للمسيحيين في مدينة يافا. أشكرك الناشط الاجتماعي والصحفي أطلع وكيلة على هذا الحديث. أخبار الرياضة مع باسل زريك. مساء الخير.
1: مساء الخير لك ماريا. ضمن مباريات التصنيف في مسابقة كأس التوتو لفرق الدرجة العليا بكرة القدم، يتبارى الساعة 8 من هذا المساء فريق أبوئل رمات جان أمام ضيف بيتار أورشليم، فيما يحل جاره أبوئل أورشليم في نفس الساعة ضيفا على مكابي حيفا. في الدوري الإسباني بكرة القدم وضمن تتمة الأسبوع الأول، يستضيف الصاعد الجديد فريق ديبورتيفو لكورونيا في الساعة 10 من هذه الليلة فريق ألتشي. من أخبار الميركاتو الصيفي أيضا في أوروبا، فريق مانشستر سيتي الإنجليزي وصل إلى مرحلة متقدمة جدا في المفاوضات مع فريق ليل الفرنسي لضم لاعبه الدولي المغربي أيوب بوعدي ابن 18 إلى صفوفه. هذا ويرغب السيتي في إتمام الصفقة خلال الأسبوع الجاري، فيما يقدر ليل قيمة لاعبه المغربي بنحو 100 مليون يورو، إلا أن التقديرات تشير إلى أن سعر اللاعب لن يصل إلى هذا المبلغ. أخيرا محليا ماريا، ضم فريق أبوئل بلدي باقة الغربية من مستوى فرق الدرجة الأولى المنطقة الشمالية متوسط الميدان دانييل أبو سعدة قادما من فريق أبوئل أبناء مصمص من نفس الدرجة، فيه لعب هناك في

ميكروفون في الإعداد والتقديم ماريا عبد ربو. أنا ألتقيكم صبيحة غد مع تحرير الجولة الصباحية. طاب مساءكم وإلى لقاء جديد.

0: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيف.
1: استاذ في بركه؟
0: لا.
1: في العاب منفوخه؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا، كل الصيف على راديو مكان.
3: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصفصها كل اللب كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
2: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
3: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت روزيت قصيص معليا، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
0: خد حبة فصفصها كل اللب كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
5: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
6: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. إصابة طفل بصورة حرجة وآخر بجروح خطيرة في بيت شمش إثر حادث طعن. إعادة إعمار قطاع غزة لن تبدأ قبل نزع سلاح حماس. استمرار الخروقات الحمسوية لوقف إطلاق النار. مسؤول إيراني يقول إن بلاده ستتجه نحو التصعيد إذا فشل مسار الدبلوماسية والحرارة نحو الانخفاض قليلا.
7: راديو مكان الأخبار.
6: السادسة ساعتنا الآن. أسعد الله أوقاتكم. في بيت شمش تعرض طفلان في 9 و4 من العمر للطعن، مما أدى إلى إصابتهما بجروح وصفت ببالغة الخطورة وخطيرة تواليا. واعتقلت الشرطة أحد جيرانهما للتحقيق، ويشتبه بأنه يعاني اضطرابات نفسية. في ختام الاجتماع بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس مجلس السلام لغزة نيكولاي ملادينوف وعضوي المجلس توني بلير وجاريد كوشنر، قال مصدر سياسي إنه تم الاتفاق على عدم البدء بإعادة إعمار القطاع قبل نزع سلاح حماس، كما اتفق على تدمير أسلحة الحركة تحت إشراف أمريكي. وأكد نتنياهو خلال الاجتماع إصرار إسرائيل على البقاء في الخط الأصفر ومواصلة استهداف إرهابي النخبة وكل من يشكل تهديدا أمنيا. ويفيد مراسلنا للشؤون السياسية شمعون أران أن اللقاء استغرق أكثر من 4 ساعات. تواصل حماس خرق وقف إطلاق النار، وقال ناطق بلسان جيش الدفاع إن إرهابيين فجروا الليلة الماضية عبوة ناسفة قرب الخط الأصفر شمال القطاع وأطلقوا النار باتجاه قوات الجيش دون وقوع إصابات في صفوفه. وردت القوات على ذلك بقصف أهداف حمسوية. قال مسؤول إيراني رفيع لوكالة رويترز للأنباء إن بلاده ستتجه نحو التصعيد في مضيق هرمز والمنطقة إذا فشلت الدبلوماسية.

0: الدبلوماسية مع الولايات المتحدة في غضون عدة أسابيع. وقبل ذلك أفاد موقع واينت الإخباري أن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين وأوروبيين يرون أن طهران تريد زيادة الضغط العسكري والاقتصادي على الولايات المتحدة وإسرائيل.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ غدا انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتكون أدنى من معدلاتها الموسمية بقليل. نعود ونلتقي إخباريا عند 8. طاب مساؤكم.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
3: نتنياهو يلتقي في ديوانه بأورشليم القدس بالموفد الأمريكي كوشنر ورئيس مجلس السلام مالدينوف ضمن مساعي واشنطن للمضي قدما في تنفيذ خطة السلام الأمريكية في قطاع غزة. الانتخابات التمهيدية في الليكود، 140 ألف منتسب يحسمون قائمة الحزب وسط منافسة محتدمة بين الوجوه الشابة والأعضاء القدامى، ومحاولات نتنياهو لضمان ولاء القائمة بالكامل وتجنب المفاجآت السياسية، وإلصاق عشرات أوامر الهدم والإخلاء على مساكن وأراضي قرية أم ميلا بالنقب يهدد بتشريد العائلات ومصادرة مئات الدنومات.
1: النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.

0: في مكان مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي راح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.

Yeah, I'm...

افتكرلك لحظة حلوة عشنا فيها.

Mm-hmm.

Thank you.

Mama.

0: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان.
1: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
2: خد حبة فصفصها، كل اللي بكب القشر وعيد.
3: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
4: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
5: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت فصوطة، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
6: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.

0: القشر وعيد. خد حبة فصفصها كل اللبة كب القشر وعيد.
1: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة. تاج القعدة.
2: جانيرو المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
3: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.
4: استمرار سياسة الهدم في النقب. جرافات دائرة أراضي إسرائيل تهدم منازل في رهط وتسليم أوامر هدم في أم النمل المجاورة. الانتخابات التمهيدية في حزب الليكود. منافسة محتدمة بين الوجوه الشابة والأعضاء القدامى. ونتنياهو يحاول ضمان ولاء القائمة بالكامل لتجنب المفاجأة السياسية. نتنياهو يلتقي في ديوانه بأورشليم القدس بكوشنر وميلادينوف ضمن مساعي واشنطن للمضي قدما في تنفيذ خطة السلام في قطاع غزة. استمرار الهدوء الحذر على الجبهة اللبنانية بعد أيام من إطلاق النار المتبادل. وجيش الدفاع يستعد لاحتمالية التصعيد وعودة القتال. بين جمود الدبلوماسية ولغة التصعيد. تحذيرات دولية من انهيار الهدنة الهشة بين الولايات المتحدة وإيران بعد انقضاء مهلة 60 يوما دون تسوية شاملة. وهل تقترب ساعة الصفر من الأسطورة البرتغالية؟ تصريحات غامضة من بيئة كريستيانو رونالدو تفتح الباب أمام سيناريو اعتزاله الوشيك لكرة القدم.
5: النشرة المسائية مع نسرين إبراهيم أبو غوش.
6: مساء الخير مشاهدينا الكرام، أنتم مع النشرة المسائية. هدمت جرافات دائرة أراضي إسرائيل بحماية شرطية مشددة صباح اليوم منزلين لعائلة أبو قرشين في مدينة رهط بالتزامن مع تسليم أهالي قرية أم الميلة المجاورة أوامر هدم جديدة. وتأتي هذه الحملة وسط موجة غضب عارمة بين السكان الذين يتهمون وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بالترويج لسياسة التهجير والتفاخر بهدم المنازل بدلا من إيجاد حلول تنظيمية لأزمة السكن المتفاقمة في البلدات البدوية بالجنوب. تقرير مراسلنا سالم أبو جامع.
7: هدم المنازل في البلدات البدوية في الجنوب مستمر.

0: إذ نفذت جرافات تابعة لدائرة أراضي إسرائيل صباح اليوم وبمرافقة قوات كبيرة من الشرطة عملية هدم طالت منزلين من الصفيح يعودان لعائلة أبو قرشين في مدينة راهط.
1: احنا اليوم تفاجأنا جو هدوا عندنا واحنا ما احنا عارفين وين نلقى وين نروح. احنا ودنا ان حد يلقى لنا حل الوضع هذا، ودنا نعيش بسلام. يعني احنا ارضنا هذه اللي احنا عايشين فيها 50 سنة، يعني كل مره بيجوا بهدوا وما لا يعني مسوين معنا سدير ولا مسوين معنا شيء، والمنهال مضيق علينا من جد. يعني بصراحه
2: تلقينا أوامر هدم فم الميلة، في البداية كان حوالي 60 أمر، بعد بثلاث أسابيع جو كملوا والوضع بزداد سوء. يعني اليوم في أوامر هدم، بكرة بعد بيقدر يجيك يصبح عندك الصبح بتركتراته ولا يهمه ولا شيء. أنت ما بتحكي على شيء بيوت فاضي، أنت بتحكي على بيوت فيها نسوان وفيها أولاد صغار وناس عايش، وين دي صفي هذا آخر اليوم؟
0: وأثارت عملية الهدم حالة من الغضب والاستياء بين السكان الذين يقولون أن هدم المنازل يفاقم معاناة العائلات ويتركها من دون مأوى، مطالبين الجهات المسؤولة بالعمل على إيجاد حلول قانونية وتنظيمية لمعالجة أزمة السكن بدلا من تنفيذ عمليات الهدم.
3: احنا بنقول للدولة ودنا حل، يحلونا الدولة يسوون لنا حل. كل يوم هم هادين عندنا على الفاضي، واحنا جينا قبل 50 سنة جبتنا الدولة وحطتنا بالمحلات. الدولة اللي جبتنا حطتنا في المحل هذا. احنا بنطلب حل من المنهال من المختصين في الدولة. المختص في الدولة سوى لنا حل. ايش بدنا نسوي احنا؟ نقعد في العراء في الشمس؟ هي احنا واقفين في الشمس. اليوم هدوا عندنا، وهذاك قبل 6 أشهر 5 أشهر هدوا عندنا.
4: الناس وين تتلقي؟ تطير في الجو؟ يمكن ينزلوهم من جوكم اللي بيقول لهم يلا اطلعوا. وين نطلع؟ نطلع وين؟ لينا واحد ما له شريك. والعالم هذا وين تتلقي؟ اللي عنده 20 عيل ولا عنده 30 ولا عنده 40 وهذا قليل، ويخلوهم كذي في الشمس وفي البرد.
0: وفي قرية أم ميلة الواقعة شمال مدينة راهط تسلم عدد من السكان أوامر هدم جديدة، ما أثار بدورها غضبا واسعا بين الأهالي الذين يخشون من اتساع نطاق عمليات الهدم واستهداف المزيد من المنازل.
5: المطلوب من الدولة يطعوا أرضها ويتفقوا هم وياه حسب ما اتفقوا في 87، هم اللي جابوه، هما جاء عراسه، هم جابوه قالوا تعال يقعد هناك. ف87 جابوه، والعائلة الكبيرة هذه لازم يتمشوا معهم. بعدين احنا ما بدنا نقول كانوا بيشتغلوا في الدولة، وبيشتغلوا في الدولة ولا يزال بيشتغلوا في الدولة، في عندهم محامية وفي عندهم دكاترة.
0: ويقول عدد من السكان البدو إن ما يجري يأتي في إطار سياسة حكومية يتهمون وزير الأمن القومي تمر بن كفير بالترويج لها، مؤكدين أن التفاخر بهدم منازل السكان لا يقدم حلا للأزمة بل يزيد من التوتر والغضب داخل المجتمع البدوي.
2: اللي بنشوفه من بن كفير وزير الأمن القومي للأسف هو بتفاخر في اللي بيصير، هو بتفاخر باللي بيسويه. يعني على 5700 ميت قبل يدخل الحكومة الوسخة اللي زي هذا، على مدى سنين وعشر سنين ما تهدم في النقب وغير النقب 5700 ميت. هو بقول لك في الكادنسية تبعت هي 5700 وهو متقئ، يعني راح يزيدها. يعني بالنسبة لي زي هيسيك، بس هم برضو الحكومة كلها معنية في اللي بيصير.
0: وبين الجرافات التي تهدم المنازل وأوامر الهدم التي يتسلمها السكان، تتصاعد المطالب بإيجاد حلول حقيقية لقضية السكن والأرض تضمن للعائلات البدوية مكانا آمنا للعيش بدلا من تركها أمام واقع صعب عنوانه الهدم والتشريد.
6: والآن إلى انتخابات 2026. الانتخابات التمهيدية في حزب الليكود تغلق بعد أقل من ساعتين مراكز الاقتراع، حيث ينتخب نحو 140,000 منتسب قائمة الحزب وسط منافسة محتدمة بين الوجوه الشابة والأعضاء القدامى، ومحاولات نتنياهو لضمان ولاء القائمة بالكامل وتجنب المفاجآت السياسية. ومن المتوقع أن تنشر النتائج الأولية بدءا من الساعة 11 من هذه الليلة. تقرير خالد دراوشة.
7: تتجه الأنظار داخل حزب الليكود إلى نتائج الانتخابات التمهيدية التي ستحدد إلى حد كبير شكل قائمة الحزب للكنيست المقبلة وسط منافسة حادة بين عشرات المرشحين على عدد محدود من المقاعد الواقعية. ويضم الحزب نحو 140 ألف منتسب، بينهم نحو 60% من المنتسبين الأحرار، فيما ينتمي الباقون إلى مجموعات منظمة تملك قدرة كبيرة على حشد الأصوات، ما يجعلها عاملا مؤثرا في النتائج.
8: كون كل برايمريز بمين تعليق بالليكود שקשה אפילו לדעת את התוצאות שלו. יכול להיות שיש פה איזושהי מין תקופת מעבר. דבר שני, זה פריימריז במלחמה ולפני בחירות כלליות, וגם המלחמה היא מאוד מאוד משמעותית, ולכן גם הבחירות הן מאוד מאוד משמעותיות. למשל, אפילו בדברים פוליטיים בסיסיים, מאוד מאוד חשוב מה יהיה אחוז ההצבעה היום.
7: ويتنافس 121 مرشحا، بينهم 31 وزيرا وعضو كنيست على 17 مقعدا تعد واقعية حتى المرتبة 30. وتشير التقديرات إلى أن المرشح يحتاج إلى نحو 20 ألف صوت لضمان موقع واقعي، وأكثر من 25 ألف للمراكز المتقدمة. وتشكل نسبة التصويت عاملا حاسما، إذ بلغت نحو 16% حتى الساعة الثانية بعد الظهر، ما يعزز تأثير المجموعات المنظمة على حساب المنتسبين الأحرار. وبحسب استطلاعات داخلية، برز أمير أوحانا وتالي جوتليب وبوعز بسموت وإيلي كوهن وموشي سعادة وعمحاي شكلي ضمن الأسماء المتقدمة، فيما تبقى المنافسة مفتوحة أمام مفاجآت.
9: התחושות שלי הן טובות. אני מאמינה ש 173 אלף מתפקדי ליכוד שיוצאים החוצה להצביע רואים את העשייה שלי. הם נוסעים בכבישים, הם רואים את מהפכת הכבישים ביהודה ושומרון, הם רואים את מה שאני עושה, את הרכבת קירת שמונה אלת, שזה לא דיבורים, שזה עשייה. שמיים פתוחים במהלך המלחמה, הם רואים את העשייה שלי. אני מאמינה שבסוף לא דיבורים משפיעים אלא עשייה, ואני אשת עשייה, ואני אמרתי ועשיתי, ואני מאמינה שהם יחזירו לי גם טוב והכרת הטוב, וירצו שאני אמשיך להוביל יחד עם נבחרת הליכוד שתיבחר עם ראש הממשלה נתניהו בבחירות הבאות.
7: ولا تقتصر أهمية الانتخابات على المرشحين، إذ ستحدد أيضا مدى قدرة بنيامين نتنياهو على تشكيل قائمة انتخابية تخدم مصالحه، خصوصا في ظل ملف المقاعد المحجوزة والضغوط لإدخال شخصيات جديدة إلى القائمة.
10: ראש הממשלה אמר חד משמעית שהוא לא מתערב ברשימה ארצית, לא לכאן ולא לכאן, והוא עומד בזה והוא מתכוון לזה, והוא כל הזמן אמר, ואני רוצה פריימריז עם הרשימת הליכוד היוצאת עם הניסיון, וכולל אנשים חדשים שמכניסים פנימה. והפריימריז, להזכירך, מי שהביא למדינת ישראל זה נתניהו, ומי ששמר עליהם זה נתניהו, שלא כמו רוב המפלגות שכבר לא עושות את התהליך המדהים הזה של לדבר עם האזרחים.
7: كما قد تؤدي النتائج إلى توترات داخلية، خاصة إذا وجد أعضاء كنيست حاليون أنفسهم في مواقع غير واقعية تهدد فرص عودتهم إلى الكنيست المقبلة.
6: ولتسليط الضوء على هذه الانتخابات ينضم إلينا حسام مصري، مستشار وزير الخارجية. مساء الخير بك. يعني هل نحن أمام انتخابات داخل الليكود قد تعيد رسم وجه الحزب، أم أن الوجوه التي اعتدنا على رؤيتها ستنجح مرة أخرى في الحفاظ على مواقعها؟ وإلى أي مدى يمكن أن نشهد صعودا حقيقيا لوجوه شابة قد تغير تركيبة الحزب وخطابه؟
11: بداية مساء الخير لك ولجميع المستمعين والمشاهدين. نحن اليوم أتجول في العديد من
6: نحن لا نسمع حسام المصري، على ما يبدو هناك خلل تقني، لربما سنحاول العودة إليه مجددا. والآن إلى أمر آخر. هدوء حذر يسود الجبهة اللبنانية بعد أيام من إطلاق النار المتبادل، ما جعل جيش الدفاع يستعد لاحتمالية التصعيد وعودة القتال أمام حزب الله لعدة أيام على خلفية نية إسرائيل حسم ملف مرتفعات على الطاهر، فيما يصر الطرفان اللبناني والإسرائيلي على مسار التفاوض، حيث يجري الترتيبات لإجراء جولة ثامنة من المفاوضات الشهر المقبل. التفاصيل في تقرير فراس حامد.
12: الطريق نحو المواجهة أصبحت خالية من المطبات والأشواك، وربما الهدوء الحالي بين إسرائيل وحزب الله يحمل في طياته ضجيج أيام قادمة، حيث يستعد جيش الدفاع لاحتمال اتساع نطاق المواجهات مع حزب الله وتحولها إلى قتال يستمر لعدة أيام، قتال تحاول واشنطن تفاديه من خلال محادثات مكوكية خلف الكواليس. ووفق مصادر أمريكية توصل الأطراف لاتفاق يقضي باكتفاء إسرائيل بالقصف الأخير مقابل عدم رد حزب الله على تصفية قياداته الأخيرة.
13: إسرائيل بما أنها دولة، ولو أنه هي بتعمل مثل ما بدها، بس كمان دولة ما فيها تزعل بالمباشر الأمريكاني بهالطريقة هاي، عم تقول أنا عم برد على التسلل اللي عم بيصير،
14: وفي تسلل
13: وبعضهم هول الجماعة عم يستغلوا كل الأمور والمنطقة منها مقفلة 100%. أنا وين ما عم بشتبه بأي تسلل أنا بدي أضربه.
12: كلمة الفصل أصبحت مرتفعات علي الطاهر التي تصر إسرائيل على حسم المعركة فيها والسيطرة عليها، مع وجود عشرات إرهابي حزب الله وإيران تحت الأرض وقوات جيش الدفاع فوقها، فيما تحولت واشنطن إلى الفرامل التي تحاول منع المواجهة على هذه المرتفعات، رغم تأكيدها أن من يقف وراء التصعيد الأخير هو حزب الله الذي يحاول نسف المفاوضات من خلال رفع وتيرة الاحتكاك مع جيش الدفاع، ما قد يعيد شبح المواجهة إلى الواجهات من جديد.
14: لما تقوله إسرائيل أنه يحوي يعني منشآت عسكرية لحزب الله، طبعا هذه هدف عسكري واضح للجيش الإسرائيلي، يعني يريد الدخول إلى هذه المنطقة لتحقيق إنجاز عسكري يقدمه للرأي العام الإسرائيلي على أنه إنجاز كبير.
12: المساران التفاوضي والعسكري في لبنان يعيشان على صفيح ساخن ويرتبطان بحبل دقيق قد ينقطع مع كل مواجهة محدودة جديدة، فرغم محاولات حزب الله نسف هذه المفاوضات يصر الطرفان اللبناني والإسرائيلي على استمرار المحادثة رغم التعثر الأخير وأحيائها من جديد من خلال جولة ثامنة ربما تقام الشهر المقبل. واشنطن ترى بأن الحل في لبنان هو التفاوض والوصول إلى صيغة تجرد حزب الله من سلاحه وتعيد السيادة اللبنانية على أراضيه. لذلك هناك من يرى أن شرارة الحرب بين إسرائيل وحزب الله قد تشتعل من جديد، لكن ألسنة اللهب قد لا تعلو كثيرا مع رغبة واشنطن في إنهاء ملف حزب الله وإدخال لبنان في دائرة الحوار والسلام، إلا أن نوايا البيت الأبيض قد تصطدم بواقع الشرق الأوسط الذي فيه قرار اللاعبين أحيانا ليس بيدهم كحزب الله وآخرين. حتى إسرائيل بدأت تفقد قدرة القرار في لبنان بعد أن تحول ترامب إلى الآمر الناهي، وإذا كان القرار ملك الآخرين فالفوضى حتمية والمواجهة لا مفر منها، وكما يقال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة.
6: ولتسليط الضوء على ما يجري على الجبهة الشمالية ينضم إلينا مراسلنا للشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة. مساء الخير. يعني عندما تشير التقارير إيال الإعلامية بأن جيش الدفاع على استعداد لخوض أيام قتال معدودة مع حزب الله، هل يعني ذلك أن إسرائيل تستعد للعودة إلى القتال في لبنان؟
15: هذا يعني نصين أن القيادة العسكرية مصرة على تدمير البنى التحتية التي تبقت لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر، هذه المنطقة التي أصبحت محور الاحتكاك المركزي خلال الأسابيع الأخيرة. وخلال الإعلان عن وقف إطلاق النار نرى أن المرة تلو الأخرى هذه المنطقة تؤدي إلى احتكاكات مستمرة. الجيش الإسرائيلي وفقنا للمعلومات والتقارير يتقدم باستمرار في هذه المنطقة رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار، يحاول تحسين تموضعه، وهناك إصرار على تدمير هذه المنطقة، هذه الأنفاق التحت أرضية، مع أن هناك قيود واضحة من قبل الإدارة الأمريكية التي تمنعه من ذلك، وهذا ربما قد يشكل نقطة خلاف خلاف بين إسرائيل والولايات المتحدة، ولكن السبب الذي قد يؤدي إلى الانهيار نحو التصعيد. ولذلك عندما يتحدث أو تتحدث القيادة العسكرية عن الاستعداد لخوض أيام من القتال بالتحديد، تعني بأنها مستعدة للقيام بتدمير هذه المنطقة، ومهما كان الثمن قد يكلف إسرائيل. أو
6: نعم إيال، على ما يبدو هناك خلل آخر. إيال نعم، إذن سنعود مرة أخرى، والآن ننتقل إلى موضوع الانتخابات. الحزب الليكود ومجددا مع حسام مصري مستشار وزير الخارجية، أهلا بك معنا مجددا. هل نحن يعني سؤال طرحت عليك من قبل، أمام انتخابات داخل الليكود قد تعيد رسم وجه الحزب، أم أن الوجوه التي اعتدنا على رؤيتها ستنجح مرة أخرى في الحفاظ على مواقعها، وإلى أي مدى يمكن أن نشهد صعودا حقيقيا لوجوه شابة قد تغير تركيبة الحزب وخطابه؟
11: كمان مرة مساء الخير لك ولجميع المشاهدين والمستمعين، ولكن أنا يعني أتجول بالعديد من الصواديق داخل الانتخابات. نحن نتحدث عن 140-145 منتسب في الحزب، أكبر الأحزاب موجودة في دولة إسرائيل. نحن نريد قائمة مكينة قوية تمثل كل أطياف المجتمع الدولة. نحن نريد قائمة التي تعمل من أجل كل مجتمع الدولة، ونريد مثل جدعون سعر، مثل أمير أوحنا، مثل إلي كوهن، ناس اللي عندهم خبرة وقدرات، مش شرط أن يكونوا جداد في القائمة، إنما نريد قائمة متينة قوية أن تخدم المجتمع العربي وتخدم دولة إسرائيل ككل، كل مواطنها، من أجل الوضع اللي احنا فيه. فنحن نعمل كل ما وسعنا. اليوم هو عرس ديمقراطي في الحزب الليكود. الناس يعني المواطنين يأتوا الى التصويت، وهناك يعني فرح كبير وعارم على هذا الموضوع. فنحن مستمرين وسنستمر من اجل أن يكون هناك.
6: نعم. يعني أستاذ حسام، لما تقول عرس ديمقراطي وبأن هذا الحزب يعني يريد أن يمثل كافة الشرائح في المجتمع الإسرائيلي، لكن التمثيل العربي في الليكود يبدو محدودا جدا، رغم أن الحزب يسعى إلى مخاطبة الشرائح واسعة من المجتمع الإسرائيلي كما أنت ذكرت. هل هذا التمثيل يعكس موقفا سياسيا واضحا داخل الحزب، أم أن هناك فجوة بين الخطاب عن الانفتاح على المجتمع العربي وبين الواقع داخل القائمة؟
11: على مدار السنين المجتمع العربي لم يصوت بكمية اللي هو يعني يستحق أن يكون برقم قريب. الوسط العربي لم يصوت، نحن نتحدث على 4000 صوت، 3000 صوت كان الوسط العربي صوت 4000 صوت، ولكن نحن إنه الحزب يؤمن إلى خلينا نقول لشريحة من الوسط العربي، هذا أيضا ويسرنا أن يكون هناك يعني ممثل لنا في الحزب، ولكن يجب أن يعني المجتمع العربي يصوت أكثر ويعمل من أجل أن يكون هناك.
6: ألا يعني تعتقد من أجل أن يصوت يجب أن يكون هناك تمثيل له في هذا الحزب، من أجل أن يصوت المجتمع العربي للحزب الليكود، أليس كذلك؟
11: طول الوقت في تمثيل الوسط العربي، ولكن الوسط العربي لم يصوت كثير. هناك كان أصوات ضئيلة جدا في مجتمعنا العربي، وكان هناك تمثيل للوسط العربي، وكان أيضا وزراء وأعضاء كنيسة موجودين يمثل في حزب الليكود. نحن يعني مستمرين وسنستمر من أجل العمل، من أجل كل المواطنين،
6: من أجل كل المواطنين. هناك أيضا انتقادات تتعلق بالضعف في التمثيل النسائي هذه المرة في الليكود.
11: يعني احنا نحكي عن تمثيل نسائي، كان هناك في عنا ما يقارب 4 أو 5 مرشحات، ولكن عنا جديد هسه أيضا عنا تمثيل نسائي جديد موجودات في الساحة الانتخابية، وأتأمل لهم النجاح إن شاء الله ويكون قادر.
6: نعم، يعني نتحدث عن هذا العرس الديمقراطي كما تقول، ولكن نتنياهو يبدو شديد الاهتمام بشكل القائمة التي ستخرج من هذه الانتخابات، بل ويمارس نفوذا مباشرا على عدد من المقاعد. ما هي المفاجآت التي يخشاها تحديدا نتنياهو، وهل يخشى صعود شخصيات قد تتحدى قيادته مستقبلا؟
11: نتنياهو قالها من البداية وحتى النهاية، يريد أن يكون هنالك تمثيل متين قوي وتمثيل أن يملك الخبرة والقدرات. يعني هنالك لنا أعضاء موجودين في الحزب فعلا يملكون الخبرة والقدرات، وهو يريد أن يكون هناك قائمة مستقلة متينة قوية لها الخبرة والقدرات، وهذا أنا حسب رأيي أنه مزبوط، وهذا هي الطريقة السليمة من أجل إنجاح في الانتخابات ب 27 في أكتوبر.
6: يعني إذا كانت هذه الانتخابات تعتبر اختبارا لنتنياهو داخل حزبه، فهل النتائج ستكون مجرد ترتيب جديد للأسماء، أم أنها يعني قد تكشف بالفعل عن اتجاه الليكود في مرحلة ما بعد نتنياهو؟
11: احنا اليوم بعد الساعة 9 نسكر الصناديق، ونأمل أن تكون هناك قائمة يعني مرتبة وقائمة اللي ممكن تخدم المواطنين، وبعدها نتنياهو وباقي الحزب وباقي الأمور كلها ستصفق من أجل القائمة ما قبل الانتخابات، وبالتالي نتنياهو يريد قائمة مستقلة قوية ومتينة.
6: نعم، حسام مصري مستشار وزير الخارجية، شكرا جزيلا لك. نعود الآن إلى مراسلنا للشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة حول الأوضاع على الجبهة اللبنانية. إيال، يعني إسرائيل كنت تقول بأنها لربما في الأيام المقبلة ستخوض معركة وقتال من جديد.
15: في الواقع نصير ما أشرنا إليه أن من ناحية إسرائيل فإنها مستعدة لدفع الثمن مهما كان مقابل تدمير والقضاء على المنطقة المحصنة في مرتفعات علي الطاهر التي تعتبرها موقع استراتيجي. ومن هذه الناحية عندما يقول أو تقول القيادة العسكرية بأنها مستعدة لخوض أيام من القتال مع حزب الله، فإنها تعني بأنها في الواقع تستعد لتدمير هذه المنطقة مهما كان الثمن بطبيعة الحال. السؤال الذي لا يزال مفتوحا هو هل سوف توافق الإدارة الأمريكية على مثل هذه الخطوة في هذه المرحلة، الاعتقاد بأن واشنطن سوف ترفض ذلك وأنها في نهاية الأمر هي العامل الذي يقود هذه المفاوضات وهذا المسار التفاوضي بين إسرائيل ولبنان الصين.
6: نعم، يلا، أيضا من المقرر أن تبدأ في روما مطلع الشهر القادم جولة محادثات أخرى بين إسرائيل ولبنان، ما احتمال التوصل إلى انطلاقة حقيقية في هذه المحادثات من شأنها لربما التخفيف من حدة التوتر في الميدان؟
15: في الظروف الراهنة هذا الاحتمال يبدو ضئيلا للغاية، ليس فقط من ناحية إسرائيل، تحدثنا عن استعدادها لتصعيد الأوضاع مقابل تحقيق إنجاز ما تعتبره إنجازا استراتيجيا في مرتفعات علي الطاهر، ولكن من الجانب الآخر في الجانب اللبناني هناك ضائقة حقيقية، هناك مصاعب حقيقية. استمعنا خلال الأيام الأخيرة بعض الأصوات ومسؤولين كبار في لبنان يقولون بأن جولة المحادثات القادمة مشروطة أولا بأن تتوقف إسرائيل عن تدمير الجنوب اللبناني. إسرائيل احتلت حوالي 600 كيلومتر مربع من الأراضي اللبنانية وتواصل باستمرار هدم وتدمير هذه المنطقة، البنى التحتية العسكرية المدنية كل القرى اللبنانية، ولبنان يعتبر ذلك تدمير للتراث للحضارة اللبنانية، هناك تقارير أممية أيضا تؤيد ذلك، فهذا قد يكون الشرط من ناحية الجانب اللبناني، ولكن ليس ذلك فقط. الحقيقة بأن وقف إطلاق النار لا يزال هشا، ونرى بين الحين والآخر جولات متتالية من التصعيد، هذا لا يمكن الحكومة اللبنانية التي تتواجد في مأزق حقيقي في الداخل اللبناني لتمرير والحصول على الدعم في الجمهور اللبناني لمواصلة هذه المفاوضات وهذا المسار التفاوضي. لذلك لا بد أن يكون هناك أيضا أن يأخذ هذا العامل أيضا بنظر الاعتبار من ناحية الصيل إلى جانب الاعتبارات العسكرية والأمنية.
6: نعم، لكن إذا نظرنا إلى الواقع إيال، لا تبدو هناك خلافات جوهرية بين إسرائيل ولبنان، فلبنان يريد فرض سيادته وأن يكون الجهة الوحيدة التي تمتلك السلاح، إسرائيل تعترف بسيادة الدولة اللبنانية وتدعو إلى نزع سلاح حزب الله، إذن لماذا لا يستطيع طرفان التوصل إلى اتفاق؟
15: وهذا هو المأساة الحقيقي إذا ما تحدثنا عن الأوضاع في الجبهة اللبنانية، لأنه في نهاية الأمر كان مفروضا أن تشارك إسرائيل المصالح اللبنانية، هناك مصالح مشتركة لإسرائيل ولبنان، حزب الله من هذه الناحية هو العدو المشترك للطرفين، وكان مفروض أن تقوم إسرائيل باتخاذ بعض الخطوات لتمكين الحكومة اللبنانية من المضي قدمنا في هذه المحادثات التي تثير نوع من الغضب من قبل مؤيدي حزب الله في الداخل اللبناني، ولكن للأسف إسرائيل تنظر فقط من الشق الضيق فيما يتعلق بالاعتبارات العسكرية الأمنية الضيقة، وربما بهذه الطريقة تفوت الفرصة لتحقيق انطلاقة استراتيجية سياسية تاريخية فيما يتعلق بالأوضاع في الجبهة اللبنانية، بدلا من النظر الضيق إلى فقط المصالح الفورية العسكرية وشرط أي تقدم بنزع سلاح حزب الله، علمنا بأن هذه العملية سوف تستغرق وقتا طويلا، لا يمكن التوصل إلى هذه النتيجة خلال أيام أو أسابيع أو حتى أشهر. لذلك يبدو أن إسرائيل كان مفروض أن تبدي المزيد من المرونة للتوصل إلى نتيجة ملموسة في هذه المنطقة.
6: مراسلنا للشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة، شكرا جزيلا لك.
15: شكرا نصين.
6: في إطار مساعي الولايات المتحدة للمضي قدما في تنفيذ خطة السلام الأمريكية في قطاع غزة، التقى رئيس الوزراء نتنياهو في ديوانه بأورشليم القدس اليوم مع الموفد الأمريكي كوشنر ورئيس مجلس السلام في قطاع غزة ميلادينوف للإطلاع على أهم ما جاء خلال هذا اللقاء. ينضم إلينا مراسلنا للشؤون الأمنية شمعون أران، أهلا بك. يعني شمعون، ما هي أبرز السياسية، ما هي أبرز التفاهمات التي تم التوصل إليها في اللقاء، وهل بالفعل أصبح نزع سلاح حماس شرطا أساسيا لأي عملية إعادة إعمار في قطاع غزة؟
16: نعم، بالفعل اليوم كانت هناك عدة لقاءات للمسؤولين لجارد كوشنر، سهر الرئيس ترامب ومستشاره مع ميلادينوف، نيكولاي ميلادينوف رئيس مجلس السلام. الاثنان التقيا بداية مع رئيس وزراء بنيامين نتنياهو، ثم في مرحلة لاحقة مع رئيس الدولة إتسحاق هيرتسوغ. نحن نرى اللقاء مع هيرتسوغ، اللقاء مع نتنياهو كان مغلقا بوجه وسائل الإعلام. النقطة الأساسية، أولا كان هناك يمكننا القول توبيخ من قبل رئيس وزراء بنيامين نتنياهو إلى كوشنر، هناك غضب كبير حيال كوشنر الذي التقى يوم أمس بصورة مباشرة مع خليل الحية من حماس وذلك في مصر. خليل الحية كان من أبرز مخططي مجازر السابع من أكتوبر. هناك أيضا قلق وغضب إسرائيلي على أن واشنطن ومجلس السلام توصلا إلى اتفاق مع حماس بدون إشراك إسرائيل مسبقا بهذا الموضوع. كان الموضوع الرئيسي الذي تم تناوله في هذا الاجتماع كان قطاع غزة وخطة السلام للانتقال إلى المرحلة القادمة من هذا الاتفاق. المرحلة القادمة تقضي بأنه يجب على حماس التخلي عن السلاح، بالمقابل إسرائيل من جانبها ستقوم بخطوات مختلفة مثل إعادة إعمار، الموافقة على بدء إعادة إعمار قطاع غزة، وكذلك السماح بإدخال القوات قوات الاستقرار الدولية وكذلك مسألة الانسحابات الإسرائيلية. إسرائيل ورئيس وزراء بالذات يؤكد ذلك مرارا ووزير الدفاع أيضا يعارضان ذلك بالشدة. الشرط الأساسي وفق خطة ترامب هي بأن حماس ستتخلى عن السلاح. حماس أعلنت ستتحدثون عن ذلك لاحقا بإسراب، ولكن حماس تعلن بأنها مستعدة لذلك. الرئيس ترامب قال لفوكس نيوز اليوم نصرين بأن حماس توافق على التخلي عن السلاح، ولكن على أرض الواقع ليست هناك أي أفعال عملياتية، بمعنى أن هناك استمرار التضليل من قبل هذه الحركة الإرهابية. كانت هناك موافقة بين إسرائيل وهذا المجلس، مجلس السلام بين نتنياهو ومجلس السلام، على إقامة لجنة خاصة بموجبها سيكون جنرال أمريكي مسؤولا عن إخراج هذا السلاح لحماس من قطاع غزة، وإسرائيل تطالب بإتلاف وتدمير هذه الأسلحة. حماس كانت تصر على إبقاء السلاح داخل قطاع غزة، وهذه اللجنة ستعمل بعد ذلك فقط، بعد تجريد القطاع كليا من سلاح حماس ستقوم إسرائيل بكل هذه التطورات، بكل الإجراءات والخطوات المفروضة عليها ضمن خطة ترامب.
6: نعم. من ضمن شمعون هذا اللقاء، هناك تقارير أولية تقول بأن نتنياهو مصر على إبقاء حرية عمل الجيش الإسرائيلي ومواصلة سياسة استهداف التهديدات. هل يعني ذلك أن إسرائيل ستحتفظ بحرية التحرك العسكري حتى بعد الانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة؟
16: اولا ليس هناك اي انتقال الى الخطه الى المرحله الثانيه. اسرائيل والجانب الامريكي كوشنر وميلادينوف تم التوصل الى موافقه كما يبدو بان اولا يجب على حماس التخلي عن السلاح، ثم ستقوم اسرائيل بكل هذه الامور. كان هناك اصرار، لا يزال هذا الاصرار، جاء من ديوان رئيس الوزراء بيان بان اسرائيل ستواصل الاستهدافات، تصفيه قيادي حماس وال هؤلاء الإرهابيين الذين يخططون لارتكاب اعتداءات إرهابية. إسرائيل على فكرة، وكذلك استمرار حرية العمل لجيش الدفاع، إسرائيل تتواجد داخل المنطقة الصفراء. ميلادينوف أكد بأن إسرائيل ملتزمة بهذه الخطة لأنها ملتزمة وتبقى في هذه المنطقة الصفراء، لا تتجاوز عنها، ولكنها تقوم بتصفيات خلال الأيام الأخيرة ضد عناصر حماس الإرهابية. إسرائيل لمدة 10 أيام، هذه نقطة مهمة للغاية النصرين، خلال 10 أيام طلب امتنعت إسرائيل عن القيام بنشاطات عسكرية اعتيادية إذا صح التعبير، ولكن في هذه الفترة كان على حماس أن توقف اعتداء، أن توقف تدريباتها، أن توقف التزود بالسلاح. حماس لم تلتزم بذلك، لذلك كان هناك رد إسرائيلي صارم واستهداف يوما بعد يوم خلال عدة مرات يوميا استهداف إرهابي حماس. ولذلك هناك أولا هذه الموافقة، هناك نبأ يفيد بأن هناك موافقة إسرائيلية. على فكرة شارك أيضا في هذا الاجتماع لنتنياهو وكوشنر ميلادينوف شاركت عدة شخصيات أمنية بارزة. نتنياهو طلب من رئيس الشباك دافيد زيني ورئيس هيئة الاستخبارات في جيش الدفاع الميجور جنرال شلومي بيندر المشاركة في هذا اللقاء. الاثنان عرضا على كوشنر وميلادينوف تقارير حول ومعطيات استخباراتية حول قيام حماس بانتهاك التزاماتها ومواصلة التزود بالسلاح وما إلى ذلك، مما يبرر ويعطي إسرائيل الشرعية للاستمرار في كل هذه الهجمات والنشاطات العسكرية ضد هذه الحركة.
6: نعم شمعون، إلى أي مدى تمارس واشنطن حاليا ضغوطا على نتنياهو للموافقة على الانتقال إلى المرحلة التالية من الخطة؟ نعم نعلم بأن الشرط الأول الرئيس هو يعني تسليم حماس الأسلحة، لكن هل هناك يعني الضغط على أرض الواقع؟ من واشنطن؟
16: أولا بالفعل هناك طلب أمريكي، واليوم تحدث أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفوكس نيوز، لشبكة فوكس نيوز، وقال إنه يجب على إسرائيل أن توقف نشاطاتها العسكرية في قطاع غزة. هذا المطلب بوقف الاستهدافات ووقف التصفيات بلا شك كان خلال هذا اللقاء من قبل كوشنير وميلادينوف، ولكن على أرض الواقع نحن نرى بأن واشنطن لا تخوض في مواجهة مع إسرائيل حول هذا الموضوع. ليست هناك مطالب صارمة مثلا كما رأينا أيام ولاية بايدن السابقة، عندما كانت هناك ضغوطات حقيقية على أرض الواقع وتصريحات لوسائل الإعلام من قبل مسؤولين كبار في البيت الأبيض. الآن لا نرى ذلك. الأمر ينطبق أيضا على الجبهة الشمالية بالنسبة لحزب الله مثلا، هناك طلب أمريكي، ولكن إسرائيل تواصل كل هذه النشاطات العسكرية استنادا إلى كل ما استعرضناه هنا في قبل قليل. نصرين
6: شمعون أران، شكرا جزيلا لك.
16: شكرا لك.
6: وكان كوشنر وميلادينوف التقيا في القاهرة مساء أمس بممثلين عن حركة حماس وسط حضور ممثلين عن الوسطاء. للحديث أكثر ينضم إلينا مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد. مساء الخير. يعني كوشنر يلتقي قادة حماس ويبحث الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترامب، ماذا طلبت حماس من كوشنر؟
17: حماس، مساء الخير نسرين. حماس طلبت من كوشنر أن يكون نزع السلاح يتزامن مع انسحاب إسرائيلي تدريجي من المنطقة الصفراء أو وراء المنطقة الصفراء وصولا إلى الحدود الدولية. حماس تصر على أن تكون هنالك أيضا ضمانات أمريكية بأن كل خطوة تنفذها حركة حماس في مجال نزع السلاح أن تقابل بخطوات إسرائيلية تدريجية كفتح بروتوكول المساعدات الإنسانية، سماح لأكثر من 600 شاحنة يوميا بالدخول إلى القطاع، بدء الإعمار وإدخال مواد البناء. كل هذه الأمور حماس طلبتها من كوشنير. إضافة إلى ذلك طلبت أن يبحث الأمريكيون عن آلية للسماح لحركة حماس بالتحول إلى حزب سياسي من أجل كسب الشرعية الدولية وتركه للعمل العسكري. مما لا شك فيه دسرين هنالك ترحيب حمساوي بأقوى الرئيس الأمريكي قبل يومين، والذي دعا إسرائيل إلى وقف الاغتيالات والاستهدافات، وحماس تطالب من ترامب بمواصلة الضغوط على إسرائيل، والضغوط لم تتأخر. كوشنير وصل اليوم ليس لزيارة فقط مجرد زيارة، وإنما لممارسة الضغوط على إسرائيل، وهذه الضغوط سنرى نتائجها في غضون الأيام القريبة القادمة. مجرد اللقاء في القاهرة بين كوشنير ورئيس مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف مع حركة حماس، مع قيادة الحركة متمثلة بخليل الحية التي اعتبرتها أو تعتبرها إسرائيل منظمة إرهابية، هذا الأمر بالنسبة لحماس هو إنجاز كبير.
6: نعم، يعني ما موقف حماس إذا تحدثنا عن حماس من الربط بين مسألة نزع سلاحها وإعادة الإعمار؟
17: نسرين، حماس تقول لمن نسلم السلاح؟ لجنة التكنوقراط الفلسطينية برئاسة الدكتور شعث لم تصل بعد إلى منطقة قطاع غزة. القوات الدولية التي ستسيطر على قطاع غزة هي الأخرى لم تصل. هنالك بناء قاعدة أمريكية جديدة في منطقة رعيم، من المقرر أن تصل إليها قوات دولية. في هذه المرحلة وصلت إليها فقط نحو 200 من الضباط والجنود المغاربة وجنود من كوسوفو، وهنالك انتظار لجنرال أمريكي هو بنفسه سيقود هذه القوات التي ستسيطر على منطقة قطاع غزة من الناحية الأمنية، وستكون ما بمثابة فاصل ما بين قوات جيش الدفاع وبين الفلسطينيين. تحدثتم عن سياسة الاغتيالات والاستهدافات، بعد عدة أشهر نسرين لن تستطيع إسرائيل تنفيذ أي عملية في قطاع غزة. غزة. التصريحات أمر والواقع أمر آخر. الأمريكيون يتولون كل المسؤولية عن منطقة قطاع غزة. الولايات المتحدة هي من تقرر ماذا سيحدث في منطقة قطاع غزة. رأينا سمعنا تصريحات عن تأجيل بدء الإعمار، لكن في غضون أيام سنشهد بداية بناية إقامة البنية التحتية لمدينة ستستوعب نحو 60,000 لاجئ فلسطيني، والحديث عن مدينة وكرفانات ما يسمى برفح الخضراء.
6: نعم، أيضا حماس تطالب بالنظر في آليات للسماح لها بالعمل كتيار سياسي في غزة لكسب الشرعية الدولية.
17: أكيد نعم، هذا أحد المطالب التي قدمت إلى كوشنير ومجلس السلام نسرين. حماس تريد أن تنأى بنفسها عن العمل العسكري، تريد أن تبتعد عن العمل العسكري، ولا تريد أن تشارك في إدارة قطاع غزة مرحليا، لأنها تعرف أن أي شخص في العالم أو أي دولة في العالم لن ترسل دولارا واحدا إلى قطاع غزة من أجل الإعمار إذا ما دامت حماس هي من تتمسك بخيوط الإدارة في قطاع غزة. لذلك هي تريد أن تبتعد مرحليا عن حكم غزة، لأنها لا تستطيع مساعدة الغزيين في هذه المرحلة. لذلك هي تريد أن يتم الاعتراف بها كحزب سياسي كي تحظى بشرعية دولية، ومن ثم تتنافس على الانتخابات التشريعية التي من المقرر أن تقام في الضفة الغربية وفي قطاع غزة بعد عدة أشهر، ولها شعبية نسرين.
6: نعم، وفي ظل كل ذلك حسن، الأوضاع الإنسانية تتفاقم في غزة.
17: نعم، الأوضاع هناك نسرين حدثي ولا حرج، أكثر من 2,000,000 فلسطيني يعيشون في خيام في منطقة ابتداء من بيت حنون وحتى منطقة رفح. لا توجد مياه للشرب، لا توجد كهرباء، الأوضاع المجاري تجري في الطرقات ما تبقى من طرقات، وهنالك حديث عن بداية أمراض أزمات لدى المئات من سكان قطاع غزة في وقت يسمح فقط ل100 شخص يوميا بمغادرة القطاع لتلقي العلاج. وقبل أيام حذرت مستشفيات قطاع غزة من أزمة إنسانية في منطقة القطاع إذا ما تغيرت سياسة المعابر وإدخال المساعدات المطلوبة للسكان. أيضا لا توجد هنالك سيولة، سكان قطاع غزة لا يعملون ويعتاشون من المساعدات التي تصل فقط من أقربائهم ومن وكالات. نعم، كوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. نعم، أو وكالات أخرى. نسرين،
6: مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد، شكرا جزيلا لك.
17: العفو.
6: في بيت شمش قتل طفل في 7 من العمر بعد تعرضه للطعن خلال حفل عيد ميلاد أحد أصدقائه، كما أصيب ابن عمه بجروح خطيرة الذي تعرض هو الآخر للطعن، واعتقلت الشرطة أحد جيرانهما للتحقيق، ويشتبه بأنه يعاني من اضطرابات نفسية. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا اليوم أن الهدف الرئيسي للحرب ضد إيران هو منعها من الحصول على أسلحة نووية. من جهة ثانية، قال مسؤول إيراني رفيع لوكالة أنباء رويترز إن بلاده ستتجه نحو التصعيد في مضيق هرمز والمنطقة الأوسع إذا فشلت الدبلوماسية مع الولايات المتحدة في غضون عدة أسابيع، ويتزامن ذلك مع انقضاء مهلة 60 يوما التي حددتها مذكرة تفاهم إسلام أباد للتوصل إلى اتفاق نهائي بين البلدين. تقرير وليد يوسف.
18: مع انتهاء مدة 60 يوما التي خصصت للمفاوضات مع إيران، الرئيس الأمريكي ترامب يؤكد أن الهدف الأول كان ولا يزال منع طهران من امتلاك سلاح نووي. أقوال ترامب جاءت خلافا لما قاله نائبه جاي دي فانس الأسبوع الماضي بأن الأولوية هي للحفاظ على استقرار أسعار النفط في الولايات المتحدة وبعد ذلك التعامل مع البرنامج النووي الإيراني. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي نفى اليوم قيام دول أوروبية بالتوسط بين طهران وواشنطن، معتبرا أن المشكلة لا تتعلق بالوساطة بل أن الضغط على إيران وابتزازها بالتهديدات مصيرهما الفشل، موضحا أن مذكرة التفاهم مع واشنطن لا تتضمن أي بند يحصر المفاوضات في 60 يوما، وأن إيران غير ملزمة بأي جدول زمني وسوف تتصرف وفقا لمصالحها ليس إلا.
19: بنابراین ما چیزی تحت عنوان 60 روز در تفاهم نداریم. اون چیزی که در تفاهم اومده بود در اجرا وضعیت روشنی داره از حیث اجرا نشدن.
18: وبينما يستمر التوتر في الخليج حول مضيق هرمز، يؤكد الحرس الثوري الإيراني أن المضيق لن يفتح إلا عندما تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها في مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها في الباكستان في شهر حزيران يونيو الماضي، وترى طهران أنها خرجت منتصرة في الحرب وأن يدها على الزناد تحسبا لأي طارئ.
3: استاد جنجيت و من به عنوان یک خدمتگزار، به عنوان یک برادری که به جزئیات کار آشنا هستم، با همه وجودم میگم ما در این جنگ در بعد نظامی.
18: قائد الجيش الإيراني أكد أن القوات الإيرانية مستعدة لمواجهة أي تهديد وماضية في طرد الأمريكيين من المنطقة، وأعلن أن كل إيراني ينجح في اعتقال أو قتل جندي أمريكي معتد سيحصل على جائزة تبلغ نحو 30,000 دولار.
20: هر کسی، هر رزمنده عزیزی یک آمریکایی رو بکشد یا دستگیر کنه تحویل بده به هر کدوم از یگانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران، ما به پشتوانه این عزیزانی که میخواهند در جهاد مالی شرکت کنند اما به ضمانت ارتش، در کنار اون اجر عظیم جهاد یک هدیه خوب میدیم. این هدیه معادل 30,000 دلار است، حدود 5 میلیارد دلار.
18: ووسط التهديدات الإيرانية، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم عن خطة إيرانية لتصعيد الحرب في الخليج، ونقلت الصحيفة عن مصادر استخباراتية عربية قولها إن رسائل تم تبادلها بين إيران والميليشيات الموالية لها في العراق واليمن، تشير إلى أن القيادة في طهران تستعد لتوسيع الحرب ضد الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.
6: لا يزال غير واضح كيف وصلت فطور الهلوسة إلى قطع الشوكولاتة التي تناولها طفلان. الاثنان نقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج لتتحول العطلة العائلية في أغزيف إلى قضية مخدرات. إليكم التقرير.
21: אני לא חושב שהם מבינים באמת מה קרה. הם נמצאים עכשיו בסטייט אוף מיינד כזה של הזיות. אתה לא בדיוק יודע מה קורה איתך.
22: כאן מן المفترض ان تكون نزهة عادية على شاطئ البحر في الايام الاخيرة من العطلة الصيفية، لكنها انتهت في المستشفى.
21: פור קצת יוצא דופן של שני ילדים בני 6.5 ו-5.5 שהגיעו לנו זמן קצר אחרי שהם כנראה נחשפו לשוקולד שהכיל חלקים של פטריות הזיה, ולכן זמן קצר לאחר החשיפה הופיעו אצלם באמת מה שהיית מצפה, מצב רוח מרומה, מזיות, התנהגות ככה יהירה. ההורים שלהם פינו אותם אלינו למיון ומשם העניין התגלגל.
23: קיבלנו היום במרד ילדים שני ילדים שחוו הזיות ואישונים מורחבים לאחר שנחשפו לשוקולד שהכיל פטריות הזיה. ביצענו הערכה מהירה והתייעצות עם המרכז הרעלות הארצי, ולאור סיכון להחמרה בתסמינים החלטנו על אשפוזם בטיפול נמרץ למעקב הדוק.
22: الطفلان الصغيران كانا على شاطئ أخزيف برفقة والدة أحدهما، وبحسب الرواية التي نقلها الوالدان إلى الطاقم الطبي في المستشفى، يبدو أنهما حاولا في البداية التنصل من المسؤولية.
21: ההורים סיפרו שהם באמת היו בחופשה בחוף ים באחד הפארקים פה באזור, והילדים נחשפו כנראה אדם זר שנתן להם איזה שהם ממתקים, וכמו שעשו כל הילדים מאז ומעולם, גם באגדות וגם במציאות, כשנותנים להם ממתקים אז הם לוקחים ולא שואלים שאלות, אז הם לקחו את ה طعموا مع الشوكولاتة ده شكنرى يخيل اذا شيء من الخمرين شكشورين لبطريات الزيا.
22: الأم التي كانت على الشاطئ مع الطفلين خضعت للتحقيق في مركز شرطة نهرية، وهناك تحملت المسؤولية الكاملة عن الحادثة، وقالت إن الأمر يتعلق بقطعة حلوى اشترتها قبل نحو عامين وبقيت منسية في حقيبتها. الشرطة استبعدت وجود شبهة جنائية، وتم تحويل التقرير إلى الجهات المختصة في الرفاه الاجتماعي.
1: يلديم متوشتشين لو مجيبين كشه لتكشير איתם בכלל هم نيرين انت אמרت مستولين
21: كل سنه نحن نتكلم قصاد بهرله של פטריות ده نوسه מאוד מורכב بداخل ده دفكه הפטריות באמת מסוקנות שאנשים מטיילים במקומות מסוימים בארץ וכותפים ומכינים בלי לדעת זה ואז באמת יש סכנת חיים משמעותית. במקרה כזה עוד לא נתקלתי, אבל הוא לא שונה ממקרים אחרים שנתקלתי, מחומרים אחרים שהם בסופו של דבר מה שנקרא אלוצינוגנים.
22: وعلى الرغم من الأعراض غير الاعتيادية فإن حالة الطفلين مستقرة، وفي المستشفى أجرى الطاقم استشارة مع المركز الوطني لمكافحة السموم، وبسبب الخشية من ظهور أعراض إضافية تقرر إبقاؤهما تحت المراقبة في قسم العناية المركزة.
21: כן, אני חושב ששלומם הוא הכי טוב שהיה אי פעם, ההשפעה עליהם עדיין ממשיכה, הם במצב רוח מצוין, ותהיה להם חוויה. אני מקווה שבזה זה ייגמר, כי לעתים נדירות זה יכול להיות גם מסוכן.
22: נעם, מן المهم أن نتذكر أن هذه التجربة غير المخطط لها كان من الممكن أن تنتهي بشكل مختلف تماما. الطفلان يتلقيان حاليا علاجا داعما ويخضعان للمراقبة إلى أن يتخلص الجسم من المادة الفعالة، ومن المرجح أن يسمح لهما بمغادرة المستشفى خلال الساعات 24 المقبلة. ويدعو طاقم المستشفى الأهالي إلى عدم فقدان اليقظة، خصوصا في هذه الأيام التي قد يكون فيها الجميع أكثر إرهاقا مع اقتراب نهاية العطلة الصيفية.
2: لسيم לב לילדים, בעיקר בחופש אנחנו צריכים ארבע עיניים, סביבה אחרת, אתם נמצאים בחופשה, הורים שימו לב לילדים הקטנים, בכל רגע נתון הם יכולים להכניס את עצמם או למצוא את עצמם באיזושהי צרה שעשויה לסכן את החיים שלהם, והמצב הזה שנוצר הפעם הוא מצב שאנחנו שמחים מאוד, אבל זה יכול להיגמר בצורה קשה הרבה יותר.
6: والآن إلى الرياضة، ونقول مساء الخير لمراسلنا للشؤون الرياضية خالد دروشة. خالد، ربما نبدأ مع التصريحات الغامضة من بيئة كريستيانو رونالدو البرتغالي حول احتمال اعتزاله الوشيك، هل حقا حان الوقت لمغادرته الملاعب كلاعب؟
4: يبدو أن المسيرة الأعظم قد تكون لكريستيانو رونالدو، يعني هذه الحقيقة المرة التي لا يريد أحد أن يتقبلها، يجب علينا أن نتقبلها في نهاية المطاف. كريستيانو رونالدو يوضح خلال إحدى تصريحاته أنها قد تكون مسيرته أو قد تكون موسمه الأخير هذا الموسم، يعني ابن 41 عاما قال أنه يريد أن يترك إرث استثنائي. أنا لا أعلم عن أي إرث استثنائي يتحدث الذي يريد أن يضيفه. هذا اللاعب هو الهداف التاريخي لنادي بحجم ريال مدريد، الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا، هو صاحب 5 كرات ذهبية، هو كاسر كل الأرقام القياسية. نحن لا نعلم أي إرث تاريخي، لذلك يعني هذه العقلية التي تدرس في جامعات كندا ليس من وليدة الصدفة أن تدرس هناك في علم الاجتماع. كريستيانو رونالدو ذكر أن هذا الموسم قد يكون هو موسمه الأخير، وهنا الجميع ربط ذلك حول الهدف المكشوف لدى كريستيانو رونالدو بأن يكون هو اللاعب الوحيد الذي يصل إلى 1000 هدف رسمي، علما أن نسرين كريستيانو رونالدو يعني يفصله عن 1000 هدف 24 هدف فقط، هو الآن ب 956 هدف، 76 هدف اعتذر هو يعني بهذا الرقم. هو قد يكون ذلك إيمانا منه بأنه يستطيع أن يسجل 24 هدف، عندما كان في أيام الخوالي كان يسجل 50 هدف فما فوق، لذلك يبدو أن أحد أعظم اللاعبين في تاريخ الكرة، وأخيرا
6: نعم.
4: سيقوم بالاعتزال وسنفقد بريقه في الملاعب،
6: وإن كان سيبقى أسطورة. خالد، فريق مانشستر سيتي الإنجليزي يقترب من ضم المغربي أيوب بوعدي، من هذا اللاعب الشاب؟
4: نعم موهبة المغرب الشاب ابن 18 عاما يدفع فيه مبالغ ما يدفع فيه الكبار. لاعب بنادي ليل الفرنسي هو على بعد خطوة واحدة من الانتقال إلى نادي مانشستر سيتي بمبلغ 100 مليون يورو. ستدفع لنادي ليل أمام هذا الموهبة المغربية الفذة الذي سرق الأضواء مع بداية المونديال وخاصة في مباراة المغرب أمام البرازيل. هذا اللاعب من المتوقع أن يورث اللاعب رودري، هذا اللاعب رودري الذي سينتقل إلى نادي برشلونة بحسب التصريحات الأخيرة، وبطل العالم سينتقل إلى نادي برشلونة، ومن المتوقع أن يكون أيوب وعدي هو الذي يعوضه إضافة إلى اسم آخر. هنا الحديث عن إنزو فرنانديز. أيوب وعدي ابن 18 عاما سينتقل إلى نادي مانشستر سيتي، وكأنها خطوة واحدة كانت كفيلة فقط من أن ينتقل من نادي مغمور إلى أعالي كرة القدم وأعالي العشب الأخضر، ألا وهو يعني فريق مانشستر سيتي. نذكر أن هذا اللاعب هو لاعب خط وسط 18 عاما. هذا اللاعب يعني يمتلك نظرة ثاقبة في أرضية الملعب، هو جزء من مواهب المغرب التي بالكاد يعني لا تتوقف عن أيضا إنجاب كل المواهب الفذة للكرة العالمية. إذا ما تحدثنا في آخر تلك المواهب، نحن نتحدث عن أيوب وعدي، إسماعيل الصيباري، ناهيك عن أسامي ضخمة أخرى إذا ما تحدثنا عن أشرف حكيمي، ياسين بونو، ونصير مزراوي، والقائمة طويلة جدا جدا نسرين.
6: فخر مغربي جديد. الآن نعود إلى الاعتزالات من جديد، وهذه المرة في عالم التنس. الصربي نوفاك ديوكوفيتش اعتذر يعني على الاسم، يحدد موعدا لمغادرة الملاعب. ما القصة خالد؟
4: نعم اللاعب نوفاك جوكوفيتش نسرين قال أنه بعد بطولة لوس أنجلوس في عام 2028 هو سيعتزل الكرة الصفراء ولعبة كرة المضرب. هذا اللاعب يبدو أن الكرة الصفراء ولعبة التنس ستفقد وأخيرا الغصن الأخير.

0: الأمرين بسبب لياقته البدنية وبسبب جيله بالإضافة إلى الإصابات وهبوطه في تصنيف الATP للتنس، خصوصا أمام نجوم يعني سيسيطرون على كرة المضرب في أصبحوا يسيطرون وسيسيطرون أيضا في الأيام القادمة إذا ما تحدثنا عن اسمين بارزين ألا وهما الإيطالي سينير والكراز اللاعب الإسباني الذي يقال عنه بشكل رسمي هو وريث رافائيل نادال في الملاعب الترابية.
1: مراسلنا للشؤون الرياضية خالد دراوش، شكرا جزيلا لك.
2: كنتم مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان.
3: خذ حبة فصفصها كل اللي بكب القشر وعيد
4: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة.
5: حملة كبسولات نخلي في نخلي دكان المصنع شفا أمر، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
6: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
7: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
8: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. رئيس الدولة يصرح بأنه يجب أن تضمن الخطوات المقبلة لخطة ترامب أمن إسرائيل ومواطنيها، استمرار الخروقات الحمسوية لوقف إطلاق النار، الانتخابات التمهيدية في الليكود تنتهي بعد ساعة. النائب ولي طه يؤكد رغبة القائمة الموحدة في الدخول إلى الائتلاف الحكومي القادم، والحرارة نحو الانخفاض قليلا.
2: راديو مكان الأخبار.
8: الثامنة ساعتنا الآن في مكان. مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم. في ختام اجتماعه مع رئيس مجلس السلام لغزة نيكولاي ملادينوف والمبعوث الأمريكي جاريد كوشنر، قال رئيس الدولة يتسحاك هيرتسوغ إنه يجب أن تضمن الخطوات المقبلة لخطة الرئيس الأمريكي ترامب أمن إسرائيل ومواطنيها. ويفيد مراسلنا لشؤون السياسية شمعون أران أن هيرتسوغ أعرب عن تقديره لجهود ترامب والمجلس الهادفة إلى خلق مستقبل أفضل لكافة شعوب المنطقة. هذا وتواصل حماس خرق وقف إطلاق النار، وقال الناطق بلسان جيش الدفاع إن إرهابيين فجروا الليلة الماضية عبوة ناسفة قرب الخط الأصفر في شمال القطاع، وأطلقوا النار باتجاه قوات الجيش دون وقوع إصابات في صفوفه، وردت القوات على ذلك بقصف أهداف حمسوية. تنتهي بعد نحو الساعة الانتخابات التمهيدية في الليكود لاختيار مرشحي الحزب للكنيست، وبلغت نسبة التصويت حتى الساعة 7:30 مساء 43%، ويتوقع نشر النتائج فجر غد. أكد النائب عن القائمة الموحدة ولي طه أن حزبه اختار أن يكون لاعباً أساسياً في الحلبة السياسية وليس على دكة الاحتياط، ويسعى للدخول إلى الائتلاف الحكومي بعد الانتخابات. وتساءل طه خلال كلمة ألقاها في مهرجان انتخابي في كفر قاسم: من لا يريد التأثير لماذا يدعو الناس إلى التصويت له؟ هل من أجل أن يتمركز على كرسي المعارضة؟ صرح رئيس تايوان لاي تشينغ تي بأن حكومته ستقترح ميزانية للعام المقبل تتضمن مستوى قياسيا من الإنفاق الدفاعي ليصل إلى أكثر من 35 مليار دولار، واصفا الاستثمار في الدفاع الوطني باستثمار في السلام. ويأتي ذلك في ظل تهديدات بكين المتكررة بالاستيلاء على الجزيرة وعدم استبعادها استخدام القوة من أجل تحقيق هذا الهدف. وقبل الجوية مستمعينا، نلفت انتباهكم إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
2: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، الكلام.

0: تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
1: يطرأ غدا انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتكون أدنى من معدلاتها الموسمية بقليل. ختام نشرتنا، نعود ونلتقي إخباريا عند 9.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
0: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل مطبوخة ميوزيك مع عارين بصول. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. الجمعة على قناة مكان،
3: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
3: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: أجا
5: هيا يا جماعة بس شوي.
6: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
5: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. غدا على قناة مكان،
7: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
8: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
9: كان بده ناولين شغلة بوست إيده، سحب إيده، قال له إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. مطبوخة ميوزيك، موسيقى بطعمات ملونة مع عارين بصول.

0: بيكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وانت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وانت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
2: حملة كبسولات نخلة في جميع فروع شبكة صالح دباح، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
4: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. رئيس الدولة يصرح بأنه يجب أن تضمن الخطوات المقبلة لخطة ترامب أمن إسرائيل ومواطنيها. انتهاء الانتخابات التمهيدية في الليكود وتوقع نشر النتائج فجرا. النائب وليد طه يؤكد رغبة القائمة الموحدة في الدخول إلى الائتلاف الحكومي القادم. تطور جديد في قضية قرية قصرة بمنطقة نابلس.
1: راديو مكان الأخبار.
4: نشرة التاسعة والأخيرة لهذا اليوم من مكان. أسعد الله مساءكم. في ختام اجتماعه مع رئيس مجلس السلام لغزة نيكولاي ملادينوف والمبعوث الأمريكي جاريد كوشنر، قال رئيس الدولة إسحاق هيرتسوغ إنه يجب أن تضمن الخطوات المقبلة لخطط الرئيس الأمريكي ترامب أمن إسرائيل ومواطنيها. ويفيد مراسلنا لشؤون السياسية شمعون أران أن هيرتسوغ أعرب عن تقديره لجهود ترامب والمجلس الهادفة إلى خلق مستقبل أفضل لكافة شعوب المنطقة. تنتهي في هذه الساعة الانتخابات التمهيدية في الليكود لاختيار مرشحي الحزب للكنيسة، وتقدر نسبة التصويت بنحو 55%، ويتوقع نشر النتائج فجر غد. أكد النائب عن القائمة الموحدة وليد طه أن حزبه اختار أن يكون لاعبا أساسيا في الحلبة السياسية وليس على دكة الاحتياط، ويسعى للدخول إلى الائتلاف الحكومي بعد الانتخابات. وتساءل طه خلال كلمة ألقاها في مهرجان انتخابي في كفر قاسم، من لا يريد التأثير لماذا يدعو الناس إلى التصويت له؟ هل من أجل أن يتمركز على كرسي المعارضة؟ إلى قرية قصر بمنطقة نابلس وصل من الولايات المتحدة لؤي أبو ريدة صاحب أحد المنازل الثلاثة المحاصرة من قبل مستوطنين متطرفين. وقال أبو ريدة إنه لا يمكنه الوقوف مكتوف اليدين عندما يحاول مستوطنون سرقة منزله، داعيا مسؤولين أمريكيين والسفارة الأمريكية إلى توفير الحماية له. صرح رئيس تايوان لاي تشينغ تي بأن حكومته ستقترح ميزانية للعام المقبل تتضمن مستوى قياسي من الإنفاق الدفاعي ليصل إلى أكثر من 35 مليار دولار، واصفا الاستثمار في الدفاع الوطني باستثمار في السلام. ويأتي ذلك في ظل تهديدات بكين المتكررة بالاستيلاء على الجزيرة وعدم استبعادها استخدام القوة من أجل تحقيق هذا الهدف. قبل الجوية نلفت انتباه مستمعينا الكرام أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
5: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: يطرأ غدا انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتكون أدنى من معدلاتها الموسمية بقليل. وإليكم سيداتي سادتي درجات الحرارة القصوى المتوقعة. في أورشليم القدس وجبال الجليل 29، تل أفيف 31، حيفا 30، الناصرة وبئر السبع 33، هضبة الجولان 34، بحيرة طبرية 35، ونخت

0: تتم مع اللد والرملة 32 درجة مئوية. الملتقى الإخباري القادم يأتيكم كالمعتاد في السادسة صباحا.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
2: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.
3: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
4: أستاذ في بركيه؟
3: لا.
4: في ألعاب منفوخة؟
3: كمان لا.
4: لكن شو فيه؟
3: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
4: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان. الجمعة على قناة مكان.
5: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
2: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
5: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
2: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
2: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.

شفت جمال البوستر وشفت التاتو اللي على الدراع، خلاني ارجع وافتكر البوستر بتاع ليل نهاري. بوستر ليل نهاري نزل تقريبا في نفس ايام اللي احنا فيها دي، بس في 2004. بس الفرق ما بين 2004 و2023 ان في 2004 كان اسكندريه، وخلاني افتكر ايام اسكندريه وايام الشباب اللي كانت لابسه قط وتلعب ضغط على الرمله وتطلع وتقوم وتروح وتيجي، وليل نهاري والسقفه بتاعت اغنيه ليل نهاري، خلاني ارجع وافكر واقول ان عمرو دياب فعلا ملوش منافس.

بدي واحس يحلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر اغلن الحبك وفاي ورهان العمر

0: بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الآن إعادة لبرنامج سينما الشاويش.
1: سينما الشاويش حلقة جديدة. مرحبا غازي أبو بكر.
2: أهلا شادي بلان.
1: حلقة جديدة اليوم فيها رح نحتفل بعيد ميلاد فنان محبوب
2: تامر حسني. بيحتفل اليوم عمليا بعيد ميلاده 49.
1: 16 آب 1977 ولد تامر حسني. نحكي عنه اليوم وعن مسيرته السينمائية بحلقة سينما الشاويش.
2: وكتير شادي بيعتبره تامر حسني هو عبد الحليم حافظ.
1: ليش؟
2: هذا العصر على أساس أنه هو الوحيد
1: كترة الأفلام
2: بالضبط عم بيقدم أفلام سينمائية. المطرب الوحيد اللي عم بيقدم بغزارة أفلام سينمائية.
1: 15 فيلم صاروا
2: بالضبط. وعبد الحليم حافظ 16 فيلم
1: عم بقرب.
2: وعبد الحليم حافظ توفى وهو عمره 48 سنة. تامر حسني 49 صار.
1: مرق عدى. نسمع تفاصيل مسيرته السينمائية لتامر حسني.
2: يلا.
3: انت ايه حكايتك بالضبط؟
4: بنت زي القمر يا ماما، غريبة. فجأة لقيت نفسي بغني لها وبرقص معاها، نسيت كل اللي حوالينا.
3: وبعدين
4: اختفى.
3: يبقى اكيد بقى انت كنت بتحلم.
2: طبعا اللي اكتشفه نصر محروس في بداية الألفية الثالثة.
1: صحيح.
2: هو شيرين. هو شيرين عبد الوهاب. ودخل عالم السينما ونجح.
1: بنحكي عن سلسلة أفلامه لتامر حسني 13. حكينا 13 فيلم، أحدثهم رح يعرض بالعيد. أول فيلم ما كان هو البطل، حالة حب.
2: بالضبط. هو كان صاحب فكرة الفيلم وكانت بطولة جماعية. أكيد كان بفكر المنتجين كان صعب يغامروا عليه كبطل جديد أول. فجمعوا مع هاني سلامة، هند صبري وزينة.
1: فيلم حالة حب.
2: حالة حب إخراج سعد هنداوي.
1: صح. كان هذا عام 2004. أول بطولة سينمائية له كانت بفيلم سيد العاطفة. سبكي آمنوا فيه، شاف إنه ممكن يجيب لنا إيرادات.
2: بالضبط. كان عام 2005.
1: مين معه؟
2: عبلة كامل، نور اللبنانية، وزينة أيضا،
1: وطلعت زكريا.
2: أيوة.
1: إخراج علي رجب. الفيلم الثالث في مسيرته الفنية فيلم عمر وسلمى، من الأفلام الناجحة له عمر وسلمى.
2: كمان تأليف تامر حسني الثلاث أجزاء اللي عملها فيما بعد.
1: ما يعز الدين كان
2: معه البطل. ما يعز الدين البطل أمامه. والإخراج أكرم فريد هون.
5: أنت سلمى مش كده؟ أنا سيستي أميرة.
6: ميرو، انت عامله ايه؟
5: انت فين؟
6: هي بنت
5: حلاوه. بطل اسكت بقى، خلينا نعرفكم ببعض. دي بقى سلمى، كل معلوماتي عنها شيء من الانطوائيه، شيء من الكآبه. سوري يا سلمى. ده بقى يا ستي عمر، انت من لدود.
6: ازيك سلمى؟ تمام.
5: ايدي بعد اذنك. ايدي.
6: هي بنتي في ايه؟
5: ده ايه ده مش طبيعي.
6: ما تشيلي النضاره دي يا ست ناديه لطفي.
5: نعم.
6: الله الله الله الله، عشان نعرف نتكلم بس، بعدين نشوف جمال عينيكي.
5: اتكلم معاك بتاع ايه؟ انت هتطلع مين اساسا؟
6: يعجبني في صاحبتك شخصيتها القويه.
5: ايه ده مجنون رسمي. انا خلطانه وقفت معاكوا اساسا. يا سلمى انت ايه على طول فضحنا؟
1: كابتن هيما بعام 2008. وملاحظ انه هو كل سنة بقدم فيلم. ملاحظ
2: بالضبط. وهون احنا بنشوف انه المكتشف تبعه نصر محروس.
1: صح.
2: هو اللي اخرج الفيلم، هو صاحب فكرة الفيلم.
1: تارس صار وقتها كان عن عرض على تامر حسني ينتقل لروتانا. فرضى لنصر محروس بانه قال له انا بعمل معك اخر البوم واخر فيلم.
2: حلو.
1: نذكر انه كابتن هيما القصه بتحكي عن سائق بيشتغل بمدارس لغات، وهناك بتعرف على مريم مدرسة الرسم وبحبها طبعا. زينة كانت
2: اللي هي زينة. طبعا هناك حدثت مشكله بتهيألي بالاغنية هي دي.
1: هي دي مشكله هي. ولا عملت ترند من وراها؟
2: عملت ترند.
1: صح. اشتهر من وراها.
2: ايوه.
1: عام 2009 بيقدم عمر وسلمى رقم 2، بكرر النجاح.
2: بالضبط. هون انا لاحظت انه المخرج اختلف اجمالا، يعني لما بكون في سلسله بكون نفس المخرج عشان يعطي نفس الخط. هون المخرج اخر.
1: مين المخرج الاول؟
2: اللي هو المخرج الاول كان اكرم فريد. المخرج عمر وسلمى تنين احمد البدري.
1: بعام 2010 بقدم فيلم حلو مع منى شلبي،
2: نور عيني. اخراج وائل احسان. هون ايضا تاليف تامر حسني من جديد.
1: خلينا نسمع مقطع منه.
7: ما قلنا حلوه بقى ولا ايه؟ ما تستغربش، انا عادة بعرف الناس من راحتها.
6: طب بما انك بقى بتعرفي كل حاجة كده بقى، هقولك حاجة جديدة بقى ما تعرفيهاش. انا اللي انقذتك امبارح من الحادثة.
7: اقولك انا بقى الاجدد اني عارفة.
6: من ريحتي. ها؟
7: لا من صوتك. مش انت امبارح قلت لاختي حصل خير حصل خير؟ صح.
6: ده انت ودنك حلوة كمان بقى. تعرف ده معناه ايه؟
7: معناه ايه؟
6: ولا اي حاجة. طب بمناسبة بقى ان انا انقذتك بقى وعملت عمل بطولي بقى امبارح وقعت على الارض وتعورت مفيش بقى سقفة شكرا ميدالية بوسي ايدي ما تشقلبي اي حاجة ننبر اقولي كده اي حاجة كده
7: انا متشكرة قوي على فكرة بس يعني العادي انك تعمل كده مش انت راجل ولا ايه
6: معك حق طبعا
1: حدنا غازي انه بألف معظم افلامه
2: بالضبط احنا بنشوف كمان دخل عالم التلفزيون عام 2011 مسلسل ادم
1: صحيح
2: مع مي عز الدين ايضا واخراج محمد سامي
1: بعام 2012 الجزء الثالث من عمر وسلمى ثلاثي لحق 16 مليون جنيه رقم كتير كبير
2: ونحن بنشوف محمد سامي يشتغل معه بعد ما اشتغل معه بالتلفزيون
1: صحيح
2: مسلسل ادم عمر وسلمى ثلاثي اخراج محمد سامي
1: محمد سامي بيشتغل معه كمان بفيلم اهواك عام 2015 مع غاده عادل انتصار محمود حميده واحمد مالك
2: ومحمد سامي ايضا بألف فيلم تصبح على خير
1: عام 2017
2: مع نور اللبنانية
1: وزوجته مي عمر زوجة محمد سامي طبعا والفيلم بحقق أكثر من 27 مليون جنيه مصري رقم كبير
2: عام 2018
1: البدلة
2: محمد جمال العدل هو المخرج تأليف أيمن بهجة أمر المؤلف الغنائي هو مؤلف فيلم كرم حسني
1: وماجد المصري
2: أمينة خليل
1: وماجد المصري فيلم بحقق أكثر من 67 مليون جنيه رقم كتير كبير اسمع مقطع منه
2: يلا
8: أنا مش مصدق اللي أنا شايفاه ده هاي
9: أهلا إحنا نعرف بعض؟
8: أنا ريم
9: ريم سوري يا ريم مش فاكرك خالص والله ريم إزيك يا ريم عاملة إيه؟ ريم المدرسة إزيك يا ريم أخبارك إيه؟ بس ما شاء الله أنت يعني طول عمرك حلوة طبعا بس يعني حلويتي زيادة
8: مرسي ازيك يا حمادة؟
9: ازيك يا ريم عاملة إيه؟ بس أنا مستغرب جدا أنتوا ليه لابسين عادي النهاردة؟
8: عادي أكيد مش هنروح نشوف صحابنا لابسين فستان سواري لا يعني خروجة كاجوال وديش بارتي فأكيد هنلبس كده
9: ديش إيه؟ ديش بارتي؟ يعني حفلة تنكرية؟
10: مال ديش بارتي يعني إيه؟
9: ديش بارتي يعني كل واحد بيجيب أكله معايا
10: ديش يعني حفلة وبارتي يعني تنكرية
9: انت ورطتنا كده على فكره
10: اسالها
9: بس يا لهبل
10: طب اسالها
9: يا ابن اخرس يا ابن الطم على وشي قدام الناس بقى ازيك يا ريم
1: بنحكي عن تامر حسني والسينما وافلام تامر حسني وصلنا لعام 2019 بعد ما سمعنا مقطع من البدله انجح افلامه بيقدم فيلم الفلوس
2: فلوس اخراج اللبناني سعيد المروق بطوله زينه وهون ايضا قصه تامر حسني
1: بعد النجاح الكبير مع فيلم البدله الفلوس ما بحقق ايرادات كتير
2: عالية ما بجيب فلوس
1: 48 مليون جنيه رقم مش بطال
2: عام 2021 بقدم فيلم مش انا اخراج ساره وفيق بطوله حلشيحه وتاليف وبطوله تامر حسني
1: حلشيحه عملت له مشكله بهالفيلم تذكر
2: بالضبط ايوه يعني قالت
1: رفضت وبعدين قررت الاعتزال والابتعاد واعترضت انه يعرض المشاهد
2: كان اكيد مش من حقه الممثل بعد ما قدم الدور تبعه وقبض مش من حقه يطالب بايقاف العمل يعني
1: عام 2022 بيقدم انجح افلامه لحد اليوم بحبك او بحبك مع هنا الزاهد وهدى المفتي
2: هذا كان اخراجه لتامر حسني
1: الفيلم حقق ايرادات استثنائيه غازي وغير مسبوقه في تاريخ السينما العربية على مستوى شباك التذاكر بمصر وكمان بالخليج تخطت إجمالي إيراداته حول العالم حاجز النص مليار جنيه مصري وباع بالسعودية لحالها 750 ألف تذكرة كمان نعرض هالفيلم بأكثر من 70 دار سينما بالعالم
6: الحقيقة أنا بحب حبيبة وعايز أخطبها وإن شاء الله قريب أو في خلال سنة كده نتجوز
11: طيب حبيبة إيه رأيك؟
12: يعني دي أجمل لحظة ممكن أي بنت تتمناها بس الحقيقة أنا مش موافقة
6: ايه؟ هي قالت مش موافقة؟
11: دي خربت ودني
6: لا راجل
11: والله بس هي قالتها ايه؟ انت تارك في المقص
6: ازاي يا جدع؟
11: وقالتها بثقة طب لما مش موافقة لابس ابيض ليه؟
6: مش فاهم انا
2: نحكي عام 2023 قدم فيلم تاج مع دينا الشربيني وعمر عبد الجليل وساندي اكتر من 45 مليون جنيه على مدار 11 أسبوع في دور العرض
1: آخر أفلام السينمائية قدمها العام الماضي وأنا بال 2025 ريستارت كانت مع هنا الزاهد مرة جديدة باسم سمرة محمد ثروت وعصام السقا حقق الفيلم لما عرض بدور السينما 94 مليون جنيه مصري وتفوق على فيلمه البدلة
13: رصيد سينمائي كبير 15 فيلم غازي.
2: احنا هون نقول ملاحظة انه من 15 فيلم 10 افلام من تأليف تامر حسني.
13: بشارك كمان امرات بالاخراج
2: بالضبط وبالتأليف. فيعني زي ما
13: كتبت الاغاني
2: زي ما كتير نقاد قالوا انه تامر حسني لازم يركز كمطرب وممثل
13: بس. افضل افلامه غازي؟
2: افضل افلامه
13: مهم السعبي هاي؟
2: مهم السعبي يعني خليني اختار عمر وسلمى.
13: عمر وسلمى
2: الثلاث اجزاء.
13: الثلاث اجزاء انا بختار البدلة.
2: البدلة
13: نشاط دائم عنده ألبوم جديد. نسمع أغنية من أغاني الألبوم. شو رأيك غازي؟
2: يلا نسمع.

0: احنا بعدنا بحلقة تامر حسني بسينما الشاويش، تعرضنا افلام السينمائية واسم نسمع اغاني كمان من افلام تامر حسني. بلش مع مين؟
1: فيلم حالة حب عام 2004، قرب حبيبي.

0: فيشات من زمن فات.
1: حياة وموت، إخراج كمال الشيخ، مخرج الإثارة والتشويق في السينما المصري. هو أرى خبر في إحدى المجلات عن صيدلي أعطى دواء بالخطأ لأحد الأشخاص، فألف على أساسك قصة اللي هي عملية، مش قصة، هي موقف. الصيدلي أعطى دواء بالخطأ. بعد ما كتب السيناريو المنتجين رفضوا على أساس ما فيش قصة، والأحداث بتدور بخمس ساعات، مش متعودين بالسينما المصرية هيك. ولكن الوحيد اللي تشجعت لإنتاج الفيلم كانت المنتج القدير آسيا. تم تصوير خلال ست شهور لأنه طول الوقت لازم يكون ظهر.
2: البطولة يوسف وهبي، مديحة يسري، عماد حمدي.
1: فيلم شارك مهرجان كان عام 1955. نجح كتير، كانت المفاجأة.
2: في جملة مشهورة كمان،
1: هذا الدواء فيه سم قاتل.
3: الدواء فيه سم قاتل.
4: أوجب الناس.
1: بعد تصوير هذا الفيلم بالصحافة المصرية كتبوا هيتشكوك في شوارع القاهرة إنه على أساس إنه المخرج كمال الشيخ يعني مدرسته مدرسة هيتشكوك اللي هي سينما التشويق. بالفيلم نشوف طفلة بدها تجيب دواء لأبوها، فالصيدلة اللي بيعطيها دواء بالخطأ واللي فيه عبارة عن سم قاتل يعني. فمن خلال عودتها من الصيدلية للبيت بتكون هناك محاولات يعني لمنع هاي الكارثة يعني. فكل الدولة يعني بتتعاون، من شرطة
2: للإذاعة
1: للكل،
2: عشان يساعدوا هالبنت وأبوها.
1: وبآخر لحظة عمليا الزوجة مديحة يسري يعني بتمنع زوجة عماد حمدي من تناول الدواء. وفيلم قديم 1955 أكيد يكون محروق.
2: صح. إيرادات الأفلام، إسا أفلام الصيف اللي انعرضت من بداية هالصيف، نأخذ لمحة سريعة عنها.
1: المرتبة الأولى ما زال يحتل 7 دوغز لأحمد عز، أكثر من 274 مليون جنيه.
2: نذكر أنه الفيلم عرض ب 27 أيار. بالمرتبة الثانية صقر وكناريا، محمد إمام وشيكو، 99 مليون جنيه.
1: الكلام على ايه؟ في المرتبة الثالثة اكثر من 93 مليون جنيه.
2: خلي بالك من نفسك، ياسمين عبد العزيز واحمد السقا، 60 مليون جنيه. وبلش عرض الفيلم ب 22/7.
1: فيلم اذما لاحمد داوود في المرتبة الخامسة مع اكثر من 55 مليون جنيه.
2: بالمرتبة السادسة بإيرادات الافلام، افلام الصيف اللي عم تعرض الايامات بمصر، شمشوم ودليلة، 34 مليون جنيه.
1: اللقاء الجديد اللي بيجمع بين منى زكي ومحمد هنيدي الجواهرجي، أكثر من 14 مليون جنيه حتى الآن
2: بأسبوع واحد.
1: بالضبط.
2: الكراش، فيلم أحمد داود، 9 مليون، وبلش عرضه أول الصيف، أول حزيران.
1: المرتبة التاسعة فيلم القصص، 6 ملايين جنيه.
2: ابن مين فيهم؟ لا، بيومي فؤاد وليلى علوي، بمصر 3 مليون جنيه.
1: بالمرتبة 11 فيلم فيزا، أكثر من 150 ألف جنيه فقط.
2: رح يشيلوا الفيلم من دور السينما لأنه رح يعرض قريبا مع شاهد.
1: الإيرادات في مشاكل بالسينما المصرية. صح. شادي،
2: صارلنا فترة مش عم بيعرضوا إيرادات، بس إسان ظاهر انحلت ويعجبنا الإيرادات. المشكلة بلشت صراع بين محمد إمام اللي قال إنه فيلمه تجاوز 100 مليون جنيه، ونفس الوقت رد أحمد العوضي قال أرقام كتير هقل، وأنا جايب 50-60 مليون، بس اتضح انه هو عنده 30 مليون جنيه. ياسمين عبد العزيز ومحمد هنيدي كمان هني رفضوا الاعلان عن ايرادات الافلام.
1: عمليا اذا فيش ايرادات بالسينما المصرية او بدور العرض المصري، عندنا اكيد ايرادات بدور العرض السعودية
2: موثوقة.
1: واللي هي
2: صقر وكناريا، محمد امام وشيكو، 14 مليون ريال سعودي.
1: هاي بالمرتبة الاولى.
2: المرتبة الاولى الريال السعودي قيمته قد الشيكل.
1: اوكي، بالمرتبة الثانية خلي بالك من نفسك او من نفسك، ياسمين عبد العزيز، احمد السقا، اكثر من 10 ملايين
2: ريال
1: سعودي. ريال سعودي
2: باسبوعين. ابن مين فيهم؟ ليلى علوي وبيومي فؤاد، شفنا بمصر حقق ايرادات واطية جدا، بالخليج بالسعودية اكثر من 7 مليون باسبوع الرابع.
1: بالسينما السعودية او بدور العرض السعودي، بالمرتبة الرابعة شمشون ودليلة، احمد العوضي، مي عمر، حوالي 4 ملايين ريال سعودي بثلاث اسابيع.

0: فيلم جديد ليسرى.
1: نسمع التفاصيل.
2: أفلام جديدة.
1: يسرى بتعود للسينما بالستلمة. تستعدوا للسينما في مصر في موسم الصيف لاستقبال فيلم النجم يسرى الجديد من إخراج خالد أبو غريب. يسرى بالفيلم بتأدي دور الإعلامية دينا الكردي اللي بتقود مركز لتمكين المرأة وبتواجه غياب التفاهم في الحياة الزوجية. الفيلم بضم نجوم كتار: ماجد المصري، درة، ياسمين رئيس، محمد جمعة وانتصار، ورح تحل هالة سرحان ضيفة شرف على الفيلم. لكن الرهان كبير لأنه آخر أفلام يسرى اللي تعيد فشل في تحقيق إيرادات عالية واكتفى بإيرادات ما وصلت لمليون جنيه مصري. فهل رح ينجح الستلمة أنه يغير المعادلة ويرجع يسرى لمكانها في السينما من جديد؟
0: بعد التقرير بنسمع من هالفيلم أغنية اسمها وسلم لي.

0: أغنية من فيلم قديم اخترت أنا أغنية عيني بترف
1: من فيلم غزل البنات لليلى مراد مع نجيب الريحاني عملية ألحان محمد عبد الوهاب، وهذا يعتبر أنجح وأجمل أفلام ليلى مراد.
0: الأغنية من ألحان محمد عبد الوهاب كلمات حسين السيد. نسمع ليلى مراد ونجيب الريحاني.

0: عيني بتترف وراسي بتلف وعقلي فاضل له دقيقة ويخف.
1: عينه بتترف وراسه بتلف وعقله فاضل له دقيقة ويخف.
0: تسمحي لي كلمة واحدة؟

0: ثلاثة أنتوريز الأولى أحبتني وادخل بوعني المنشري واسمه وقول يا داودي
1: علشانك انت قلتي لي بالنضالة أحبتك وادخل جهنم وانشيلي وقل اقول يا داودي
0: علشانك انت قلتي لي بالنضالة أحبتك.

عشت أيام هنيئة. قولوا لي حكايب لا تكذب عليا، يا هل ترى العاشق أيامه هنيئة. قولوا لي حكايب لا تكذب.

أنا بعشقك، أنا كلي لك، أنا عمري لك، يا من ملك روحي بهواه، الأمر لك طول الحياة، الماضي لك وبكرة لك وبعده لك، أنا في سهادي وفي منامي بندهك وبسألك بتحبني ولا الهوى عمره مزارك، بتحبني ولا انكتب على القلب نارك، قول قول يا حبيبي قول يا ملك. مع أحدث ما كتب ولحن الموسيقار بليغ حمدي لنجمة هذا الحفل ميادة الحناوي.